مستمعينا الكرام، كان هذا مسلم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت. أنا تنتواجد مدينة الدار البيضاء لتتعيش على إيقاع مهرجانها، مهرجان البولفار الذي يعود ببرمجة موسيقية متنوعة تمتد على مدى 4 أيام، تجمع أسماء بارزة في المشهد الموسيقي المغربي وفنانين ومجموعات من الساحة الدولية، إلى جانب عدد من المواهب الشابة. المهرجان انطلق

حبك القمر. هذا طه نوري ونواصل معكم برنامجكم مستمعينا الكرام سبوتلايت من مدينة الدار البيضاء ومهرجان البولفار. هذه الفعاليات التي تقام بفضاء الروك اللي تنتوجد فيه الآن يعيش الجمهور على موعد مع حفلات موسيقية تتمتد من الراب والهيب هوب إلى الفوزيون والروك والميتال، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية الموازية. منال مخلو مقالوح

ما زلنا معكم من مدينة الدار البيضاء، وبعد قليل غنتعرفوا على شكون اللي معايا في الجزء الثاني في هذه التغطية لسبوتلايت لمهرجان البولفار عيشة وستايل وأش كاين.

أيام على ميديا ورجع لكم بعد قليل في الجزء الثاني من برنامجكم سبوتلايت من مدينة الدار البيضاء.

مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من مدينة الدار البيضاء بتغطية لمهرجان البولفار، حيث تتجه الأنظار هذه الليلة إلى حفلة فرقة الميتال البرازيلية سبولترا التي تعود إلى المهرجان بعد المشاركة ديالها في 2010، وغتشارك في هذه السهرة نفسها أسماء أخرى بينها سوديريون وسويد ماشينينغ وميكوز أوف يونغ. ويختتم المهرجان غدا إن شاء الله ببرنامج يجمع بين الموسيقى المغربية والمشاهد.

0: الشريعة الموسيقية العالمية. قبل ما نستقبل بوقال وفيغوجين غادي نستقبلوا هشام بحو.
1: ميديا سبوتلايت منتصر.
0: هشام بحو، انت يا احد المؤسسين من 1999 حتى اليوم البولفار والترومبلان، عطى واحد الفرصه لجيل كبير من الفنانين المغاربه. شنو كيميز هاد الدوره حاليا على الدورات السابقه؟ قبل ما نهضروا على المسابقه ديال الترومبلان وعلى الفائزين اللي غيكونوا غدا هنايا، يعني شنو اللي تميزها؟ لان كل سنه عندكم تشالنج
2: بطبيعه الحال. اول بعد تحدي احنا عندنا هي في يعني في التنظيم، في لاكاليتي ديال التنظيم، اللي احنا الشعار ديالنا هو العام الجاي خص يكون احسن من هذا العام، وهذه من 99 ديما كاين العقليه ديال خصنا نديرو احسن ونقادو. ديما كاين دوك لي بيتي ديتاي ديال التنظيم، وديما كلشي كيكون في لي ديتاي الصغار. وبطبيعة الحال ليكيب كل هذه الفستيفال اللي الكره دايره بيناتنا، دونك التحدي هو يكون الفستيفال دايز بواحد الخفه، بواحد لافلويديتي في استقبال الجماهير، في استقبال الفنانه اللي كيدوزوا في الخشبه، لي بالونس ديالهم، كاع لي سيرفيس ديال لورغانيزاسيون تكون دايره الكره بيناتهم. هذا مهم حيت هي اللي كتعطي داك اللي كتجي المهرجان كتحس بواحد يعني واحد الامبيونس بحال الى قضيه عاديه بحال ما كاين والو. باش نوصلوا لهذه راه كاين واحد الخدمه ديال الكوليكتيف. وبطبيعه الحال حنا الجديد، حنا خدمتنا كل عام هو نجيبوا الجديد من ناحيه البرمجه، من ناحيه الفنانه، من ناحيه الاختيارات اللي كنديروا، من ناحيه الانشطه الموازيه عندنا مثلا في السوق، لي زيكسبوزون، الناس اللي كيكونوا في لي ستوند اللي كي يعني كاينين بزاف، كاين جمعيات، كاين لي كوليكتيف ديال الفنانه اللي كيبيعوا بعض الخطرات الميرشاندايزين ديالهم، باش بزاف ديال لي زارتيست كيمولوا هما مستقلين، منتجين مستقلين، وكيمولوا ريوسهم كيصيبوا مثلا ميرشاندايزين اللي كيبيعوا للجماهير المتتبعين ديالهم. كاين دي كوليكتيف دو دانس بحال ليكويد بريدج، كولو كولو اللي هي فرقه ديال السيرك، تا هما مستقلين، الفنانه هما اللي كينظموا ريوسهم، هما اللي دايرين يعني التسيير ديال فرقه كولو كولو، واللي حضرنا من البدايات ديالهم اليوم يعني كيتبرمجوا في العالم كامل في مهرجانات وفي بزاف ديال المناسبات. دونك يدخلوا في اواخر شهر غشت كيدوزوا معنا البولفار. كاين سوق راسك اللي هو سوق راسك واحد الكوليكتيف مع جمعيه كات 4S اللي كنخدموا على يعني على الجمهور، كيكونوا فرق كيدوروا وسط الجمهور باش يشوفوا واش كلشي غادي مزيان، يعني هما كيديروا واحد الخدمه ديال التحسيس ضد التحرش، ضد بعض الخطرات فين ما كيكون الناس كثار كيكون بعض الخطرات قليل، ولكن بعض الخطرات غير شويه العنف في شي بلاصه غادي تبان كبيره واخا هي كتكون استثنائيه. هاد الناس كيدوروا باش يشوفوا واش كلشي مزيان، كيكون الشباب بعض الخطرات كيكون عيان الشمس الزحام، دوك كيكونوا الاجراءات، وبعد غير واحد لاكومبانيومون بسيكولوجيك يعني كنراعيو كسوسوا لا سوق راسك لا مثلا الناس ديال السيكوريتي ولا الناس ديال هيكونوا معنا هاد العام مثلا الهلال الاحمر بلي فولونتير ديالهم. كنديروا مجهود كل عام باش تكون واحد السيوله في الدخله، الناس ما يتسناوش بزاف، وملي كيدخلوا بطبيعه الحال احنا في ملعب الروك، ملعب الركبي من اقدم الملاعب في الدار البيضاء، حنا كنفتخروا وكنشكروا الناس ديال المكتب ديال الروك ركبي والتنس اللي كيستقبلونا كل عام. احنا كان عندنا لابلوز خضراء، ويعني الناس اللي كيجيو الروك ما كيجيوش غير على الموسيقى وعلى الخشبه، كيجيو حتى على الامبيونس اللي كاينه، كيجلسوا في الربيع، كيمشيو للسوق، كيكون عندنا جمهور عائلي خاصه نهار الحد حيت كاين انشطه للاطفال الصغار. يعني احنا ملي قلتي لي الجديد راه تقريبا نفس لا ستركتور ديال الفستيفال، الجديد كاين في البرمجه وكاين في الانرجي اللي كنحاولوا كل عام تكون جديدة بالشباب اللي كيخدموا معانا في ليكيب.

0: كيب لي بينيفول اللي كيكونوا وديما كيكونوا الشباب والناس الجداد اللي كيكونوا مع الناس القدام اللي كتلقى بعد الخطرات عندهم 24 عام وهما معنا.
1: اذا الدعوه عامه اذا وبالمجان ياكل لا
0: بالمجان بطبيعه الحال، وهذا تحدي كبير حيت شحال من واحد كيظن انه الا كان دخل بالمجان غادي يكون صداع، خاصه الناس اللي عمرهم ما جاوا البولفار كيسمعوا غير من بعيد شي هضره. كنشجعوا هاد الناس يجيو حيت الواحد خاصو يجي يشوف بعينيه عاد يحكم. وكنأكدوا الناس راه كاين سيكوريتي والمسائل ناضيين وغادي يعجبهم الحال، غادي يعجبهم الحال. وكنطلبوا من الناس عتاني يجيو بكري باش يشجعوا الفرق ديال الترومبلان. عندنا فرق جاوا من البعيد من العديد من المدن، وجدة، أحفير، أكادير، مراكش، سلا، قنيطرة، سطات، الدار البيضاء، جيو تشجعوهم. وكاين مفاجآت حيت كيكونوا دراري ما معروفينش ولكن عندهم واحد لاكاليتي كبيرة في الموسيقى ديالهم، لا في الراب، لا في الفيزيون، لا في الروك ميتال. احنا روخا كاين كنجيبوا فرق معروفين بحال سيبولتورا، عصام كمال ومازاغون، ولا ديزيدروس، في غوشين بوقال، ولكن القلب ديال المهرجان هو الترومبلان، هي مسابقة الترومبلان. وبغيناكم تجيو باش تشجعوا حيت هادو هما لاسين ديال غدا، يعني الساحة الموسيقية ديال غدا. كنطلبوا الجمهور ديال اليوم اللي هو غادي يكون تا هو غدا يبدا معنا ويشجعهم، راه مهم بزاف الحضور.
1: نبغي نذكر حنا سبوت لايت تنتواجدوا في قلب هذا الحدث الفني الكبير البولفار، وغدا ان شاء الله نهار الحد غادي نتعرفوا على الفائزين ياك، وغادي يطلعوا يغنيوا في لاسين برينسيبال.
0: غادي يغنيوا في كل نهار، يعني عندك نهار الخميس كاين الراب والهيب هوب، نهار الجمعه الفيزيون، ونهار السبت الروك ميتال. يعني كل نهار كاين جوري متخصص اللي كيختار الاول والثاني. نهار الحد غادي يجيو غير باش نقدموهم للجمهور ونعطيهم يعني لو بري ديالهم، اللي لو بري هذا العام هو واحد لاسكولتور ديال واحد الفنان كبير اللي كان شحال من خطره صايب لينا يعني دي زوفر ارتستيك دي سكولتور، اللي هو الفنان صاحبي. فنان صاحبي هو تونسي مغربي شي 40 سنه كاين هنا، وعنده واحد اللمسه ديالو، عنده واحد الشخصيه في الخدمه ديالو. راه بزاف الناس يمكن ما كيعرفوش، ولكن مثلا كانوا لي بيس ديالو كانوا في عين دياب كبار، كانوا في المطار ديال الدار البيضاء، مطار محمد الخامس، كانوا اكسبوزي لي بيس ديالو، وهو كيتبرع لينا بلي بيس لهاد الفرق اللي ربحوا. ان شاء الله نهار الحد غادي غنقدموهم للجمهور، غادي يطلعوا كاملين في الخشبه. ومن نهار الاثنين غادي يبدا واحد لو سيكل دو فورماسيون، يعني من الاثنين حتى نهار السبت في الحرف الموسيقيه، مثلا بحال حقوق المؤلف، الكتابة الموسيقية، الكوتشينج فوكال، يعني تقنيات الصوتية، تقنيات ستوديو، لا برودكسيون، لا بري برودكسيون، لونجسترمون، كاين عتاني الاكسبريسيون كوربوريل، كيفاش الواحد يسير المساحة فوق الخشبة مع الجمهور، كيفاش يتعامل مع الجمهور. حيت أغلبية ديال الموسيقيين كيكونوا أوتوديداكت، كيكونوا هما اللي تعلموا ريوسهم بداكشي اللي كاين. حنا كنعرفوا كاين بعض الخطرات بزاف ديال المناطق ما كاينش الإمكانيات، ما كاينش يعني الواحد كيدبر راسه من الأول، كيكون خاصو يتعلم. اوروزمون اليوم كاين انترنت اللي كيقلب كيلقى المعلومات ولا لي توتوريو. هاد السيمانه مهمه بزاف حيت كندخلوهم في واحد الباب ديال الحرفيه، ماشي السيمانه فين كيتعلم الواحد، ولكن ديك السيمانه كيتعلم شويه غير اللغه باش يتكلم مع الحرفيين باش يعبر على الحاجه ديالو او داكشي اللي بغى، مثلا في ستوديو او مع جوريست، مع نافوكا، مع ماناجر، مع مثلا تقنيين مهم بزاف، كيفاش الواحد يدير لافيش تكنيك ديالو، كيفاش ينظم النهار اللي غادي يلعب في الفيستيفال، عنده التمارين في العشيه لي بالونس، كيفاش يتواصل مع التقنيين، كيفاش يوجد سيمانه قبل، كاع هاد الشيء عنده لي كود ديالو. والواحد يعني مهم نعطيهم على الاقل، فهمتي، غنحلوا هاد الباب.

شكرا لك هشام باحو، احنا معكم في هذه التغطية لهذا الحدث الفني هنا بمدينة الدار البيضاء لو بولفار. شكرا لك هشام بحو. كل مستمعين اللي التحقوا بنا الآن على ميديا، أنتم في الاستماع للتغطية لفعاليات دورة 24 لمهرجان البولفار. قبل ما استقبل بوقالي، هو يعتبر من بين الجيل الجديد في الراب المغربي، غادي نعطي الآن الكلمة للفيغوزين اللي تنتمي للجيل الجديد من الرابور في المغرب. في غوشين، شنو الشعور ديالك انك تكون في البولفار؟ شنو تعني لك انك تكون حاضر في

0: كنت راك عارف صغر فيغو كتعني شي حاجه، شين كتعني شي حاجه، كنكومبوزي سميه. ما ابخي فيغو شين كتعني فيغو شين، كتعني هذا الانسان هذا وهذا الشيء.
1: انت تزاديتي في تازا وكبرتي في افران، علاقتك بالراب كيفاش تجات؟
0: جات بانني نسمع زعما بكل بساطه، زعما سمعت الراب في يوتيوب، سمعت الدراري اللي كانوا مغاربه، بديت بالراب مغربي، سمعت الدراري اللي كانوا في ديك الوقيته، عجبني داك الشيء، عجبني الريتم، سيرتو الريتم، عجبني كيفاش يمكن لك تكومبوزي الكلمات مع بعضياتهم وتخرج شي حاجه. قلت راه نقدر ندير هذه القضيه. صافي فاش بديت كنجرب لقيت راسي مزيان، يعني يمكن واخا ما كنتش مزيان ديك الساعه، مي المهم.
1: في الاغاني ديالك واش كتعبر اكثر على حياتك الشخصيه ولا الواقع اللي تتشوف حواليك في المجتمع المغربي؟
0: هي صراحه ما يمكنلكش تفصل بيناتهم، حيت الواقع اللي كتشوفه راه داخل في حياتك الشخصيه. بالنسبه لي انا اون جينيرال كنحاول غير انني نكون حقيقي و نهضر على داكشي اللي كنحس به، اللي جات لي في راسي، ما نحاولش نزوقها، ما نحاولش نبدلها. ماشي مرات كنبغي انني نغني على حوايج اخرين، حيت واحد الوقيته حياتك الشخصيه غادي تسال، فاش تولي ممله تولي ممل، يعني ما خصكش تكع عليها بزاف.
1: فين تلقى صعوبه في المواضيع؟ واش تلقاها باش تهضر على راسك في الاغاني، ولا دير خط احمر في الكلام اللي بغيت تنزل؟ لان كاينين اغاني اللي يقدروا يدوزوا في الراديو، كاين اللي ما يدوش في الراديو والتلفازه، كاين اللي يمكن يدوز على في يوتيوب او في لي زوت بلاتفورم.
0: صراحه ما عمر ما كانت عندي هذه العقليه كاع. الحاجه اللي جات مع الوقت هي شويه الوالدين، هذا هي الحاجه الوحيده اللي كنبقى كان هذا واللي كضرني، حيت كنلقى راسي شي مرات شي كلمه خصك تقولها بشي طريقه، فهمتي، باش توصل داك الميساج بهذاك. بحال النوع ديال الالوان، راه كاين الخضر ولكن كاين الخضر هكا وكاين الخضر هكا، يعني سي بلوس. ولكن ما كتكبر كتشوف والدين كتحاول تيفيتي شي حاجه قاصحه، شي حاجه يسمعوها، شي حاجه هذا، مي فالتالي المهم كتحاول تلقى واحد.
1: الراب اليوم هو واحد من أكثر الألوان الموسيقية تأثير على الشباب المغربي، فين كتشوف أنت راسك وسط هذا المشهد الفني في المغرب؟
0: كنشوف راسي إنسان اللي كيدير داك الشيء اللي كيبغي يدير، وناس كيسمعوا ليه وبس. يمكن يكون عندنا شوية ديال التأثير، يمكن عندنا هذا، مي ما عمرنا ما نكونوا مؤثرين، ما عمر رابور ولا هذا ما طلع قالوا صوتوا عليا باش نهضر عليكم، فهمتي. يعني انا بالنسبه لي كل واحد يهضر باش كيحس، وراه غير تكونيكطا مع ناس اللي ديجا حتى هما كيدوزوا من نفس الشيء.
1: واش تشوف ان الراب المغربي خاصو يبقى مرتبط بالدارجه والهويه المغربيه، ولا من حق الفنان انه يجرب لغات وثقافات مختلفه؟
0: يقدر يجرب، ما عنديش، ماشي ضد، مي في التالي هي خص الميساج يوصل، وخص الاحساس. الاحساس شي مرات راه حنا كنلعبوا بالكلمات وبالفارياسيون الصغيورين ديال الكلمات. الا بدلتي لغه تقدر ما تقيش بحال الا تقيس بواحد اللغه اخرى. انا ما عمرني ما كنحس بها هكا، ولا بغيت نبدل اللغه باش نسمع في بلاصه اخرى ولا هذا، كي كنحس بها، كي كنحس بها بغات تخرج من الحلق هكا، انا ديال لاغيكل ديالي، مي زعما ماشي كونتخ زعما.
1: نعم. ملي تكون تتغني، لمن تتغني نتايا؟ ملي تخدم على اغنيه، واش الفئه من شباب المغاربه كاملين، الناس في الوطن العربي، شنو لمن ملي تكون تتكتب، واش عندك هاد الهاجس انني لمن باغي نوصل الصوت ديالي؟
0: صراحه ما كانش عندي، ما كنتش كنفكر شحال هادي كاع باش انني نهضر زعما امام كنهضر. وكيجيني غير المومون انك كتبدا تفكر شي شويه، كدير على راسك واحد الضغط، وكدير على راسك واحد الخطوط اللي ما خصهمش يكونوا في الفن. بالنسبه ليا خص تغني لراسك وصافي، كنعاود نرجع نقولها، ما تخليش المتلقي هو اللي يحاول يفرض عليك شنو بغيتي، مي خليه هو يتشد بداكشي اللي غدير، سواء كانوا 10 سواء كانوا 100,000 زعما.
1: واش سبق لك حسيتي بانك خاصك تبدل من الشخصيه ديالك او الفن والرساله باش ترضي الجمهور؟ هي صعيب نرضيو كل شيء.
0: حسيت بها كتفرض، حسيت بها في دي مومون كتفرض، خصنا كاملين نضامنوا في هذه، خصنا كاملين هذا. شي مرات كنت متفق مع شي حوايج، شي مرات ما كنتش متفق مع شي حوايج.
1: فاش كتكتب شكون كتهضر معاه بزاف، راسك، الجمهور ولا المجتمع؟
0: راسي، سي بلوس راسي، وسي بلوس المستمع اللي كان عندي واحد الانسان، واحد المستمع هكا مصاوبو في خيالي بحالي، فهمتي، كنتخايلو هو اللي كيسمع داكشي.
1: واش الراب عندك علاج وتفريغ ولا مشروع فني محسوب؟
0: صراحه بجوج، ما نكذبش عليك نقول لك غير علاج، مي حاجه اللي بغيتي تكبر فيها وبغيت نوصل النجاح شنو

0: كان النجاح.
1: الو النجاح فيه وفيه، فين كيسالي الابداع وكتبدا صناعه البوز، لانه كل واحد الان تيتمنى تيقول لك ندير البوز.
0: بالنسبه لي ما نقدروش نحكموا على الابداع، بالنسبه لي كيسالي الابداع فاش كيولي كيتحسب.
1: انت ان شاء الله بعد المهرجان ترومبلان والبولفار شنو المشاريع ديالك؟ شنو تتشوف، فين تتشوف راسك في غوشين؟
0: خدام في البوم اللي
1: من الانتاج ديالك؟
0: وي اللي ديجا بديت نخدم فيه، خصنا غير نفيناليزيو الامور ونحاولوا يخرج في اقرب وقت.
1: نتمنى لك التوفيق في غوشين، ونتلاقاو قريبا ان شاء الله في منصات كبرى في المغرب او خارج المغرب، علاش لا، وحامل مشعل لا كولتور هيب هوب خصوصا الراب
0: ان شاء الله. ما كرهناش.
1: تقول لي فان ديالك والناس اللي تيعرفوك واللي مازال ما تيعرفك.
0: واللي كيعرفني صبروا علينا، حنا راه خدامين وخا بشويه طاجين طيب على الفخرات. هذه احلى حاجه. اللي ما كيعرفنيش جيسبر يكون خفيف على الظل. شكرا بزاف.
1: شكرا لك في غوشين، ونحن معكم مستمعينا الكرام من مدينة الدار البيضاء، وتنواصلوا في استقبال ضيوف هذه الدورة. والآن الرابر بوقال اللي قدم حفلة

0: للشباب وتقول
1: وموسيقى وهو بدا كانه باش زعما كونتر الغاسيزم بدا باش بدا الراب فهمت، ولكن او ميم طون سي دو لا ميوزيك بوركو حيتاش كاين لي رابور رابور كاين لي ارتيست وكاين فرق بين رابور و ارتيست فريمون، حيت الراب في موسيقى شي حاجه تو كري كيلك شوز ماشي فهمتي سي تناغ، هذا هو البلان سي لي دو
2: سي لي دو. منين تجي انت الافكار ديالك؟ واش من حياتك من الشارع ولا من الاجيال ولا من هادشي اللي تيجرى؟ كيفاش تتخدم انت على المواضيع وتكتب؟
1: بالنسبه للمواضيع ديالي، بالنسبه للحياه ديالي، بالنسبه للحياه اللي تنشوف في المغرب، بالنسبه لهادشي كامل اللي تنعيشو انا وتعيشو الدراري دما جينيراسيون ودوتر جينيراسيون شي با، مي جو في ان فيلتر عندي غربال اللي تيردت الحياه مثلا واحد 70 كيلو ديال الحياه كتخرج واحد 10 غرام ديال الراب فهمتي، سي بور فير فيلتري سورتيغ دو راب كو.
2: بغيت نعرف كيفاش تخدم انت باش تكتب، ملي تكون تكتب اون طونك رابور واش تتبغي تعبر على داك الشيء ديال راسك ولا تتفكر في الجمهور ملي كنت تكتب انت الكلمات ديالك؟
1: صراحه حيتاش فين بديت كندير داك الشيء بيني وبين راسي وعجب الجمهور، يعني ما خصنيش نتخلى على ما خصنيش نديكالي هاد اللعيبه هادي، حيتاش لا درت باش الجمهور يسمع غنولي في نفس الاذن الموسيقيه ديال الجمهور ميم طون كو انا راب. الشيء اللي كيبهر الجمهور اللي هو انه كدير شي حاجه كرياتيف شي حاجه ديالك، اما الا مشيت على الاذن الموسيقيه ديال الجمهور زعما غتكون نفس نيفو، دونك خاص تخلي ديك

0: ليسباس ديالك بينك وبين راسك، بانك تقنع راسك وانت يجيك راسك شي حاجه مش شي حاجه دانك، باش الجمهور يجيهم شي حاجه واو، فهمت؟ هذا هو البلان.
1: نمشيو للاسم ديالك بقال، علاش كيفاش جات وشكون يسمك بقال وعلاش اختاريتيها كاسم الشهره ديالك؟
0: صراحة بقال جات من عند الوالد الله يرحمه، كما كنعرفوا زعما حتى في الجينيراسيون ديالكم نتوما بقال كتقال على الدراري الصغار، تقول لك هذاك بقال، هذاك بقال، جي بقال، فهمتي؟ دونك انا الوالد واحد النهار كان عيط لي بقال قدام الدراري صحابي، جيت باش يحشمني قدامهم زعما، وبقاو مسميني عليا بقال، وانا درتها اي كي اي، درت اسم الشهرة.
1: ديك مجموعة من الأغاني راهو ما كاينين في السوشيال ميديا في لي بلاتفورم، شنو هي الأغنية اللي تتقول أنت يا بقال هي اللي كانت فيها الخير عليك وعرفها الجمهور؟
0: بالنسبة صراحة ماشي أغنية واحدة، درت دي كومبو ديال الأغاني زعما، كين سمعني كين زيكزاك، كين طرابين طرابا، كين ريد لابيل، كين لاباي، يا با مال سون زعما، كاين بزاف الاغاني اللي خلاوني نتعرف، وبسبب هاد الكومبو ديال الكومبو صافي ديغ الاولى صدقات، الثانيه صدقات، الثالثه صدقات، الرابعه صدقات، باش تعرفت.
1: تبارك الله عليك، وبيك غادي ننهيو هاد الحلقه الاولى من التغطيه لفعاليات البولفار هنا بالدار البيضاء. شكرا لك بقال.
0: افيك ان كرون بليزير، تحياتي ونهاركم مبروك.
2: Média à Abidjan 97.2. À Nouakchott 102.4.
1: إذا ما بقى لي إلا نودعكم مستمعينا الكرام، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله. نرجعوا في تغطية جان البولفار، هالدورة ديال الترومبلان والبولفار هي واحد من أبرز مكونات المهرجان اللي بخلاله كما تتعرفوا تيمنح المواهب الشابة واحد الفرصة للصعود إلى المنصة والتعريف مشاريعها، وتشمل المنافسة هذه السنة ثلاث فئات: الراب والهيب هوب والفيزيون والروك ميتال، بمشاركة 15 مشروع موسيقي. غنتلقاو غدا من مدينة الدار البيضاء، لكم تحية منتصر وعبد الرحيم بقالي الذي رافقني بإخراج هذه الحلقة. إلى اللقاء.

0: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك.
1: البرد هو السبب فعلا.
0: سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكند الأسرة مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكر البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.

0: السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا منذ سنوات، موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

السهرة العربية، نجوم الفن العربي.

البيت.

تيجي وتطفي اهاتي حبيبي سلامتك سلامتك ابتسامتك.

0: Pense Music.
1: Un DJ.
0: Une vibe.
1: Aucune frontière. Deep House, Afro-Electro, hit du moment, ça pulse, ça enchaîne. Pense Music, DJ Taufir, chaque samedi et dimanche à partir de minuit sur Média.
2: كاتب وكتاب اعتماد سلام.
3: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأسعد فيه باستضافة الكاتب والمخرج المسرحي الدكتور بوسلهام ضعيف. دكتور بوسلهام، أهلا وسهلا بك وسعداء بوجودك معنا اليوم عبر ميديا.
4: سعيد بالتواجد معك أستاذ اعتماد.
3: سنتحدث معك عن المسرح من خلال الحديث عن مسارك أنت المسرحي الذي اشتغلت على المسرح كتابة وبحثا وأيضا إخراجا. في الأول اسمح لي أن أسألك، كيف حال المسرح المغربي اليوم أستاذ بوسلهام؟

0: أظن أن هناك صورة متعددة عن المسرح المغربي. هناك إبداع يتراوح ما بين إبداعات التي تكون متميزة، ولكن هناك هشاشة على مستوى القوانين، على مستوى البنيات. أظن بأنه ليست ثمة يمكن أن نقول حياة مسرحية. وأظن أن دائما أربط المسرح ليس فقط بالمسرح، ولكن المسرح يرتبط بالحياة الثقافية. المسرح أظن أنه يعيش منعزلا عن الحياة الثقافية والفكرية، مع الأسف يعيش منعزلا عن المجتمع.
1: وأعتقد بأنه من المؤلم أن تقول أنه ليس تمة حياة مسرحية، طبعا بعد كل هذا الجهد الذي بذله المسرحيون المغاربة الذين يشهد لهم بالضربة وبالحرفية وبالإبداع، ليس فقط على الصعيد الوطني ولكن على الصعيد العربي. أستاذ بوسهام، وأنت من بينهم.
0: نعم، أظن بأن الطموح هو أكبر. أظن هناك عروض مسرحية، هناك مسرحيين، هناك ربما مهرجانات، هناك ولكن أظن عندما أتحدث عن الحياة المسرحية أتحدث عن الموسم المسرحي المنتظم، الجمهور الوفي للمسرح، الإيقاع المسرحي الذي يرتبط بافتتاح موسم مسرحي وينتهي باختتام من خلال مهرجان وطني يجمع المسرحيين، من خلال مسارح تشتغل على طول السنة، مسارح للقطاع الدولة وذلك مسارح للخاص ومسارح في الأحياء. إذن هذا هو الطموح أظن الذي يوجد، هو ربما يلبي حاجة ظرفية، ولكن بالنسبة لي الطموح أكبر، وأن يكون لدينا مسرح أو حياة مسرحية حقيقية كما قلت، من خلال البنيات، من خلال القوانين، من خلال نظام الحماية الاجتماعية للفنانين، من خلال ربما المسرح يعيش هشاشة ما.
1: نعم، كلامك يقودني إلى الحديث عن السياق الحالي دكتور بوسهام، طبعا حيث الحملة الانتخابية مستمرة. الأحزاب برأيك ربما من خلال ما طلعت عليه من برامج حتى الآن، هل يحضر في برامجها الانتخابية الجانب الثقافي، المسرح؟ هل تلمس أن هناك فعلا طموحا أو تصورا حقيقيا لهذا المسرح المشتهى والمنشود؟
0: أظن بأنه سبق وأن قلت هذا واشتغلت عليه، بمعنى آخر أنه قليل هي الأحزاب التي تهتم بالبرامج الثقافية والسياسة الثقافية في المغرب. أظن بأنه حتى على مستوى الحملات الانتخابية قليل هي الوعود المرتبطة بالثقافة والفن. ربما أقول هناك أولويات للمجتمع،
1: صحيح،
0: مثل مثلا
1: المعيشة اليومية،
0: ولكن أظن أن بالنسبة لي الثقافة جزء من التنمية الاقتصادية. لا يجب أن تبقى الثقافة هامش وأظن تدخل في إطار ما الرعاية وإطار هامشي، ربما يجب أن نعيد الاعتبار للثقافة داخل المجتمع.
1: نعم، ومن بين بالمناسبة من بين الأسئلة التي طرحتها في كتابك المسرح وورشة مفتوحة كان سؤال ما علاقة المسرح بالمجتمع والسياسي أيضا أستاذ.
0: أظن بأن هذا الكتاب مثلا عندما طرحت هذه النقطة هي مرتبطة بالمدينة. وأذكر في مقال في الكتاب أتحدث فيه عن جاك تيفاني، توفي منذ تقريبا سنتين، هو كان مدير مؤسسة جون فيلار بأفينيو، وقد استدعيناه إلى مكناس ليقدم محاضرة حول هذا المهرجان. وأظن بأنه في سياق ما أقول بأن المدن لا تبنى فقط في الجدران ولا تبنى فقط بالعمارات، ولكن تبنى بالإنسان وتبنى بالثقافة وتبنى بالفكر.
1: صحيح، قولك جميل وأيضا صحيح أستاذ بوسهام. طيب، المسرح المغربي اليوم برأيك هل أصبح لديه جمهور يبحث عنه، ينتظر مواعيد عرض المسرحيات والإعلان عنها ويحرص على حضورها بانتظام، طبعا في حدود ما يتوفر من خشبات ومن مسارح؟
0: وأظن بأن أقول هناك اشتغال موسمي نستغله، مع الأسف نشتغلوا في إطار تحضير المهرجانات أو نشتغلوا في إطار تحضير لبعض التظاهرات. ولكن أنا عندما أقول الحياة الثقافية والحياة المسرحية يجب أن يكون الإيقاع منتظما وإيقاع فيه واحد المواصلة واحد الاستمرارية. الذي يقع هو أنه هاد الانتظام في الموسم المسرحي ربما هناك جمهور ولكن هو جمهور غير قار، هناك عروض مسرحية ولكن غير قار.

0: الحياة المسرحية وحياة العروض تنتهي بعد 10 عروض أو 20 عرضا على أقصر تقدير، هذا هو المشكل أظن. ولكن في مسألة أخرى، لا يجب أن يبقى المسرح في الرباط والدار البيضاء، يجب أن يذهب إلى المدن، إلى الأحياء. أنا بالنسبة لي المسرح ليس هو إنتاج عرض مسرحي، ليس هو تقديم عرض مسرحي في جولة، هو الحياة المسرحية المرتبطة بأن يصبح لدينا مسرح في الحارات في الأحياء، وأن يكون تفاعل، بمعنى آخر أن مسرحنا ربما هو يدغدغ المشاعر سواء الاجتماعية أو السياسية، ولكن يجب أن يكون عندنا مسرحا يفكر في المجتمع، مسرحا مندمجا مع الفكر، ربما يحرك الراكد داخل هذا المجتمع، وربما من ثم تتولد الحاجة إلى المسرح. أنا أتمنى في لحظة ما أن يقوم الشارع بإضراب، لأنه يريد المسرح. ما دام الشارع في غير حاجة إلى المسرح، فأظن بأنه ربما يمكن أن نستغني عنه، وهذا هو الخطر.
1: نعم.
0: أكيد بأن المسرح ربما يخلق حاجة أخرى، وهذا هو المهم.
1: وأيضا أن نرى صفوفا طويلة أمام المسارح لمشاهدة مسرحية ما، طبعا بالإضافة إلى هدف الوصول إلى جمهور أوسع. أستاذ بوسلهام، أيضا ينبغي تقديم أعمال ذات قيمة فنية، وليس فقط التهافت على الدعم وتقديم أعمال أحيانا لا علاقة لها بالمسرح.
0: أكيد، أظن بأن عندما نقول مسرح وجمهور، ليس هناك مسرح واحد فقط، وليس هناك جمهور واحد فقط، هناك مسارح متعددة، وهناك أذواق مختلفة مثل الموسيقى، هناك موسيقى للطرب، هناك موسيقى شبابية، هناك كذلك المسرح. يجب أن يكون عندنا تعدد في الاختيارات. ربما مع الأسف مع هذا العصر الرقميات والذكاء الاصطناعي، أصبحت مع الأسف مسرحياتنا تتشابه، ربما لأن مخيلتنا ربما تتشابه. يجب أن نخرج من هذه الدائرة التي دائرة خيال واحد، دائرة مخيلة واحدة، ربما لنخلق مسارح متعددة. ربما الآن الذي يجلب الجمهور هو نوع من الكوميديا، لا أقول كوميديا، لأن حتى الكوميديا هي عمل فيها فيها فيها ذوق وفيها اشتغال، طبعا ليست الكوميديا ليس هي استسهال للجمهور، ليست هي تقديم العاهات فوق الخشبة ويضحك الجمهور. الكوميديا هي نوع راقي يضحك حقيقة الجمهور.
1: صحيح. قبل قليل قلت أستاذ بوسلهام إن المسرح لا ينبغي فقط أن يكون في المركز في الدار البيضاء وفي الرباط، وأعتقد أنك أنت قلت وأيضا عملت على هذه المسألة، لأنه في وقت يختار فيه الكثير من المسرحيين وأيضا من الفنانين المركز الرباط والدار البيضاء على سبيل المثال للاستقرار وأيضا لتحقيق ذواتهم الفنية، أنت اخترت مكناس بعيدا عن هذا المركز، ومن هناك حققت حضورك الإبداعي والمسرحي. ما سر ذلك؟
0: أولا اخترت مكناس لأنها مدينتي، وقلت مع نفسي أنا لست فنانا فقط، فأنا مواطن، بمعنى مواطن بمعنى آخر يجب أن أشارك ما تعلمته مع الناس، مع الشباب، مع المواطنين، مع الإنسان. من آخر ليس مهمتي فقط أن أبني مجدا شخصيا، هذا شيء زائل وشيء لا قيمة له. القيمة الأساسية بالنسبة إلي هي أن أعطي ما تعلمته للآخرين، أن أقدم خدمة للمدينة، أقول المدينة بالمعناه الحضاري، أقدم خدمة لشباب هذه المدينة. أظن أنه لو كان كل واحد فينا يفكر في، وعندما أقول المدينة ليست فقط شوفينية معينة، ولكن هي لو كل واحد يشتغل على مدينته ويفكر، كان لدينا واحد القيم اللي متعلقة بالفن وهي قيم حقيقية، لأنه عندما أقدم أشتغل على مدينتي والآخر يشتغل على مدينته وحيه، ربما سنتطور أكثر.
1: نعم، وفي كل شيء، في المسرح، في
0: طبعا أكيد،
1: الموسيقى، في غيرها بطبيعة الحال. أعتقد بأنه اختيار طبعا ليس سهلا، ولكنه مهم لأنه ربما أيضا فيه إنصاف للجمهور، لجمهور المسرح في مكناس وفي نواحيها، ربما جمهور لم تكن لتصله الكثير من العروض المسرحية.
0: أكيد هناك بعض المقولات تتحدث عن المركز والهامش، أنا يجب أن نحطم هذه الثنائية، من آخر أن تصبح جميع المدن مراكز، جميع الأحياء مراكز. ما الذي يمنع مثلا شاب في مدينة صغيرة أن يستفيد من خدمة ثقافية؟ ما الذي يمنع شاب من في مدينة معينة تعيش في لا أقول نموذج، ولكن تعيش في الهامش

0: ألا يستفيد من الموسيقى وألا يستفيد من المسرح وألا تكون لديه خزانة عمومية وألا تكون لديه فرقة يشتغل معها ويتكون فيها. أظن بأن هذا ربما حق ديمقراطي لكل شاب ولكل مواطن أن يستفيد من الثقافة والفن.
1: نعم، ومن المبادرات الجميلة التي أطلقتها في مكناس أستاذ بوسلهم ملتقى الكتابة المسرحية الذي وصل إلى دورته 10، وأيضا دوري مسرح الأحياء وقد بلغ دورته أساتذة 19 تقريبا.
0: أظن هذه كلها مبادرات أقول، لأن بالنسبة لي المسرح ليس فقط إنجاز عرض مسرحي. المسرح هو شيء شامل يشمل التكوين، يشمل الكتابة، يشمل الإبداع، يشمل الاشتغال داخل المجتمع. فعندما أسسنا داخل الشمات دوري مسرح الأحياء كان الهدف هو أن نذهب إلى الأحياء المهمشة وأن نشتغل مع الشباب الذين لا يتوفرون على فكرة عن المسرح، وأن نقدم، لأن الأساس بالنسبة إلي ليس أن نخلق نجوما وليس أن نكون مسرحيين، ولكن الأساس أن نخلق مواطنين حقيقيين.
1: صحيح.
0: يتحاورون مع بعضهم، يعرفون ما معنى القراءة، يعرفون ما معنى الكتابة، يعرفون ما معنى الحوار. والحوار ليس فقط الحوار في المسرح، ولكن الحوار الاجتماعي، الحوار ما بين فكرة ونقيدها، الحوار ما بين شيئين مختلفين، ونذهب بهم إلى أن يتحاوروا مع أبائهم، يتحاوروا مع أمامه، يتحاوروا مع الجيل الذي يختلفوا عنا. هذا هو المسرح. المسرح ليس هو أن تقدم عرضا وأن يصفق الجمهور، هذا شيء أقول دائما هذا شيء ثانوي وشيء ربما يكون في المسرح، ولكن لو ذهبنا أكثر من ذلك واستفدنا من المسرح ومن قيم المسرح لنعلم الناس كيف ينظفون شوارعهم.
1: نعم.
0: كيف يحافظون على تراثهم، كيف يتعلمون ليس الجمال ولكن تأمل الجمال في المدينة، في الحدائق. أظن هذه هي القيمة التي يخلقها المسرح.
1: نعم، المسرح طبعا يساهم في التثقيف وأيضا في صناعة الوعي أستاذ بوسلهم، وكما قلت أنت قمت بعمل يشهد لك البعيد وأيضا القريب به على مستوى تنشيط الحركة الثقافية بمكناس والمسرحية خصوصا. طبعا أنت تدير المركز الثقافي من نوني، وأيضا أنت المدير الإقليمي للثقافة. الإدارة أستاذ بوسلهم، هل سرقت الوقت من المسرحي المبدع الباحث وأيضا الروائي؟
0: وأظن بأنه الإدارة هي التمرين في اليومي، هي عمل روتيني. أحاول أن ربما أعيش لدي فيروس الكتابة وفيروس الإبداع، ربما أحاول أن أحافظ عليه من خلال إيقاع العمل والإصغاء ربما من خلال قراءات معينة، ولكن أظن أحاول أن لا أترك الإدارة والروتين يقتل في الإبداع.
1: نعم، الإبداع المسرحي وأيضا الأدبي. بعد استوديو حمرية الرواية الأولى لم تصدر بعدها رواية أخرى، لكن هناك رواية على الطريق.
0: أظن أنا قبل أن أبدأ المسرح بدأت بكتابة القصة القصيرة والشعر، وأظن أن الكتابة دائما تلازمني. فهناك أظن، ولكن الكتابة الروائية تأخذ وقتا ولا أتسرع في النشر، فاستوديو حمرية أخذت وقت طويل قبل أن أدفعها للناشر، ولكن العمل الآخر ربما سيأخذ وقته وسيخرج في الوقت المناسب الذي أحس بأنه قد نضج وقد أصبح قابلة للقراءة.
1: ولكن عموما الرواية والأدب حاضر عندك في المسرح أستاذ بوسلهم، ومعروف عنك اقتباسك للأدب ولروايات عربية ومغربية وأيضا عالمية في العديد من المسرحيات مثل بريد الليل هدى بركات، أيضا في مسرحية كل شيء عن أبي، رواية الأستاذ محمد برادة بعيدا عن الضوضاء قريبا من السكات. ما الذي يضيفه الاقتباس من الأدب للعمل المسرحي؟
0: وأظن أنا هذا تصوري، لأنني اشتغلت في بحث تخرجي من المعهد على على على اقتباس أو إعادة كتابة أو مسرحة رواية ليلة القدر للكاتب المغربي الطارب الجنون، وأنا دائما أشتغل على هذا المتخيل أو هذا المجال، وأرى بأن المسرح هو موجود في كل شيء في جميع النصوص. وأحاول انطلاقا من خط واضح أو خط أشتغل فيه على الإنسان المغربي عبر ذاكرته، وهذا الإنسان المغربي المعاصر أحاول أن أفهمه بالنسبة للمسرح، ومحاولة لفهم للمغربي في هذا قبل الاستقلال، قبل من مرحلة الاستقلال إلى الآن، ومن خلال بعد من خلال الانفتاح على مجموعة من الأعمال الروائية، سواء محمد بن راضة، سواء اشتغلت على ميدو شغموم، سواء هدى بركات، أو كتاب عالميين مثلا الكاتب الياباني يوكيو ميشيما، وكذلك اشتغلت على كتاب آخرين ولكن يكتبون للمسرح، دريس كسيكس. وأظن هذه كلها محاولات لكي نعطي للمسرح متخيلا آخر، وربما هذا الاشتغال على نصوص روائية ربما يعطي واحد الانفتاح آخر للمسرح ربما.

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.

الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون.

0: ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

لم يعرف تاريخ الإجرام في المغرب سوى قاتلين متسلسلين اثنين. سفاح تارودانت قتل 9 أطفال من أجل الاغتصاب وحكم عليه بالإعدام عام 2004. وقبل ذلك بنحو قرن من الزمان قتل سفاح مراكش 36 امرأة من أجل السرقة وحكم عليه عام 1906 بالدفن حيا واقفا داخل جدار ما كان يسمى حينها بالتسوار.

لا نعرف موقع الدكان بالضبط ولا نعرف الدرب بعينه. كل ما نعرفه أننا في أوائل القرن العشرين في مراكش، وكل ما نعرفه أنه دكان إسكافي يدعى الحاج المسفيوي بالمدينة القديمة لمراكش قريبا من القزدارين. الحاج محمد المسفيوي ولد في منتصف القرن التاسع عشر بمدينة آسفي وسط أربع أخوات. درس في المسيد واصطحبه أبوه إلى الحج ولما يبلغ العشرين من العمر. كان أبوه رجلا صالحا أمين الحرفيين في مراكش ويلقب بالحاج بوصباط. توفي الحاج بوصباط في الطريق إلى الحج، وهو الطريق الذي كان يطوى حينها على الدواب أو الأقدام. كان الحاج بوصباط الإسكافي المسلم الوحيد في الحي، وعندما توفي حوالي العام 1890 وعاد جثمانه ليدفن في مراكش، أصبح ابنه محمد يدعى الحاج المسفيوي، وأصبح كبير العائلة في الحادية والعشرين من العمر. ورث الحاج المسفيوي الجزء الأكبر من التركة باعتباره الابن الذكر الوحيد. ترك لأمه وأخواته أجزاء متفرقة في مزرعتي زيتون، ونصب نفسه مشرفا وقيما، فيما ورث هو الأجزاء الأخرى من المزرعتين والدكان الملحق بمنزل العائلة، كما ورث صيت أبيه وسمعته الحسنة ومنصب أمين الحرفيين.

وبعد إنشاء وكالة قنصلية فرنسية في مراكش عام 1896 بدأ في الارتفاع عدد الأوروبيين الراغبين في الإقامة بالمدينة وفي اقتناء أراض خارج سور المدينة العتيقة، فظهرت الملامح الأولى لمهنة الكاتب العمومي محرر العقود. تفتقت القريحة التجارية للحاج المسفيوي وخصص مكانا في الدكان لتحرير العقود الإدارية والتجارية وكتابة الرسائل والوساطة في اعتماد والمصادقة على تلك العقود، مستغلا في ذلك علاقاته الوطيدة مع أعيان المدينة وسلطات المخزن. كبرت تجارة الحاج المسفيوي وشغل شخصين

كان بمثابة ذراعه. غالي الذي كان يبرطم بالفرنسية ويحرر العقود والرسائل، وحادة التي كانت دلالة ومشطة، أي أنها تجالس نساء المدينة في محارمهن وتتوسط في علاقاتهن الاجتماعية وتطلع على أسرارهن وأسرار منازلهن. كانت حادة حينها في 64 عندما أغواها الحاج المسفيوي بالاشتغال في مكتبه الخاص بكتابة الرسائل وتحرير العقود العمومية. غالي مكلف بالتحرير والتواصل والترجمة الأولية، وحد باستقطاب الراغبات في الذهاب إلى فاس أو طنجة. كانت الأمور حينها مضطربة بكثرة الشائعات. وكان البراح الوسيلة الإخبارية الوحيدة يطوف بساحات المدينة وأزقتها والبلدات والدواوير، وكانت الأخبار المتكررة حينها قرارات السلطان المولى عبد العزيز ومراسيم المخزن وبلاغات استنفار القبائل لمواجهة الثورات الناشئة. وفي شهر أبريل من عام 1904 توصل العساس بالمدينة القديمة لمراكش بإبلاغ عن اختفاء طفلة في 11 من العمر. تم الإبلاغ بعدها عن حالات كثيرة باختفاء طفلات وفتيات ونساء في محيط حي القصدارين تحديدا، لكن لا أحد أخذ الأمر محمل الجد.

0: وعباد الله وعباد الله ما تسمعوا غير اخبار الخير، راه واحد بنت راه ضايعه.
1: وابتداء من العام 1906 بعد سنتين من أول تبراح بهذا الاختفاء، بدأ البراح في مراكش يستأثر بأخبار أخرى غير القرارات السلطانية والمراسيم المخزنية. أصبح البراح يبدأ بأخبار اختفاء النساء والفتيات قبل الإخبار بالمراسيم المخزنية وأنباء الأساطير الأجنبية التي تترصد بالسواحل شراً. لم يولي البعض الأمر اهتماما، فيما قال بعض آخر إنهم النصارى إما أغووهن أو أنهن غانيات هربن من سخط العائلة. كثر القيل والقال، وذهب بعضهم إلى أنه عقاب إلهي عما نقترفه بذات الأيدي، وأطفالنا ونساؤنا قرابين خطايانا، والحمد لله ألا أطفال يختفون، فقط الفتيات والنساء. وما دام الأمر لا يعني فتياتنا ونساءنا وأطفالنا، فإن الأمر لا يقع إلا للآخرين، فلا يثير فينا سوى الفضول، ولا يعنينا سوى لكونه موضوعا للسمر والدردشة. ولم تخل مجالس هذه الدردشة وذاك السمر من متعالم يؤكد بأغلظ أيمانه بأن أخبار البراح مجرد شائعات يروجها أذناب السلطة للتمويه على المشاكل الحقيقية وإلهاء الشعب. كان الحاج المسفيوي متزوجا من امرأتين، زينب له منها ثلاث بنات وابن ذكر واحد، والياقوت الأولى لم ينجب منها، لكنها كانت الحياة السعيدة. الزوجتان متناغمتان، والياقوت تحدب على الأبناء، وزينب تشع شبابا، والحاج المسفيوي لا يبخل عليهما بالحلي والمجوهرات. وكانت حادة معروفة لديهما كما كان الغالي المحرر، لكن حادة كانت أكثر حضورا في حياة العائلة، استطاعت أن تكون أما ثانية للجميع.

0: الجامعة للأبناء ولزينب وللياقوت أيضا. في ذلك الصباح من 20 أبريل 1906 كانت حادة أو محادة كما كان الجميع يناديها، كانت رفقة الياقوت في فناء المنزل. كانت زينب والبنات في الطابق العلوي والابن علالي في المسيد، فإذا بصوت البراح يصيح بأن طفلة في 14 اختفت وبأن ثمن الدليل إليها 100 ريال حسني.
1: عباد الله عباد الله، ما تسمعوا غير أخبار الخير، روح البنت راها ضايعة.
0: 100 ريال حسني كانت ثروة حينها، لكن لا أحد كان يعرف. لكن أخبار اختفاء الفتيات والنساء كان قد أصبح هاجسا مجتمعيا ومقلقا للعائلات والأسر. التفتت الياقوت إلى محدة وسألتها: هل يصبح الأمر حقيقة؟ لماذا يختفين جميعهن هنا في الدروب المجاورة؟ حادة كانت اليوم تخط السنوات الأولى من 70، وشم في الذقن وآخر في الجبهة وإيحاء طبيعي بالأمان واليقين. ينادونها أم حادة ولا أحد يعرف لها أصلا أو موطنا. بين ليلة وضحاها أصبحت أم حادة، وأصبح الكل يعرفها وأصبح الكل يحبها. إنها اليد اليمنى الأمينة للحاج المصفيوي، الأمين ولد الأمناء، وهذا كان يكفي. في ذلك الصباح من 20 أبريل 1906 كانت حادة أو محادة كانت رفقة الياقوت في فناء المنزل. كانت زينب والبنات في الطابق العلوي والابن علالي في المسيد، فإذا بصوت البراح يصيح بأن طفلة في 14 اختفت وبأن ثمن الدليل إليها 100 ريال حسني. التفتت الياقوت إلى محادة وقالت مستغربة: هادشي ما بقاش المزح، 100 ريال حسني ثروة لا تتخيل ولا تتصور ولا يفكر بها. الأمر جلل إذن، وذاع الخبر، ذاع الجلل في المدينة. علم بعدها بأن الفتاة ذات 14 عاما قوت القلوب هي بنت أحد أعيان المدينة. لاحظت الياقوت أن محدة أصبحت شاردة وأن الحاج المصفيوي أصبح عصبيا، لكنها لم تربط الأمر باختفاء الفتاة ذات 100 ريال حسني. كان بديا الاضطراب على وجه محدة حين سألت الياقوت: محدة، واش عرف شي حاجة؟ أنت تعرفين كل المدينة، من هذه الفتاة؟ كانت الفتاة قوت القلوب من عائلة ثرية ذات جاه ونفوذ، وهذا ما كان يبرر اضطراب حادة وعصبية الحاج. وسرعان ما اهتدى الأهل إلى أن طفلتهم قوت القلوب شوهدت خلال أيام عيد الفطر قبل نحو 2 شهر رفقة محادة بأحد الدروب المتفرعة عن زنقة الرحبة. تربص الأهل بمحدة، اختطفوها ثم عرضوها لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل.

وبعد أيام من النفي والإنكار اعترفت بأنها كانت تستدرج الفتيات والنساء إلى دكان الحاج المصفيوي مستغلة مظهرها الآمن وثقة بعضهن وطمع بعضهن الآخر. والهدف حسب اعترافات محادة كان سرقة ما يحملنه هؤلاء الفتيات والنساء من مال أو ما يتزين به من قلادات ودبابيس ودبالج وأقراط وغيرها من الحلي النفيسة، تقودهن إلى الدكان وتنصرف إلى حال سبيلها ولا تعلم شيئا عن مصيرهن بعد ذلك. توفيت أمي حادة تحت وطأة التنكيل، وداهم المخازنية دكان الحاج المصفيوي الذي اقتيد إلى باشا المدينة. وبعد أيام من التحقيق والتعذيب اعترف الحاج المصفيوي الإسكافي والكاتب العمومي بقتل تلك النساء بعد تخديرهن وسلب ممتلكاتهن، ثم دل على جثث ضحاياه. 36 امرأة، عثر على 20 جثة مقطوعة الرأس في قاع بئر تحت أرضية الدكان. ثم عثر على 16 جثة مدفونة في حديقة منزله المجاور للدكان، والذي كان يتوفر على سرداب خاص يقود إلى المنزل عبر الحديقة. ذهل العامة والخاصة أمام هول الجرائم التي ذكرتهم بأخبار كانت وردت من بريطانيا مؤخرا عن قاتل يدعى جاك السفاح، وهو اللقب الذي أطلقته الجرائد البريطانية آنئذ على الحاج المصفيوي. قال البعض إن الحاج المصفيوي كان يخدر ضحاياه قبل نهبهن وقتلهن، وقال آخرون إنه كان يغتصب بعضهن قبل القتل، فيما أكد آخرون أنه كان يخدرهن جزئيا ويشرع في تقطيع أجسادهن وهن على قيد الحياة قبل أن يجهز عليهن بقطع الرأس. شهر ماي من عام 1906 صدر حكم عرفي بصلب الحاج المصفيوي، لكن التمثيليات الأجنبية في العاصمة الدبلوماسية طنجة وفي العاصمة الإدارية والسياسية فاس استبشعت الحكم واعتبرته همجيا ووحشيا، فتم تعويض الصلب بالشنق. لكن السلطات وعامة أهل مراكش لم يستعجلوا تنفيذ هذا الحكم، فتعرض المصفيوي لحصص يومية من الجلد أمام الملأ بعصا مسننة مع رش الخل والملح فوق الجروح المفتوحة. وفي 11 من يونيو عام 1906 اقتيد المصفيوي إلى نهايته التعيسة. قبر عمودي تجويف أقيم داخل جدار إسمنتي بني خصيصا له في سوق مدينة مراكش. أدخل إلى التجويف الذي يناسب حجم جسده وأغلق عليه بالطوب، مع الحرص على ترك فتحات جد ضيقة تسمح بمرور بعض الهواء وتسمح بمزيد من التنكيل. ظل المرة والمتفرجون يسمعون صراخ الحاج المصفيوي في قبره الواقف ليومين قبل أن يصمت نهائياً في اليوم الثالث لدفنه حيا. لقبت الجرائد الدولية حينها الحاج المصفيوي بسفاح مراكش وجاك مراكش، في إشارة إلى جاك السفاح
الذي زرع الرعب في بريطانيا قبل ذلك بسنوات قليلة. وفي 8 شتنبر من نفس السنة 1906 نشرت جريدة سانت جونسان تقريرا مصورا عن طريقة إعدام المسفيوي ودفنه حيا واقفا داخل جدار ما كان يسمى حينها بالتسوار.

الكبيرة. وفي عام 2017 أصدرت الروائية البريطانية من أصول مغربية سعيد الرواس رواية بعنوان جمعية الموتى، تتخيل مسارا بديعا للتحقيق في جرائم

عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.

0: سبوتلايت، كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثراً. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتاً مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا. السماع الصوفي، أحمد الخليع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي. إن التي كان الوجود بكونها ذات يقدس لفظها معناها، إني لأهواها وأهوى قربها مني، وأهوى كل من يهواها، ليلى ولبنى.

والرباب وزينب أتراب من حبي لها محياها. لو مت مات وجودها بمماتنا، فوجودنا عين لها وسواها عجبا لنا ولها، فإن وجودنا فرد فلا ثان فمن ثناها.

الحب الإلهي هو أن يحبنا الله تعالى لنا ولنفسه، أما حبه إيانا لنفسه فهو قوله كما جاء في الحديث القدسي الصحيح كشفا عند أهل الله: أحببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فعرفوني. فما خلقنا إلا لنفسه حتى نعرفه، وقوله:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما خلقنا إلا لنفسه، خلق سبحانه الخلق ليسبحوه، فنطقهم بالتسبيح له والثناء عليه والسجود له، ثم عرفنا بذلك فقال: وإن من شيء إلا يسبحُ

حب الله عباده لا يتصف بالبدء ولا بالغاية، فإنه لا يقبل الحوادث ولا العوارض، لكن عين محبته لعباده عين مبدأ كونهم، متقدميهم ومتأخريهم إلى ما لا نهاية له. ونسبة حب الله لهم نسبة كينونته معهم أينما كانوا، في حال عدمهم وفي حال وجودهم. كما أن الله تعالى مع عباده في حال وجودهم، هو معهم في حال عدمهم، لأنهم معلومون له، وهو مشاهد لهم محب فيهم، لم يزل ولا يزال، لم يتجدد عليه حكم لم يكن عليه، بل لم يزل محبا خلقه كما لم يزل عالما بهم. فقوله كما سبق وذكرت في الحديث القدسي الصحيح كشفا فأحببت أن أعرف، تعريفا لنا مما كان الأمر عليه في نفسه، كل ذلك كما لا يليق بجلاله، لا يعقل تعالى إلا فاعلا خالقا، وكل عين فكانت معدومة لعينها، معلومة له، محبوبا له إيجادها. فكما أنه لا أول لوجوده سبحانه، فلا أول لمحبته عباده سبحانه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من صباح الاخبار عبر ميديا، موعدكم مع فتره اخباريه

0: غنية بمحطتها وفقرتها المتنوعة. إنتاجاتها الخاصة المميزة تأتيكم من قسم تحريرنا وشبكة مراسلين حول العالم. أنتم على موعد مع قصة هذا اليوم كما عودناكم. ميديا روبورتاج يأخذكم إلى قلب الحدث من واشنطن. توقعات تقدم لنا في صباحة اليوم رسالة الرباط، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة نرصد من خلالها أبرز الأحداث المغربية والمحلية وكذلك الدولية. وبين هذه المحطات لكم باقة مختارة من الفواصل الموسيقية. يرافقني في هذا الصباح مهدي، تحياتنا لكم مستمعينا الكرام. على بركة الله ننطلق في صباح الأخبار. قبل موجز الخميس نتوقف عند طقس الفلاح مع مليها شمال العلوية.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش، ولا غالب فيه الصفا في السواحل ما بين طنجة والسويرة، بحال حتى في المناطق القراب لهم وفي تادلة وجنوب العيون. وغادي يكون مغيم شوية مرة في السواحل ما بين طنطان والعيون، أما في النواحي الباقية الحال مغيم ولا ما بين غيم وصفا. وغادي يزيد شي نشد الشتاء في المنطقة الشرقية في جنوب جرادة في درعة الأطلس الكبير، ويمكن شوية حتى ما بين سبتة والناظور. الريح غادي يصوت شرقي في جل المناطق، ما عدا في السول الغربية تادلة وناحية الحوز فاش غادي يصوت شمالي غربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 40% في غالب المناطق، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، 26-27 درجة في الريف، ما بين 26-35 درجة في السوس، ما بين 26-37 درجة في عبدة، ما بين 27-35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 27-41 درجة في واد الذهب، ما بين 29-31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29-33 درجة في تافيلات، ما بين 29-34 درجة في دكالة، ما بين 30-37 درجة في ناحية الحوز، ما بين 31-34 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 31-38 درجة في اللوكوس، ما بين 33-37 درجة في الساقية الحمراء، 35-36 درجة في الشاوية وناحية سايس، ما بين 35-39 درجة في ناحية تادلة، وما بين 37-39 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس مرض الشهيبة ولا بوبياد غادي يمكن يتكاثر بلا قياس في الكرم ديال الدالية، ويبيض لهم الورق ديالهم ويشد حتى في العناقد وترتق لهم الحب والعنب اللي فيهم، ويشجع حتى مرض الخموجيار الماضية يدخل لهم ويضيع لهم الجودة ديالهم. وهذا علاش لازم من المراقبة، وإلا كان لازم الاحتياط بالأدوية الخاصة والمرخصة ضده، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: موجز الأنباء من ميديا. أهلا بكم مستهل هذا الموجز بأخبار الشرق الأوسط، حيث أعلن التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، حيث سمعت انفجارات فجر اليوم لأول مرة منذ تجدد الأعمال العدائية. إلى ذلك اشتعلت النيران في خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث شهدت حركة الرحلات اضطرابا كبيرا قبل أن تعود إلى طبيعتها. من جهتهم أعلن الحوثيون أنهم هاجموا أهدافا حساسة في الرياض واستهدفوا شركة أرامكو النفطية على ساحل البحر الأحمر، في وقت أكدوا فيه أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لدراسة تركيب رادارات قربها والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلي المطل عليها. هذا وقتل 48 شخصا على الأقل في معارك بجنوب اليمن بين القوات الحكومية المدعومة من المملكة العربية السعودية والحوثيين المدعومين من إيران. أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 4 أشخاص على الأقل بنيران القوات الإسرائيلية، بينهم طفلة في 10 من عمرها وابن مسؤول بارز بالوزارة. في تشريح للتفاصيل، أكد مسؤولون في مستشفى الأقصى وفاة طفلة صغيرة متأثرة بجروح أصيبت بها بعد إطلاق النار عليها من قبل القوات الإسرائيلية في مخيم النسيرات للاجئين. وفي وقت نفسه أسفرت غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة في خان يونس جنوب القطاع المدمر عن مقتل شخص واحد. رحبت الدنمارك بالاتفاق مع الولايات المتحدة حول غرينلاند الذي وصفته بالملزم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إليه مع كوبنهاغن، مشيرا إلى أنه يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن الجزيرة القطبية ويمنع خصوما لها مثل روسيا والصين من إقامة قواعد فيها. وقال وزير الخارجية الدنماركي إن التوقيع المرتقب على الاتفاق يعني أن الأسبوع المقبل قد يكون أسبوعا جيدا. واعتبر معلقون دنماركيون أن الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي وقال إنه يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن غرينلاند يشكل انتصارا دبلوماسيا لكوبنهاغن. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بعد إقراره من الكونغرس الذي تأخر لأكثر من عام. وتسعى واشنطن لإحياء المفاوضات لإنهاء النزاع رغم انشغالها إلى حد كبير بالحرب ضد إيران التي تستنزف أيضا جزءا من ذاخرتها، فيما تكثف روسيا هجماتها على أوكرانيا. ويستهدف التشريع الذي أقره الكونغرس هذا الأسبوع قطاعي الطاقة والدفاع في روسيا. واصل معكم مستمعين الكرام في هذا الموجز من المغرب، حيث أعلن الوكيل العام للملكي لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أن هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. في المغرب دائما تم الليلة الماضية الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة أي توقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وكان رئيس الحكومة قد أعلن في يونيو الماضي أن المملكة ستعتمد مع نهاية فصل الصيف بشكل دائم توقيت غرينتش بعد قرار التخلي عن العمل بالساعة الإضافية. وعشية دخول هذا القرار حيز تنفيذ أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة عن تغيير توقيت الحصص الدراسية بالتزامن مع بدء العمل بمقتضيات الساعة القانونية الجديدة. وبناء على هذا التعديل ستبدأ الدراسة على الساعة 8 صباحا مع مراعاة حسن تنظيم الزمن المدرسي. غدا اعتماد توقيت غرينتش بصفة دائمة عبرت الأوساط التربوية عن ترحيبها بهذا التغيير. نقطة نهاية الموجز مستمعين الكرام، فاصل بعده نواصل.
2: باب تفتح على مسرح الجريمة، لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
3: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكر البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.
4: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نحييكم من جديد مستمعينا الكرام ونرحب بكم في صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا اللحظة إلى أولى مواد إنتاجاتنا في صبيحة اليوم، وكما عودناكم نستهلها بالقصة. قبل أن تصبح القهوة طقسا يوميا يبدأ به الملايين وصباحهم، كانت مجرد حبات صغيرة تنمو على شجرة في مرتفعات إثيوبيا، وبين الأسطورة والتاريخ بدأت رحلة مشروب سيغير عادات البشر ويجمعهم حول طاولة واحدة منذ قرون. من مرتفعات إثيوبيا إلى مقاهي العالم في كل مكان، تحولت القهوة من مشروب بسيط إلى جزء من ثقافات وطقوس وذاكرة مجتمعات. قصة القهوة ورحلتها من حبة صغيرة إلى مشروب عالمي نتعرف عليها رفقة الزميل سفيان أمنحود.
4: في مرتفعات إثيوبيا حيث تنمو أشجار البن وسط الطبيعة الخضراء، تبدأ واحدة من أشهر الحكايات المرتبطة بالقهوة. تقول الأسطورة إن راعي ماعز يدعى كالدي لاحظ شيئا غريبا في قطيعه، فبعد أن التهمت الماعز ثمارا حمراء من إحدى الأشجار أصبحت أكثر نشاطا وحيوية. بدافع الفضول جرب كالدي تلك الثمار، فاكتشف بنفسه تأثيرها المنبه. حملها إلى أحد الرهبان، لكن الأخير لم يرى فيها سوى شيء غريب ومريب، فألقاها في النار. وهنا أخذت الحكاية منعطفا آخر. انتشرت من الثمار المحترقة رائحة عطرة، فدفعت الرهبان إلى جمعها وسحقها ثم غمرها بالماء الساخن. وهكذا وفقا للأسطورة ظهر أول مشروب قهوة. قد تكون حكاية كالدي مجرد أسطورة جميلة، ولا توجد أدلة تاريخية تثبت وقوعها فعلا، لكن من المؤكد أن إثيوبيا تحتل مكانة أساسية في تاريخ القهوة، وأن شعوب المنطقة عرفت ثمار البن واستخداماتها قبل أن تبدأ رحلتها الطويلة خارج موطنها. ومن إثيوبيا ارتبطت القهوة باليمن، حيث بدأت زراعتها على نطاق واسع، وتحولت حبوبها إلى مشروب معروف قبل أن تحملها طرق التجارة إلى مناطق أخرى. وفي اليمن ارتبطت القهوة أيضا بالمتصوفة الذين وجدوا فيها مشروبا يساعدهم على السهر والتركيز خلال ليالي العبادة. ثم غادرت القهوة حدود المنطقة لتصل إلى أوروبا في القرن 17. كانت إيطاليا من بواباتها الأولى، ومنها بدأت المقاهي تظهر خصوصا في المدن التجارية. وفي البندقية تحولت القهوة تدريجيا من مشروب غريب إلى جزء من الحياة الاجتماعية. ثم عبرت القهوة القارة ووصلت إلى إنجلترا، حيث افتتح أول مقهى في أوكسفورد عام 1651 قبل أن تنتشر المقاهي في لندن. كانت ملتقيات للأخبار والنقاشات والأعمال ومجالس يلتقي فيها التجار والمثقفون والسياسيون، حتى إن بعض الأفكار والشركات التجارية ارتبطت بهذه المقاهي التي أصبحت جزءا من الحياة العامة. وهكذا تحولت القهوة من ثمرة صغيرة في مرتفعات إثيوبيا إلى مشروب يعبر القارات. من حكاية راعي ماعز إلى أديرة اليمن ثم إلى مقاهي أوروبا، كانت رحلة القهوة أطول من أن تختصر في فنجان. واليوم حين تصعد رائحة القهوة من فنجان في صباح هادئ، فإنها تحمل معها حكاية تمتد لقرون، حكاية مشروب بدأ في مكان ما من شرق إفريقيا وانتهى إلى أن يصبح واحدا من أكثر المشروبات حضورا في العالم.
0: نواصل معكم مستمعينا الكرام، صباحكم سعيد، ونواصل معكم بميديا ريبورتاجياتكم من واشنطن. تفتح حملة الترحيل في الولايات المتحدة خلافا داخل الحزب الجمهوري بين الدفاع عن تطبيق قوانين الهجرة والتحذير من اتساع الاعتقالات وتداعياتها الانتخابية. وفي موازاة هذا الجدل، سحب البيت الأبيض مرشحه لانس لقيادة وكالة الهجرة والجمارك بعدما تعثرت إجراءات تثبيته في مجلس الشيوخ. التفاصيل في ميديا ريبورتاج، تواقعه مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
5: وكالة تنفذ أحد أبرز سياسات دونالد ترامب، لكنها تعمل منذ عام 2017 من دون مدير صادق مجلس الشيوخ على تعيينه. فالبيت الأبيض سحب ترشيح لانس شروور لقيادة وكالة الهجرة والجمارك المعروفة اختصارا بآيس من دون أن يعلن سبب القرار. السناتور الجمهوري راند بول رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ امتنع عن عقد جلسة تثبيته، مطالبا بالكشف عن نتائج التحقيقات في مقتل مدنيين خلال عمليات فيدرالية لإنفاذ قوانين الهجرة. لكن الاعتراضات الجمهورية لم تعد تقتصر على الرقابة والمحاسبة، فالنائبة الجمهورية عن فلوريدا ماريا إلفيرا سالازار وجهت إلى ترامب انتقادا مباشرا لسياسة الاعتقالات.
6: سيدي الرئيس، بعد إجراءاتكم في إنفاذ قوانين الهجرة تجاوزتم الحدود، ففي يوليو لم تكن لنصف الأشخاص 50,000 الذين جرى توقيفهم أي سوابق جنائية. احذروا ما يقوله لكم مستشاروكم بشأن سياسات الهجرة، فالناخبون من أصول لاتينية الذين ساعدوكم على الوصول إلى البيت الأبيض عام 2024 يشعرون اليوم بالخيانة.
5: يحمل موقف سالازار بعدا انتخابيا واضحا، فهي تسعى إلى الاحتفاظ بمقعدها في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر. وتمثل سالازار الدائرة 27 في فلوريدا، وهي دائرة ذات أغلبية من أصول لاتينية، ما يجعل تداعيات حملة الترحيل قضية مباشرة في معركتها لإعادة الانتخاب. أما وزير الأمن الداخلي مارك وين مالين فرفض تحذيرها من شعور الناخبين اللاتينيين بالخيانة، مؤكدا أن الحملة لا تستهدف المواطنين الذين دخلوا البلاد عبر المسارات القانونية.
7: الذين صوتوا للرئيس دخلوا البلاد بطريقة قانونية وحصلوا على الجنسية الأمريكية وأصبح لهم بذلك حق التصويت في الانتخابات. نحن لا نستهدفكم، بل نستهدف من اختاروا مخالفة الإجراءات القانونية وتجاوز الآخرين الذين ينتظرون دورهم. هؤلاء ظنوا أنهم أدرى من غيرهم وأنهم غير ملزمين بقوانين هذا البلد، لكن عليهم احترام هذه القوانين.
5: الخلاف لا يتعلق فقط بمن تستهدفهم الاعتقالات، بل أيضا بطريقة تنفيذها. أستاذ القانون وضابط الشرطة السابق سيث ستوتن انتقد أساليب عناصر وكالة آيس وطرح احتمال وجود ضغوط داخلية تقف وراء بعض هذه الممارسات.
8: نرى أساليب سيئة وممارسات تثير إشكالات جدية لدى عناصر وكالة الهجرة والجمارك، سواء في طريقة توقيف السيارات أو التعامل مع السائقين أو التواصل مع الناس. وقد لا تكون المسألة مقتصرة على عناصر لم يتلقوا التدريب بالمستوى المطلوب، أو ربما يخالفون ما تدربوا عليه، بل قد تكون هناك ضغوط على مستوى الوكالة تدفع إلى هذا السلوك وتسهم في نتائج سلبية.
5: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على التشدد في ملف الهجرة، غير أن الاعتراضات الصادرة من داخل حزبه تكشف أن هذه السياسة لم تعد موضع إجماع جمهوري. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لن يقاس أثر حملة الترحيل بعدد الاعتقالات فقط، بل أيضا بالنتائج الانتخابية التي قد تسفر عنها. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمديا.
0: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في صباح الأخبار، وسنوياكم إلى أبرز العناوين. المملكة العربية السعودية، اليمن، صاروخ باليستي حوثي يستهدف الرياض والتحالف يعلن اعتراضه وتدميره، حرائق قرب مطار الملك خالد واضطرابات في الرحلات بالتزامن مع تصعيد ميداني دام في جنوب اليمن. 4 قتلى في غزة، بينهم طفلة في 10 وابن مسؤول في وزارة الصحة، إطلاق نار إسرائيلي في نصيرات وغارة بمسيرة على خان يونس توقعان ضحايا جددا. اتفاق أمريكي دنماركي حول غرينلاند يفتح صفحة جديدة في ترتيبات أمن الجزيرة القطبية. كوبنهاغن ترحب بالاتفاق، وماكرون يشيد به لما يراه مساهما في التهدئة وتأكيد السيادة الدنماركية. رحب بكم مجددا ومستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار اللحظة إلى ضيفي الصباح. لليوم نسلط الضوء على مستجدات الوضع في مدينة سبتة في ضيفي صباح الأخبار خلال اليومين الماضيين، حيث شهدت المدينة توترات ميدانية واحتكاكات بين قوة الأمن والمهاجرين غير النظاميين المتواجدين هناك. تخللت عمليات فض لتجمعات ونقل للمهاجرين بالقوة، مما أسفر عن تسجيل إصابات ومشاهد عنف. لمناقشة هذه المستجدات يستضيف الزميل نوردين إيجاجان نوف البوعمري رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ويستعرض معه هذه التطورات الأخيرة وحجم التحديات التي تطبع هذا الملف على المستوى الميداني وكذلك الحقوقي.
9: مرحبا بكم أستاذ نوفل أبو عمري رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضيفي صباح الأخبار. نخصص هذا الحوار لرصد ومناقشة الوضع الحقوقي في مدينة سبتة المحتلة في ظل تقارير ومقاطع الفيديو الأخيرة التي توثق تجاوزات وانتهاكات مسة السلامة الجسدية والقانونية للمهاجرين والقاصرين داخل التغرية المحتلة. السياق القانوني لهذه الممارسات ومدى موائمتها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وقوانين الهجرة، كلها أسئلة نناقشها في ضيفي صباح الأخبار لهذا اليوم. مرحبا بكم أستاذ نوفل.
10: مرحبا، شكرا على الاستضافة.
9: بداية، كيف تقيمون من منظور أخلاقي حقوقي الاعتداءات الأخيرة التي طالت المهاجرين داخل ثغرة سبتة المحتلة، وإلى أي حد تقع المسؤولية القانونية والأخلاقية على السلطات الإسبانية باعتبار الانتهاكات وقعت فوق أراض خاضعة لإدارتها؟
10: ولابد من الإشارة على أنه نحن على بعد حوالي شهر ونصف من العبور، عملية العبور الجماعي التي شهدتها مدينتي سبتة ومنيليا المحتلتين، وهي عملية خلفت العديد من التساؤلات حول تدبير الوضع داخل مدينة سبتة علاقة بالأشخاص الذين عبروا إلى هذه المدينة المحتلة، ثم كذلك إلى مينيا انطلاقا من المقاربة اللي هي مقاربة حقوقية، مقاربة قانونية، مقاربة كذلك حتى إنسانية. هي مقاربة تستند على القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتستند كذلك حتى على التشريعات الأوروبية والإسبانية، وتستند كذلك حتى على يعني الخلاصات والتوصيات التي تم تقديمها من طرف العديد من اللجان الأممية المعنية بحماية حقوق الإنسان، خاصة منها اللجنة الأممية المعنية بحماية الأطفال. وبالتالي اليوم على بعد شهر ونصف ما زلنا في إطار رصد وفي إطار ملاحظة، نسجل على أنه مجموعة الانتهاكات التي حدثت في بداية هذا العبور هي ما زالت مستمرة وما زالت متوترة للأسف. ما زال هناك غياب ديال الإيواء ديال الأشخاص الذين عبروا والذين هم الآن في وضعية هجرة. ما زال هناك مشاهد ديال الاعتداءات التي تطال هؤلاء الشباب الذي بقي في مدينة سبتة المحتلة. ما زال هناك مصير ديال العديد من القاصرين مجهول، على اعتبار على أنه اليوم تحول هذا الموضوع إلى موضوع تجاذب سياسي داخلي ما بين الأحزاب السياسية الإسبانية. ما زال كذلك هناك العديد من الاعتداءات التي وصلت إلى حد إحراق الخيام التي كان قد نصبها هؤلاء الشباب الذي بقي داخل مدينة سبتة المحتلة داخل سبتة المحتلة. وبالتالي الأمر خطورة ديالو أنه ما بقاش فقط هذه الاعتداءات، هي اعتداءات تمارس من طرف الحرس المدني الإسباني، هي أصبح المدني اليوم يمارسون اعتداءات على المهاجرين في وضعية هشاشة اللي موجودين داخل مدينة سبتة المحتلة. وبالتالي تحول الأمر إلى عملية اعتداء، إلى عملية هجوم ممنهج تمارس من طرف الجهاز الإداري الرسمي الذي يدبر مدينة سبتة المحتلة تمارس من طرف الحرس المدني الإسباني، ثم كذلك تمارس من طرف الإسبان المتواجدين داخل مدينة سبتة المحتلة.
9: في هذا الباب سينوفل، هل هناك ربما تنسيق بين الجمعيات الحقوقية المغربية ونظيراتها الإسبانية لتوثيق التجاوزات؟ هذو شفنا مقاطع فيديو وغيرها، هل هناك يعني تنسيق لتوثيق التجاوزات التي تحدث هناك ومسارة القضاء الإسباني والأوروبي بشأن حماية المهاجرين؟
10: لا، الملاحظ والمفارقة وأنه الحالة اليوم اللي موجود عليها إسبانيا والحالة اليوم اللي موجود عليها مدينة سبتة المحتلة، كان من خلال الرصد كنلاحظوا على أنه هناك صمت ديال طيف واسع من المجتمع المدني الإسباني، سواء تعلق الأمر بحقوقيين أو تعلق الأمر بجمعيات مدنية اللي صمتت على هذا الحالة اللي موجود عليها اليوم داخل مدينة سبتة المحتلة، واللي هو صمت يسائل الحركة الحقوقية الإسبانية ويسائل كذلك حتى الحركة الحقوقية اللي موجودة اليوم داخل أوروبا، وكيعطي انطباع على أنه اليوم هناك تعاطي، ما غاديش نقول تمييزي، ولكن تعاطي فهو واحد النوع ديال التواطؤ مع ما يحدث داخل مدينة سبتة المحتلة. يمكن هذا رجع لأسباب سياسية، يمكن رجع لأسباب تاريخية، يمكن رجع لأسباب خوف من هذا التنظيم.

0: الحكومات وهذه التجمعات المدنية الحقوقية الإسبانية من إثارة الوضع داخل مدينة سبتة المحتلة، نظرا للحساسية ديال المجتمع الإسباني من تواجده داخل هذه المدينة باعتباره قوة محتلة. هذا هو الواقع اللي كاين الآن، وبالتالي كنسجلوا على أنه كاين هناك واحد النوع ديال الصمت اللي هو صمت كيطرح سؤال أخلاقي وسؤال حقوقي، سؤال ديال المعايير الحقيقية التي تتحكم في منظومة حقوق الإنسان على مستوى المدني وعلى مستوى الحركة ديال حقوق الإنسان في أوروبا بشكل عام وفي إسبانيا بشكل خاص. اللي كاين الآن، اللي حاضر الآن، وأنه كاين هجمة كبيرة ديال اليمين واليمين المتطرف في ظل صمت مغريب للطيف المدني والطيف الحقوقي اللي كان عادة ما يتحرك في العديد من القضايا عندما تعلق الأمر بالهجرة داخل مدينة سبتة المحتلة، وعندما تعلق الأمر بالأشخاص في وضعية هجاجة داخل مدينة سبتة المحتلة، كاين واحد النوع ديال الصمت اللي هو كما قلت يمكن تبريره إما لأسباب تاريخية أو نفسية أو لأنه هناك حرج أخلاقي بالنسبة لهؤلاء، على اعتبار أنه الأمر يتعلق بالتراب اللي هو تراب محتل.
1: قبل النقطة أستاذ ديال أنسنة الحدود، ربما هناك كذلك نقطة يركز عليها المغرب اللي هي مقاربة نموية للملف، تنبني أساسا على محاولة معالجة الجذور يعني من الدول المصدرة، يعني عوض الحلول الأمنية الكلاسيكية. ربما كيف يمكن الحقوقي، لأنه كما ذكرتي عدد كبير من المرشحين للهجرة غير نظامية هما من جنسيات أخرى، بالتالي كيف يمكن الحقوقيين الدفع بهذا المنظور المغربي دوليا لإنهاء ربما هذا الاستغلال هذا الملف السياسي يا سيد الكريم؟
0: أولا الاستغلال ديال الملف ديال الهجرة على مستوى على صعيد يعني ما نتعلقش فقط بهذه الحالة هذه، ولكن ممكن نتعلق كذلك، احنا شفناها في الهجرة ديال المواطنين السوريين الى الى الى الى اوروبا، شفنا في الازمه ديال اوكرانيا روسيا الهجرات اللي كانت الشعب الاوكراني الى اوروبا، وبالتالي الحل ديال الجذور ديال الهجره هو ممكن يكون الا من خلال ثلاث مقاربات. المقاربه الاولى هو انه اوروبا خص اليمين يفهم على انه الهجره ما يمكنش يتم القضاء عليها بمقاربات امنيه، والا لكان تم القضاء عليها. المسألة الثانية وأنه الحوار ما بين الشمال جنوب خص يكون حوار ما فيهش ابتزاز ديال الدول ديال الجنوب، ما فيهش الضغط على الدول ديال الجنوب، ما فيهش محاولة ديال لي ذراع ديال الدول ديال الجنوب، لكن يكون هناك فهم وتفاهم للضغوطات اللي موجودة اللي ممكن أنها تكون على الدول ديال الجنوب، خاصة على أنه تحولت العديد من الدول من علي على رأسها المغرب من كونها دول ديال عبور إلى دول ديال استقرار ثم دول ديال العبور دول ديال التصدير ديال المهاجرين، وبالتالي خص يكون واحد النوع ديال الحوار ما بين الدول ديال الشمال والدول ديال الجنوب، ما بين اوروبا والاتحاد الاوروبي، ما بين المغرب، من اجل فهم كل هذه المتغيرات اللي شهدها الموضوع ديال الهجره. المساله الثالثه ومساله ديال انه خص يتم حل ديال مختلف الازمات في المناطق ديال النزاع. ما يمكنش العالم، ما يمكنش الاتحاد الاوروبي مثلا يراقب الأزمة المرتبطة بعدم استقرار ديال منطقة معينة أو مرتبطة بالتنمية أو مرتبطة بالديمقراطية أو مرتبطة ببعض النزاعات اللي هي نزاعات اللي كتهدد السلم والأمن على مستوى مثلا المنطقة ديال الساحل، وعندما تتسبب هذه الأزمات في عملية عبور في عملية هجرة، أنا ذاك اليمين وأنا ذاك الاتحاد الأوروبي يريد أن يفرض نوع من الحدود بمنطقة أمنية، وبالتالي معالجة ديال الأزمات في المناطق ديال النزاع أعتقد على أنه غادي يساهم وغادي يدفع العديد من الأشخاص الذين يفكرون في الهجرة إلى البقاء والاستقرار في في في في بلدانهم. المسألة الأخيرة هي مسألة مرتبطة بالتنمية، الوضع الاجتماعي ديال الأفراد أينما تواجدوا خصو يتم معالجة ديالها من خلال دعم التنمية في هذه الدول وفي هذه البلدان، وبالتالي المقاربة هي مقاربة يجب أن تستند على حقوق الإنسان، يجب أن تستند على الحوار بين الشمال والجنوب، يجب أن تستند على دعم التنمية على مستوى الدول ديال الجنوب، ويجب أن تستند على دعم ديال حل النزاعات بشكل سلمي وإنهائها، يعني قبل أن تتحول إلى أزمات طويلة الأمد قد تدفع الأشخاص إلى العبور. دون هذه المقاربات المتداخلة كان أعتقد على أنه المساس بالهجرة سواء تعلق الأمر بالمغرب أو بأي بلد آخر غادي يستمر، لأنه العملية ديال العبور هنا هي عملية ستكون نتيجة طبيعية لواحد الوضع اللي موجود على المنطقة تكون.
1: أستاذ نوفل البوعمري رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كنت ضيفنا اليوم على ضيفي صباح الأخبار، شكرا جزيلا.

0: لك.
1: شكرا لكم على السودة. شكرا.
2: كاميرا ريدي اند اكشن.
3: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعينا الكرام عبر ميديا، نحييكم مجددا في صباح الأخبار اللحظة وصلنا وإياكم إلى إيكولوجيا. هل يمكن أن تساهم أجهزة التكييف التي نلجأ إليها لمواجهة الحر في زيادة حرارة المدن؟ كبسولة إيكولوجيا تتوقف عند الأثر الحراري للمكيفات واستهلاكها المتزايد للطاقة، وكيف يمكن جعل التبريد أكثر كفاءة وأقل تأثيرا على البيئة؟ إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
2: هل يمكن للمكيف أن يجعل الشارع أكثر حرارة؟ نعم، المكيف لا يصنع البرودة بل ينقل الحرارة من داخل المبنى إلى خارجه، ولذلك فإن ملايين أجهزة التكييف التي تعمل في الوقت نفسه تضيف حرارة إلى البيئة الخارجية إضافة إلى الكهرباء التي تستهلكها. دراسة علمية نشرت هذا العام في مجلة Scientific Reports حاكت تأثير أجهزة التكييف على حي سكني

0: الساكن يضم 16 مبنى في مناخ حار شبه جاف بالهند. والنتيجة عندما وضعت وحدات التكييف الخارجية على الواجهات ارتفعت حرارة الهواء داخل بعض الشوارع بأكثر من درجة مئوية واحدة بسبب تراكم الحرارة وضعف حركة الهواء. لكن المفارقة لا تتوقف هنا. تراكم الحرارة في الخارج يعني أن أجهزة التكييف نفسها تحتاج إلى جهد أكبر للتبريد. ووجدت الدراسة أن بعض ترتيبات الوحدات الخارجية رفعت استهلاك التبريد السنوي للمبنى بما يصل إلى 2113 كيلو وات ساعة مقابل نحو 514 كيلو وات ساعة عندما وضعت الوحدات فوق الأسطح حيث تستطيع الحرارة التشتت بصورة أفضل. وعلى المستوى العالمي ارتفع استهلاك الكهرباء للتبريد بنسبة 50% منذ عام 2015 ليبلغ نحو 2900 تيراوات ساعة في 2025، وهو مقدار يفوق استهلاك الكهرباء السنوي للاتحاد الأوروبي بأكمله. واستنادا على هذه النتائج باتت المعادلة واضحة، فكلما ارتفعت الحرارة شغلنا مزيدا من المكيفات، وكلما شغلناها زاد الطلب على الكهرباء والحرارة المطرودة إلى المدن. والسؤال البيئي لم يعد كيف نبرد منازلنا فقط، بل كيف نبردها من دون أن نجعل المدينة أكثر سخونة.
1: ميديا العيون 101 الداخلة 96.4

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: في صباح الأخبار مستمعينا الكرام نذكركم بأبرز العناوين. ترامب يوقع تشريعا يوجز عقوبات جديدة على روسيا بعد إقراره في الكونغرس. الخطوة تستهدف قطاعي الطاقة والدفاع ومسؤولين روسا، فيما تتواصل المساعي الأمريكية لإحياء مفاوضات إنهاء الحرب بين كييف وموسكو. 4 قتلى في غزة بينهم طفلة في العاشرة وابن مسؤول في وزارة الصحة. إطلاق نار إسرائيلي في النسيرات وغارة بمسيرة على خان يونس توقعان ضحايا جددا. السعودية واليمن صاروخ باليستي حوثي يستهدف الرياض وتحالف يعلن اعتراضه وتدميره. حرائق قرب مطار الملك خالد واضطرابات في الرحلات بالتزامن مع تصعيد ميداني دام في جنوب اليمن. اتفاق أمريكي دنماركي حول غرينلاند يفتح صفحة جديدة في ترتيبات أمن الجزيرة القطبية، وكوبنهاغن ترحب بالقرار. ماكرون يشيد به لما يراه مساهما في تهدئة وتأكيد السيادة الدنماركية. في المغرب العودة إلى توقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة وإلغاء العمل بالساعة الإضافية. المدارس تعدل مواعيد الدراسة لتبدأ الحصص عند 8 صباحا تزامنا مع اعتماد التوقيت القانوني الجديد.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام معنا في صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا. اللحظة إلى فقرتكم ترند. أثار موقف كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور بعد ارتدائهما قميص التضامن مع سكان سبتة المحتلة موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعدما حرص اللاعبان على إخفاء عبارة التضامن مع سبتة المحتلة على القميص، وجاء ذلك في سياق ملف الهجرة غير النظامية الذي أثار جدلا واسعا في أوروبا، ليتحول موقف اللاعبين إلى موضوع نقاش واسع عبر الإنترنت. وفي حين عبر بعض المستخدمين فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها عن غضبهم من موقف مبابي وفينيسيوس، معتبرين أن إخفاء عبارة التضامن مع سكان سبتة المحتلة يعني رفض إظهارهم الدعم لهم. ذهب نشطاء آخرون إلى قراءة الموقف من زاوية مختلفة، معتبرين أن اللاعبين أراد ألا يدخل في جدل سياسي لا علاقة له بالرياضة. حظي مبابي وفينيسيوس في المقابل بإشادة كبيرة وواسعة من نشطاء رأوا في تصرفهما تمسكا بفصل الرياضة عن السياسة، واعتبروا أن إخفاء العبارة كان موقفا يسمح لهما بارتداء القميص دون الدخول في اصطفافات أو خلافات سياسية. وتداول مستخدمون صور اللاعبين ومقاطع لهما مع تعليقات تشيد باختيارتهما إبقاء الملعب بعيدا عن التجاذبات السياسية وعن الصراعات التي اختلفت في المشهد السياسي الإسباني بسبب أزمة سبتة المحتلة وتأثيرها على ملف إسبانيا وشنغن. وهكذا تحول قميص سبتة المحتلة إلى موضوع للنقاش تجاوز حدود كرة القدم، بين من رأى في موقف مبابي وفينيسيوس تقصيرا في التضامن مع سكان سبتة المحتلة، وبين من اعتبر أن ما قام به يعكس رفضا لإدخال السياسة في الرياضة. وبين هذين الموقفين استمر الجدل الرقمي حول سؤال أوسع، إلى أي حد يمكن لنجوم كرة القدم أن يبقوا بعيدين عن القضايا السياسية التي تحضر في الملاعب وخارجها.
2: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.

0: أحمد سعد عبر ميديان في صباح الأخبار، سعداء أن نكون وياكم مستمعينا الكرام. اللحظة إلى ركن بلال مرميد لنعبر، مساحة نتوقف فيها عند فكرة في كل صباح أخبار. الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا يحدث ارتداءات واسعة داخل إسرائيل وخارجها عقب الزلزال السياسي والإعلامي الذي فجره العمل السينمائي الحائز على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان البندقية السينمائي. زلزال يأتي في ظل ما تضمنه هذا العمل من شهادات واعترافات خطيرة لضباط وجنود إسرائيليين حول آليات استهداف المدنيين في قطاع غزة المدمر. لنعبر مع بلال مرميد.
1: أهلا بكم. فيلم وثائقي إسرائيلي بعنوان نازا، وهذا الشريط حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية العالمي قبل أيام في نسخته الثالثة بعد 80. عرض الشريط وصفق عليه الحاضرون لمدة تقارب نصف ساعة بدون توقف، ثم حصل على واحدة من أرقى الجوائز العالمية. لكن هذا الفيلم خرق توترا غير مسبوق داخل إسرائيل. تحرك مسؤولون للمطالبة بإجراءات عقابية ضد مخرجيه يوفال أبراهام وراشيل سور، كونه يعتمد بالكامل بحسبهم على شهادات حية وحصرية ل24 جنديا وضابطا سابقا في سلك الاستخبارات الإسرائيلية. الفيلم الذي حظيت بفرصة مشاهدته يكشف وبالوثائق والمعلومات خبايا ما يسمى بمصنع القتل الرقمي في قطاع غزة. وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي هدد بسحب الجنسية الإسرائيلية من مخرجيه يوفال أبراهام وراشيل سور، متهما إياهما بالخيانة ضد الدولة على خلفية ما يعرضه الشريط الممتد على مساحة زمنية من 80 دقيقة تضم شهادات لعسكريين وعناصر استخبارات جمعت خلال 3 أعوام بخصوص ما حدث في غزة. الشريط الذي حصل على إحدى أكبر الجوائز العالمية هو من إخراج إسرائيليين، وعنوان نازا يدل في الأصل على كلمة عسكرية إسرائيلية تعني الأضرار الجانبية، أي تقدير عدد المدنيين المتوقع سقوطهم خلال ضربة تستهدف هدفا عسكريا. الوثائقي يقدم إذن شهادات تتهم المؤسسة العسكرية بالسماح في بعض من حالات بتنفيذ ضربات مع معرفة مسبقة باحتمال سقوط مدنيين، وهذا الجانب ترفضه رفضا كليا المؤسسة العسكرية التي هاجمت الفيلم ومضمون الفيلم. فيلم يعرض بشكل واضح الآليات التي أتاحت بحسب المخرجين الإسرائيليين وقوع عمليات قتل في صفوف المدنيين في غزة. الموقعون ركزوا أيضا على تفصيل مهم، فقد انتقدوا كل من يهاجم الشريط دون مشاهدتها الآن، وبسبب التهديد بسحب الجنسية من المخرجين وقع أزيد من 200 سينمائي إسرائيلي عريضة تضامن مع يوفال أبراهام وراشيل سور. هؤلاء وغيرهم أعربوا عن قلقهم واعتبروا بأن الخطاب المتداول ضد المخرجين يقترب من التهديد الجسدي. كل الموقعين الذين فاق عددهم 200 أفضوا أيضا بأملهم في توزيع فيلم نازا داخل إسرائيل في أقرب وقت، حتى يتمكن الجمهور من مشاهدته وتكوين مواقفه بشأنه وفتح نقاش عام حول الحرب في غزة وتداعياتها. وثائقي تهم صانعاه بتبني روايات كاره إسرائيل، لكن هل ستنجح هذه الحملة في إضعافهما؟ لا أعتقد ذلك، لا أعتقد، لأنهما ببساطة صنعا وثائقيا حقيقيا أخذا وقتهما الكافي ليبهرا العالم بموقفهما، وشريطهما سيجوب العالم بعد البندقية. هذه هي قوة الوثائقي وهذه هي قوة السينما. أما الأفلام المدعمة الفارغة فهي تولد فارغة وتموت فارغة، وأمامنا عشرات من الأمثلة. هل يستحضر بعضكم الآن عنوانا لوثائقي مغاربي أو عربي قوي صنع في الأونة الأخيرة؟ لن أحرجكم، أعرف بأنكم لن تعثروا عليها. والسلام، إلى الملتقى.
2: سبوتلايت، كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثرا. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: قبل العرض الإخباري للسادسة نشرة الجوية. في المغرب أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا على السواحل المتوسطية والمنطقة الشرقية على طول خط ياسف الرشيدية والمناطق المجاورة، وكذلك على السواحل الممتدة بين طنطان والعيون. درجات الحرارة المتوقعة 26 في أكادير، 30 مرتقبة بالدار البيضاء وجدة، 31 في الرباط طنجة، 33 بالعيون، 35 بفاس، و 37 درجة مرتقبة بمراكش. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل في القاهرة إلى 33 درجة مرتقبة مع أجواء مشمسة غالبا، 30 في طرابلس، 29 في تونس العاصمة، 26 في الجزائر العاصمة مع سحب متفرقة، و34 بنواكشوت. أما في عواصم غرب وسط إفريقيا فستصل درجة الحرارة إلى 28 في أبيجان مع أجواء عاصفية، 29 في لاغوس حيث السماء ماطرة، 31 في باماكو دكار ونجمينة. في باقي عواصم العالم 24 درجة مرتقبة في باريس مع سحب متفرقة، 20 في لندن، 30 في روما، 31 في مدريد مع أجواء مشمسة، و19 درجة في بروكسل. أما في العواصم العربية تصل درجة الحرارة في بغداد إلى 37 مع أجواء مشمسة، 29 في بيروت، 31 في مكة المكرمة مع أجواء مشمسة، 42 في أبوظبي، و32 في دمشق مع أجواء مشمسة. لحظة مستمعينا الكرام، نشرة السادسة صباحاً.

0: في تقديم نشرة السادسة صباحا الزميل نور الدين الحوثي، ونستهل معك النشرة نور الدين بالعناوين.
1: أهلا بك عثمان. إذن إلى العناوين. حملة التشريعيات 23 من شتنبر في المغرب تشتد مع بلوغها لمراحلها الأخيرة. في العاصمة الرباط الجولات الميدانية للمرشحين حاسمة في استمالات الناخبين وإقناعهم. النموذج في هذه النشرة من حملة لحزب العصارة والمعاصرة. السلطات السعودية تعلن زوال الخطر في 10 مدن عقب إحباط دفاعاتها الجوية لمحاولات عدائية للحوثيين، والمراقبون يؤكدون أن التصعيد سيظل سيد الموقف بالمنطقة. في البرتغال إصلاح قضائي يهم قضايا الهجرة والحماية الدولية لطالبي اللجوء. عن الخطوط العارضة لهذا الإصلاح إضاءة في طيات هذه النشرة. وفي رياضة السادسة برايتون يلحق بالأرسنال حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هزيمته الأولى هذا الموسم، كانت بثلاثة أهداف دون رد. أهلا بكم. نستهل النشرة من المغرب. فمع اقترابية 23 من شهر شتنبر موعد الانتخابات التشريعية تشتد المنافسة بين مختلف الأحزاب السياسية لكسب ثقة الناخبين من خلال مضاعفة التعبئة وتكثيف الحملات الانتخابية الميدانية في مختلف الدوائر. في الرباط يسابق حزب الأصالة والمعاصرة الزمن بمراهنة واضحة على الأحياء الشعبية الكبرى بالعاصمة. مزيد إضاءة في مراسلة عادل الزبيري من الرباط.
2: على امتداد أطول شارع في حي الفرح في العاصمة الرباط يقود أديب بن إبراهيم القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة مسيرة لحملة انتخابية وسط حضور من أنصار الحزب. بعد نهاية المسيرة الانتخابية يتحدث أديب بن إبراهيم إلى ميديا.
3: خرجنا للشارع ما كناش كنتظروا، كاين كان واحد رد الفعل غريب جدا. الحمد لله كل شيء خارج معنا وفرحان ناشطين كتحس بهم خارجين من قلبهم وتابعينا، وكنظن باننا هذا كيبين بان الحمد لله الامور غتمشي فيما يرام. وحاجه اخرى حتى انا راه ولد هذا الحي، وبرامج اللي طلبناها وما كانش يمكننا ننزلوها ارض الواقع حيت كل شيء في رئيس الحكومه، حنا لقبتنا الحكومه.

0: يكون عندنا القوة باش نجلو البرامج اللي حنا كتطمئننا بالنسبة للساكنة.
1: ينقسم المواطنون بين من يراقب من النوافذ أو من أبواب المنازل وبين من يتفاعل مع الموسيقى الشعبية في مسيرة الدعاية الانتخابية، في من خرط مئات من سكان حي الفرح في دعم المرشحين في مسيرة للتعبئة الجماهيرية. فما هي مطالب سكان حي الفرح من المرشحين؟
2: يجيوا يصلحوا الحي مزيان ويديروا يوسعوا توسيع الحي، الحي مضيق بزاف،
3: الناس باغين العقلية ديالهم تبدل.
1: الأحزاب السياسية تتنافس على الأحياء الشعبية في العاصمة المغربية بشكل يومي في إنزال انتخابي بحثا عن إقناع أكبر عدد من المصوتين. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة منيا.
4: صلة بشأن الانتخابي في المغرب، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي مس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للمسؤول القضائي أن هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. في شأن مغربي آخر، تم الليلة الماضية الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة توقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وعشية دخول هذا القرار حيز التنفيذ، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تغيير توقيت الحصص الدراسية بالتزامن مع بدء العمل بمقتضيات الساعة القانونية الجديدة. وبناء على هذا التعديل ستبدأ الدراسة على الساعة 8 صباحا. إلى جديد الساحة بالشرق الأوسط، الدفاع المدني السعودي أعلن أمس زوال الخطر في 10 مدن ومحافظات من بينها الرياض عقب إحباط محاولات عدائية للحوثيين من قبل الدفاعات الجوية. وكان المتمردون الحوثيون المدعومون من قبل إيران قد أعلنوا قبل ذلك أنه هاجموا ما وصفوه بأهداف حساسة في العاصمة السعودية، واستهدفوا شركة أرامكو النفطية قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث شهدت حركة الرحلات اضطرابا قبل تعود إلى طبيعتها. استهداف عاصمة المملكة من مؤشرات المضي في التصعيد، وهو ما يفرض إعادة النظر في سبل المواجهة. بحسب أحمد رمضان مدير مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية، تحدث من حلب لمحمد بن عبو.
5: ما قامت به ميليشيا الحوثي من استهداف للمنشآت الطبية والإغاثية والبرامج الإنسانية بمحافظة الحديدة هو سلوك اعتيادي تمارسه عند وصولها إلى كل مدينة أو كل قرية أو كل حارة، حتى بعملية النهب والسطو، سواء كانت هذه الممتلكات هي لممتلكات خاصة أو ممتلكات حكومية أو ممتلكات استثمارات خارجية إلى آخره. فهذا ديدن الميليشيات بشكل عام، قيام الميليشيا الحوثي بعمل عمليات نهب واسعة للعيادة الطبية ومستودعات الغذاء والإيواء ومشروع الإمداد المائي، وقامت بنهب كل هذه المنشآت رغم أنها تقدم خدمة إنسانية لعشرات أو إن لم نقل لمئات الآلاف من المواطنين يعني بشكل عام. تحديدا المراكز التي تدعمها المملكة العربية السعودية تعرضت لعمليات نهب واسعة وتعطيل عمل متعمد بشكل عام، مما ألحق الضرر بعشرات الآلاف من الأسر المتواجدة في هذه المنطقة أو من الأسر النازحة.
4: من مختصرات أنباء المنطقة، أعلنت وزارة الصحة في غزة السبت مقتل 4 أشخاص على الأقل بنيران القوات الإسرائيلية، بينهم طفلة في العاشرة من عمرها. وفي سوريا، أعلنت السلطات أمس توقيف أحمد محمد إسماعيل اللواء السابق أحد قيادات الصف الأول في الحرس الجمهوري إبان حكم النظام البائد. الموقوف حسب دمشق تولى قيادة عمليات ضد مناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة خلال الحرب التي شهدت البلاد على مدى 13 عاما. إلى الملف الأوروبي الآن، في ألمانيا تتجه الأنظار يوم الأحد إلى برلين وولاية ميكلنبورغ فوربومبرن، حيث يتوجه نحو 4 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع في آخر استحقاقين إقليميين كبيرين لهذا العام. ومن المتوقع أن يحقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني مكاسب هامة في كلا الاقتراعين، وذلك بعد أسبوعين فقط من الهزيمة القاسية التي ألحقها بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار فريدريك ميرتس في ساكسونيا أنهالت. من ألمانيا ننتقل إلى البرتغال. البرتغال تتجه إلى إعادة تنظيم معالجة منازعات الهجرة والحماية الدولية أمام القضاء من خلال إحداث أقسام قضائية متخصصة وإعادة توزيع بعض الدعاوى بين المحاكم.

0: التحكيم، وتنص مشاريع وقوانين لإصلاح القضاء الصادق عليها البرلمان الجمعة من هذا الأسبوع على إحداث أقسام متخصصة تتولى النظر في المنازعات المتعلقة بدخول الأجانب وإقامتهم ومغادرتهم وترحيلهم، إلى جانب قضايا اللجوء والحماية الفرعية المؤقتة التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية. حول الإصلاح التشريعي المتصل بملف الهجرة واللجوء في البرتغال، نتابع توضيحات الحبيب شباط الخبير في الشؤون الليبيرية، تحدث من إشبيلية لنوردين إيجاجان.
1: هذه الخطوة هذه تكمن في جوج النقاط اللي هي أساسية. أولا التخصص، لأن قضايا الهجرة أصبحت معقدة جدا وتتطلب معرفة دقيقة بالتشريعات الوطنية والأوروبية والاتفاقيات الدولية. وثانيا إعادة توزيع القضايا بين المحاكم حتى لا تبقى العاصمة وحدها تحت ضغط عدد كبير من الملفات. لكن السؤال الحقيقي هو هل سيؤدي هذا الإصلاح فعلا إلى تسريع العدالة؟ الجواب سيتوقف على كيفية تطبيقه على أرض الواقع. فإحداث أقسام متخصصة واحدة لا يكفي، يجب أن تكون هناك موارد بشرية كافية وقضاة وموظفون متخصصون، إجراءات واضحة حتى يتم تقليص أجل انتظار دون المساس بحقوق المتقاضي. وهنا يجب التأكيد على نقطة مهمة، وهي تسريع البث في ملفات الهجرة لا يعني تسريع الترحيل أو التضييق على طالبي اللجوء. الهدف من ناحية القانونية هو أن يحصل كل شخص على قرار قضائي في وقت معقول، سواء كان القرار لصالح أو ضده، مع ضمان حقه في الدفاع والطعن. والبرتغال من خلال هذا الإصلاح فهي تطرح واحد النموذج يستحق المتابعة في أوروبا، خصوصا في ظل ارتفاع الضغط على أنظمة الهجرة واللجوء في عدد من الدول الأوروبية. فالتحدي الحقيقي أعتقد أمام أوروبا ليس فقط كيف تدير الهجرة، وإنما أيضا كيف تضمن أن تتم هذه الإدارة بسرعة وبفعالية وفي الوقت نفسه باحترام القانون وحقوق الإنسان.
0: إلى صفحة الرياضة، ونعنى فيها بكرة القدم الأوروبية. في الدوري الإنجليزي الممتاز، برايتون ألحق الهزيمة الأولى هذا الموسم بحامل اللقب الأرسنال، تم ذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة وبثلاثة أهداف دون رد ودعوحتي.
2: لم يكن أحد يتوقع أن تكون الجولة الخامسة شاهدة على أول سقوط لحامل اللقب أرسنال، لكن برايتون كان له رأي آخر. منذ صافرة البداية ظهر برايتون أكثر جرأة وحضورا وفرض إيقاعه على اللقاء، وفي الدقيقة 31 جاء الهدف الأول عن طريق باسكال جروس قبل أن يوجه تشار لامبوس كوستولاس ضربة ثانية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليترك أرسنال في مأزق حقيقي. ومع بداية الشوط الثاني بحث المدفعجية عن طريق العودة، لكن برايتون أغلق كل المنافذ، وفي الدقيقة 57 جاء الهدف الثالث بتوقيع تشيما أندريس ليكتمل سقوط حامل اللقب. ثلاثية نظيفة أوقفت قطار أرسنال عند 12 نقطة، بينما رفع برايتون رصيده إلى 10 نقاط. نسمع في هذا الإطار لمدرب الأرسنال ميكائيل أرتيتا.
3: Extremely disappointed. But first of all, I think we have to congratulate Brighton.
4: محبط للغاية، لكن أولا وقبل كل شيء أعتقد أنه يتعين علينا تهيئة برايتون على الفوز. أعتقد أنهم كانوا الفريق الأفضل، ومن جانبنا كانت هناك بعض الأساسيات التي يتعين عليك القيام بها في كرة القدم، خصوصا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكنا بعيدين جدا عن تحقيقها. وفوق ذلك عندما كنا نعيد الكرة كانوا يتمركزون بشكل خاص في نصف ملعبنا، كما أن عدد الأخطاء الفنية التي ارتكبناها كان كبيرا، ولم نلتزم بأي مبدأ من مبادئ اللعب.
2: هكذا تحول الانتصار الخامس المتوالي الذي كان يحلم به أرسنال إلى أول خسارة في ليلة كتب فيها برايتون واحدة من أبرز مفاجآت الموسم الجديد.
0: شكرا لك وديع، معك نوني النشرة، والكلمة تعود لك عثمان.
5: شكرا جزيلا لك زميلي نوردين. وصلوا وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا اللحظة إلى أبرز ما جاء في صحف الرياضية في هذا العدد الجديد من الجولة الأسبوعية. في أبرز العناوين الخاصة بالرياضة المغربية وكذلك الدولية، سنخصص جزءا هاما منها لكرة القدم وقائمة المنتخب المغربي الأول قبل تصفية كأس إفريقيا 2027 وصولا إلى مستجدات اللاعبين في القارة العجوز. الجولة من توقيع الزميل وديع أحتيح.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الرياضية الأسبوعية المعتادة في أبرز ما تناولته الصحافة الرياضية المغربية والدولية. نبدأ جولتنا من الصحافة المغربية ومع جريدة المنتخب التي تضع لائحة الناخب المغربي محمد وهبي في صدارة اهتماماتها. الصحيفة توضح أن لائحة وهبي لا تبدو مجرد قائمة

0: لمباراتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا، وإنما تحمل بحسب قراءتها ملامح مرحلة جديدة داخل الأسود مع حضور أسماء شابة إلى جانب ركائز الأسود. المنتخب تتوقف بشكل خاص عند بعض الوجوه الجديدة في مقدمتها ياسر الزابري بعد بدايته اللافتة مع راسينغ سانتاندير، إلى جانب أسماء أخرى دخلت حسابات المنتخب الأول. وتشير الجريدة إلى أن وهبي يفتح المجال أمام عناصر جديدة، مع التأكيد في الوقت نفسه على استمرار المنافسة على مراكز المنتخب وعدم وجود مكان مضمون لأي لاعب. من جريدة المنتخب إلى صحيفة البطولة، الصحيفة توقفت عند نقطة أخرى أثارت اهتماما كبيرا بعد الإعلان عن لائحة الأسود، وهي غياب لاعبي البطولة الاحترافية باستثناء الحارسين رضا التقناوتي ومنير المحمدي. البطولة وردت رد محمد وهبي على هذا الموضوع، إذ نفى وجود أي سياسة تقوم على تفضيل اللاعبين المحترفين في الخارج، مؤكدا أن المعيار بحسب قوله هو اختيار الأفضل. الصحيفة أوضحت أيضا أن وهبي ربط صعوبة حضور لاعب البطولة في القائمة بعدم انطلاق المنافسات في البطولة المغربية، وهو ما يجعل عملية متابعة اللاعبين المحليين أكثر صعوبة، لكن باب المنتخب كما نقلت البطولة عن الناخب المغربي سيبقى مفتوحا أمام كل لاعب يثبت أحقيته بعد استئناف البطولة. من المغرب إلى فرنسا، صحيفة ليكيب خصصت مساحة واسعة لأول لائحة لزين زيدان مدربا لدياكا. الصحيفة توقفت عند اختيارات المدرب الجديد وخاصة رؤيته لكيليان مبابي. زيدان قال كما أوردت ليكيب إنه يحب كثيرا رؤية مبابي في الجهة اليسرى، مشيرا في الوقت عينه إلى أن نجم ريال مدريد قادر على اللعب في المراكز الهجومية الثلاثة. ليكيب أبرزت أيضا أن زيدان اختار قائمة تضم 20 لاعبا من لاعبي الميدان، موضحا أنه لا يريد لاعبين يجلسون في المدرجات خلال فترة التجمع، وهو ما يفسر بعض الغيابات عن القائمة الأولى. كما نقلت الصحيفة عن زيدان تأكيده أن بعض الأسماء التي غابت مثل أكليوش تظل قابلة للاستدعاء في التجمعات المقبلة. من فرنسا إلى ألمانيا، حيث تبرز صحيفة بيلد. الصحيفة الألمانية تتحدث عن واحدة من أكثر القوائم إثارة للانتباه في كرة القدم الأوروبية هذه الأيام. كيف لا، ويورغن كلوب المدرب الجديد اختار 44 لاعبا في أول قائمة له مدرب للمانشافت. بيلد لا تكتفي بعرض الأسماء بل تطرح أيضا الجدل الذي رافق القرار. الصحيفة تشير إلى أن القائمة تضم 16 لاعبا لم يسبق لهم خوض مباراة دولية مع المنتخب الأول، وأن كلوب يعتزم تغيير المجموعة بين مباريات فترة التوقف الدولية. نختم جولتنا من إسبانيا وتحديدا مع موندو ديبورتيفو التي تضع رافينيا في واجهة أخبار برشلونة. الصحيفة الكتالونية أوردت تصريحا واضحا للنجم البرازيلي قال فيه: أفكر في التجديد وأمل أن أنهي مسيرتي في البارسا. موندو ديبورتيفو أوضحت أن رافينيا الذي ينتهي عقده الحالي في 2028 عبر عن رغبته في الاستمرار لفترة أطول مع برشلونة، مشيرا إلى وجود رغبة من النادي أيضا في تمديد ارتباطه باللعب. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من جولتنا الأسبوعية المعتادة في أبرز عناوين الصحافة الرياضية المغربية والدولية. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. بقية أوقات ممتعة رفقة برامجنا على ميديا.
1: شكرا جزيلا لك وديع أحتي. أما اللحظة مستمعينا الكرام إلى الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هشام العلوي.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
4: هذا النهار الاخر من هذه السيمانه اللي خدينا فيها الكلام في حال هذا الوقت على واحده من اهم الاشكاليات اللي تنعيشوها في بلادنا، وهي اشكاليه قله الموارد المائيه لهذا الثقال فلاحتنا وتربيه الماشيه ديالنا، ولا حتى الصناعات ديالنا، ولا بالخصوص حياتنا اليوميه. وصلنا اليوم نتكلموا شويه على الشيء اللي خاصو يتدار باش لعل وعسى نتغلبوا على هذه الاشكاليه العويصه ديال قله الماء. اولا خاصنا نوعاو نديرو كل لازم باش نوعيو كل الناس وكل المتدخلين لاسباب هذه الاشكاليه، واللي كل واحد منا يمكن له يساعد باش ما قدر الله على التغلب عليها. ثانيا خاصنا نزيدو نسرعوا الوتيره ديال تغيير وسائل الثقل الفلاحي ديالنا، وندوزو للثقاب الكوتاكوت بالخصوص في المناطق الفلاحيه السقويه اللي فيهم

0: السواقيد البراجات وفيهم الضياع الكبير من الماء وقت السقا. ثالثا خاصنا نساعدوا البحث الزراعي ديالنا بكل الوسائل باش يجتهدوا الباحثين ديالنا ويلقاو لنا انواع واصناف ديال الزراعات والشجر اللي تنتجوا مزيان بدون ما يتطلبوا ويستهلكوا قوه المياه. رابعا خاصنا نشجعوا بكل الوسائل الفلاحه والشركات اللي تيمكن يخدموا وسائل تكنولوجيه حديثه باش نوصلوا لسقا معقلان ومضبوط ومبني على الحاجيات الحقيقيه ديال الزرعه ولا الشجره من الماء في كل وقت وبلا زيادة ولا نقصان. خاصنا كذلك نسرعوا وتيرة بناء معامل تحلية المياه ديال البحر واللي يمكن لهم يخدموا بالطاقة ديال التوربينات ديال الرياح واللي يمكن يتركبوا في القرب من الشواطئ ديالنا. وخاصنا كذلك نسرعوا تفعيل تحويل ونقل المياه من جهة لجهة أخرى بالخصوص من الشمال للجنوب ومن الغرب لشرق بلادنا. وأخيرا خاصنا نعطيوا أهمية كبيرة وأكبر للمحاربة ضد التصحر وتشجيع الغرس والمحافظة على الغابات ديالنا بالخصوص الغابات والأراضي اللي منهم البراجات اللي عندنا بعدا باش لعل وعسى نحبسوا ولا على الأقل نقصوا بزاف من جراف التربة اللي تتنقصنا بزاف من الطاقة ديال البراجات ديالنا ومن المياه اللي يمكن يجمعوه منا.
1: ملاحظة اليوم.
0: اليوم وهذه شوية تكلمنا على أهم المسائل اللي خاصنا نديرهم ولا نسرعوا الوتيرة ديال تفعيلهم وتحقيقهم باش نواجهوا إشكالية قلة المياه عندنا. وتكلمنا حتى على استعمال الوسائل التكنولوجية العصرية بحال الصور بالأقمار الاصطناعية واستعمال الحاسوب والوسائل الإلكترونية باش نعرفوا شحال نعطيو ديال الماء وقت السقا لكل بقعة وكل زرعة على حساب حالتها الصحية والحاجيات ديالها من الماء وبلا زيادة ولا نقصان. وهذا الشيء بدا حتى عندنا وبداو بعض الشركات مختصة تيقدموا هاد الخدمات للفلاحة الكبار بالخصوص. لكن ما نبغيش تفوتني هاد الفرصة باش نعاود نتكلم على واحد مسألة كتير ما تندوي عليها وهي المحاربة ضد الربيع والأعشاب المضرة في الزراعات وما بين الشجر واللي يمكن تساعدنا نحاربه بشكل كبير ضد الضياع ديال الماء في التربة ونقتصدوا على الماء وقت السقا. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: نستمر وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار اللحظة إلى دقيقة الانتخابات. تشكل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 من شتنبر الجاري موعدا بارزا في الحياة السياسية بالمغرب ومحطة جديدة في المسار الديمقراطي للمملكة. ولفهم تفاصيل هذا الاستحقاق بشكل أفضل تواكبكم هيئة تحرير ميديان طوال فترة الحملة الانتخابية بالإجابة كل يوم عن أبرز الأسئلة التي تطرحونها حول الانتخابات التشريعية. وسؤال اليوم: كيف تبدو وعود الأحزاب السياسية للطبقة المتوسطة؟ الجواب في فقرة دقيقة الانتخابات تقدمها اليوم الزميلة أسماء بشرية.
3: دقيقة الانتخابات.
4: ملف الضرائب احتل حيزاً مهماً في البرامج الانتخابية للأحزاب على اعتبارها إحدى الآليات المقترحة لتحسين القدرة الشرائية ودعم الأسر وتشجيع المقاولات. في مقدمة هذه المقترحات تأتي الضريبة على الدخل، وتطرح بعض البرامج رفع سقف الإعفاء وإعادة النظر في الشرائح والمعدلات الضريبية بما من شأنه تخفيف العبء عن ذوي الدخل المحدود والمتوسط مقابل فرض معدلات أعلى على الدخول المرتفع. هذه المقترحات تمتد إلى اعتماد خصومات ضريبية مرتبطة ببعض النفقات خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتعليم، إلى جانب مقترحات تتيح للأسر خصم جزء من تكاليف تمدرس الأطفال. أما بالنسبة للمقاولات فتتجه بعض البرامج نحو تخفيف العبء الضريبي عن المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة وربط بعض الامتيازات الضريبية بالاستثمار وخلق فرص الشغل، في حين تطرح توجهات أخرى مراجعة الضرائب المفروضة على الشركات والقطاعات ذات الأرباح المرتفعة. وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة تبرز مقترحات تدعو إلى إعفاء أو تخفيض الضريبة على عدد من المواد الأساسية والأدوية مقابل إمكانية رفعها على بعض المنتجات المصنفة ضمن الكماليات، غير أن تخفيف الضرائب وتوسيع نطاق الإعفاءات والخصومات يطرح في المقابل سؤالا أساسيا حياتيا يتعلق بتمويل هذه الإجراءات وتعويض الموارد التي قد تفقدها خزينة الدولة. في هذا السياق تتضمن البرامج الانتخابية مقترحات لتوسيع الوعاء الضريبي، محاربة التهرب والغش، وإدماج جزء أكبر من الاقتصاد غير المهيكل، فضلا عن تحسين آليات التحصيل. تصورات متعددة إذن لإصلاح المنظومة الضريبية تقدمها الأحزاب اليوم ليتوسع النقاش من مسألة خفض الضرائب أو رفعها إلى كيفية توزيع العبء الضريبي بشكل مختلف، مع الحفاظ في الوقت نفسه على موارد كافية لتمويل الخدمات والسياسات العمومية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية واستثمار.
2: عودة إليكم مستمعينا الكرام عبر المباشر، نحييكم اللحظة إلى توقعات التي تقدم لنا في صبيحة يومه الأحد رسالة الرباط. في 18 من شتنبر من كل سنة تحل الذكرى السنوية لمجزرة مخيمي سبرة وشتيلة، هي إحدى أكثر الصفحات دموية في الجرح الفلسطيني خلال القرن العشرين. اليوم باتت مجازر المخيمين ذكرى يكتفي العالم بإحسان ما مر بعدها من أعوام، سيما وقد أعقبتهما فواجع أخرى لا تقل عنهما وحشية. في مهمة صحفية زار زميل نور الدين الحوتي مخيم شتيلة بعض من انطباعاته بعد زيارتي، يحكيها في نسخة اليوم من رسالة رباط.
3: تحية طيبة وبعد. لا يتطلب الأمر ممن يغادر قلب بيروت من شارع الحمراء متجها إلى هناك غير دقائق، دقائق تنقلك من بيروت باريز الشرق سيدة الساحل إلى بيروت صخب الشرق مظالمه ذاكرة أوجاعه ومآسيه ونزيفه، إلى الجنوب من بيروت بنحو 7 كيلومترات مخيم شاتيلة، واحد من 68 مخيمة رسمي وغير رسمي أحدثت لإيواء من اقتلعوا من الفلسطينيين من بلداتهم وترابهم من جانب أشجار زيتونهم بسبب نكسات ونكبات ووعود، وبعدها ألصق بهم اسم فلسطيني والشتات رعايا الأونروا. شاتيلة والاسم أكبر من المكان، المكان ليس أكثر من 1.1 كيلومتر مغلق على مربعات إسمنتية موحشة تسمى وكأن ذلك من باب مراعاة جمالية القبح مساكن. حتى وإن كنت لم تقرأ سطرا عن المأساة التي ولد المخيم من رحمها ولا ما كان مسرحا له من فواجع هي من أبشع ما وثق له من أحداث دامت لثلاثة أيام من شتنبر العام 1982، فورا تدرك بعد الولوج إليه أن المكان بشحنة خاصة، خاصة جدا. صرخات واستغاثات قدماء المكلومات والمكلومين تسكن الجدران هناك، يتردد صداها في أذنك، ترى مشاهدها رأي العين، تتأبى صفحاتها عن الطي، وإن كان قد مر عليها عقود لقد أصبحت من هوية المكان. رفقة وفد من الصحفيين كان دخولنا إلى شاتيلة قبيل منتصف يوم من أواخر ماي، الغريب هناك معروف، كان الجو خانقا، أزقة غاية في الضيق تسكنها رطوبة مفرطة وتتخللها مجاري مياه صرف تقلل ما يمكن أن يكون موطئا صالحا للخطى، وتلزم على تلقائية المسارعة لسد فتحات الأنف. أزقة كثيرة من شاتيلة محرومة من السماء، لا لأنها غير مشمولة بنصيبها من القبة الزرقاء، وإنما لأن سماءها حجبت بشبكات من أسلاك مختلف الخدمات من كهرباء وهاتف ولواقط الإشارات ومواسير مياه عابرة للجو والأسطح وغيرها. وإلى هذا المشهد الذي يحار أمامه العنكبوت أضيفت ملصقات وإعلانات ولوحات واجهة المحلات التجارية لتمنع الهواء، وقد منع غيرها النور. في مخيم شاتيلة المأساة والتغريبة الفلسطينية مكثفة، فالكيلومتر المربع الوحيد مساحة المخيم يخضع لتقسيم صارم للسيادة الأمنية بين مختلف الفصائل الفلسطينية وما أكثرها، في محاكاة لصراع أكبر وهمي على سلطة وهمية في مكتبه الذي وصلنا إليه بعد إجراءات معقدة وبعد الاستعانة بدليل. جلس ممثل الجبهة الشعبية بلباسه العسكري يشرح لنا المسؤوليات الأمنية بالمخيم والمجال الخاضع لعناصره. في مفتاح الخريطة ألوان تحدد مناطق سيطرة مختلف الفصائل. من حجمها كان واضحا أن بعضها لم يكن نفوذه يتجاوز بضعة أزقة أو صفوفا من بيوت. دقائق بعد مغادرتنا المكتب في زقاق مكتظ كدنا نفقد صحافية ألمانية أصيبت بها لعين

0: يه ما يدهش. أطفال ولدوا كما ولد آباء أغلبهم بالمخيم، لهم قدرة رهيبة على الفصل بين تاريخ مأساتهم وواقعهم وآمالهم. أطفال أعينهم وأعينهم لوحدها هي ما يمكن أن يرى فيه ومن خلاله في مخيم شاتيلا ما هو أبعد من حدود المخيم وبكثير. والسلام.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين. مستمعينا الكرام شكرا لكم، كنتم معنا في صباح الأخبار عبر ميدي أن ساعة ونصف من الزمن. شكرا لمهدي كان معنا في إخراج عدد اليوم. بعد قليل تلتقون سوفي فولاتي في متنفوح.

0: ما تترجع لنفس البلاد إلا على رأس عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين. وتكلمنا كذلك على الزراعات اللي يمكنهم يدخلوا في الدورة الزراعية ديالنا، وفرقنا بين الدورة الزراعية على البور والدورة الزراعية على السقة، وعطينا هاد الزراعات بحال زراعات الحبوب وزراعات القطنيات والزراعات اللي تنخرجوا منهم الزيت والخضرة والشمندر والفوراج وغيرهم. وختمنا كلامنا بالشروط اللي خاصة توفر في الدورة الزراعية اللي نتبعوها باش تكون ناجحة وفيها الفائدة، لا من ناحية الإنتاج والمحصول اللي يعطوه منا الزراعات، ولكن كذلك من ناحية الإصلاح اللي تيديروهم في البلاد. وهنا تكلمنا على الزراعات اللي تيوسخوا البلاد والأخرين اللي بالعكس تينقيوها من الربيع وغيره، وكذلك على الزراعات اللي تيعيوا البلاد والأخرين اللي تيريحوها وتيشبعوها بحال القطنيات مثلا. وهذا الشيء كله معلومات ومسائل خاصنا نحافظوا عليها ونطبقها لإنتاج فلاحي جيد وناجح وبالخصوص يكون دائم.
1: نصيحة اليوم:
0: ما بين المسائل اللي تتشجع الميكروبات والأمراض والحشرات يكبروا ويتكاثروا في الكوارة فاش تيعيشوا البقر ولا الكسيبة ديالنا، كاين الوسخ والغبرة والمياه الموسخة والغبار المندي والمليوح في ما جاب الله. وإلا كاين شي حاجة تيخصنا نديروها دابا وعلى طول العام هي التنقية ديال الكوارة ديالنا، لكن التنقية ماشي غير بالتشطاب والغسيل، بل حتى مثلا بالتجيير ديال الحيوط، لأن الجير من المواد الرخيصة اللي تتهلك الميكروبات والجراثيم ديال الأمراض ديال المشية، والجير راه دواء ماشي غير صباغة بيضاء. إذن أول حاجة نفكروا فيها دابا هي نضربوا الحيوط لا من برا ولا من الداخل ديال الكوارة واحد جيرة تكون منها التزيين ومنها المحاربة ضد الأمراض والحشرات قبل ما يبانوا عندنا ولا يبدأوا يتكاثروا.
1: أخبار فلاحية.
0: إلا بقينا عاقلين كنا البارح والبارح في نفس هذه الأخبار الفلاحية ديالنا، تنتكلموا على المنتوجات الفلاحية البيولوجية أي الطبيعية المفلحة ومنتوجة بلا مواد ولا أدوية كيماوية، وعلى الأهمية ديالها في العالم والقيمة التجارية لاش وصلت واللي قلنا عليها معدية 145 مليار أورو في السنة. وكان بقنا نشوفوا هذا النهار أشنو هما أهم الزراعات والمنتوجات اللي داخلين في الحركة ديال إنتاج المواد والمنتوجات الفلاحية الطبيعية بيو. من أهم الزراعات البيولوجية والطبيعية كاينين زراعات الحبوب فارينة قمح ودرة، كاين كذلك الزراعات اللي تنخرجوا منهم الزيت بحال بالخصوص زراعة الصوجة وزراعة نواه الشمش وزراعة الجنجلان وزراعة الكولزا، كاين كذلك زراعة الفوراج الخضر وزراعة القطنيات والفواكه اليابسة بحال اللوز والقرقع، وكذلك كاينين الخضار والفواكه بحال توت الأرض والفواكه الصغيرة الحمراء، وما ننساوش كذلك الفواكه بحال الحوامض والتفاح وبعويد والخوخ اللي حتى هما بداو تيتفلحوا تيتنشوا بطريقة طبيعية وبيولوجية في بعض الدول. وهذا الشيء مهم ومازال نرجعوا نتكلموا عليه لأن مازال كثير ما يتقال فيه. أخواتي إخواني بحال كل يوم في 6:47 الله يجدد الفرحة ديالنا في ملقاكم على الخدمة الجيدة والنجاح والفلاح الفائدة فلاحتنا وبلادنا كلها. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.
1: Matin Info, Sophie Volatier. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur Médien, merci de passer votre matinée en notre compagnie sur les ondes de Médien. Direction maintenant la Palestine pour la chronique d'actualité du jour. Focus aujourd'hui sur l'effet Palestine. L'effet Palestine, c'est ainsi que Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés, décrit les tempêtes politiques et médiatiques soulevées par des artistes qui dénoncent la guerre totale menée par Israël contre les Palestiniens. Des voix qui, en Europe comme aux États-Unis, restent trop souvent marginalisées. Valérie Ferron.
2: Gaza et la Palestine en général continuent de secouer les consciences, notamment dans le monde artistique, qui fait face depuis une semaine à de nouvelles tempêtes médiatiques. La première est provoquée par le film réalisé par deux Israéliens, Naza, présenté au Festival du film de Venise. Les deux réalisateurs ont été ovationnés à Venise, qualifiés de traite en Israël. Ce film aide en fait à faire connaître à un public toujours plus large les faits sur le terrain et les

0: وفتادلة وجنوب العيون، وغادي يكون مغيم شوية مرة في السواحل ما بين طنطان والعيون. أما في النواحي الباقية الحال مغيم ولا ما بين غيام وصفا، وغادي يزيد شي نشد الشتاء في المنطقة الشرقية في جنوب جرادة في درعة الأطلس الكبير، ويمكن شوية حتى ما بين سبتة والناظور. الريح غادي يصوت شرقي في جل المناطق ما عدا في السول الغربية تادلة وناحية الحوز، فاش غادي يصوت شمالي غربي القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 40% في غالب المناطق ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح 26-27 درجة في الريف، ما بين 26-35 درجة في السوس، ما بين 26-37 درجة في عبدة، ما بين 27-35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 27-41 درجة في واد الذهب، ما بين 29-31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29-33 درجة في تافيلات، ما بين 29-34 درجة في دكالة، ما بين 30-37 درجة في ناحية الحوز، ما بين 31-34 درجة في ناحية الدرعة، ما بين 31-38 درجة في اللوكوس، ما بين 33-37 درجة في الساقية الحمراء، 35-36 درجة في الشاوية وناحية سايس، ما بين 35-39 درجة في ناحية تادلة، وما بين 37-39 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس مرض الشهيبة ولا بوبياد غادي يمكن يتكاثر بلا قياس في الكرم ديال الدالية ويبيض لهم الورق ديالهم ويشد حتى في العناقد ويترتق لهم الحب والعنب اللي فيهم، ويشجع حتى مرض الخموجيار الماضية يدخل لهم ويضيع لهم الجودة ديالهم. وهذا علاش لازم من المراقبة، وإلا كان لازم الاحتياط بالأدوية الخاصة والمرخصة ضده، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h tout de suite. Le journal vous est présenté par Nourdine Elouti. Bonjour Nourdine.
2: صباح الخير صوفيا. اهلا بكم مستمعينا. اليكم عناوين السابعه. الرجوع بصفة دائمة إلى توقيت غرينتش بالمغرب يخلف ردود فعل مرحبة في الوسط التربوي وأولياء وأباء التلاميذ في طليعة المرحبين بالقرار. أطفال غزة يعودون إلى صفوفهم الدراسية، استأنفوا حقهم في التعليم بعد 3 سنوات من حرب مدمرة قضت على كل الشروط اللازمة للعملية الدراسية. لقاءات تمهيدية بين مسؤولين صينيين وأمريكيين تحضيرا للقمة الرئاسية بين دونالد ترامب وشي جين بينغ في 24 من الشهر الجاري. بولندا ترفع جاهزية دفاعاتها الجوية تحسبا لتداعيات الضربات الروسية على أوكرانيا، والخبراء يرفعون الخطوة إلى مقام تغير في العقيدة الدفاعية لوارسو. أهلا بكم. نستهل النشرة من المغرب، حيث تم الليلة الماضية الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة توقيت غرينتش بتأخير الساعة 60 دقيقة. وعشية دخول هذا القرار حيز التنفيذ، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تغيير توقيت الحصص الدراسية بالتزامن مع بدء العمل بمقتضيات الساعة القانونية الجديدة. وبناء على هذا التعديل ستبدأ الدراسة على الساعة 8 صباحا. غدا اعتماد توقيت غرينتش بصفة دائمة بالمملكة عبرت الأوساط التربوية عن ترحيبها بهذا التغيير الذي يصب في مصلحة التلاميذ. نستمع بهذا الخصوص لنوردين عقوري رئيس الفيدرالي الوطني لجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب. حاوره نوردين إيكاجان.
3: هذا كان مطلب ديال الأسر، لأن في هذه مدة من نهار كانت زاد ساعة غرينتش زائد ساعة، كان الأسر كيشتكوا خصوصا في الأيام ديال الخريف والشتاء أن الأبناء ديالهم كيخرجوا الصباح الباكير وصعيب عليهم باش يمشوا في هذيك الوقيتة المدرسة، باقي كتكون بقى الشمس ما طلعاش، ثم باقيين طريق فيها فاقي فيها الظلام. هذه كانوا الأسر كيصطحبوا الأبناء ديالهم للمؤسسة التعليمية. أما فيما يخص دابا العودة إن شاء الله والاثنين غتبدا الدراسة 8 صباحا، مزيانه لان اولا زمن التعلم غادي اللي كيهمنا حنا هو زمن التعلم عند التلاميذ، غادي يحافظوا عليه ما غاديش يضيعوا فيه التلاميذ لان هو المهم لدينا. ثانيا ان التلاميذ غادي ياخذوا واحد الوقت كبير من الراحه، ويقدر مثلا مع الصباح 7-7:30 كيكون خط الطريق ديالو للمدرسه، 8 يكون في المؤسسه ديالو. ولكن كاينه خصوصيه عند المؤسسه التعليميه اللي كاينه في العالم القروي. في العالم القروي كاين واحد الفئه، كاين واحد استعمال الزمن اللي هو مستعمل كيشتغلوا به الاساتذه.

0: ما هو ديال الجروبات تيدخل واحد مجموعه من الاساتذه والتلاميذ في واحد الوقت كيخدموا واحد الساعه اللي هي مستمره، ثم كيجي الفوج الاخر ثاني كيستعمل حتى هو استعمال الزمن المستمر. بالنسبه للتلاميذ شويه ثقيله عليهم لان كياخذوا زمن التعلم في نفس النهار، ولكن هي كتحل واحد المشكل اخر للاساتذه باش يعاودوا يرجعوا للمكان السكن ديالهم.
1: نور الدين العقوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب. من مختصرات الساحة المغاربية، في تونس قررت النقابة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من شهر شتنبر الجاري. وأكدت النقابة في بيان أن الإضراب تقرر مع بقاء جملة من الملفات العالقة والمطالب التي كانت موضوع نقاش في اجتماع عمال نقل المحروقات يوم 26 من شهر غشت من السنة الجارية. نواصل النشرة من غزة. بأعلنت وزارة الصحة أمس مقتل 4 أشخاص على الأقل بنيران القوات الإسرائيلية، بينهم طفلة في 10 من عمرها. بعد نحو 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية على القطاع تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويوم أمس تم تدشين العام الدراسي الجديد في ظروف لا تزال استثنائية بعدما عطلت الحرب العملية التعليمية وأخرجت مدارس كثيرة عن الخدمة. وبينما بات الالتحاق بالدراسة متاحا نسبيا في بعض المناطق، يواجه التلاميذ والمعلمون واقعا تعليميا مثقلا بآثار الحرب، عنوانه الأبرز نقص المرافق والوسائل التعليمية جراء الأضرار التي لاحقت بالبنايات التعليمية، فضلا عن الظروف الناجمة عن نزوح أعداد كبيرة من السكان. مزيد إضاءة في ريبورتاج مراسلنا في غزة سيف السويتي.
2: بعد 3 أعوام من الحرب والنزوح والانتظار، يعود طابور الصباح إلى مدارس قطاع غزة، ويعود الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية في محاولة لاستعادة تفاصيل صغيرة من حياة عادية غابت عنهم طويلاً. هنا يصطحب النازح أبو زهير طفليه إلى المدرسة للمرة الأولى.
3: عندنا في المدرسة زهير في صف ثالث وياسمين في صف أول، لأول مرة في حياتهم يدخلوا المدرسة، يعني زيهم مفروض لهم 3 سنين، زهير على الأقل 3 سنين داخل المدرسة، ياسمين أول سنة كان مفروض تدخل روضة قبل هيك برضو. هم متوترين وأنا كأب متوتر لأنهم عاشوش هذا الجو، لهم 3 سنين عايشين في جو رعب وخوف.
2: أكثر من 500,000 طالب وطالبة موزعين على 700 نقطة تعليمية أنشأت حديثا من الخيام والصفيح بعد أن دمرت الحرب أكثر من 90% من المدارس، عودة يعتبرها مدير برنامج التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا توفيق الحراني أنها جاءت بظروف استثنائية.
4: يحذون الأمل ولكن الصعوبات جمة، فمدارسنا يقطنها النازحون، ونحن خطوة بخطوة بإذن الله سنستعيد التعليم وكي يرجع إلى ما كان عليه قبل 3 سنوات. يعني لا شك أن الأونروا قدمت التعليم وتقدم على مدار 75 عام مضت، ويجب أن تستمر الأونروا بتقديم هذه الخدمات.
2: تقول الأونروا إن طلبة غزة بحاجة لجلسات دعم نفسي واجتماعي قبل البدء بالمسيرة الدراسية وتهيئتهم بشكل كامل للتعليم. من مدينة غزة لإذاعة مدئة سيف السويطي.
1: من مختصرات أنباء المنطقة، في سوريا أعلنت السلطات السبت توقيف أحمد محمد إسماعيل اللواء السابق أحد قيادات الصف الأول في الحرس الجمهوري إبان حكم النظام البائد. الموقوف حسب دمشق تولى قيادة عمليات ضد مناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة خلال الحرب التي شهدت البلاد على امتداد 13 عاما. إلى ملف الشؤون الدولية، رحبت الدنمارك السبت بالاتفاق مع الولايات المتحدة حول غرينلاند الذي وصفته بالملزم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إليه مع كوبنهاغن، مشيرا إلى أنه يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن الجزيرة القطبية ويمنع خصوما لها مثل روسيا والصين من إقامة قواعد فيها. كما أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء السبت بالاتفاق، معتبرا أنه يساهم في تهدئة الأوضاع وإعادة تأكيد السيادة الدنماركية على الجزيرة. في العلاقة الأمريكية الصينية، يزور نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين للشؤون التجارية الولايات المتحدة قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في 24 من الشهر الجاري. وبحسب وسائل إعلام رسمية صينية، تركز الزيارة على عقد محادثات حول القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. عن أهمية اللقاء الصيني

0: أمريكية التحضيري لقمة ترامب شي جين بينغ. نتابع توضيحات نسمة عبد النبي أستاذة الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة بني سويف بمصر، حاورها محمد بن عبو.
1: ستكتسب زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني هيلي فانج إلى واشنطن أهمية استثنائية، وذلك بسبب جدول أعمالها، لأن التوقيت الراهن هو توقيت حساس للغاية بيحمل دلالات استراتيجية بالغة الحساسية وهامة جدا. أولا، وجودها قبل القمة المرتقبة ما بين ترامب وتشي في 24 سبتمبر، مما يمنحها طابع هام وطابع تحضيريا وتنسيقيا فريدا، لأن الهدف الأهم من هذه الزيارة هو محاولة صياغة النتائج المحتملة التي من المفترض أن يكون يتبناها قادة كلا الدولتين. المحادثات ستهدف إلى تجهيز الملفات الخلافية والشائكة ما بين الطرفين مثل التجارة والتكنولوجيا لتكون جاهزة للتوقيع والإعلان عنها، وهي بمثابة زيارة تحضيرية للقمة الرئاسية لتحويل هذه القمة الرئاسية إلى لقاء بروتوكولي ما بين الطرفين. أيضا، من العوامل الذي اكسبها أهمية أنها بمثابة تحضير لمرحلة الهدنة التجارية التي ستنتهي في نوفمبر، فستكون بمثابة فرصة للتفاوض لصياغة إطار سواء لكان لتمديد الهدنة أو التوصل إلى اتفاق.
0: نسمع عبد النبي أستاذة الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة بني سويف بمصر. خلال مقابلة متلفزة أمس، أقر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بصعوبة تحقيق تقارب بين موقفي أوكرانيا وروسيا بهدف في وضع حد للهجمات التي تطال سفنا تجارية في البحر الأسود. وقال فيدان إن الردود التي تلقت أنقرة على مقترح تقدمت به للطرفين تبين أن مطالبهما ومواقف كل منهما يصعب التوفيق بينها. غير بعيد أن هذا التوتر، رفعت بولندا أمس مستوى جاهزية دفاعاتها الجوية وأطلقت عملية جوية عسكرية وقائية لحماية مجالها الجوي، خصوصا في المناطق المحاذية للمواقع الأوكرانية المتضررة من الهجمات الروسية. المناورات البولندية تحول نوعي في العقيدة الدفاعية لهذا البلد. عن ذلك نتابع توضيحات سعيد سلام مدير مركز فيجا للدراسة الاستراتيجية، تحدث من كييف لوفاة وزرية.
2: هذه المناورات البولندية ليست رد فعل سريع أو آني على خرق روسي واحد، بل جزء من تحول نوعي في عقيدة الدفاع الجوي البولندية، مدفوعة بتقييم استخباراتي يشير إلى أن موسكو تخطط لشن ضربات عرضية متعمدة بطائرات مسيرة وصواريخ على دول الناتو الشرقية بهدف اختبار تماسك المادة الخامسة من ميثاق الحلف، وإثبات أن الرد الجماعي قد يبقى حبرا على ورق إذا ما قدمت الضربة الروسية على أنها خطأ غير مقصود. ومن ناحية أخرى، من ناحية العملياتية، فإن تفعيل العمليات الجوية الوقائية يعني عمليا الانتقال من نمط المراقبة السلبية المعتمد على الرادارات الأرضية فقط إلى نمط الاعتراض النشط الذي يجمع بين دوريات جوية مستمرة ومنظومات دفاع جوي أرضية متقدمة، مع ربط هذه العناصر بشبكة انذار مبكر مشتركة مع أوكرانيا ومع مركز القيادة المتقدم للناتو في رامشتاين. أما على الصعيد الجيوسياسي، فهنا هذا الإجراء البولندي يحمل دلالتين متوازيتين. الأولى داخلية، حيث تسعى حكومة البولندية إلى طمأنة الرأي العام البولندي، والدلالة الثانية خارجية، وهي إرسال رسالة ردع واضحة إلى موسكو بأن وارسو لن تتردد في استخدام القوة.
0: وبذلك تنتهي النشرة والكلمة تعود لك صوفي.
3: Merci beaucoup Nourdine Elouti. On se retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Merci chers auditeurs, chères auditrices d'être avec nous sur Médien. Vous êtes bien en notre compagnie et tout de suite c'est Sport Matin. Matin qui vous est présenté ce matin par Wadia Houti. Bonjour Wadia.
4: Bonjour Sophie.
3: Wadia, on commence avec du foot européen et cette victoire du FC Barcelone face au FC Séville.
4: بالفعل صوفي، وصل فريق برشلونة سلسلة انتصاره ليحقق أمس فوزا جديدا على مضيف إشبيليا بثلاثة أهداف قبل هدف واحد من منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وحول برشلونة تأخره بهدف سجله الفرنسي فوفانا لاعب إشبيليا في الدقيقة 19 إلى الفوز بثلاثية حمل التوقيع البرازيلي رافينيا هداف الليغا في الدقائق 22، 52 والتاسعة والستين، ليؤكد رافينيا أنه الأقوى في الليغا هجوميا إلى حدود الساعة، وبالتالي بالتالي

0: فليك يواصل إذن العلامة الكاملة، فوز سابع على التوالي عزز به برشلونة صدارته لجدول الترتيب برصيد 21 نقطة. البارسا إن حقق انتصارا بينا فينتظر اليوم الديربي، ديربي مدريد بين الريال والأتليتي. تتجه الأنظار إذن مساء اليوم إلى ملعب طيران الرياض متروبوليتانو الذي يستضيف ديربي العاصمة بين أتليتيكو مدريد وريال مدريد من منافسات الجولة السابعة من الليغا. مواجهة قوية تنتظر مورينيو ودييغو سيميوني في مواجهة يدخلها الفريقان بفارق نقطتين فقط، حيث يمتلك ريال مدريد 15 نقطة مقابل 13 نقطة لأتليتيكو بعد أول 6 جولات، ويمنح الفوز أتليتيكو فرصة لتجاوز ريال مدريد في جدول الترتيب، بينما يبحث النادي الملكي عن النقاط الثلاث لمواصلة مطاردة برشلونة في سباق الصدارة. قمة قوية منتظرة إذن بين الريال وأتليتي بداية من الساعة 2:15 بتوقيت غرينتش. كيف يقرأها مورينيو في ظل ضغط المباراة المتوالية؟ نستمع لجوزي مورينيو مدرب ريال مدريد.
1: La primera pregunta, pues, tu colega de Real Madrid ha tocado en el punto de tantos.
2: في السؤال الأول زميلك تطرق إلى مسألة خوض العديد من المباريات المتتالية، لكننا حاولنا أن نجد بعض الأيام وبعض اللحظات وبعض الفترات القصيرة التي تتيح لنا العمل على الأمور التي يتعين علينا تحسينها، وهذا الأمر عبارة عن عملية مستمرة، وعلينا إثبات التطور ضد أتلتيكو مدريد. فإذا كان هناك أشخاص يدربون أنديتهم لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو حتى 10 سنوات متواصلة، فإن الحديث يكون دائما عن المشاريع والمسارات وعن التطور وعن الحاجة إلى الوقت من أجل العمل والتحسن.
0: من إسبانيا نتحول إلى إنجلترا، حيث تلقى أرسنال خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم أمس، وسقط بثلاثية نظيفة أمام برايتون بعد بداية مثالية حقق خلالها الفوز في مبارياته الأربعة الأولى. نادي أرسنال لم يقوى على إيجاد الحلول أمام برايتون المتألق، وانتهى بالسقوط في هذه القمة من البريمير ليج. ثلاثية نظيفة وقفت قطار أرسنال عند 12 نقطة، بينما رفع برايتون رصيده إلى 10 نقاط. وهكذا إذن تحول الانتصار الخامس المتوالي الذي كان يحلم به أرسنال إلى أول خسارة في ليلة كتب فيها برايتون، واحدة من أبرز مفاجآت هذا الموسم. المستفيد الأكبر قد يكون مانشستر سيتي، متصدر الترتيب العام ب 12 نقطة في حال حقق الانتصار اليوم على نادي ساندرلاند، علما بأن سيتي كيفما كان الحال قدم بداية جيدة هذا الموسم بقيادة إنزو ماريسكا. وبالتالي يمكن أن نقول بأن المواجهة بين سيتي وساندرلاند بداية من الساعة 1 بعد الظهر ستكون مهمة بالنسبة لجماهير السيتيزنز من أجل الحفاظ وتعزيز الصدارة. بقي أبرز مباريات اليوم: بورنموث يستضيف ليفربول، وليدز يلعب ضد كريستال بالاس، ومان يونايتد الجريح سيرحل لملاقات نادي فولهام. بالعودة إلى سقوط نادي أرسنال يوم أمس أمام برايتون بثلاثية نظيفة، كانت هناك ردة فعل قوية من أرتيتا مدرب الإسباني مدرب الأرسنال الذي يتحدث عن هذا السقوط المفاجئ أمام نادي برايتون.
3: Extremely disappointed. But first of all, I think we have to congratulate Brighton.
4: محبط للغاية، لكن أولاً وقبل كل شيء أعتقد أنه يتعين علينا تهيئة برايتون على الفوز. أعتقد أنهم كانوا الفريق الأفضل، ومن جانبنا كانت هناك بعض الأساسيات التي يتعين عليك القيام بها في كرة القدم، خصوصاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكنا بعيدين جداً عن تحقيقها. وفوق ذلك عندما كنا نعيد الكرة كانوا يتمركزون بشكل خاص في نصف ملعبنا، كما أن عدد الأخطاء الفنية التي ارتكبناها كان كبيرا، ولم نلتزم بأي مبدأ من مبادئ اللعب.
0: إلى الدورية الإيطالية الكالتشيو يوم أمس شهد تعادل مثير بين روما وإنتر، وذلك لحساب الجولة الخامسة. روما كان السباق إلى تسجيل عبر كوني، وتقدم بهدفين بعد ذلك بنفس اللاعب كوني دائما. ثم في الشوط الثاني عاد الإنتر بلوتارو مارتينيز بهدفين، وبالتالي هذه النتيجة لم تغير الشيء الكثير في الترتيب. روما في الصدارة ب 13 نقطة بفارق الأهداف فقط عن إنتر، ونجد أيضا لاتسيو بنفس رصيد النقاط ب 13 نقطة. هذا

0: بالخصوص إذا قمة الكالتشيو يوم أمس. ننتقل إلى الدورية الفرنسية اللحظة، حيث تتجه أنظار جماهير كرة القدم الفرنسية إلى ملعب فيلودروم الذي سيكون مسرحا لمواجهة نارية تجمع مارسيليا وباريس سان جيرمان في كلاسيكو فرنسا المرتقب، خاصة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري. وتحمل المواجهة المرتقبة الكثير من الأرقام اللافتة في ظل بداية متعثرة جدا لمارسيليا مقابل وضع أيضا غير معتاد لباريس سان جيرمان الذي احتل الصف التاسع بخمس نقاط، مارسيليا الصف الخامس عشر بثلاث نقاط. وضع غير مريح بالنسبة لهذه الأندية في ظل تألق أو بداية مثالية لكل من موناكو وليون وباري اف سي الذين يحتلون إذن الصفوف الثلاث الأولى في الدوري الفرنسي. لكن بالنسبة للويس إنريكي هو واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام مارسيليا في هذا الكلاسيكو الذي ينطلق في 46 دقيقة بالتوقيت المغربي. نستمع للويس إنريكي مدرب باري سان جيرمان.
1: ستكون هناك ظروف مختلفة ضد مارسيليا لأنهم غيروا مدربهم وقد رحل عن الفريق العديد من اللاعبين، ومن الصعب معرفة ما الذي ينبغي أن نتوقعه بالضبط. يجب أن نكون مستعدين لأي تشكيلة كانت وأيا كان أسلوب لاعبهم أو سلوكهم على أرض الملعب. ما هو مؤكد هو الأجواء التي تسود مباريات الكلاسيكو ومدى صعوبة هذه المباريات بالنسبة للاعبين. علينا أن نكون في غاية الانتباه للكثير من الأمور التي لا يمكننا التحكم فيها، وسنحاول تحقيق نقاط ثلاث.
0: ونختم بعيدا عن كرة القدم، حيث تأهل المنتخب المغربي للكرة الطائرة لربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للعبة بعد أن فاز على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بثلاث جولات نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بتونس العاصمة برسم دور الثمن النهائي. فازت العناصر المغربية في الجولة الأولى بنتيجة 25 مقابل 20 والثانية 25 مقابل 21، فيما واجهت صعوبة في حسم الجولة الثالثة التي انتهت لصالح الأسود ب 29 مقابل 27. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي نظيره النيجيريا الذي تأهل مباشرة لهذا الدور بعدما أنهى دور المجموعات في صدارة ترتيب مجموعته. نذكر أن البطولة الإفريقية للكرة الطائرة مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وبطولة العالم 2027. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. الموعد القادم بالفرنسية يأتيكم مع الزميل علي صلاح الدين، أما باقي فقرات لوماتانفو فتتواصل بعد هذا الفاصل رفقة سوفي فولاتي.
2: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
3: ماتانفو سوفي فولاتي.
4: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Média, retour de l'actualité dans une dizaine de minutes. Mais avant cela, comme chaque dimanche, c'est le magazine Culture sur Média. Le magazine Culture qui nous emmène aujourd'hui au musée Wallace Collection dans le centre de Londres, une galerie qui accueille jusqu'au 25 octobre une exposition sur Winston Churchill, non pas en tant que Premier ministre, mais en tant que peintre. L'artiste, puisqu'on peut l'appeler ainsi, s'est inspiré des paysages marocains, comme nous le raconte notre correspondante au Royaume-Uni, qui s'est rendue à l'exposition, Anna Roche.
5: Dans la première salle de l'exposition, c'est une immense photographie de Winston Churchill, cigare en bouche, comme surpris, en train de peindre dans son atelier qui accueille le visiteur. Devant ce cliché en noir et blanc, un caisson où se trouvent certains de ses pinceaux et de ses tubes de peinture. Lucy Davis est la commissaire de l'exposition.
6: Notre exposition est la première grande rétrospective consacrée aux peintures de Winston Churchill depuis sa mort en 1965. Elle rassemble un peu moins de 60 de ses tableaux couvrant une période de 40 ans, de 1915 à 1955, date à laquelle il était déjà largement reconnu comme un grand peintre amateur.
5: Juste à côté, dans le même caisson, un livre, celui qu'il a écrit, La peinture, mon passe-temps.
6: Churchill saw painting as Churchill considérait la peinture, selon ses propres termes, comme une incitation au voyage. Se déclarant lui-même amateur de couleurs vives, il fuyait les hivers gris de Grande-Bretagne pour la chaleur et la lumière de la Côte d'Azur et du Maroc. Ses peintures révèlent de nombreux aspects de sa personnalité,

0: الثقافية. هنا الحديث عن 400 فضاء ثقافي جديد خلال 5 سنوات يعني المقبلة، والحديث عن 1000 مقاولة ثقافية و12 مدينة للإبداع الجهوي.
1: عبد اللطيف الحاجي رئيس جمعية نظرة للثقافة والإعلام والباحث في الصناعات الثقافية والإبداعية. صلة بشأن الانتخابي بالمغرب، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للمسؤول القضائي أن هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. في شأن المغربيين آخر، مع عودة المملكة إلى ساعتها القانونية توقيت غرينتش، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تغيير توقيت الحصص الدراسية بالتزامن مع بدء العمل بمقتضيات التوقيت الجديد، وبناء على هذا التعديل ستبدأ الدراسة على الساعة 8 صباحا. من مختصرات الساحة المغاربية، في تونس دعت الجامعة العامة للنفط الحكومة إلى التدخل العاجل وفتح جلسات تفاوضية جدية لتسوية الملفات العالقة بما يضمن حقوق العمال ويجنب البلاد تداعيات أي توتر في القطاع. الجامعة أصدرت دعوة إلى تنظيم إضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من شهر شتنبر الجاري إثر تجاهل ملفات المطلبية وعدم عقد جلسة صلحية بين الأطراف المعنية. إلى جديد الساحة بالشرق الأوسط، حيث أعلن الدفاع المدني السعودي أمس زوال الخطر في 10 مدن ومحافظات من بين الرياض عقب إحباط محاولات عدائية للحوثيين من قبل الدفاعات الجوية للمملكة. وكان المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران قد أعلنوا قبل ذلك أنهم هاجموا ما وصفوه بأهداف حساسة في العاصمة السعودية، واستهدفوا شركة أرامكو النفطية قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث شهدت حركة الرحلات اضطرابا قبل أن تعود إلى طبيعتها. استهداف عاصمة المملكة من مؤشرات المضي في التصعيد، وهو ما دفع الرياض إلى إعادة النظر في سبل المواجهة. بحسب أحمد رمضان مدير مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية، تحدث من حلب لمحمد بن عبو.
2: أعتقد أن اتجاه السعودية أصبح مختلفا الآن. السعودية لم تعد تعول على أي تسوية سياسية مع إيران، وإنما تركز حول الدفاع عن الأمن القومي السعودي من ناحية، وعلى أمن دول الخليج كذلك. ولذا اتجاه المملكة سيكون الآن تفعيل اتفاقية حلف مكة مع تركيا وباكستان، وهناك تحرك أيضا تركي في هذا الاتجاه لتسريع عملية المصادقة على الاتفاقية واستكمال الإجراءات الدستورية. ربما سيساعد ذلك أيضا السعودية على بناء جبهة واسعة لمواجهة ليس فقط الحوثيين، وإنما مواجهة إيران بشكل عام وأذرعها المختلفة، لأن إيران استخدمت من الشمال الميليشيا العراقية واستخدمت من الجنوب الحوثيين، وتسعى هي كذلك أيضا لضرب بين حين وآخر أهداف في السعودية وفي دول الخليج. عموما المنطقة مقبلة على تصعيد كبير. هذه الحرب التي يشنها الحوثيون الآن ضد السعودية هي إحدى مؤشرات التصعيد المقبلة في المنطقة، وأعتقد أن هناك عملية فرز للمحاور بدأت بين مختلف الأطراف، واتجاهات التسوية إن صح التعبير تبتعد شيئا فشيئا، ملامح التصعيد تقترب أكثر فأكثر.
1: أحمد رمضان مدير مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية من حلب. في اليمن قتل ما لا يقل عن 50 شخصا على الأقل، أو على الأقل 50 شخصا في معارك جنوب البلاد بين القوات الحكومية والحوثيين المدعومين من إيران خلال الساعات الماضية. وقالت مصادر حكومية إن القوات اليمنية تمكنت من استعادة نصف المواقع التي سيطر عليها الحوثيون بالأمس في الحدود بين محافظتي لحج وتعز. في سوريا، أعلنت السلطات السبت توقيف أحمد محمد إسماعيل، اللواء السابق أحد قيادات الصف الأول في الحرس الجمهوري، إبان حكم النظام البائد. الموقوف حسب دمشق تولى قيادة عمليات ضد مناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة خلال الحرب التي شهدتها البلاد على مدى 13 عاما. إلى الشؤون الأوروبية الآن، الملف الأول منها فرنسي، حيث أفادت وزارة المالية الفرنسية أمس بأن الدين العمومي سيسجل هذه السنة أعلى مستوى له منذ العام 1995 مدفوعا بعجز حاد في الميزانية. وقال مصدر في الوزارة إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى أزيد من 119% هذا العام، وإلى أكثر من 121% العام المقبل، ما يساوي نحو ضعف السقف المرجعي بالغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

0: والذي يفترض بدول الاتحاد الأوروبي التزامه. يعلق على هذه المعطيات المقلقة بفرنسا مجيد بودن الخبير في الشأن الفرنسي تحدث من باريس لنورديني جاجان.
1: هناك نقطتان، النقطة الأولى أن الهيكل الاقتصادية الفرنسية صلبة، ومسألة الدين ليست هي وجودية كما يقدمه البعض، ولكن طريقة المعاملة الدين، أي هل سيكون الدين هذا يستعمل في تنمية الثروة وفي مجالات استثمارية مثل الصحة ومثل التربية، أو هي للمصاريف العامة اليومية من أجور وغير ذلك. إذا كانت فيه هناك إمكانيات لفرنسا أن تخرج من هذه المشكلة في السنوات القليلة القادمة وخاصة في إطار الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك لا يعني أن المسألة هينة وأنه يجب اتخاذ كل الأجراءات الآن للخروج من ذلك، أي بنقطتين. النقطة الأولى هي التقليص من المصاريف العامة وخاصة التي ليست فيها إنتاجية اقتصادية، ثم النقطة الثانية هي تحويل ذلك العجز إلى فرص استثمارية، وخاصة أن هناك تحولات جيوستراتيجية مهمة، حرب أوكرانيا، حرب مضيق هرمز وباب المندب، تجعل أن مسألة الدين يجب أن تحل مهما كانت التيارات السياسية.
0: مجيد بودن الخبير في الشأن الفرنسي تحدث إلينا من باريس. ومن فرنسا إلى ألمانيا، هناك تتجه الأنظار يوم الأحد إلى برلين وولاية ميكلنبرغ فور بومرن، حيث يصوت نحو 4 ملايين ناخب في آخر استحقاقين إقليميين كبيرين لهذا العام. ومن المتوقع أن يحقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني مكاسب هامة في كلا الاقتراعين، وذلك بعد أسبوعين فقط من الهزيمة القاسية التي ألحقها بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار فريدريك ميرت في ساكسونيا نالت. في المتابعة مراسلنا في برلين عبد الرحمن عمار.
2: اختبار انتخابي جديد تواجه الأحزاب الألمانية هذه المرة في ولايتي برلين وميكلنبورغ فور بومرن. وقبيل الاقتراع حاول المستشار فريدريك ميرت إظهار الثقة مع تركيز واضح على معركة برلين.
3: سنركز أنظارنا يوم الأحد بشكل أساسي على برلين. لا يمكننا أن نقبل بأن تصبح جرائم الأجانب وكراهية اليهود أمرا يوميا في ألمانيا أو في برلين، وسنطلق إصلاح نظام التقاعد قبل نهاية هذا العام.
2: غير أن استطلاعات الرأي لا تحمل مؤشرات مطمئنة لحزب ميرتس على الأقل في ولاية ميكلنبورغ فور بومرن، حيث يتقدم البديل من أجل ألمانيا فيما يقترب الاتحاد المسيحي الديمقراطي من عتبة 5% الضرورية لدخول برلمان الولاية. أما في برلين فتبدو أوضاع الاتحاد المسيحي الديمقراطي أفضل، لكن أهمية الاقتراعين تتجاوز حدود الولايتين ونتائجهما قد تهددان مستقبل المستشار. المحلل السياسي جاد مدني
4: لميديان. بعد الهزيمة القاسية في ساكسونيا إنهالت يدرك ميرتس حجم الضغوط التي تنتظره، لذلك دفع رؤساء حكومات الولايات المنتمين إلى حزبه إلى إصدار رسالة دعم له. وإذا خرج الاتحاد المسيحي الديمقراطي من برلمان ميكلنبورغ فور بومرن وخسر منصب عمدة برلين، فستتواصل النقاشات داخل الحزب وقد تنعكس على عمل الحكومة الاتحادية.
2: المعيشة والتعليم والبنية التحتية والبطالة موضوعات تتسطر اهتمامات الناخبين وملفات يحاول حزب البديل من أجل ألمانيا توظيفها لتعزيز حضوره الانتخابي. عبد الرحمن عمار، ميديا برلين.
0: خلال مقابلة تلفزيونية السبت، أقر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بصعوبة تحقيق تقارب بين موقفي أوكرانيا وروسيا بهدف وضع حد للهجمات التي تطال سفنا تجارية في البحر الأسود. وقال فيدان إن الردود التي تلقتها أنقرة على مقترح تقدمت به للطرفين تبين أن مطالبهما ومواقف كل منهما يصعب التوفيق بينها. إلى التقرير الرياضي من هذه النشرة، واصل نادي برشلونة مشواره المتميز في مستهل الموسم الحالي من الليغا. مساء أمس حقق فوزا جديدا كان على مضيف إشبيليا ضمن منافسات الجولة 7. وتفاصيل مع كاودي أحتي.
5: حول برشلونة نوردين تأخره بهدف سجله الفرنسي فوفانا لاعب إشبيليا في الدقيقة 19 للفوز بثلاثية مستحقة. حمل التوقيع البرازيلي رافينيا هداف الليغا من دون منازع وأفضل لاعب في الدوري الإسباني لحدود الساعة. الأهداف سجلت في الدقائق 22، 52، 69.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
2: شنو هي أسهل وسيلة باش نعرفوا المكتب اللي غنصوتوا فيه؟
1: كاين عدة وسائل باش تعرفوا بسهولة على المكان اللي غتصوتوا فيه. يمكن لكم ترسلوا رسالة قصيرة فابور للرقم 2727 تتكتبوا رقم البطاقة الوطنية وكتوصلوا في الحال بالجواب. الجواب تيكون فيه رقم الناخب الجماعة اللي مسجل فيها وعنوان ورقم مكتب التصويت. ويمكن لكم كذلك تيليشارجوا لابليكاسيون مون بي في البورتال ديالكم، كتدخلوا المعلومات الشخصية وكتوصلوا في الحال بعنوان مكتب التصويت والطريق باش تمشيو ليه. كيف كيمكن لكم تدخلوا للموقع www.listelectoral.ma، كتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع الاسم العائلي ديالكم، وكتضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي، وهكا كتعرفوا على المكان اللي غتمشيو تصوتوا فيه. هاد الوسائل كلها توضعت راهن اشارتنا باش نهار 23 شتنبر نصوتوا كلنا ونختاروا الناس اللي البرنامج ديالهم غادي ينفعنا واللي في مجلس النواب غادي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد لقدام بلادنا.

0: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكند الأسرة مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
1: Matin Info, Sophie Volatier.
2: Merci d'avoir écouté Matin Info. Ça a été un plaisir, chers auditeurs, chères auditrices, d'être en votre compagnie. Matin Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, 6h30, vous retrouverez Mélanie Pinto. Merci beaucoup à Mehdi, à la réalisation. Merci à Toufik, à la production. Tout de suite, c'est l'heure de la synthèse qui vous est présentée par Othman Tahiri. Bonjour Othman.
3: Sabah al-khair, laki Sophie, wa li kulli moussamayin al-kiram. أهلا بكم إلى هذا الموجز. مستهله سيكون بأخبار الشرق الأوسط، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة تفجيرات في بلدة مجدل زوم بجنوب لبنان بالتزامن مع عملية تمشيط نفذتها في المنطقة قوته. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قوة الاحتلال نفذت التفجيرات داخل البلدة في إطار استمرار التحركات والاعتداءات الإسرائيلية في مناطق جنوب لبنان. وأفادت الوكالة أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف كذلك بلدة في قضاء بنت جبيل جنوب البلاد. أعلن التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية اعتراض صاروخ فلسطيني وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، حيث سمعت انفجارات فجرا لأول مرة. إلى ذلك اشتعلت النيران في خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث شهدت حركة الرحلات اضطرابا كبيرا قبل أن تعود إلى طبيعتها. من جهتهم أعلن الحوثيون أنهم هاجموا أهدافا حساسة في الرياض واستهدفوا شركة أرامكو النفطية على ساحل البحر الأحمر. هذا وقتل 48 شخصا على الأقل في معارك بجنوب اليمن بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والحوثيين المدعومين من إيران خلال الساعات الماضية، وفق ما أفادت مصادر عسكرية من الجانبين. نبقى في المنطقة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مقتل 4 أشخاص على الأقل بنيران القوة الإسرائيلية، بينهم طفلة في 10 من عمرها وابن مسؤول بارز بالوزارة. في تشريح للتفاصيل، أكد مسؤولون في مستشفى الأقصى وفاة طفلة صغيرة متأثرة بجروح أصيبت بها بعد إطلاق النار عليها من قبل القوة الإسرائيلية في مخيم سيارات للاجئين. وفي الوقت نفسه أسفرت غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة في خان يونس جنوب القطاع المدمر عن مقتل شخص واحد. إلى ذلك رفعت وزارة الخارجية الأمريكية عبر عدد من سفاراتها في المنطقة مستوى التحذيرات الأمنية الموجهة لمواطنيها في الشرق الأوسط، محذرة مما قالت إنها بيئة أمنية معقدة تحمل احتمالات تصعيد غير متوقع. رحبت دنمارك بالاتفاق مع الولايات المتحدة حول غرينلاند الذي وصفته بالملزم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إليه مع كوبنهاغن، مشيرا إلى أنه يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن الجزيرة القطبية ويمنع خصوما لها مثل روسيا والصين من إقامة قواعد فيها. وقال وزير الخارجية الدنماركي إن التوقيع المرتقب على الاتفاق يعني أن الأسبوع المقبل قد يكون أسبوعا جيدا. في السياق، أشاد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بالاتفاق معتبرا أنه سيساهم في تهدئة الأوضاع وإعادة تأكيد السيادة الدنماركية على الجزيرة. نواصل معكم في هذا الموجز من المغرب، حيث أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بيستات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أن هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. ختام هذا الموجز مستمعينا الكرام على رأس الساعة، نلتقي بكم بعد قليل، تلتقون مع محمد البدوي في برنامج ويكند الأسرة. أحلى الأوقات دائما على ميديا اللقاء.
4: باب تفتح على مسرح الجريمة، لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقود الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
5: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9 مساء.
6: ميديا ويكند الأسرة، محمد البدوي.

صباح الخير، صباح النور وصباح جديد وموعد جديد معكم مستمعينا الكرام في عدد آخر من ويكند الأسرة، برنامج اللي كنحاولوا فيه كل أسبوع نوقفوا شوية عن تفاصيل صغيرة من حياتنا اليومية، ولكن اللي كتخبي وراها يعني مجموعة من الأسئلة اللي كتكون أسئلة كبيرة وكتهمنا كاملين داخل الدار مع الشريك ديالنا مع الأبناء. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام في ويكند الأسرة، ويلا نشوفوا شنو جدنا لكم في هذا العدد. اذا مستمعينا الكرام في الفقره الاولى غادي نبداو مع واحد الموضوع اللي كاينين بزاف صراحه، غادي نتكلموا على كيفاش نحافظوا على الحب بعد الزواج، حيت ملي كدوز يعني سنوات العلاقه كتولي محتاجه اكثر من مجرد المشاعر. كيفاش نقدروا نحافظوا على القرب والاهتمام والتواصل وسط ديك المسؤوليات والروتين وضغط الحياه اليوميه، واش الحب بوحدو كافي باش تبقى العلاقه قويه؟ وبين من العلاقة بين جوج الأشخاص غادي نمشيو لعلاقة أخرى اللي ولات اليوم كتجمعنا كاملين بنا بالعالم الخارجي، علاقتنا بمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا ملي كيكونوا الأطفال جزء من المحتوى اللي كنشاركوه. صور الأطفال على مواقع التواصل، فين كتسالي المشاركة وفين كتبدا الخصوصية؟ واش صورة عادية لولدنا ولا بنتنا ممكن تبقى فعلا غير صورة، ولا خاصنا نفكروا حتى في الأثر ديالها من بعد؟ وفين كيوصل حق الوالدين في المشاركة، وفين خاصنا نوقف ونحترموا الخصوصية ديال الطفل حتى إذا كان مازال صغير وما قادرش يعبر على الرأي دياله؟ وفي الفقرة الثالثة مستمعينا الكرام غادي نطرحوا واحد سؤال آخر، هذه المرة حول الخوف. واش الطفل ديالنا كيتزاد خواف ولا كيتعلم الخوف؟ فإذا كان الطفل كيتعلم جزء من المخاوف دياله يعني من البيئة اللي كتكون دايرة به، واش ممكن يتعلم الخوف حتى من والديه، من ردود الفعل ديالهم ومن التحذيرات المتكررة ومن الطريقة اللي كيتعاملوا بها مع بعض المواقف؟ وغادي نختم هذه الحلقه رفقة الدكتوره ندى الحبيشي الاخصائيه في طب وجراحه الاسنان باش نهضروا على موضوع وسائل التواصل الاجتماعي وابتسامات المشاهير. واش ولات كتاثر على النظره ديالنا على الاسنان ديالنا؟ واش الابتسامات المثاليه اللي كنشوفوها يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي خلات الناس يكونوا اكثر وعيا بصحه اسنانهم، ولا ولات كتخلق عند البعض رغبه في تغيير شكل الاسنان حتى الا ما كانش كاين شي مشكل صحي؟ إذن مستمعينا الكرام حلقة جديدة من ويكند أسرة، غادي نعيشوا فيها معكم الحب بعد الزواج وحدود المشاركة ديال صور الأطفال ديالنا على مواقع التواصل، ومن بعد غادي نفهموا أكثر من كيجي الخوف من عند الأطفال. قبل ما نختموا رفقة الدكتورة ندى الحبيشي وموضوع تأثير ابتسامات المشاهير على النظرة ديالنا لسنان ديالنا، فكنتمنى تدوزوا معنا هذا الصباح وقت زوين خفيف ومفيد وممتع كما العادة في ويكند الأسرة على ميديا. إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، غادي ندخلوا دابا الفقرة الأولى، ولكن قبل ما نتكلموا على الموضوع اللي هو كيفاش نحافظوا على الحب بعد الزواج، يعني ملي كتدوز سنوات العلاقة كتولي محتاجة لأكثر من المشاعر، واش الحب بوحدو كافي باش تبقى العلاقة قوية؟ هذا هو السؤال اللي غادي نطرحه مستمعينا الكرام. خليكم معنا، غادي نسمعوا بعد ما نسمعوا الأدم بني أدم في برد قهوة جاتو.

وسمعنا الكرام قبل الزواج كان واحد سؤال اللي كيتطرح بزاف، واش كان بغي هذا الإنسان؟ ولكن بعد الزواج يمكن سؤال حقيقي كيتبدل، كيفاش غادي نحافظوا على العلاقة ديالنا وسط الحياة اللي ولات كتجمعنا؟ لأن الزواج ما كيوقفش غير عند المشاعر، من بعد الزواج كيبدأ واحد نوع آخر ديال الحياة، يعني المسؤوليات، الخدمة، المصاريف، الدار، الأولاد، العائلة، العيا، والقرارات اللي خاصها تتخذ كل نهار. ومع الوقت ممكن الزوجين كيلقاو راسهم عايشين مع بعضياتهم، كيقضيو نفس الحياة، ولكن ما بقاش عندهم نفس القرب اللي كان بيناتهم قبل. ماشي بالضرورة حيت الحب ما بقاش وسالا، ولكن حيت العلاقة ولات كتحتاج مجهود من نوع آخر. في البداية القرب كيجي بشكل طبيعي لأن كل حاجة كتكون جديدة، أما من بعد سنوات فخاصنا ننتبهوا للعلاقة وسط الزحام ديال الحياة. وهذا الشيء كيخلينا نطرحوا واحد سؤال أعمق، اللي هو واش الحب بوحدو كافي باش ينجح الزواج، ولا كاينين عادات، اختيارات وطريقة تعامل يومية هي اللي كتحدد واش العلاقة غادي تبقى قريبة ولا غادي تحول الزوجان بالتدريج لغير، يعني غير الجوج ديال الأشخاص اللي بحال ديكولوك عايشين مع بعضياتهم كيتقاسموا نفس الدار ونفس المسؤوليات. فأول حاجة غنبداو بها مستمعينا الكرام ينطرحوا داك السؤال ديال ملي كيتحول الزواج من علاقة بين جوج الأشخاص إلى مجرد سير الحياة، فأشنو خصنا نديرو؟ يعني واحد من أكبر التغييرات اللي كيوقعوا من بعد الزواج هو أن العلاقة كتولي عامرة بالمهام، شكون غادي يدي الدراري للمدرسة، شكون اللي غادي يجيبهم، شكون اللي غادي يخلص، شكون اللي غادي يدير هاد الحاجة، وشنو خصنا نشري، وشنو خاصو يتصلح في الدار، شنو غادي نديرو في العطلة، وهاد الأمور كلها كتكون ضرورية. ولكن المشكل كيبدا ملي كيولي تقريبا كل تواصل بين الزوجين مرتبط غير بهاد المسؤوليات. يعني يمكن الواحد يعرف بالضبط اشنو اللي ناقص الدار، ولكن ما يعرفش اشنو واقع يعني الشخص الاخر اللي معاه، واشنو ناقص الشخص الاخر اللي كيكون معاه، يعني الزوج او لا الزوجة. الشخص ممكن يعرف واش مثلا تخلصت الفاكتورة، ولكن ما يقدرش يسول واش الاخر مرتاح نفسيا. يقدر يعرف شنو خاص الدار غدا، ولكن ما يقدرش يعرف شنو اللي مثلا كيدور في البال ديال الشريك ديالو. هنا كتوقع واحد المفارقة، يعني الزوجين بجوج

كيتعاونوا اكثر من اي وقت مضى، ولكن ممكن يعني يحسوا بان القرب ديالهم بيناتهم نقص، لان التعاون في المهام ماشي ديما هو نفس الشيء يعني بحال القرب العاطفي. الانسان محتاج يحس ان الاخر كيشوفه كشخص وكيحس به، يعني ماشي غير كشخص اللي عنده دور داخل الاسره. والزوج او الزوجه ممكن يكون يعني ام او لا ام مسؤولين على الدار، كاين عندهم خدمه وعندهم عشرات الالتزامات، ولكن كيبقاو كذلك انسان اللي عنده تعب، اللي عندهم طموحات، اللي عندهم مخاوف، اسئله وحاجات اللي ما كتدخلش في الجدول ديال المهام اليوميه. هادشي علاش الحفاظ على العلاقه كيبدا احيانا من واحد الحاجه اللي هي بسيطه ولكن عميقه، هي اننا نعاودوا نسولوا على الانسان ماشي غير على المهمه. كيف داز النهار ديالك؟ ماشي سؤال عادي الا كنا مستعدين فعلا نسمعوا الجواب. واش كاين شي حاجه اللي مبرزطاك؟ حتى هذا سؤال مهم، يعني ممكن تكون اهم من اي هديه الا طرحتي هذا السؤال بحال هذا. وحتى ديك الجلوس مع بعضياتهم يعني بلا هواتف بلا تلفاز وبلا موضوع عملي، فكيولي مع الوقت نوع من الاستثمار في العلاقه، لان القرب ما كيبقاش يعني كاين فقط لاننا كنعيشوا تحت نفس السقف. فالقرب خاصو وقت وخاصو انتباه وخاصو بزاف ديال الرحمه والموده. مستمعينا الكرام، غادي نديروا واحد الفاصل الموسيقي، نسمعوا لسلمى رشيد درها لي قلبي، ونعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على واش المشكل هو الروتين ولا الطريقه اللي كنعيشوا بها الروتين.

0: ميديا ويكاند الأسرة محمد البداوي.
1: مستمعينا الكرام، مازالين غنتكلموا على الحب بعد الزواج، علاش ما كيبقاش الحب بعد الزواج، وكيفاش نقدروا نحافظوا على الحب من بعد الزواج. وتكلمنا اولا على ملي كيتحول الزواج من علاقه بين جوج الاشخاص الى مجرد يعني علاقه ديال التسيير ديال الحياه، لانهم كيكونوا عايشين تحت نفس السقف، كما قلنا القرب خاصو بزاف ديال الوقت والانتباه. دابا غنسولوا واحد السؤال، اللي هو واش المشكل هو الروتين ولا الطريقه اللي كنعيشوا بها داك الروتين اليومي ديالنا؟ فالروتين في حد ذاته ماشي عنده يعني ماشي العدو ديال الزواج، بالعكس هو جزء كبير من الحياة المستقرة اللي مبني على الروتين. المشكل هو ملي كيبدا داك الروتين ياخذ كل مساحة يعني ديالنا ولا الوقت ديالنا كامل، وكتولي العلاقة ما فيها حتى شي حاجة اللي كتخرجها من ديك الوضعية ديال التسيير اليومي. نفس الأوقات، نفس المواضيع، نفس المسؤوليات، وحتى نفس طريقة التواصل. هنا ممكن الإنسان ما يحسش مباشرة بأن كاين شي حاجة اللي تبدلات، ولكن بعد سنوات كيكتشف انه ما بقاش بحال، ما بقاش كيعرف الشريك ديالو بنفس الطريقه اللي كان كيعرفوا بها من قبل، لان الناس ما كيبقاوش يعني هما. الانسان مثلا اللي كتكون تزوجتي به قبل سنوات، ممكن اليوم تبدلت عنده الاولويات، تبدلت النظره ديالو لبعض الامور، تبدلت طموحات ديالو، وحتى الطريقه اللي كيتعامل بها هو مع الحياه. وبالتالي فالعلاقه محتاجه هي كذلك لواحد النوع من اعاده التعارف، ماشي بمعنى اننا ما كنكونوش كنعرفوا بعضياتنا، ولكن معنى اننا ما نفترضوش يعني ان المعرفه ديالنا القديمه كتكون كافيه. ممكن نسولو مثلا شنو الحاجات اللي ولاو كيهموك دابا، شنو اللي تبدل فيك، شنو الحاجه اللي كنتي باغي ديرها ولكن ما قدرتيش، شنو اكثر حاجه كتضغط عليك هاد الايام. هاد الاسئله راه ما عندها حتى علاقه بالرومانسيه التقليديه اللي كنتكلموا عليها، ولكن عندها علاقه مباشره بالقرب الانساني، وحتى الوقت اللي كنخصوه لبعضياتنا خاصو ما يكونش يعني دائما مرتبط بالإنجاز. ماشي كل خرجة خاصها تكون مشروع، وماشي كل عطلة خاصها تكون مثالية، وماشي كل جلسة خاصنا نعوضوا فيها كاع الوقت اللي ضاع. أحيانا غير الجلوس والحديث والضحك بلا هدف كيكون هو بالضبط داك الشيء اللي كتحتاجه العلاقة. وحتى الهاتف التليفون راه عنده دور في هذه المسألة هذه. يعني ممكن نكونوا جالسين حدا بعضياتنا، ولكن كل واحد غارق في شاشة مختلفة، وبالتالي جسديا كنكونوا حاضرين، ولكن ذهنيا كنكونوا بعاد على بعضياتنا. وهنا ماشي المطلوب أننا نحاربوا التكنولوجيا من طبيعة الحال، ولكن هو أننا نكون واعيين بالوقت اللي كتسرقوا مننا، يعني من التواصل الحقيقي ديالنا. لأن العلاقات ما كتضعفش دائما بسبب شي حدث كبير، شي مرات كتضعف بسبب ألاف لحظات صغيرة اللي موقع فيها حتى شي حاجة، غير أننا ما كناش حاضرين فيها مع بعضياتنا. والخلافات كذلك ماشي حتى هي اللي نكونوا كتخرب العلاقة، لأن الطريقة اللي كنتعاملوا بها مع الخلافات هي اللي كتفرق. يعني ما كاينش شي زواج بلا خلاف وبلا اختلاف، لأن الاختلاف طبيعي بين زوج ديال الأشخاص اللي عندهم شخصيات وتجارب وتوقعات اللي كتكون مختلفة. ولكن كاين فرق كبير بين أننا نختلفوا بين أننا نجرحوا بعضياتنا، يعني كل ما اختلفنا. ففي بعض العلاقات الخلاف كيبدأ على شي موضوع بسيط، ولكن بسرعة كيقدر يتحول داك الشيء المحاكمة ديال الماضي كامل. كنوليو نجبدوا دوك الأخطاء القديمة ومواقف اللي دازت هذه سنين، يعني كل ما وشي كلمات اللي كانوا يعني سبقوا وتقالت، وكيولي الهدف ماشي هو أننا نفهموا بعضياتنا أو نلقاو الحل، وإنما نثبتوا شكون فينا اللي عنده الحق. ومع الوقت هالطريقة راه كتخلق واحد الإحساس بالخطر داخل العلاقة، وكل واحد كيولي يعني داخل النقاش وهو مستعد أنه غير يدافع على راسه وماشي أنه يسمع للطرف الآخر. ومن هنا كيبدأ واحد النوع يعني من نقولوا يعني كيبدا واحد النوع من المسافه. وهذا الشيء علاش الحفاظ على ديك العلاقه ما كيطلبش اننا نتفاداو الخلافات، ولكن غير نتعلموا كيفاش نختلفوا بلا ما نهدموا الاحترام. ممكن نقولوا مثلا للشخص انا مختلف معك في هذه القضيه، بلا ما نقولوا راه انت ديما كتغلط، كيف ما كيوقع في بزاف ديال المواقف. يمكن الحفاظ على الحب مع الزواج ماشي هو اننا نحاولوا نبقاو عايشين نفس الاحساس اللي كنا عايشينه في البدايه، لان الانسان كيتبدل والظروف كتبدل، وكما قلنا والعلاقه نفسها كتدخل واحد المراحل اللي هي مختلفة. والأهم هو أننا ما نخليوش هاد التغييرات توقع بوحدها بلا ما نردوا ليها احنا البال. نسولوا بعضياتنا ماشي غير على المسؤوليات ولكن على الحياه بصفه عامه، ونسمعوا ماشي غير باش نجاوبوا ولكن باش نفهموا كذلك، ونختلفوا ولكن بلا ما نحولوا الاختلاف لواحد المعركه، ونخصوا العلاقه واحد الوقت ماشي فقط ملي كتكون عندنا شي مشكله عاد كنبداو حنا نهضروا وكل واحد فينا كيحاول يثبت الراي ديالو. يعني اما ملي كيكون كلشي بخير وكلشي مزيان كيكون التواصل قليل. يمكن أصعب حاجة في الحياة الزوجية ماشي هي أننا نبقاو كنعيشو مع نفس الإنسان سنوات طويلة، ولكن وأننا نبقاو قادرين نشوفو فيه ذاك الإنسان اللي بغيناه في الأول ولكن اللي حتى هو كيتغير قدامنا، ونحاولو كل مرة نتعرفو عليه من جديد ونحاولو نفهمو أكثر. لأن الحب من بعد الزواج ربما ما كيحتاجش ديما شي كلمات كبيرة بقدر ما يكون كيحتاج غير واحد سؤال بسيط ديال واش مازال كنردو البال وكنتابعو العلاقة ديالنا. لأن بعض العلاقات ما كتحتاجش بالضرورة لواحد الإنقاذ كبير إلا كانت غدا الهاوية، كتحتاج غير أن الزوجين يفيقوا شوية من ذاك الروتين ويرجعوا يشوفوا بعضياتهم، ماشي غير الحياة اللي كيدوزوها يعني بجوجنا، يشوفوا حتى بعضياتهم، يفهموا بعضياتهم، يسمعوا ويحسوا بعضياتهم. دابا مستمعينا الكرام غادي نخليكم مع السؤال ديال هذه الفقرة هذه، اللي هو واش كتعتقدوا أن الزواج مع الوقت كيحتاج مجهود أكثر من البداية، ماشي باش يبقى الحب كيف ما كان ولكن باش يبقى التواصل بين والقرب بين الزوجين، وشنو هي أكثر حاجة كتقدر يعني تبعد جوج ديال الناس على بعضياتهم وهم ما زال عايشين تحت نفس السقف؟ وكنتمنى دائما الحياة سعيدة للجميع، وكنتمنى أن كل واحد يلقى جواب لهذا السؤال هذا حسب كيفاش يعني كيشوف هو العلاقة الزوجية. خليكم معنا مستمعينا الكرام، ما تنسوش دابا شوية بعد الموجز الإخباري غادي نتكلموا على موضوع آخر اللي مهم بزاف، اللي هو الصور ديال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي. فين كتسالي المشاركة وفين كتبدأ الخصوصية؟ واش صورة عادية لولدنا ولا بنتنا ممكن تكون يعني فعلا غير صورة، ولا خاصنا نفكروا حتى في الأثر ديالها من بعد؟ خاصنا نفكروا مزيان في هذه القضية هذه قبل ما ننشروا أي صورة لوليدات ديالنا. هذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه بعد موجز التاسعة والنصف. مستمعينا الكرام، ما دابا فغنخليكم مع ملك كريم الدين.

اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا كيف ما عودناكم في كانت الاسره، قبل ما ندخلوا لهذه الفقره الثانيه اللي خصنا هذا الصباح باش نتكلموا على موضوع اللي هو مهم بزاف، اللي هو الصور ديال الاطفال على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني فين كتسالي ديك المشاركه وكتبدا الخصوصيه ديال الطفل، واش صور ديال الطفل يعني صور عاديه ديال ولدنا ولا بنتنا ممكن تكون ولا تبقى فعلا غير صور عاديه، ولا خصنا نفكروا حتى في الاثر ديالها من بعد، وفين كيوصل حق الوالدين في المشاركه، وفين خصنا نوقفوا ونحترموا خصوصية ديال الطفل حتى لما كان يعني مازال صغير وما قادرش أنه يعبر على الرأي دياله. هذا هو الموضوع اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام من بعد ما نسمعوا لأحمد سعد خبر عاجل.

مستمعينا الكرام، اليوم بالنسبة لبزاف ديال الآباء والأمهات أننا نصور الطفل ولا جزء من الحياة اليومية، أول ضحكة، أول حمام، أول خرجة، أول لبسة، أول عيد ميلاد، وحتى شي لحظات اللي كتكون عادية في الدار. وبالنسبة للرضيع وبالخصوص كل مرحلة كتكون جديدة ومثيرة، ومن طبيعي أن الأب والأم أنهم يبغيوا يحتفظوا بها أو لا يشاركوها مع الناس اللي قرابين منهم. ولكن المشكل هو أن الصورة اللي بالنسبة لنا كتكون مجرد ذكرى زوينة، ملي كتخرج الانترنت كتولي معلومة رقمية قابلة للنسخ أو لا إعادة المشاركة والاستعمال بطريقة اللي يعني ما بقيناش كنملكوا السيطرة الكاملة عليها. والأخطر أن الرضيع ما عندوش القدرة أنه يقول لا بغيت هاد الصورة تنشر أو لا ما بغيتهاش تنشر، وهو أصغر من أنه يفهم أصلا شنو كيعني الانترنت وشنو كيعني أن الصورة دياله ولات متاحة للآخرين. وهنا كتولي المسؤولية ديال الوالدين أكبر، لأننا ما كنحافظوش فقط على صورة ولكن كنساهموا في بناء جزء من الهوية الرقمية ديال الطفل اللي مازال ما اختار يعني انه ما اختارهاش. لذلك الموضوع اليوم هو ماشي باش نقولوا الاباء والامهات لا ما تصوروش اولادكم، ولكن باش نسولوا سؤال ليكون اكثر اهمية، واش كل صورة كنلتقطوها يعني خاصها فعلا تخرج من الهاتف وتوصل للسوشيال ميديا؟ هذا هو سؤال اللي غادي نحاولوا اننا نفهموه اكثر مستمعينا الكرام، لان الصورة اللي كتبان لنا بريئة شنو ممكن تكشف لنا وعلى الطفل. شي مرات كنشوفوا صورة ديال شي رضيع ونقولوا شنو المشكل اللي فيها، ما فيها حتى شي مشكل، طفل صغير كيضحك لابس مزيان والصورة عادية. ولكن الصورة ما كتكونش دائما غير الوجه ديال الطفل، ممكن تبين الدار، ممكن المكان اللي كيسكن فيه، الشارع، الطوموبيل، اسم الحضانة أو للمدرسة، من بعد يعني يقدر يبان الزي المدرسي وحتى أماكن اللي كيمشي لها الطفل بشكل متكرر. بعض الصور والملفات الرقمية يمكن كذلك تكون مرتبطة بمعلومات تقنية حول المكان والوقت، ويعني حسب إعدادات الجهاز ديالنا وكذلك المنصة. فهذه المعلومات اللي كتجمع مع بعضها ممكن تعطي واحد صورة أكبر على الحياة ديال الطفل مما كان الوالدين يعني ناويين أن

هم يشاركوا. مثلا إذا كان الأب أو الأم كينشروا بشكل مستمر صور من نفس المكان أو أوقات اللي كتكون متقاربة، ممكن المتابعين يعرفوا بشكل غير مباشر فين كيتواجد داك الطفل وشنو بعض العادات ديالو، والموضوع كيولي أكثر حساسية ملي الحساب يعني ديال الشخص كيكون عنده public، يعني يكون حساب عمومي، أو لا ملي يعني كيتشاركوا الصور مع عدد كبير من الناس اللي كيكونوا ما كنعرفوهمش يعني ولا ما كيعرفوهمش شخصيا. وحتى الحساب الخاص بعض الأحيان ما خصناش نعتبره كضمانة مطلقة، لأن أي شخص عنده إمكانية أنه يشوف صور يقدر يحتفظ بها أو ليعود يشاركها خارج ديك الدائرة اللي كانت في البال ديالنا. فاليونيسف وهيئات حماية البيانات كينبهوا تحديدا إلى أن الصور والمعلومات اللي كتنشر على الأطفال ممكن تستعمل بطريقة اللي ما كانش الوالدين متوقعينها، ولذلك كينصحوا ديما بالتفكير يعني في الجمهور وفي الناس اللي كيكونوا كيشوفوا المعلومات اللي كتظهر يعني في صور قبل النشر. هنا خاصنا نبدلوا واحد العادة، هي أننا ما نسولوش غير واش الصورة ديال الطفل ديالنا زوينة ما فيها حتى شي مشكل، ولكن خاصنا نسولو كذلك أشنو كتقول هاد الصورة على الطفل ديالنا وشكون غادي يشوفها، واش فعلا محتاجين أننا نشاركوا هاد المعلومة، لأن بعض المرات الخطر ما كيكونش غير في الصورة بوحدها ولكن في المعلومات اللي كتقدر كتجمع تكون يعني كتجمع معها. مستمعينا الكرام غادي ندير واحد الفاصل موسيقي، نحاولوا نسمعوا مستمعينا الكرام المهدي مزين ويا الغرام، ونعاود نرجع لكم، خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، مازالين مستمرين معكم في الحديث على الموضوع ديال هذه الفقرة هذه اللي هو صور الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي. ففين كتسالي المشاركة وكتبدأ الخصوصية؟ غادي نتكلموا خصوصا على الخصوصية، لأن أخطر حاجة هي الصور اللي كتخص الخصوصية ديال الطفل، خصوصا الرضع. كاين فرق كبير بين صورة ديال الطفل اللي لابس وواقف مع والديه، وبين صورة مرتبطة مثلا بالحمام، بتغيير الملابس، بالسباحة، أو لا أي لحظة فيها جزء من جسم الطفل الباين بواحد الطريقة اللي كتكون خاصة. فبالنسبة للأب والأم ممكن تكون هذه مجرد ذكرى عائلية بريئة جدا، ولكن الانترنت ما كيشوفش الصورة بنفس النظرة ديال العائلة. هيئات حماية البيانات واليونيسيف كتحذر بشكل واضح كذلك من نشر الصور اللي فيها الطفل عاري أو في حالة مرتبطة بالخصوصية، لأن هاد الصور ممكن يتم تحميلها وإعادة استعمالها من طرف أشخاص اللي يقدروا يكونوا سيئين النية، يعني بطرق اللي تكون مؤذية الطفل. هنا بالخصوص خاصنا نكونوا حازمين مع واحد الفكرة اللي كتقول بأنه يعني كنقولوا احنا يا غير العائلة اللي غادي تشوفها، فملي كتخرج الصورة المنصة الرقمية راه ما عندناش ديما السيطرة الكاملة على فين غادي توصل من بعد. وحتى الصور اللي كتبان مضحكة بالنسبة للكبار، بحال شي طفل كيبكي ولا طاح ولا شي طفل معصب ولا في شي موقف اللي هو محرج، فممكن تكون اليوم يعني مضحكة بالنسبة للوالدين، ولكن بعد سنوات فالطفل نفسه يقدر يشوفها بشكل مختلف ويحس بالإحراج أو لا أن الخصوصية دياله ما تحترمش. والطفل الصغير يعني اللي كيكون صغير جدا ما عندوش القدرة أصلا أنه يعطي الموافقة دياله بشكل واعي على أن هذا النوع من المشاركة مثلا ما مناسبش ليه. لذلك المسؤولية هنا كتكون على الوالدين باش يسولوا راسهم، فإلا كان ولدي كبير اليوم واش غادي يرضى ولا يبغي أن هذه الصورة غتكون يعني موجودة عليه وأننا نشرناها. فهذا سؤال بسيط يقدر يوقف بزاف ديال المشاركات اللي كنقوموا بها بشكل تلقائي للصور ديال الأطفال ديالنا، لأن حماية الطفل ماشي غير أننا نحميهم من الخطر اللي يقدر يوقع اليوم، ولكن حتى نحميو الكرامة ديالو، الخصوصية ديالو من المحتوى اللي ممكن يبقى مرتبط به لسنوات طويلة. فاصل موسيقي مستمعينا الكرام، غادي نرجع لكم باش نتكلموا على واش الرضيع يقدر يكون عنده هوية رقمية قبل ما يعرف حتى شنو هو الانترنت. فغادي نسمعوا الهند زيادي الزين ونعود نرجع لكم.

0: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: مستمعينا الكرام، مازال مستمرين معكم في الحديث على الموضوع ديال صور اطفال ديالنا على مواقع التواصل الاجتماعي. لهنا مؤخرا ان بزاف ديال الاباء والامهات ولاو كينشؤوا حسابات للاطفال ديالهم، ويعني كيديروا لهم واحد الهويه رقميه قبل حتى الاطفال انهم يعرفوا شنو هو الانترنت، وكيحطوا لهم تصاور. يمكن هذه تكون اكثر نقطه اللي كتستحق ان نفكروا فيها، لان مثلا الطفل اللي عنده في العمر ديالو شو قل من عامين ولا يعني رضيع، يعني ما عندوش حساب، ما عندوش هاتف، وما كيعرفش اصلا شنو هي مواقع التواصل، ومع ذلك ممكن يكون عنده العشرات او مئات صور على الانترنت. يعني البصمه الرقميه ديالو كتقدر تبدا قبل ما يبدا هو اصلا يستعمل الانترنت. فهاد الصور ممكن تبقى لسنوات، وممكن بعد منها يكون صعيب اننا نتحكموا في الانتشار ديالو من بعد. ومع تطور ادوات ديال الذكاء الاصطناعي كذلك، فاليونيسيف كتشير كذلك الى مخاوف اللي مرتبطه باعاده استعمال صور ديال الاطفال او للتلاعب بها أو لإنشاء صور أو محتويات اللي كتكون مزيفة، اللي يمكن أنها تستعمل بواحد الطريقة اللي هي مؤذية للطفل ديالنا. وهنا كنرجعوا للسؤال ديال المسؤولية، واش حيت حنا الوالدين كنملكوا الهاتف أو الحساب، فهادشي كيعني أننا عندنا الحق نشاركوا أي حاجة على الطفل ديالنا، ولا خاصنا نعتبروا رأسنا يعني مؤتمنين على الصورة والحياة ديال الطفل ديالنا اللي هو كيتعتبر شخص آخر حتى إلا كان يعني باقي صغير. ومن هذا المنطلق كاينين بعض القواعد البسيطة اللي تقدر تنقص بزاف من المخاطر. أولا مثلا نجنبوا الحسابات العمومية في مشاركة صور الأطفال ديالنا، ونراجعوا شكون عنده يعني الوصول للمحتوى ديالنا. وثانيا ما نشاركوش يعني معلومات اللي كتحدد المكان، المدرسة، الحضانة، الروتين اليومي أو لا الأماكن اللي كيتردد عليها الطفل. وكذلك نجنبوا تماما الصور اللي فيها الطفل ديالنا عاري أو لا لحظات يعني اللي تقدر تكون محرجة بالنسبة للطفل، وما نشاركوش صور الطفل وهو مريض ولا خايف او لا كيبكي او لا في موقف اللي ممكن يحرجوا من بعد. يعني وكذلك خصنا نعرفوا قبل اي منشور ممكن نسولوا راسنا واحد ثلاثه الاسئله مهمه: واش ضروري ننشروا؟ شكون فعلا محتاج يشوف هاد الصوره هذه؟ واش غادي نبقى مرتاح لهذا المنشور الا شافوا مثلا ولدي او بنتي ملي غادي يكبروا؟ واذا كان الهدف غير هو مشاركه صوره مع الاجداد يعني او الاعمام ولا الاخوال ولا العائله اللي كتكون قريبه، فالمشاركه الخاصة ويعني والمحدودة غالبا كتكون أقل تعرضا من نشرها أمام جمهور واسع. وهنا يعني المنظمة اليونيسيف كذلك يعني كتفضل يعني المشاركة خاصة تكون على النشر، الخاصة تكون على النشر المفتوح ماشي يعني على مواقع التواصل الاجتماعي. فيمكن المشكل ماشي في أننا كنبغيو نصوروا ولادنا بزاف، المشكل هو أننا شي مرات

كنساو ان الصوره ديال الطفل ديالنا ماشي غير ذكرى ديالنا احنا، راه صوره ديال انسان اخر اللي غادي يكبر وغادي يعيش معها، والرضيع بالخصوص ما يقدرش يختار وما يقدرش يفهم وما يقدرش يقول لنا واش باغي ديك الصوره ديالو انها تكون متاحه للناس او لا، وبالتالي فالمسؤوليه كتكون علينا احنا الكبار. فماشي المطلوب نعيشوا يعني بالخوف من الانترنت، ولكن نكونوا اكثر حذر واكثر وعي ونفرقوا بين صوره اللي غادي تبقى في الهاتف أو لا غير يعني مع العائلة، وبين صورة اللي غادي تحط في واحد الفضاء رقمي اللي ممكن يمكن ما كنعرفوش بالضبط شكون اللي غادي يشوفها وشكون اللي غادي يحتفظ بها. والقاعدة ربما تكون بسيطة لأن ماشي كل لحظة زوينة راه خاصها جمهور. يعني قبل ما نضغطوا على داك الزر ديال البارطاج ديال النشر، فناخذوا غير واحد شوية ديال التواني ونسولوا واش هاد الصورة آمنة فعلا، واش فيها معلومات على الطفل، واش فيها شي حاجة خاصة أو لا محرجة، واش الحساب ديالي فعلا يعني محدود أن ولا غادي يشوفوا بزاف ديال الناس، والأهم واش كنشر هاد الصورة حيت هي فعلا في مصلحة الطفل أو لا غير حيت أنا فرحان بها وبغيت نشاركها مع الناس. حيت يعني حماية الطفل في العالم الرقمي راه ما كتبداش غير يعني ملي كيعطيه الأب والأم الأم يعني أول هاتف ليه، فكتبدا من الصورة الأولى اللي نكونوا إحنا قررنا أننا نشروها عليه. وسؤال ديال هاد الفقرة هادي مستمعينا الكرام غادي نخليكم معاه، وكنتمنى يعني كل واحد يحاول يلقى ليه جواب، واللي هو واش كتفكر فعلا قبل ما تنشروا صور لولادكم خصوصا وهما مازالين صغار بزاف، وشنو هي الحاجه اللي يعني من بعد ما هذا الموضوع هذا غادي تخليكم تفكروا فيها جوج مرات قبل ما تضغطوا على داك الزر ديال المشاركه او لا ديال النشر. وكنتمنى يكون بزاف ديال الوعي في الاستعمال ديال الصور ديال الاطفال ديالنا، وخصوصا يعني ملي كنشروها في الانترنت. وكنتمنوا دائما السلامه للجميع. فمستمعينا الكرام ما تمشيوش بعيد، خليكم معنا في ميديا في كانت أسرة. بعد موجز ديال العاشرة غادي نتكلموا على موضوع آخر اللي كيهم الأطفال، اللي هو واش الطفل ديالنا كيتزاد خواف أو لا يقدر يتعلم الخوف من الوالدين ديالو. فهذا هو الموضوع ديالنا مستمعينا الكرام اللي غادي نتكلموا عليه في الفقرة الجاية بعد موجز العاشرة. ما دابا فغنخليكم مع محمد المازم سكر.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: L'Union européenne au Maroc vous invite à vivre la 28e édition du festival Jazz à Rabat du 24 au 26 septembre à l'amphithéâtre du parc Hassan II. Trois soirées de concerts et de fusions inédites entre jazz européen et musique marocaine avec Nostim, Abid Al-Abed, Thérapie de couple, Saha Moulbled, Antonio Lizana, Younes Frar, Amara, Mohamed Lmanjra et bien d'autres. Programme sur les réseaux sociaux de l'Union européenne au Maroc, billetterie sur ticket.ma. Jazz à Rabat est organisé par l'Union européenne en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et de la wilaya de Rabat Salé Kenitra en partenariat avec Média Radio.
2: Antum fil istima'i li Média 1 موجز العاشرة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. البداية فيه ستكون من الشرق الأوسط، حيث أعلن التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، حيث سمعت انفجارة فجر لأول مرة منذ تجدد الأعمال العدائية. لذلك اشتعلت النيران في خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث شهدت حركة الرحلات اضطرابا كبيرا قبل أن تعود إلى طبيعتها. من جهتهم أعلن الحوثيون أنهم هاجموا أهدافا حساسة في الرياض واستهدفوا شركة أرامكو النفطية على ساحل البحر الأحمر، في وقت نكدوا فيه أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لدراسة تركيب رادارات قربها والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة عليها. نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة تفجيرات في بلدة مجد الزون بجنوب لبنان بالتزامن مع عمليات تمشيط نفذها في المنطقة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قوات الاحتلال نفذت التفجيرات داخل البلدة في إطار استمرار التحركات والاعتداءات الإسرائيلية في مناطق جنوب لبنان. وأضافت الوكالة أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة في بنت جبيل جنوب البلاد. نبقى في المنطقة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مقتل 4 أشخاص على الأقل بنيران القوة الإسرائيلية، بينهم طفلة في العاشرة من عمرها وابن مسؤول بارز بالوزارة. في تشريح للتفاصيل، أكد مسؤولون في مستشفى الأقصى وفاة طفلة صغيرة متأثرة بجروح أصيبت بها بعد إطلاق النار عليها من قبل القوة الإسرائيلية في مخيم نصيرات للاجئين. في الوقت نفسه أسفرت غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة في خان يونس جنوب قطاع غزة عن مقتل شخص واحد. رفعت وزارة الخارجية الأمريكية عبر عدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط مستوى التحذيرات الأمنية الموجهة لمواطنيها، محذرة مما قالت إنها بيئة أمنية معقدة تحمل احتمالات تصعيد غير متوقع. ودعت الوزارة في تعميم لها عبر إكس فجر اليوم الأمريكيين المقيمين في المنطقة لتوخي درجة عالية من اليقظة والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية أو إغلاق مجالات جوية واضطرابات في السفر. رحبت دنمارك بالاتفاق مع الولايات المتحدة حول غرينلاند الذي وصفته بالملزم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إليه مع كوبنهاغن، مشيرا إلى أنه يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن الجزيرة القطبية ويمنع خصوما لها مثل روسيا والصين من إقامة قواعد فيها. في السياق، أشاد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بالاتفاق معتبرا أنه يساهم في تهدئة الأوضاع وإعادة تأكيد السيادة الدنماركية على الجزيرة. أفادت السلطات الروسية اليوم بأن موسكو ومحيطها تعرض لهجوم واسع بأكثر من 1600 مسيرة، أسفر عن مقتل شخصين وإلحاق أضرار بمصفات نفط مهمة بالتزامن مع اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية الروسية. وصف رئيس بلدية موسكو الهجوم الأوكراني بأنه غير مسبوق. في المقابل، أشاد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بالضربات قائلا إن العمليات بعيدة المدى كان لها تأثير كبير جدا في منطقة موسكو خلال الليلة الماضية. علاقة بروسيا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بعد إقراره من الكونغرس الذي تأخر لأكثر من عام. ختام هذا الموجز سيكون من المغرب، حيث تم الرجوع إلى الساعة القانونية أي توقيت غرينتش بتأخير ساعة 60 دقيقة. وكان رئيس الحكومة قد أعلن في يونيو الماضي أن المملكة ستعتمد مع نهاية فصل الصيف بشكل دائم توقيت غرينتش. وعشية دخول هذا القرار حيز التنفيذ، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تغيير توقيت الحصص الدراسية بالتزامن مع بدء العمل بمقتضيات الساعة القانونية الجديدة. وبناء على هذا التعديل ستبدأ الدراسة على الساعة 8 صباحا مع مراعاة حسن تنظيم الزمن المدرسي. اختموا هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: Sur le terrain, chaque seconde compte.
5: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
4: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
5: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
4: Studio Sport.
5: كل سبت وأحد.
4: À partir de 17h sur Média.
6: Média. Weekend الأسرة. محمد البدوي.

اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، الى كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكاند الاسره في الفقره الثالثه مستمعينا الكرام، يعني اللي خصنا الصباح باش نتكلموا على واش الطفل كيتزاد خواف ولا كيتعلم الخوف يعني من الوالدين ديالو. الا كان الطفل كيتعلم جزء كبير من المخاوف ديالو من البيئه اللي كتكون دايره به، واش ممكن يتعلم الخوف حتى من والديه ومن ردود الفعل ديالهم ومن التحذيرات المتكرره وحتى من الطريقه اللي كيتعاملوا بها مع بعض المواقف؟ هذا هو الموضوع ديال هذه الفقره هذه مستمعينا الكرام اللي غادي نتكلموا عليهم بعد ما نسمعوا نوريل الوالد دي مشكله.

مستمعينا الكرام، كاين شي طفل اللي كيخاف من الظلام، وكاين طفل اللي كيخاف من الطبيب، وكاين اللي كيخاف من الكلاب، واخر يعني الطفل الاخر اللي ما كيبغيش يبقى بوحده في الظلام ولا غير في البيت ديالو. كاين بزاف ديال الاطفال اللي ممكن

يكونوا كيخافوا حتى من مواقف بسيطة اللي هي بسيطة بالنسبة للناس الكبار, بحال أنهم يهضروا قدام الناس أو لا يجربوا شي لعبة جديدة. وشي مرات يعني كنختصروا هذا الشيء كامل في واحد العبارة ديال هاد الطفل راه خواف. ولكن واش فعلا الطفل كيتزاد بهاد الصفة هادي أو لا؟ الخوف إحساس اللي كيتشكل يعني جزء منه من التجارب اللي كيدوز منها الطفل. الحقيقة أن الخوف عن الطفل ماشي شي حاجة, يعني ماشي غير حاجة واحدة نقوله. كاين خوف طبيعي اللي كيجي مع مراحل النمو كيكون عنده دور في حماية الطفل, وكاين واحد المخاوف اللي ممكن كتقوى بسبب تجربة اللي كيكون عاشها الطفل أو لا بسبب طريقة اللي تعامل المحيط ديالو مع هذاك الموقف. والطفل ما كيتعلمش غير من الكلام اللي كنقوله ليه, ولكن حتى من الطريقة اللي كيشوفنا كنتصرفوا بها. يعني ممكن الأب أو الأم يقولوا للطفل ما تخافش, ولكن في المقابل يكون رد الفعل ديال الطفل على شي موقف يعني قوي لدرجة يعني رد الفعل ديالو يكون على شي موقف قوي لدرجة أن الطفل كيفهم رسالة اللي هي مختلفة تماما. هنا كيبدأ السؤال اللي غادي نحاولوا نهضروا عليه اليوم, اللي هو واش ممكن الوالدين بلا ما يقصدوا يعلموا الطفل ديالهم الخوف, وكيفاش نقدروا نفرقوا بين أننا نحميو الطفل ديالنا من الخطر وبين أننا نخليه كيشوف العالم كامل على أنه خطر. والأهم من اللي كيكون الطفل ديالنا خايف أشنو خصنا نديرو؟ واش نحيدوا ليه الحاجة اللي كتخوفوا أو لا نجبروه أنه يواجهها؟ ولا كاين شي طريق اللي ولا طرق يعني فيها الاعتدال والوسطية اللي يقدروا يساعدوه أنه يبني الثقة ديالو في القدرة ديالو على التعامل مع الخوف؟ أول حاجة غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي أن الخوف جزء من نمو الطفل, ولكن الطريقة ديال تعاملنا معاه هي اللي كتصنع الفرق. فخاصنا نعرفوا أن الخوف ماشي عيب وماشي علامة ديال أن الطفل ديالنا ضعيف. الطفل من الطبيعي أنه يخاف لأن العالم بالنسبة له جديد ومازال ما عندوش التجربة الكافية باش أنه يميز بسرعة بين الخطر الحقيقي والحاجة اللي يعني كتخليه يحس بعدم الأمان. فالطفل أو الرضيع ممكن يفزع من واحد صوت اللي كيكون قوي أو لشي حركة اللي هي مفاجئة. ومع النمو ممكن تبان مخاوف مرتبطة مثلا بالانفصال على الوالدين أو لا يعني ملي كيشوف الغرباء أو لا ملي كيكون كيحس براسه في الظلام. وكذلك ومن بعد يعني مخاوف أخرى اللي كتكون مرتبطة بالمدرسة بحال العلاقات بحال الفشل أو لنظرات الآخرين. وبعض هذه المخاوف يعني كتكون مؤقتة وكتقدر تخف مع النمو, وبعدها ممكن يبقى محتاج واحد المساعدة واحد توجيه. ولذلك أول خطأ ممكن نكونوا كنديروه هو أننا نفسروا كل خوف على أنه دلال أو لا ضعف أو لا محاولة لجلب الانتباه. فالطفل اللي كيخاف فعلا ما كيختارش دائما أنه يكون خايف, الجسم دياله كيدخل في واحد الحالة ديال التأهب, والقلب ممكن يبدأ يضرب بالزربة, والنفس دياله التنفس دياله كيتبدل, وكيبدأ يعني العقل دياله كيستعد لشي حاجة اللي كيعتبرها بالنسبة ليه هو راها تهديد. هادشي علاش ملي كنقولوا ليه راه ما كاين والو ممكن بالنسبة لينا كنكونوا كنحاولوا نطمنوه, ولكن بالنسبة ليه راه الإحساس بالخوف باقي راه كاين. فالأفضل هو أننا نعترفوا بالإحساس قبل ما نحاولوا نبدلوه. مثلا نقولوا للطفل ديالنا راه فهمنا أنك دابا خايف من هاد الشيء هذا, ولا واش هاد الحاجة هادي خلعاتك ولا خوفاتك. ومن بعد نعاونوه أنه يشوف الموقف بواحد الطريقة اللي تكون أكثر واقعية. وهنا كاين فرق مهم بين الخوف والحذر. فإلى الطفل مثلا قرب من طريق خاصو يعرف أن الطوموبيلات راه خطر, السيارات اللي كيدوزوا أنه خاصو يوقف مثلا, وخاصو يسمع الكبار وما يجريش. هادشي ماشي تخويف, هادي تربية على السلامة. ولكن إلى كل مرة مثلا خرجنا من الدار وبدينا كنقولوا له رد بالك وما تقربش, غادي تطيح, عندك توقع شي حاجة, ما تمشيش بعيد. يعني حتى في المواقف اللي ما فيهاش شي خطر حقيقي, فالطفل ممكن يبدأ يبني واحد الصورة على أن العالم الخارجي كيبلي يعتبره مكان اللي خاصو دائما يكون فيه متوتر ومستعد للأسوأ. هادشي علاش الهدف ماشي أننا نربيه الطفل بلا خوف لأن هذا شيء مستحيل, وإنما نربيه على ذاك الخوف ليكون متوازن, بمعنى أنه يعرف أن كاين شي حوايج فعلا اللي خطيرة وأن كاين شي حوايج اللي فقط جديدة أو لا غير مألوفة بالنسبة لي, وأن الإحساس بالخوف ماشي دائما دليل على وجود واحد الخطر حقيقي. وهنا كيجي الدور ديال الوالدين. فالطفل ما محتاجش غير يسمع مثلا ديك الكلمة ديال ما تخافش, فمحتاج أنه يتعلم أشنو يدير ملي يكون خايف. يتنفس مزيان, يقرب للشخص اللي يكون كيتيق فيه, يسول, يفهم, يجرب بالتدريج, ويكتشف مع الوقت

ديالنا. بعض المخاوف راه كتكون اكبر في الاحساس ديالنا من الخطر الحقيقي اللي كيكون داير بنا. مستمعينا الكرام, فاصل موسيقي, غادي نسمعوا الاش كاين في عيسى وستايل, وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على كيفاش ممكن الطفل يتعلم الخوف من والديه حتى بلا ما يحسوا والديه.

0: بي ان ويكاند الأسرة محمد البداوي.
1: مستمعينا الكرام مازال مستمرين معكم في الحديث على الموضوع ديال هذه الفقره هذه اللي هو واش الطفل ديالنا كيتزاد خواف ولا كيتعلم الخوف. تكلمنا اولا على ان الخوف جزء من طبيعي من نمو الطفل, ولكن الطريقه ديال التعامل ديالنا معاه هي اللي كتصنع الفرق. دابا غنتكلموا على كيفاش ممكن الطفل ديالنا يتعلم الخوف من والديه بلا ما يكون والديه ردين البال اصلا. فالاطفال كيتعلموا بزاف بالملاحظه, وهذه كنقولوها ديما خصوصا في ديك السنوات ديالهم الاولى, لان الوالدين بالنسبه لهم ماشي غير مصدر الأكل والرعاية, ولكن كذلك مصدر أساسي أنهم يفهموا العالم. شنو اللي آمن, شنو اللي خطر, شنو شكون نقدروا نثقوا فيه, وكيفاش خاصنا نتصرفوا ملي كاين كتكون شي حاجة كتخوف. لذلك رد الفعل ديال الأب أو الأم ممكن يكون عنده تأثير كبير. تخيلوا مثلا واحد الطفل اللي شاف شي حيوان ولا شي كلب لأول مرة مثلا, وهو مازال ما عندوش ديك التجربة مع

مع الكلاب وما عارفش واش هذا الحيوان يقدر يكون خطر بالنسبة ليه أو لا. فإذا شاف مثلا الطفل أن الأب دياله ولا الأم دياله كيتراجع بسرعة وكيقول واحد صوت مرتفع مثلا بعد من تما، فالطفل ممكن ما يحتاج حتى يشوف شنو دار داك الكلب باش أنه يربطه بالخطر. أو لا شي طفلة مثلا اللي كتسمع مثلا الأم ديالها كتقولها ما كنحملش نمشي مثلا عند الطبيب ديال السنان أو لا كنخاف من طبيب ولا من شوكة، فكتشوف التوتر كيبان مثلا على الأم، فمن الطبيعي أنها ممكن تبدأ تكون عندها حتى هي واحد صورة سلبية على الطبيب حتى قبل ما تمشي ولا تجرب حتى هي. فهذا الشيء ما كيعنيش أن الطفل غادي يورد جميع المخاوف ديال والديه، ولا أن أي خوف عند الأب أو الأم غادي يتحول مباشرة الخوف عند الطفل، ولكن الملاحظة والتكرار وطريقة تقديم الموقف كلها عوامل اللي كتقدر أنها تأثر. وحتى الكلمات اليومية عندها واحد دور كبير، من اللي كنقوله للطفل مثلا ما تبكيش، ما كون راجل، ما تخافش، فممكن يكونوا باغين أننا نقويه، ولكن الرسالة اللي ممكن توصل له هي أن الخوف شي حاجة اللي خاصه يخبيه، يعني ما خاصوش يبين أنه خايف، وأن التعبير عليه كيتعتبر ضعف. وملي كنستعملوا الخوف كوسيلة للتربية بحال مثلا فاش كنبقاو نقولوا لوليداتنا غادي الا ما نعستيش دابا غادي نعيط لك على بوعو، الا بقيتي كدير بحال هكا غادي نمشي نخليك بوحدك، غادي نمشي ونخليك مثلا، او لا نقول الطبيب يجي يدير لك الشوكه الا ما بغيتيش تنحاس، ولا يعني شوايج بحال هكا. فممكن كنربحوا داك الهدوء في ديك اللحظه ان الطفل كيسكت وما كيدير والو، ولكن كنخلقوا ليه واحد الارتباط يعني بين بعض الاشخاص او الاماكن كنربطوهم ليه الخطر. وحتى التحذيرات المتكررة عندها واحد تأثير، مثلا ما تجريش، ما تعطلش، ما تقربش، ما تهدرش، ما تديرش. يعني الطفل اللي كيسمع هذا الشيء باستمرار أن كل محاولة ممكن تسالي بواحد المشكلة ممكن يولي أقل استعداد للاستكشاف. وهنا خصنا نراجع الفرق بين الحماية والتخويف. فالحماية كتشرح الخطر وكتعطي الطفل ديالنا طريقة اللي يقدر يتصرف بها، مثلا الطريق فيه الطوموبيلات، هادشي علاش غادي نشدو في اليدين ديال بعضياتنا، وكذلك مثلا التخويف راه كيكتفي فقط بانه يتوقع أسوأ حاجه، الى قربتي للطريق راه غضربك الطوموبيل. فالطريقه الاولى يمكن كتعلم الطفل ديالنا المهاره، واحد المهاره ديال انه يعني ما يقدر يفكر ويخدم الدماغ ديالو. والثانيه كتزرع عليه واحد الصوره اللي هي مخيفه في الدماغ بلا ما تقترح عليه واحد الحل. وحتى من الوالدين نفسهم يعني كيكونوا خايفين، فماشي ضروري يخبيوا الخوف ديالهم ديما، بالعكس يمكن ولا يقدروا يكونوا نموذج صحي. مثلا نقول الطفل ديالنا حتى انا ما مرتاح لهذا الموقف، ولكن غادي ناخذ وقتي ونشوف شنو نقدر ندير. يعني بهالطريقه هذه فالطفل كيتعلم ان الانسان ممكن يخاف وممكن يكون باقي يعني قادر انه يتصرف. هنا ربما واحد من اهم الدروس اللي نقدروا نعطيوها لوليداتنا هي ان الشجاعه ماشي اننا نكونوا ما كنخافوش، الشجاعه هي اننا ما نخليوش الخوف يمنعنا من اي حاجه بغينا نديروها. فملي كيخاف الطفل ديالنا اشنو خاصنا حنا نديرو بين ديك التطمين مواجهة وتجنب المبالغة. فملي الطفل كيخاف رد الفعل الأول ديال الوالدين كيكون غالبا تلقائي، كنبداو نقولوا له ما كاين والو، ما عندكش مناش تخاف، أو للعكس كيبداو يعني كيبعدوه بالزربة على أي حاجة كتخلعو. فبجوج ممكن هاد جوج الحوايج ممكن يكونوا مفهومين، ولكن إلا ولا هاد الأسلوب هو القاعدة دائما بالنسبة للطفل ديالنا، فممكن ما يساعدش الطفل على أنه يتعلم كيفاش يتعامل مع الخوف. لأن الطفل إذا كان كل مرة كيخاف من شي حاجة ولقاها ما اختفت مباشرة من قدامه، فممكن يتعلم لا ما يحس أن الخوف دياله كان دليل على أن الموقف اللي كان فيه فعلا راه خطر. مثلا طفل اللي كيخاف مثلا كما قلنا من الكلاب، كل مرة كيشوف شي كلب كان بدأوا حنا ينبتلو طريق بالزربة، فمن طبيعي أن الطفل ما يحصلش قاع على ديك الفرصة ديال أنه يكتشف أن بعض الكلاب ممكن يكونوا بعاد ويكونوا آمنين، وأن وجود الحيوانات راه ما كيعنيش بالضرورة أن شي
حاجة غادي توقع. ولكن في المقابل ماشي الحل أننا نجبرو الطفل أنه يمشي عند ذاك الحيوان ولا عند ذاك الكلب ونقولوا ليه ها هو سير قيسو باش تحيد الخوف. بحال كان بزو عليه أنه بلا خاطرو يواجه ذاك الخوف دياله، فالمواجهة المفاجئة ممكن تزيد الخوف بدل أنها تنقصه. والأفضل غالبا هو التدرج وبطريقة اللي تكون كتناسب السن ديال الطفل ومستوى الخوف ديالو. إذن واش الطفل ديالنا كيتزاد خواف ولا كيتعلم الخوف؟ الجواب راه ماشي هو أبيض أو لا أسود، يعني كاين بزاف ديال المخاوف الطبيعية اللي كترافق مراحل النمو. كاين اختلاف بين الأطفال في الدرجة ديال الحساسية ديالهم وفي الطريقة ديالهم واستجابتهم للمواقف، ولكن كذلك البيئة كتساهم في كيفاش الطفل كيفسر داك الخطر وكتعلمون كيفاش يتعامل مع الإحساس بالخوف، والوالدين جزء مهم من هاد البيئة هادي. ولكن هاد الشيء ما كيعنيش أنهم خاصهم يحسوا دائما بالذنب كل مرة كيخاف فيها الطفل ديالهم. المهم هو ننتبهوا الرسائل اللي كنوصلوها ليه بلا ما نكونوا قاصدين. واش كنقولوا ليه راه العالم خطير وخاصك ديما تبقى تخاف، ولا كنقولوا ليه راه كاينين حاجات اللي خاصنا نرضوا منها البال ولكن نقدروا نتعلموا كيفاش نتعاملوا معها؟ يمكن هذه هي النقطه الاساسيه. الهدف من التربيه ماشي هو اننا نمنعوا الخوف يعني من وليداتنا، ولكن نعلموهم ما يخليوش الخوف هو اللي يتحكم فيهم. والطفل ما محتاج يشوف والدين ما كيخافوش، محتاج فقط يشوف والدين اللي كيعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الخوف بطريقه اللي هي هادئة وكيعطيوه الإحساس بأن العالم راه فيه مخاطر ولكن فيه كذلك حلول وتجارب وشي حوايج جديدة اللي يقدر يكتشفها. وفي الآخر يمكن الجملة اللي هتكون كتصنع الفرق هي ماشي هي ما تخافش، ولكن هي أنا ولدي عارفك أنك خايف وأنا معاك وبلا من يعني ولا بغيتي نجربه ونفهمه هذا الخوف بجوج بينا. والسؤال اللي هنخليكم معه مستمعينا الكرام هو واش سبق لكم لاحظتوا أن شي خوف عند ولدكم بدأ من بعد ما شاف أو لا سمع شي رد فعل قوي من شي حد كبير او لا منكم انتوما؟ وكيفاش كتصرفوا ملي كيخاف الطفل؟ يعني واش كتجنبوا ليه الحاجه اللي كتخلعه ولا كتساعدوه انه يواجهها بالتدريج؟ هذا هو السؤال ديال هذه الفقره مستمعينا الكرام. كما العاده كنتمنى كل واحد يكون عنده جواب اللي هو خاص به على الطريقه اللي كيبغي بها انه يربي بها وليداته. وما تنساوش من دابا شويه مستمعينا الكرام غادي تكون معنا الدكتوره ندى الحبيشي الاخصائيه في طب وجراحه الاسنان باش نهضروا على موضوع كذلك مهم اللي هو واش وسائل التواصل الاجتماعي وديك الابتسامة ديال المشاهير ولات كتأثر على النظرة ديالنا العين السنان ديالنا؟ واش الابتسامات المثالية اللي ولينا يعني كنشوفوها يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي خلات الناس يكونوا أكثر وعي بصحة أسنانهم، ولا ولات كتخلق لهم يعني رغبة في تغيير الشكل ديال الأسنان حتى ملي كيكونوا الأسنان ديالهم صحاح ومزيانين؟ ولكن كاين تأثير ديال مواقع التواصل الاجتماعي؟ هذا هو الموضوع ديالنا رفقة الدكتورة ندى الحبيشي. مستمعينا الكرام دابا نخليكم مع بلقيس شكون كان يقول.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام. في ويكند الأسرة اليوم اللي كان فتحوا المواقع ديال التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك تيك توك أو لا انستغرام أو لا أي منصة من المنصات ديال التواصل الاجتماعي، كنشوفوا ابتسامات متناسقة مثالية، أسنان ناصعة البياض ومرتبة بشكل اللي كيخلينا أحيانا نقارنوا الابتسامة ديالنا بهاد الصور هذه اللي كنشوفوها قدامنا. والمشكل هو أن هاد المقارنة هذه ممكن تخلي الإنسان يولي يشوف الأسنان ديالو ما كيبقاش يشوفهم بشكل طبيعي، وإنما كيبدا يقلب على الابتسامة المثالية وأحيانا على حساب الصحة ديالو والراحة ديالو. واش فعلا وسائل التواصل الاجتماعي يعني وابتسامات المشاهير بتلات نظرة ديالنا الأسنان ديالنا، واش كل ابتسامة كنشوفوها على الشاشة هي ابتسامة طبيعية ويمكن لنا أننا نوصلوا لها؟ وباش نتكلموا أكثر على هذا الموضوع هذا، فأنا فرحان بزاف أني نستضيف الدكتورة ندى الحبيشية، أخصائية في طب وجراحة الأسنان، ونقول لها أهلا بك دكتورة ندى وشكرا بزاف على تواجدك معنا في كان الأسرة مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك.
0: أهلا أهلا بك دكتورة ندى. إذن كيف ما سمعتي يعني اليوم في التقديم تكلمنا على وسائل التواصل الاجتماعي والابتسامة ديال المشاهير اللي ولات كتأثر على النظرة ديالنا الأسنان ديالنا. قبل ما من جات بعد هاد الابتسامة هذه المثالية، يعني قبل ما نهضروا على تأثير ديال السوشيال ميديا خصنا نفهموا أولا شنو وقع في المفهوم ديال الجمال ديال الفم وديال الأسنان ديالنا. واش فعلا تبدلت النظرة ديال الناس للابتسامة في هذه السنوات الأخيرة طبعا، وشنو اللي كيخلي الشخص إنه يعتبر أسنان ديالو ما زوينينش كيف ما كيشوف في التليفون ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: هي الابتسامة المثالية بنت من أيام هوليوود، لهوليوود سمايل.
0: نعم.
1: منين جات هوليوود سمايل؟

0: من دوك لي ممثلين ولا زاكتور هوليووديان كانوا كي قبل كاع ما يبان تيك توك انستغرام زعما جا شحال هادي كيبانو في ريد كاربيت يعني لو تابي روج كيضحكوا ديك الضحكه اللي عريضه سنات مسلسلين بيبتين منهم هذا انجلينا جولي ليوناردو دي كابريو براد بيت هادو كاملين هما من تما من داك العهد جات هوليوود سمايل اولا الابتسامه الهوليووديه المثاليه افيك لي ريزو سوسيو avec tout ce qui est réseaux sociaux les plateformes ديال الريزو سوسيو ولينا ماشي غير في حي في نمط الحياه كامل ديالنا ولا لي ريزو سوسيو كي كونترولي شنو كنبغيو شنو ما كنبغيوش علاش غنميلو منهم الابتسامه ديالنا كيوريونا كل نهار واحد النوع ديال واحد الابتسامه فبلا وعي كنوليو باغيين ديك الابتسامه باغيين تولي عندنا علاش انا ما عنديش بحال هاد الضحكه هادي علاش هاد الضحكه ديالو زوينه انا لا علاش تا سنو بويت انا لا يعني كنوليو نديرو هاد المقارنات بواحد الطريقه بلا منشار.
1: نعم السوشيال ميديا يعني كما قلتي والمقارنات اليوم كنشوفوا بشكل يومي ابتسامات ديال المشاهير غير مؤثرين يعني ماشي حتى ممثلين ديال هوليوود يعني كنشوفوا مؤثرين اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي كتكون غالبا حتى الصور اللي كيحطوا في الاغلبيه ما كتكونش صور حقيقيه كتكون غير معدله يعني خصوصا مع الذكاء الاصطناعي وبزاف ديال الحوايج اليوم كتخلي بزاف ديال التفاصيل اللي كتبان مثاليه فالى اي حد هذا المحتوى هذا كيأثر على النظره ديال الانسان للسنان ديالو حتى واذا كانت صحيه كانت سنان ديالو صحاح ما فيهم حتى شي مشكل سليمه واش ممكن ان المقارنه اللي تكلمتي عليها يعني تولد واحد عدم الرضا عند الشخص بانه ما يرضاش على السنان ديالو واخا يكونوا صحاح وسليمين
0: طبعا منين كنشوفوا واحد التصويره مثاليه ديال واحد الابتسامه عند واحد الشخص حنا اصلا كتعجبنا اونتر بارونتيز اللايف ستايل ديالو كنتبعوا من شحال هادي كنتبعوا كيفاش كيدير الضحكه ديالو زوينه كتعجبنا فنهار على نهار نهار على نهار كنبقاو نقارنوا الضحكه ديال هذا وهذا وهذا وجينيرالمون كيكونوا دي سوغيغ ستونطاغ عندهم تقريبا ديك الابتسامه المثاليه ستونطاغ اللي عند هادي عند هادي عند هادي عند هادي فكنبداو هاد المقارنه المستمره كتولد لنا واحد الهاجس واحد التهويس فكنبداو ملي كنضحكوا حنا كاين شي حاجه ما عمرنا ما كنا كنلاحظوهم كنوليو نلاحظوهم في سناننا
1: صحيح
0: هادي شويه عوجه انا عندي واحد الفراغ بين هاد جوج سنات هاد السنه هادي خارجه على بلاصتها كاين شي حاجات اللي تخصك تحقق بزاف عاد تشوفهم اما انصوا الضحكه كامله ملي كتضحك ما كاينش فيها شي تشوه ما كاينش فيها شي عيب غير هاد المقارنات ديال كل نهار كيبداو يخلقوا هاد العيب اللي كيبان عند الشخص هو بينه وبين راسه مع الابتسامه ديالو
1: نعم يعني ماشي كل ابتسامه مثاليه تقدر تكون يعني طبيعيه ضروري كاين بزاف ديال نقولوا التغييرات اللي كيديروهم الناس على السنان ديالهم نتكلموا شويه على كيفاش كتوقع هاد كيفاش كدار هاد
0: جميل الاسنان
1: نعم جميل ديال الاسنان كيفاش كيتصايب شنو كيدخل فيه بالضبط
0: هو صديب يعني كيدار بزاف ديال لي تريتمون كيقدر يبدا من تبييض الاسنان من الكومبوزيت البوندين اللي هما العمارات التجميليه من الفينرز لي فاسيت دونتير الاورثودونتي يعني لي باغ يعني على حسب شنو الابتسامه محتاجه يعني خصها تكون محتاجه داك التجميل
1: ضروري الا ما كانتش محتاجه ليه ماشي ضروري
0: يعني الناس خصهم يكونوا محتاجين انهم يتجملوا الا كانوا سنات زوينين مستفين ما فيهم حتى شي حاجه فما كاينش الواحد يمشي يأدي فيهم
1: صحيح ما كتري الناس كتلقاي بزاف الناس كتلقاي سنانهم مقادين مستفين وكل شيء يكون غير اللون ديالهم ماشي ناصعي البياض فكيمشيو يديروا هاد الهوليوود سمايل يعني
0: هما شنو كيمشيو يديروا كيمشيو يديروا لي فاسيت الفينيرز اما شي واحد سنانه صفر يعمل غير تبييض هنا في كنهضروا على شكون كل ابتسامه شنو محتاجه يعني كتقدر تكون شي ابتسامه كيتسموا لي سيغ تريتمون محتاجاش ماشي معناش تشوه لدرجه انها تحتاج فينيرز اللي هما لي فاسيت دونتيغ ولا تحتاج الكراونز اللي هما لي كورون دونتيغ تقدر تكون تحتاج مثلا غير تقويم اسنان تبييض اسنان كومبوزيت بودين يعني واحد العمارات جميلين كاملين في سنان يعني ما خصناش نمشيو نيشان نعملوا الفينيرز هما المشكل ديال الناس سي كو ما بقاوش باغيين غير يجملوا سنانهم ولا باغيين يوليو عندهم بحال دوك السنان اللي كيجيو في لي ريزو سوسيو بزاف الناس كيجيو عندي بتصويره بغيت بحال هاد السنان يعني ما بقيتش انا بغيت نقاد سناني انا بغيت بحال هاد السنان شوفوا كديروا انا بغيت بحال هاد السنان راه هاد السنان الا جاو مع داك الشخص ما يقدر ما يجوش معاك انت
1: صح
0: راه هاد الفورمه الا جات مع الشخص عنده وجهه طويل راه الا كان وجهك مربع ولا كان وجهك مدور انا ما عنديش معاك هاد الابتسامه يعني الابتسامه ما خصهاش تكون ستوندار خصها تكون بيرسوناليزي كل واحد وعنده سنينات وعنده لا فورم اللي غتجي معاه التيفه اللي غتجي معاه
1: على حسب الفك
0: على حسب العضه ديالك على حسب شنو كاين في الفم ديالك يمكنش شي ضحكه جبتيها من لي ريزو سوسيو اوتوماتيكمون نقدر نديرها لك. ولا واش انت اصلا محتاج ديك الضحكه اللي عندك؟ واش انت اصلا ديك الابتسامه اللي عندك واش بصح مشوهاك ولا غير صحيح. بغيتي وصافي؟
1: صحيح. ولاحظنا بزاف ان ولاو واحد الحاجه يعني غير جانبيه في الموضوع، مي بزاف الناس ولاو كيبغيو يديروا ديك السنان ديال مصاصي الدماء. خرجت هذا الموضة بزاف مؤخرا،
0: دي ترند جينيرالمون كي تكون عند لي جون وكطلع لهم في راسهم وكيبقاو.
1: واش بالامكان انا دار شي حاجه بحال هكا؟ واش يكونوا سنان طبيعيين ولا
0: لا؟ لا كيتزاد فيهم، كتزاد فيهم سوا كيتزاد كالسخو كيتصيب ديك امبوزيت بونتيت، يعني كنبدلوا الفورما ديال النياب. سوا لا كتزاد في سنان، ماشي سنان طبيعيين. كاين اللي عنده سنان طبيعيين بحال هذا كيكونوا النياب شويه، جينيرالمون عند الدراري، الناس زعما الرجال والمراه كيكون عندهم النياب شويه بوانتو، ماشي العيالات. العيالات اللي بغاو النياب بوانتو كيكونوا هما كيمشيو طب باش يديروا شحال بحال هكا، وجينيرالمون كيكون غير ترانت، يعني غدوز واحد القصه غتطلع لك في راسك. اي حاجه ماشي طبيعيه وما جاتش في نطاق الوجه ديالك راه غير غتطلع لك في راسك.
1: نعم، ولكن ولا البحث على الجمال يمكن في بعض الاحيان يجي على حساب الصحة، لأن المشكل كيبدأ من الإنسان كيولي يبغي يوصل لواحد الابتسامة مثالية، وكل مرة كيحاول يدير بزاف ديال التغييرات في الجسم ديالو. فواش نقدروا نقولوا أن البحث المفرط على الابتسامة المثالية يقدر أنه يدفع بعض الناس أنهم يديروا واحد الإجراءات على السنان ديالهم، على الفم ديالهم اللي هي أصلا ما محتاجينش ليها؟
0: طبعا طبعا، إلا شي واحد بغى يبدل فورمة سنانه فكنضطروا نقصوا من السنان باش نوصلوا لديك المرحله. وزعما من المؤسف اننا نديروا شي حاجه بحال هكا على سنه صحيحه وزيونه.
1: نعم،
0: يعني حيت داك النقص من ديك السنه غير عكسي، ما نقدروش نرجعوا باللور. ما كاينش داك المفهوم ديال ندير لي فاسيت منين طلعوا لي فراسي نحيدو.
1: نعم،
0: الا كنت تعمل لي فاسيت ماشي باش تحيدو، الا كنت تعمل لي فاسيت الا كنت محتاج لي فاسيت مثلا، كنت تعمل جو سي با الكومبوزيت بونتين، الا كنت محتاج داك الكومبوزيت بونتين، ماشي غادي نجي نعمل شي حاجه وامي طلع لي فراسي نحيدها. يعني من الاول انت ما محتاجهاش الا كنت كتفكر انك تحيدها.
1: نعم،
0: يعني طبعا تشكل خطوره الا مشينا سنة صحيحه بدينا كنبردوا فيها، بدينا كنعملوا فيها بزاف د الحوايج باش نديروا فيها واحد الكراون واحد الفاسيت. فهذه هذه راه خطر على السنة ديالك.
1: بحال اش هاد المخاطر اللي ممكن توقع للسنان في الحالة اللي كيكون الإنسان كيدير شي نقولوا إجراءات تجميلية اللي ما عندها حتى شي ضرورة على الجسم؟ شنو هي النوع المخاطر اللي ممكن توقع؟
0: هي شوف، إلى الحاجة الدارس أي حاجة جميلة الدارس مزيان راه ما كيكونش المخطر أنسوا هي أن ديك السنة ديالك رزيتيها، زعما سنانك ما بقاوش عندك، سنانك اللي عطاهم سيدي ربي بدلتيهم. اما مثلا الا درنا الفينيز اللي دار بطريقه مزيانه راه ما كاينش ماشي مخاطر على اسنان. الكرونز اللي دار بطريقه مزيانه ما كاينش خاطر على اسنان، يعني واش محتاج دير داكشي ولا محتاج دير داكشي. يعني الهايلايت اللي خص الواحد يعرفه هي ان راه ما ترجعش باللور، سنانك غتفقدهم
1: الا مشاو.
0: هذا هو اكثر خطر، يعني الا مشاو لك سنانك، وسورتو الا كانوا زوينين، مازال كان تشوهات، كان سنه مهرسه، كان سنه زرق كتزرق لك،
1: ناس طاحوا لهم السنان،
0: شي وحده طاحت ليك، شي حاجه مشوهاك، حيت عاوتاني الابتسامه راه كتلعب دور في الوسط الاجتماعي ديالنا. كاين الناس اللي على بود الابتسامه ديالهم ما كيقدروش يدوزو زونتروتيان، ما كيقدروش يديروا علاقه اجتماعيه، يعني الابتسامه راه السنان هما الوجه. يعني تجميل الاسنان كاين الناس اللي محتاجينه فعلا، محتاجين يعملوا يقادوا سنانهم، من كاين الناس اللي غير كما قلت لك مؤثرين بلي ريزو سوسيو ما محتاجينش ديك الشيء. يعني الخطر الكبير اللي عندهم واللي كيندموا عليه طوطخ انهم قصوا في سنانهم واحد النهار.
1: نعم، حتى تكلمت على واحد الحاجه مهمه بزاف، لان كاين الناس اللي مساكن غير باش يضحك كيدير يده على فمه، ما كيقدرش يضحك قدام الناس، وهذا الشيء عنده بزاف ديال التاثيرات الاجتماعيه
0: والنفسيه.
1: صحيح،
0: النفسيه ايضا
1: واحد من اكثر المعايير اللي يعني كتفرضها الصور على السوشيال ميديا هو البياض الشديد ديال السنان. وعلى حسب ما عارف انا كاين دي دوغري ديال داك البيضيه ديال السنان، فشنو هو اللون الطبيعي ديال السنان؟ واش بصح خاصهم يكونوا بيضين او لا؟ واش السنان اللي بيضاء كتكون مزيانه مقارنه مع سنان اللي ما كيكونش اللون ديالهم يعني البيوضه ديالهم عاليه؟ وقتاش كيكون تبييض ديال الاسنان يكون امن، وقتاش يقدر يكون مضر بالنسبه للناس؟
0: واخا دونك بالنسبه للبياض
1: جمعت لك بزاف ديال الحوايج في حاجه واحده، اسمحي لي.
0: داو وحده ماشي مشكل. بالنسبه للبياض، سنه بيضاء ما كتعنيش انها سنه صحيحه ولا سليمه ولا سنه صفراء. لون السنان ما عمره ما كان معيار باش انا نشوف واش السنه مريضه ولا ماشي سنه مريضه. يعني الكل اللي عنده سنه صفر وصحاح، وكل اللي عنده سنه بويض وفيهم
1: السوسه، كاين اللي صفر خدمه كيكونوا صحاح. لا
0: لا هذه على حسب البنيه والنوعيه الاكل، نوعية الأكل. الناس اللي كملين بقهوة وأتاي وتدخين وديك شي راسنا نمكي صفور.

0: مع مع الماكله.
1: صحيح.
0: كاين الناس اللي من عند الله عندهم سنه بيبتين داكو، والبيوديه ديك البيوديه اللي كنشوفو جينيرالمون ديك البيوديه ديال المشاشه راه ماشي طبيعيه. سنان طبيعيين ما عمرهم كيقدروا يكونوا ديك البيوديه فيهم بزاف. طبعا سا ديبون على حسب لي بيرسون، بحال دابا الناس الافريقيه ولا الناس لاشين ولا الناس هذا، يعني كل سبحان الله كل منطقه في العالم وعندها هذا دوك البيوده. كاين شي وحدين عندهم سنانهم بويض، كاين سفينه كيكون عندهم سنان مصفر، مي اون سوا في البيوده الطبيعيه ما كتمشيش داك الدوغري اللي كنشوفوا في لي ريزو سوسيو ديال ديك البيوده بزاف، واصلا كتبان فيك يعني كتبان اصطناعيه. بالنسبه لتبييض الاسنان فهو بروسيدور امينه الى الدار في بلايص في البلاصه ديالو، يعني ما يداش بزاف، يعني تبييض الاسنان ما يكونش كل مره كل 3 شهور ولا كل 6 شهور ولا كل مره واحد يعاود تبييض الاسنان. يدار عند ان دونتيست افيك دي برودوي بروفيسيونيل، ماشي غير اي برودوي كنستعملوا على اسناننا، ونمشيو لان دوغري، نبقاو في الدوغري ديال البيضه الطبيعيه باش ما نرزيوش اسناننا، ما نحاولوش نبيضوا اسناننا اكثر من القياس، اكثر ماما غيستحملوا.
1: نعم، وخصوصا بزاف الناس ولاو كيمشيو دابا عند طبيب الاسنان لانهم شافوا واحد الصوره ولا شافوا شي حاجه في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيقول ما كرهتش انا اسناني يكونوا بحال هكا. صحيح، خصوصا المقارنه اللي تكلمنا عليها. فوقتاش الانسان يقدر يميز بين الحاجه ديالو الفعليه انه يمشي يشوف الطبيب ديال الاسنان، وبين غير ديك الرغبه ديال انه يدير شي حاجه اللي شافها ولا جات واحد الاحساس ديال انه يقلد واحد الشخص كيف ما قلنا في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما كيفاش يقدر الشخص يعرف براسو ما يطيحش في ديك الفخ.
0: اول حاجه غيشوف راسو واش هو عنده تشوهات في السنان، يعني غيضحك غيشوف واش عنده شي حاجه، شي تسوسات، شي تغير في اللون ديال الاسنان، يعني شي سنه بدات كتزرق له ولا شي حاجه، ولا شي حاجه كتعيب له الابتسامه ديالو. غيمشي عند دونتيست غيدير له فحوصات يشوف واش كاين شي حاجه ما شافهاش، شي تسوس ولا شي تعفن في سنانه. ما كان عنده حتى شي حاجه وكان عنده سال الاسنان سليمه مالغري سا ما عجباش سنانه. كاين شي ناس اللي عندهم الفورما ديال سنان خايبه، يعني كاين شي ناس اللي الفورما ديال سنانهم ما كتعجبهمش، وكاينين نيت كاين شي فورما ديال سنان ما كيكونوش زوينين. فهاد الحالات هادو كنشوفوا الحلول اللي اكثر محافظه للاسنان. كاين بزاف الحلول نقدروا نقادوا بها سنينات تكون اكثر محافظه. سا ديبون كل حاله بحالتها، مي كاين حل لجميع الابتسامات، غير ما يمشيش يحاول يقلب الابتسامات المثاليه، يشوف الابتسامه ديالو شنو خاصها باش تاميليوغ.
1: واش انا نقولوا الدور ديال طبيب الاسنان هو اللي خصو يوجهه في هذه الحاله هذه، اولا يبقى غير مثلا طبيب الاسنان بالنسبه ليه انه يجي عنده شي واحد يدير عمليه ديال تجميل الاسنان يمكن يقدر يربح منها اكثر؟
0: عاوتاني الطبيب خاصو يكون عنده الضمير المهني، خاصو يكون عنده الضمير المهني باش يقول لهذا السيد انت خاصك تعمل هذا الشيء ولا انت ما تحتاجش تعمل هذا الشيء.
1: نعم
0: عاوتاني ما يمكنش اللي الواحد الطبيب طبعا اللي يجي عنده غينصحو اللي محتاجو سنان، اللي محتاج سنان. شي واحد ما محتاجش لي فاسيت ما كنعملوش لي فاسيت، شي واحد ما محتاجش شي با تقويم الاسنان باش نعملو تقويم الاسنان، باش نعملو تقويم الاسنان. فهمتي؟ شي واحد محتاج غير مثلا سنان صفر ما غاديش نبدا يدير لي فاسيت حيت سنان صفر، غير تبيض. غيبيض حيت ديك تفوريد سنان، او لا شي واحد السنه ديالو مهرسه ماشي بلاصه يقدر يدير كومبوزيت بوندين الا كانت هرسه صغيره. يعني كاين شي حاجات شي حلول اكثر محافظه على حلول واحد اخرين. وكل حل والحل ديالو، حيت مثلا كاين شي حالات ان ما درتش لي فاسيت ما غاديش يكون تحسين ديال الاسنان ديال الابتسامه. يعني كل حاله والحاله ديالها. غير الواحد ما يمشيش يبغي يدير الخايب هي تمشي تاخذ تصويره ولا تاخذ ابتسامه وتبغي تطبقها على راسك. كل واحد والابتسامه ديالو، كل واحد ولا صغير ديالو، ومن الافضل يكون عندك شي حاجه بيرسوناليزي ديالك انت جايه معاك، حيت ربي راه انت اللي ربي عطاك دوك السنينات جايه مع وجهك كدار شي حاجه اللي تبدل لك ملامحك وشكلك.
1: نعم، حسب الخبره ديالك انت يا دكتوره شنو هي اكثر الحالات اللي كيجيو عندك الناس على قبلها؟ يعني واش كيجيو الناس باش يديروا بصحه تجميل اللي يديروا هوليوود سمايل اكثر، اولا ناس اللي كتهمهم الصحه ديال الاسنان اكثر؟
0: كاين هكا وكاين هكا، مي كاين بزاف خاصة الشباب كيجي عندك 21 عام 22 عام، يعني البنات صغار دراري صغار كيجي عندك يقول لك بغيت ندير 20 فاسيت 10 الفوق 10 التحت، بغيت نبدل سناني بغيت ندير هذا. الوغ ملي كنجي نشوف كنلقى سنانو ما محتاجينش لداك الشيء كامل، زعما ماشي ما فيهمش عيب، فيهمش عيب. وهاد القضيه هادي الى داروا دابا، الى داروا على 21 عام 22 عام لي فاسيت الوغ محتاجينهمش، كنعاود نقول كنعاود نسطر عليها، هاد الشخص ولا هاد السيد ما محتاجش لك شي، ما عندوش شي تشوه خايف سنان باش انه يحتاج يعمل هاد التجميلات هادو. من بعد ملي غيكبر الا داروا مال غير ما يحتاجوش، ملي غيكبر غيندم عليهم. غيوصل واحد النهار غيسولو شي واحد غيقول واش انت صراحه سنان كنتو محتاجين داكشي درتي داك النهار، نقول لهم صراحه كنا ثاني زوينين غير انا

0: غاية سخونية درجة غير أنا خرجت عليهم.
1: بصح غير راسك
0: وما كانش اللي ينصحني يزيد ديك يزيد من الاخر ما كانش اللي ينصحني.
1: بصح راسو كانوا خاصو ينصحوا ديك
0: حنا كنصحوهم دابا.
1: بصح هادشي اللي غادي نحاولوا نختموا بها دكتورة, يعني اخر حاجة هي نصيحة ربما حاجة اللي يعني كيفاش نحميو الاسنان ونخليوها تكون اسنان مثالية صحية عوض انه تكون عندنا اسنان يعني مثالية وما تكونش
0: صحية.
1: ضروري صحية
0: كيفاش الا تو سامبلومون كانوا سنيناتك مزيانين فيهم لا سوسله والو مستفين ما عندكش شي تشوه كبير ما تمشيش تعمل داك الشيء اللي غنضطروا مثلا نبردو فيه سنان بزاف ولا نديرو فيه شي حاجات اللي ما نقدروش نرجعوا لها.
1: نعم
0: فهمتي. كانوا سناتك شويه عوجين عمل تقويم, ما نمشيش دير لي فاسيت على كنت محتاج تقويم اسنان, عمل تقويم اسنان وخلي سنانك طبيعيين. كانوا محتاج سنانك صفر عمل تبييض ومني تعمل تبييض حافظ التبييض ديالك, ماشي كل مره يصفروا لك سنان تبقى تمشي تعمل تبييض.
1: صحيح
0: نعملوا تبييض ونيفيتيو داكشي اللي كيصفر لنا سنان بزاف. كاين بزاف ديال الطرق, يعني الطبيب السن راه غادي يوريك شنو خصك دير شنو ما خصك دير شنو خصك تفادى شنو ما خصكش تفادى. كان ديك الساعه تسمى ديالك مشوهه ومحتاج ديك الساعه تبارك الله ممكن الواحد يعمل داكشي اللي خاصو يعمل.
1: نعم
0: مي يدير غير اكثر حل محافظ الاسنان, يعني خصني نمشي بهاد لا لوجيك. انا نعمل اكثر حاجه محافظه لسناني وميم طو غتسمح لي تكون عندي ابتسامه مزيانه.
1: نعم واحد الحاجه اخيره الا سمحتي,
0: شحال
1: هادي يمكن كان الثمن ديال هاد الهوليوود سمايل اللي كنا تكلمنا عليها, يعني كيكون هو كيحبس شي شويه انا بزاف ديال الناس ولا فئه كبيره ديال الناس انهم يديروها اليوم ولا اكسيسيبل تقريبا لكلشي, اي واحد يقدر يديره. واش قد ما كان الثمن هابط كتكون الجوده اقل؟
0: صادق على حسب شنو العلاج اللي غيدير. مثلا في لي فاسيت كاين جوج انواع ديال لي فاسيت, كاين لي فاسيت كومبوزيت ولي فاسيت سيراميك ولا لي فاسيت ايماكس. لي فاسيت كومبوزيت رخاص جوده اقل من لي فاسيت سيراميك ولي ايماكس اللي غاليين. مثلا
1: واضح.
0: يعني صادق على حسب كل حاله والحاله ديالها.
1: نعم واضح واضح. دكتوره ندى الحبيشه اخصائيه في طب وجراحه الاسنان, شكرا لك بزاف
0: شاركتي
1: معنا هذه المعلومات هذا الصباح وهذه النصائح كلها, وكنتمنى اكيد نعاودوا نتلاقاو معك في عدد اخر من ويكاند اصلا ان شاء الله.
0: ان شاء الله. الله يودي مرحبا على
1: رسلين. شكرا جزيلا دكتوره ندى.

حسين الجسمي إلا زازا. وهكم مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكاند الأسرة. كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين ومفيد وممتع ونكونوا نسناكم شوية هاد الصباح. شكرا لكم بزاف حيت اختاريتوا ميديان باش دوزوا معنا في هاد الساعتين, وشكرا لتوفيق الشاهلي اللي كان في الإخراج ديال هذا العدد, ونتلاقاو إن شاء الله في الويكاند الجاي. متابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديان. الله معكم.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جونات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

ملفنا اليوم ملف جنحي، والبداية كانت شكاية بارتكاب جنحة اختطاف طفلين قاصرين وعدم إرجاعهما لوالدتهما الحاضنة. المشتكية السيدة أمينة عمراني، متزوجة في 43 من العمر وأم لطفلين قاصرين، والمشتكى به السيد يونس عليل في 45، زوج المشتكية وأبو الطفلين القاصرين. وموضوع الشكاية إجراء بحث تمهيدي وتقديم المشتكى به في حالة اعتقال وإلزامه بإرجاع الحال إلى ما كان عليه في انتظار ما تسفر عنه مسطرة التطليق للشقاق المعروضة على أنظار قسم قضاء الأسرة. بعد أسبوع من تقديم الشكاية لقسم الشكايات بالمحكمة الابتدائية، تقدمت المشتكية أمام خلية التكفل بالنساء والأطفال بنفس المحكمة معززة شكايتها بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 18 يوما، وتتهم زوجها بتعنيفها بعدما علم بأمر الشكاية الأولى. وجهت النيابة العامة تعليماتها للمصالح الأمنية المختصة قصد تمكين المشتكية من ابنها والبحث بخصوص العنف. وفي حالة امتناع المشتكى به عن تسليم الطفلين القاصرين، تقديمه أمام هذه النيابة العامة. استمع عميد الشرطة ممتاز رئيس الدائرة الأمنية للمشتكى به، الذي نفى نفيا قاطعا كل الادعاءات الشاكية بما فيها تعريضها للعنف، مؤكدا بأنها هي التي تقوم بسبه وشتمه ونعته بأقبح الأوصاف، كما أنها دائمة الاتصال بوالدته وتعرضها أيضا للسب والشتم والإهانة. أما فيما يتعلق بالطفلين القاصرين، فهما اللذان يرغبان في البقاء بمنزله ويمتنعان عن العودة إلى أمهما لأنها تعرضه

تعرضهما للتعنيف ولم يختطفهما، بل فر من منزلها وتوجه إلى منزله بمحض إرادتهما. وفي محضر استماع المشتكية صرحت السيدة أمينة عمراني بأنها متزوجة من المشتكى به منذ 16 عاما، أنجبت خلالها طفليها سامي في 14 وأمين في 16، وأنه كان مستهترا بالحياة الزوجية وبدأ في الامتناع عن دفع مصاريف البيت وواجبات دراسة الطفلين، كما شرع منذ سنوات في تعنيفها والاعتداء عليها بسبب تناوله للمشروبات الروحية، وأحيانا يحدث ذلك أمام أنظار الطفلين. وعندما فاض بها الكيل طلبت الطلاق للشقاق وانتقلت للعيش رفقة ابنيها في منزل آخر. لم يرقه الأمر فاختطف الطفلين، وعندما أرادت الاطمئنان عليهما اعتدى عليها جسمانيا، ما استدعى حصولها على شهادة طبية أولى تحدد مدة العجز في 14 يوما. في هذه الأثناء أصدر قسم قضاء الأسرة حكمه بالتطليق لفائدة السيدة أمين عمراني، وتم تبليغ الحكم للسيد يونس عليل، الحكم القاضي بتمكين الأم من حضانة ابنيها. لكن لم يتم تنفيذ ذلك، لا الحضانة ولا ما أمرت به المحكمة من نفقات. وبمقتضى تعليمات النيابة العامة استدعى عميد الشرطة ممتاز رئيس الدائرة مجددا السيد عليل، الذي أفاد بأنه تبلغ بالفعل بالحكم القضائي ومستعد لتطبيقه من الآن، لأنه لم يسبق له أن امتنع عن تمكين مطلقته من ابنيهما، بل هما من يرفضان ذلك قطعيا. ظلت الأمور على حالها لنحو 11 شهرا من تقديم الشكاية الأولى، ولنحو 6 أشهر من الحكم بالتطليق للشقاق، إلى أن أصدر قضاء الأسرة حكمه الاستئنافي المؤيد لحكمه الابتدائي، القاضي بتمكين الأم من حضانة ابنيها القاصرين. لم يمتثل السيد يونس عليل وتماطل في أداء النفقة ومتأخرها، وأمام مشاكل التبليغ وعراقيل التنفيذ تقدمت المشتكية الحاضنة بشكاية جديدة بخصوص تحقير المقرر القضائي القاضي بتسليم المحضونين لحاضنتهما السيدة أمينة عمراني. فأصدرت النيابة العامة تعليماتها لمصالح الأمن بتحرير برقية بحث في حق المشتكى به مع الإفادة بالنتائج. فانتقلت فرقة أمنية من الشرطة القضائية إلى الثانوية التأهيلية التي يعمل بها المشتكى به، وأبلغته بقرار مثوله أمام السيد نائب وكيل الملك غدا صباحا رفقة ابنيه القاصرين. في صباح غد مثل الجميع أمام السيد نائب وكيل الملك، المشتكية ودفاعها والمشتكى به ودفاعه والإبنان. استمع السيد نائب وكيل الملك لجميع الأطراف بمن فيهم الطفلان سامي وأمين. سأل سامي ذا 14 عاما لماذا لا يريد البقاء مع أمه، فأجاب الطفل بأنها تعنفه طوال الوقت وتحرمه من أبسط المتع، حتى إنها حرمته كليا من الهاتف والتلفاز والخروج مع أصحابه. نفس الأمر تقريبا ردده أمين ذو 6 سنوات. وفي ردها قالت الأم إن ادعاءات الطفلين مبالغ فيها، وإنما قد يبدو تضييقا عليهما إنما هو حرص على أن يقوم بواجباتهما المدرسية وأن يلتزم التربية الحسنة، خاصة وأنها تمتهن التعليم أيضا. وأكدت السيدة أمين علوي

بأن مطلقها هو الذي يحرض الطفلين على اختلاق هذه المزاعم، وبأنها سمعته بأذنيها قبل الدخول إلى مكتب السيد نائب وكيل الملك، سمعته يحث الصغيرة على التبول في سرواله لكي يدعي بأنه فعل ذلك لا إراديا، خوفا من أمه ورهبة من حضورها. ارتاب نائب وكيل الملك في ادعاءات الطفلين وسلوك المشتبه به، فأمر بتسليم الطفل أمين فورا لأمه، فيما رفض سامي مرافقتها. وأمام مبنى المحكمة وقفت فرقة دراجين على مشادات بين ثلاثة أشخاص، فاقتادت الجميع إلى الدائرة الأمنية صاحبة الاختصاص. لدينا هنا أربعة محاضر أنجزتها مصالح الشرطة القضائية في نفس اليوم في قضية العنف وتحقير حكم قضائي. المحضر الأول محضر الاستقبال والانتقال والوضع تحت تدابير الحراسة النظرية، وفي مضمونه أن فرقة الدراجين قدمت أمام هذه المصلحة ثلاثة أشخاص، يونس عليل وأمين عمراني وسعيد عمراني، وأفادت الفرقة بشأنهم بأن لدى يونس وأمين دعوى جارية لدى المحكمة الابتدائية، وعلى إثرها تم تقديم الأول في الذكر في حالة سراح بقصد تسليم الطفلين المحضونين لوالدتهما، إلا أن الأول في الذكر يونس لم يتقبل الأمر، فحاول لدى مغادرة طليقته وأخيها باب المحكمة استرجاع ابنه الصغير بالقوة. عاينت فرقة الدراجين جرحا خفيفا على مستوى إبهام اليد اليمنى للسيد يونس عليل، أفاد بشأنه بأنه ناتج عن مقاومة المسمى سعيد عمراني عند تعنيفه، كما عاينت نزيفا وكدمات في وجه هذا الأخير سعيد عمراني، أفاد بشأنها بأنها ناتجة عن مقاومة المسمى يونس عليل عند تعنيفه. في محضر تصريحات المشتكى به صرح يونس عليل بأنه امتثل للنيابة العامة وأحضر برفقته ابنيه سامي وأمين وسلمهما للسيد نائب وكيل الملك الذي طلب منه الانتظار خارج المكتب، ثم أمر بتسليم أمين لوالدته في حين رفض سامي ذلك وخرج برفقته. ولدى مغادرته باب المحكمة صادف أخا مطلقته الذي كان يمسك بالطفل أمين، فعرضه للتعنيف اللفظي بالسب والشتم، ما أثار هلع الصغير الذي شرع في الصراخ، فخرج هو عن طوعه وتهجم عليه وعلى طليقته لاستخلاص الطفل الذي كان يناديه ويطالب بالعودة إلى حضنه، وأصيب أثناء هذا الاشتباك في إبهام يده اليمنى، لكنه لا يستطيع تحديد ملابسات الجرح لأنه كان في حالة انفعال شديد. على الفور تم الاتصال بنائب وكيل الملك الذي أمر بوضع السيد يونس عليل تحت تدابير الحراسة النظرية وعرضه في حالة اعتقال أمام النيابة العامة، فتم عرضه على الطبيب المداوم بمستعجلات المستشفى الإقليمي، وأشعر بأنه منذ اللحظة موقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، وأن من حقه التزام الصمت وانتداب محام لمؤازرته. أما المحضر الثالث فهو محضر تصريحات الشاكية السيدة أمينة علوي التي صرحت بأن محكمة الأسرة قضت سابقا بأحقيتها في حضانة الطفلين، وأنها عند خروجها من مكتب نائب وكيل الملك تسلمت طفلها الأصغر أمين في حين لم يرغب سامي في مرافقتها، وعندما كانت تهم بركوب السيارة رفقة أخيها وابنها الصغير فوجئت بتهجم

المشتكى به الذي لكم أخاها على مستوى الأنف ودفعها بقوة مرارا عندما بادرت إلى فض الشباك. وعن سبب تهجمه قالت السيدة أمينة إنه كان يرغب في اختطاف الطفل أمين، ولولا تدخل رجال الأمن لآلت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. في المحضر الرابع يستمع ضابط الشرطة القضائية لشقيق الحاضنة الشاكية المسمى سعيد عمراني الذي صرح بأن أخته تسلمت ابنها الأصغر أمين وغادروا في اتجاه سيارته المركونة قرب المحكمة، لكنه لم يكد يفتح باب السيارة حتى باغته المشتكى به بلكمة على مستوى الأنف، كما لكمه على مستوى الوجه بقبضة يده المضمومة على مجموعة من المفاتيح.

0: بعد أكثر من سنة ونصف من تقديم الشكاية الأولى الجنحية باختطاف طفلين قاصرين وعدم إرجاعهما لوالدتهما الحاضنة، عرض المشك به المسمى يونس عليل أمام النيابة العامة في حالة اعتقال من أجل تحقير مقرر قضائي، مع الحفظ فيما يخص الباقي لتنازل السيدة أمينة عمراني وشقيقها سعيد عمراني عن شكايتيهما من أجل العنف. لدى بتها في القضايا الجنحية، قررت المحكمة الابتدائية بمؤاخذة السيد يونس عليل بما نسب إليه من تحقير لمقرر قضائي، وأخذا بعين الاعتبار لظروفه الاجتماعية وعدم سوابقه القضائية، متعته المحكمة بظروف التخفيف فحكمت عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى، ولم يستأنف أحد هذا الملف. ويبقى السؤال، أليس الطلاق حلا للمشاكل التي قد تعترض الحياة الزوجية؟ فلماذا يصبح الطلاق البداية الحقيقية للمشاكل؟ وكل تشابه في الأشخاص والحيثيات فهو ليس صدفة.
1: عقور الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: كاميرا ريدي اند اكشن.
1: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
2: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح، ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
3: شنو هي أسهل وسيلة باش نعرفوا المكتب اللي غنصوتوا فيه؟
2: كاين عدة وسائل باش تعرفوا بسهولة على المكان اللي غتصوتوا فيه. يمكن لكم ترسلوا رسالة قصيرة فابور للرقم 2727، تتكتبوا رقم البطاقة الوطنية وكتوصلوا في الحال بالجواب. الجواب تيكون فيها رقم الناخب، الجماعة اللي مسجل فيها، وعنوان ورقم مكتب التصويت. ويمكن لكم كذلك تيليشارجيو لابليكاسيون مون بي في في البورتال ديالكم، كتدخلوا المعلومات الشخصية وكتوصلوا في الحال بعنوان مكتب التصويت والطريق باش تمشيو ليه. كيف كيمكن لكم

كتدخلوا للموقع www.listelectoral.ma كتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع الاسم العائلي ديالكم، وكتضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي، وهكا كتعرفوا على المكان اللي غتمشيو تصوتوا فيه. هاد الوسائل كلها توضعت راهن اشارتنا باش نهار 23 شتنبر نصوتوا كلنا ونختاروا الناس اللي البرنامج ديالهم غادي ينفعنا واللي في مجلس النواب غادي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: حصري على كل اشتراك فلافيبغ إنوي 5 جي إي بوكس أو إيدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصة للفوز بقسيمة شراء بقيمة 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. إنوي سير بعيد.
1: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
2: في المغرب أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا على السواحل المتوسطية والمنطقة الشرقية على طول خط ياسف الرشيدية والمناطق المجاورة، وكذلك على السواحل الممتدة بين طنطان والعيون. درجات الحرارة المتوقعة 26 في أكادير، 30 مرتقبة بالدار البيضاء وجدة، 31 في الرباط طنجة، 33 بالعيون، 35 بفاس، و 37 درجة مرتقبة بمراكش. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل في القاهرة إلى 33 درجة مرتقبة مع أجواء مشمسة غالبا، 30 في طرابلس، 29 في تونس العاصمة، 26 في الجزائر العاصمة مع سحب متفرقة، و 34 بنواكشوت. أما في عواصم غرب وسط إفريقيا فستصل درجة الحرارة إلى 28 في أبيجان مع أجواء عاصفية، 29 في لاغوس حيث السماء ماطرة، 31 في باماكو دكار ونجمينة. في باقي عواصم العالم 24 درجة مرتقبة في باريس مع سحب متفرقة، 20 في لندن، 30 في روما، 31 في مدريد مع أجواء مشمسة، و 19 درجة في بروكسل. أما في العواصم العربية تصل درجة الحرارة في بغداد إلى 37 مع أجواء مشمسة، 29 في بيروت، 31 في مكة المكرمة مع أجواء مشمسة، 42 في أبوظبي، و 32 في دمشق مع أجواء مشمسة.
1: الثانية عشر زوالا باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلا بك نهى.
3: أهلا بك محمد. هذه أبرز عناوين عرض منتصف النهار. تشريعية 23 من شتنبر، الحملة الانتخابية في أشواطها الأخيرة وبرامج الأحزاب فقيرة من حيث العرض الثقافي، دراسة لرصد حضور الثقافة في البرامج الانتخابية تكشف تصدر الملفات الاقتصادية والاجتماعية الأولويات. على أعتاب التشريعيات نسلط الضوء على ملف الحركة الاحتجاجية الشبابية جيل زد والانتخابات في المغرب، تتابعون في النشرة مقتطفا من برنامجكم السياسي الجديد من العاصمة وسؤال أهمية الترافع السياسي من داخل المؤسسات. واشنطن تخشى تصعيدا سريعا في منطقة الشرق الأوسط بعد تزايد هجمات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على العربية السعودية. في الداخل اليمني تجاوزات الحوثيين تطال المجال الإنساني في الحديدة. في ألمانيا مكاتب الاقتراع تفتح أبوابها في مرحلة جديدة من الانتخابات المحلية تهدد بإحداث صدمة جديدة لحزب المستشار فريدريش ميرتس. كرة القدم الإسبانية في رياضة المنتصف، ديربي مدريد.

0: يشعل الجولة السابعة من الليغا، أتلتيكو يستقبل الريال في مواجهة مبكرة على طريق الصدارة. أهلا بكم. بعد ثلاثة أيام سيكون المغاربة على موعد مع استحقاق اختيار أعضاء مجلس النواب. إلى أن تحين مواجهة صندوق الاقتراع داخل المعزل، ما زالت الحملة الانتخابية متواصلة في أنفاسها الأخيرة، نرصد مضامينها وأولوياتها. دراسة تحليلية صدرت عن جمعية نظرة للثقافة والإعلام حول حضور الثقافة في البرامج الانتخابية للأحزاب كشفت أن القطاع لا يحظى بموقع محوري في تصوراتهم التي تتقدمها الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. الدراسة توقفت عند استمرار غياب المجلس الوطني للغات والثقافة رغم مرور 15 سنة على التنصيص على إحداثه في دستور 2011، كما رصدت مواقف الأحزاب من تمويل الثقافة وبنياتها التحتية ووضعية المثقفين، وهو ما يحدثنا عنه عبد اللطيف الحاجي رئيس جمعية نظرة للثقافة والإعلام والباحث في الصناعات الثقافية والإبداعية، كان ضيف اعتماد سلام في الحصاد.
1: هذا الأمر يتكرر تقريبا في جميع المحطات الانتخابية. الأحزاب تتحدث عن رفع ميزانية الثقافة ل1% اللي هي ما تحدده اليونسكو، ونجد أحزاب أخرى تتحدث عن نسب 2%. وقد أشرت في ملاحظة ضمن الدراسة أن هذه الإشارة متفائلة جدا إن لم تكون غير واقعية أساسا. لا نتحدث عن مصادر التمويل، ما هي الاستراتيجيات التي تريد أن تنهجها هذه الأحزاب السياسية لكي ترفع من ميزانية الثقافة؟ الشديد يعني ليس هناك حضور ضمن معظم البرامج الحزبية لتصير على مستوى البنيات، على مستوى تحسين وضعية الفنان، الجانب التشريعي غائب. لكن نجد بعض الأحزاب التي تحدث عن الوصول إلى عدد من الفضاءات الثقافية، هنا الحديث عن 400 فضاء ثقافي جديد خلال 5 سنوات المقبلة، والحديث عن 1000 مقاولة ثقافية و12 مدينة للإبداع الجهوي.
0: متابعتنا في مديان ملف الاستحقاق التشريعي تمتد من غرفة الأخبار إلى البرامج مع التوك شو السياسي الجديد من العاصمة في ثالث أعداد هذا الفضاء لمواجهة الأفكار والمواقف ونقاشها. يستضيف الزميل عادل الزبيري كلا من حمزة الفضيل صانع محتوى وأحد الوجوه التي ارتبطت إعلاميا بحركة جيل زد، والمحامي عمر بن جلون الكاتب الإقليمي لفيدرالية اليسار في الرباط، لنتابع هذا المقتطف من المواجهة بين الضيفين عن ملف الحركة الاحتجاجية الشبابية جيل زد والانتخابات التشريعية في المغرب. المحامي عمر بن جلون يجيبنا عن سؤال أهمية الترافع السياسي من داخل المؤسسات.
2: من المؤكد على أن نخوض غمار الانتخابات كإجراء لبناء المؤسسات الدستورية والسياسية في المغرب، لأنها هي التي تقرر مصير أجيال المغربيات والمغاربة من حيث التوزيع العادل للثروة، بمعنى اختيارات سياسية الكبرى، هل تذهب إلى صناعة المرفق العمومي وإلى صناعة العيش الكريم للمغربيات والمغاربة، أم تذهب إلى أشياء أخرى. لذلك المشروعية السياسية من خلال هذه المؤسسات وجب أن تكون قوية من أجل الترافع والدفاع على العيش الكريم المغربية والمغاربة. الحمد لله وعي لا زال بخير، ولكن الوعي يذهب اليوم إلى الاستياء من الإجراء الانتخابي ككل، لأن هناك عشرات السنين من تمييع الحياة السياسية، بمعنى بحال اللي تنقولوا بالدارجة المغربية تخلطات شي شوية، فكيولي يبان الوعي على أن كل شيء بحال بحال وأن الأمور ملعوبة وأن الأمور محسومة، ولكن الأمل أو الفعل المواطن هو أننا ما نعزفوش، ولكن نصوتوا على من اللي غادي يرفع الرأس ديال المغاربة داخل المؤسسة التشريعية.
0: من العاصمة في ثالث حلقاته يأتيكم يومه الأحد بعد موجز 1:30 زوالا، وطبعا الحلقة كاملة ستكون متوفرة أيضا على موقعنا الإلكتروني ميديان.com، كما يمكنكم متابعتها صوتا وصورة على صفحة ميديان الرسمية على موقع يوتيوب. قبل مغادرة المغرب تم الليلة الماضية الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة، أي توقيت غرينتش، بتأخير الساعة ب60 دقيقة عشية دخول هذا القرار حيز تنفيذ. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تغيير توقيت الحصص الدراسية بالتزامن مع بدء العمل بمقتضيات الساعة القانونية الجديدة، وبناء عليها ستبدأ الدراسة على الساعة 8 صباحا مع مراعاة حسن تنظيم الزمن المدرسي. اشتعال الصراع في اليمن يواصل متصدرا النبأ الدولي. القوات الحكومية تهاجم

0: مواقع وتجمعات للمتمردين الحوثيين في تعز، كما خاضت اشتباكات في كهبوب وباب المندب وجبل النعمان، فيما أحبطت في مأرب محاولات تسلل على الجبهتين الغربية والجنوبية. وفي ظل اشتعال الصراع ميدانيا، يبرز الوضع الإنساني مع تصاعد موجة النزوح في 8 محافظات لأزيد من 122,000 نازح. من بين تلك المحافظات الحديدة، حيث اتهمت السلطات المحلية المتمردين الحوثيين بنهب عدد من المنشآت الطبية والإغاثية والاعتداء على عيادات طبية ومستودعات للغذاء والدواء والإيواء، فضلا عن الاعتداء على مشروع للإمداد المائي. يقربنا من هذه الانتهاكات المتزايدة للمتمردين الحوثيين الصحفي اليمني محمد الضبياني، تحدث من الرياض لوفاء توزري.
1: ما أقدمت عليه الميليشيا الحوثية من خلال إغلاق ونهب البرامج الإنسانية والطبية، بالإضافة إلى المشاريع الطبية والإنسانية لعدد من المنظمات الأممية، وذلك في كل من مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي حتى المخا وذباب، يعتبر انتهاكا صارخا لكل الأخلاق والأعراف والإنسانية. لذا أصدرت وزارة حقوق الإنسان بيانا نددت فيه باستهداف المنشآت الطبية والإنسانية والعاملين فيها، بالإضافة إلى استنكارها لنهب المساعدات وعرقلة وصولها إلى مستحقيها في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان الساحل الغربي عقب سيطرة ميليشيا الحوثي على هذه المنطقة. الوزارة أيضا حذرت من أن استمرار هذه الممارسات الإجرامية قد يؤدي إلى تعطيل البرامج الصحية والإغاثية، بل إلى إيقاف مشاريع المياه والإيواء ومضاعفة معاناة النساء والأطفال والفئات الأشد ضعفا، بالإضافة إلى المرضى والنازحين.
0: الهجمات الحوثية على السعودية رفعت منسوب القلق الأمريكي بخصوص الوضع الإقليمي. الخارجية الأمريكية حذرت من احتمال تصاعد النزاع العسكري سريعا في وقت قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجازته وعاد إلى واشنطن عقب إعلان الحوثيين استهداف الرياض ومنشأة لأرامكو في ينبع. وسط استمرار اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، الاحتقان في تصاعد أسفر اليوم عن مقتل إسرائيلي بالرصاص في هجوم نفذه فلسطيني قرب مستوطنة شمال غرب رام الله. صحيفة يدعوت أحرنوت نقلت قبل قليل خبر اعتقال المنفذ. إلى فرنسا، يتجه دينها العام إلى تسجيل أعلى مستوياته منذ بدء اعتماد المنهج الحالي لرصد الدين العام أواخر عام 95 900,000 مدفوعة بعجز حاد في الميزانية. أمس أفادت وزارة المالية الفرنسية بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتجاوز 119% هذا العام، قبل أن ترتفع إلى أكثر من 121% العام المقبل، أي نحو ضعف السقف المرجعي المحدد في 60% لدول الاتحاد الأوروبي. ما مدى جدية الوضع بالنسبة للميزانية الفرنسية، وهل من مجال للخروج من هذا المأزق المالي؟ يجيبنا مجيد بودان الخبير في الشأن الفرنسي، تحدث من باريس لنوردين إيجاجان.
2: الهيكل الاقتصادية الفرنسية صلبة، ومسألة الدين ليست وجودية ولكن طريقة المعاملة الدين، أي هل سيكون الدين هذا يستعمل في تنمية الثروة وفي مجالات استثمارية مثل الصحة ومثل التربية، أو هي للمصاريف العامة اليومية من أجور وغير ذلك. إذا كانت فيه هناك إمكانيات لفرنسا بأن تخرج من هذه المشكلة في السنوات القليلة القادمة وخاصة في إطار الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك لا يعني أن المسألة هينة وأنه يجب اتخاذ كل الإجراءات الآن للخروج من ذلك، أي بنقطتين. النقطة الأولى هي التقليص من المصاريف العامة وخاصة التي ليست فيها إنتاجية اقتصادية، ثم النقطة الثانية هي تحويل ذلك العجز إلى فرص استثمارية، وخاصة أن هناك تحولات استراتيجية مهمة، حرب أوكرانيا، حرب مضيق هرمز وباب المندب، تجعل أن مسألة الدين يجب أن تحل مهما كانت التيارات السياسية.
0: نواصل أوروبيا من ألمانيا وملف الانتخابات المحلية الملتهب. مكاتب الاقتراع في الانتخابات فتحت صباحا أبوابها في ولايتي برلين وميكلنبرغ فوربومرن في استحقاقين تتجاوز رهاناتهما حدود الولايتين، وذلك في ظل صعود المتواصل لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وتراجع حظوظ حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المتطرف.

0: المستشار فريدريش ميرتس. في المتابعة مراسلنا من برلين عبد الرحمن عمار.
1: اختبار انتخابي جديد تواجه الأحزاب الألمانية هذه المرة في ولايتي برلين وميكلنبورغ فوربومان، وقبيل الاقتراع حاول المستشار فريدريش ميرتس إظهار الثقة مع تركيز واضح على معركة برلين.
2: سنركز أنظارنا يوم الأحد بشكل أساسي على برلين. لا يمكننا أن نقبل بأن تصبح جرائم الأجانب وكراهية اليهود أمرا يوميا في ألمانيا أو في برلين، وسنطلق إصلاح نظام التقاعد قبل نهاية هذا العام.
1: غير أن استطلاعات الرأي لا تحمل مؤشرات مطمئنة لحزب ميرتس على الأقل في ولاية ميكلنبورغ فوربومان، حيث يتقدم البديل من أجل ألمانيا فيما يقترب الاتحاد المسيحي الديمقراطي من عتبة 5% الضرورية لدخول برلمان الولاية. أما في برلين فتبدو أوضاع الاتحاد المسيحي الديمقراطي أفضل، لكن أهمية الاقتراعين تتجاوز حدود الولايتين ونتائجهما قد تهددان مستقبل المستشار. المحلل السياسي جاد مدني
3: لميديان. بعد الهزيمة القاسية في ساكسونيا إنهالت يدرك ميرتس حجم الضغوط التي تنتظره، لذلك دفع رؤساء حكومات الولايات المنتمين إلى حزبه إلى إصدار رسالة دعم له. وإذا خرج الاتحاد المسيحي الديمقراطي من برلمان ميكلنبورغ فور بيرمن وخسر منصب عمدة برلين، فستتواصل النقاشات داخل الحزب وقد تنعكس على عمل الحكومة الاتحادية.
1: المعيشة والتعليم والبنية التحتية والبطالة موضوعات تتسطر اهتمامات الناخبين وملفات يحاول حزب البديل من أجل ألمانيا توظيفها لتعزيز حضوره الانتخابي. عبد الرحمن عمار، ميديان، برلين.
0: من الملعب السياسي إلى ملاعب كرة القدم الأوروبية، ديربي مدريد والسباق إلى صدارة الليغا يستقطب الأنظار بعد ظهر اليوم حين يستضيف أتلتيكو مدريد جاره الريال في ملعب متروبوليتانو، وهو الديربي الأول بين الغريمين هذا الموسم. وديع أحتي.
4: في ملعب متروبوليتانو يصطدم أتلتيكو مدريد بجاره الريال في مواجهة تتجاوز قيمتها 3 نقاط وتفرض فيها أجواء الديربي ضغطها وحساباتها الخاصة. ريال مورينيو يدخل بأفضلية على مستوى الترتيب بعدما حصد 5 انتصارات في 6 مباريات وضعته في المركز الثاني ب15 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو المركز الرابع ب13 نقطة. الفريق الملكي يعول على قوته الهجومية بقيادة كيليان مبابي إلى جانب فينيسيوس وبيلينغهام، فيما يدخل أتلتيكو بمعنويات مرتفعة بعد فوزه العريض على أوساسونا ب4 أهداف نظيفة. نستمع في هذا الإطار لجوزي مورينيو مدرب الريال.
5: في السؤال الأول زميلك تطرق إلى مسألة خوض العديد من المباريات المتتالية، لكننا حاولنا أن نجد بعض الأيام وبعض اللحظات وبعض الفترات القصيرة التي تتيح لنا العمل على الأمور التي يتعين علينا تحسينها، وهذا الأمر عبارة عن عملية مستمرة، وعلينا إثبات التطور ضد أتلتيكو مدريد، فإن الحديث يكون دائما عن المشاريع والمسارات وعن التطور وعن الحاجة إلى الوقت من أجل العمل والتحسن.
4: لكن الأرقام تحمل تحذير لريال مدريد، فالفريق لم يحقق سوى 1 انتصار في آخر 9 زيارات له إلى متروبوليتانو. سيميوني يعرف جيدا كيف تلعب مباريات الديربي، بينما يسعى ريال مدريد إلى مواصلة تفوقه الأخير على جاره. وعندما يلتقي أتلتيكو وريال مدريد قد تتغير الحسابات، لكن شيئا واحدا لا يتغير، ديربي مدريد دائما ما يعد بالكثير. هذه القمة تنطلق في تمام 2:15 بعد الظهر.
0: نشرة المنتصف انتهت، لكن أنباء الرياضة متواصلة معك دائما وديع أحتي في جولة الصحافة الرياضية. لائحة الناخب المغربي محمد وهبي ولائحة الناخب الفرنسي زين الدين زيدان تتصدران الصحف الرياضية هذا الأسبوع. إليك وديع.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الرياضية الأسبوعية المعتادة في أبرز ما تناولته الصحافة الرياضية المغربية والدولية. نبدأ جولتنا من الصحافة المغربية ومع جريدة المنتخب التي تضع لائحة الناخب المغربي محمد وهبي في صدارة اهتماماتها. الصحيفة توضح أن لائحة وهبي لا تبدو مجرد قائمة لمبارتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا، وإنما تحمل بحسب قراءتها ملامح مرحلة جديدة داخل الأسود. مع حضور أسماء شابة إلى جانب ركائز الأسود، المنتخب تتوقف بشكل خاص عند بعض الوجوه الجديدة في مقدمة ياسر

0: ياسر الزابري بعد بدايته اللافتة مع راسينغ سانتاندير، إلى جانب أسماء أخرى دخلت حسابات المنتخب الأول. وتشير الجريدة إلى أن وهبي يفتح المجال أمام عناصر جديدة، مع التأكيد في الوقت نفسه على استمرار المنافسة على مراكز المنتخب وعدم وجود مكان مضمون لأي لاعب. من جريدة المنتخب إلى صحيفة البطولة، الصحيفة توقفت عند نقطة أخرى أثارت اهتماما كبيرا بعد الإعلان عن لائحة الأسود، وهي غياب لاعبي البطولة الاحترافية باستثناء الحارسين رضا التجناوتي ومنير المحمدي. البطولة وردت رد محمد وهبي على هذا الموضوع، إذ نفى وجود أي سياسة تقوم على تفضيل اللاعبين المحترفين في الخارج، مؤكدا أن المعيار بحسب قوله هو اختيار الأفضل. الصحيفة أوضحت أيضا أن وهبي ربط صعوبة حضور لاعب البطولة في القائمة بعدم انطلاق المنافسات في البطولة المغربية، وهو ما يجعل عملية متابعة اللاعبين المحليين أكثر صعوبة، لكن باب المنتخب كما نقلت البطولة عن الناخب المغربي سيبقى مفتوحا أمام كل لاعب يثبت أحقيته بعد استئناف البطولة. من المغرب إلى فرنسا، صحيفة ليكيب خصصت مساحة واسعة لأول لائحة لزين زيدان مدربا لدياكا. الصحيفة توقفت عند اختيارات المدرب الجديد وخاصة رؤيته لكيليان مبابي. زيدان قال كما أوردت ليكيب إنه يحب كثيرا رؤية مبابي في الجهة اليسرى، مشيرا في الوقت عينه إلى أن نجم ريال مدريد قادر على اللعب في المراكز الهجومية الثلاثة. ليكيب أبرزت أيضا أن زيدان اختار قائمة تضم 20 لاعبا من لاعبي الميدان، موضحا أنه لا يريد لاعبين يجلسون في المدرجات خلال فترة التجمع، وهو ما يفسر بعض الغيابات عن القائمة الأولى. كما نقلت الصحيفة عن زيدان تأكيده أن بعض الأسماء التي غابت مثل أكليوش تظل قابلة للاستدعاء في التجمعات المقبلة. من فرنسا إلى ألمانيا، حيث تبرز صحيفة بيلد. الصحيفة الألمانية تتحدث عن واحدة من أكثر القوائم إثارة للانتباه في كرة القدم الأوروبية هذه الأيام. كيف لا، ويورغن كلوب المدرب الجديد اختار 44 لاعبا في أول قائمة له مدربا للمانشافت. بيلد لا تكتفي بعرض الأسماء بل تطرح أيضا الجدل الذي رافق القرار. الصحيفة تشير إلى أن القائمة تضم 16 لاعبا لم يسبق لهم خوض مباراة دولية مع المنتخب الأول، وأن كلوب يعتزم تغيير المجموعة بين مباريات فترة التوقف الدولية. نختم جولتنا من إسبانيا وتحديدا مع موندو ديبورتيفو التي تضع رافينيا في واجهة أخبار برشلونة. الصحيفة الكتالونية أوردت تصريحا واضحا للنجم البرازيلي قال فيه: أفكر في التجديد وأمل أن أنهي مسيرتي في البارسا. موندو ديبورتيفو أوضحت أن رافينيا الذي ينتهي عقده الحالي في 2028 عبر عن رغبته في الاستمرار لفترة أطول مع برشلونة، مشيرا إلى وجود رغبة من النادي أيضا في تمديد ارتباطه باللعب. بهذا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من جولتنا الأسبوعية المعتادة في أبرز عناوين الصحافة الرياضية المغربية والدولية. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. بقية أوقات ممتعة رفقة برامجنا على ميديا.
1: ميديا دانجي 95.3 نادور 99.9
2: ميديا المنتصف نهى يوسف.
3: وآخر محطات المنتصف ليومه 21 من شتنبر، ركن التوقيعات اليوم استحضار لواحد من جروح الجسم الفلسطيني المتخن في جوار فلسطين التاريخية. مهجرون استقروا في ضاحية العاصمة اللبنانية في مخيمي صبرا وشتيلة، والعشرات منهم باتت أسماؤهم إن لازالت في الذاكرة شواهد على واحدة من أبشع مجازر الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني. 18 من شتنبر من كل عام مناسبة لتخليد هذا الكابوس، وبما أن المناسبة شرط، نور الدين الحوتي يتذكر معكم اليوم زيارته للمخيمين في مهمة صحفية، ويضمن انطباعاته في عدد هذا الأسبوع من رسالة الرباط.
4: تحية طيبة وبعد. لا يتطلب الأمر ممن يغادر قلب بيروت من شارع الحمراء متجها إلى هناك غير دقائق. دقائق تنقلك من بيروت باريز الشرق سيدة الساحل إلى بيروت صخب الشرق مظالمه ذاكرة أوجاعه ومآسيه ونزيفه، إلى الجنوب من بيروت بنحو 7 كيلومترات مخيم شاتيلة، واحد من 68 مخيمة رسمي وغير رسمي أحدثت لإيواء من اقتلعوا من الفلسطينيين من بلداتهم وترابهم من جانب أشجار زيتونهم.

0: بسبب نكسات ونكبات ووعود، وبعدها ألصق بهم اسم فلسطيني والشتات رعايا الأونروا شاتيلا، والاسم أكبر من المكان. المكان ليس أكثر من كيلومتر واحد مربع مغلق على مربعات إسمنتية موحشة تسمى، وكأن ذلك من باب مراعاة جمالية القبح، مساكن. حتى وإن كنت لم تقرأ سطرا عن المأساة التي ولد المخيم من رحمها، ولا ما كان مسرحا له من فواجع هي من أبشع ما وثق له من أحداث دامت لثلاثة أيام من شتنبر العام 82 900 وألف، فورا تدرك بعد الولوج إليه أن المكان بشحنة خاصة، خاصة جدا. صرخات واستغاثات قدماء المكلومات والمكلومين تسكن الجدران هناك، يتردد صداها في أذنك، ترى مشاهدها رأي العين، تتأبى صفحاتها عن الطي، وإن كان قد مر عليها عقود لقد أصبحت من هوية المكان. رفقة وفد من الصحفيين كان دخولنا إلى شاتيلا قبيل منتصف يوم من أواخر ماي. الغريب هناك معروف، كان الجو خانقا، أزقة غاية في الضيق، تسكنها رطوبة مفرطة وتتخللها مجاري مياه صرف تقلل ما يمكن أن يكون موطئا صالحا للخطى، وتلزم على تلقائية المسارعة لسد فتحات الأنف. أزقة كثيرة من شاتيلا محرومة من السماء، لا لأنها غير مشمولة بنصيبها من القبة الزرقاء، وإنما لأن سماءها حجبت بشبكات من أسلاك مختلف الخدمات من كهرباء وهاتف ولواقط الإشارات ومواسير مياه عابرة للجو والأسطح وغيرها. وإلى هذا المشهد الذي يحار أمامه العنكبوت أضيفت ملصقات وإعلانات ولوحات واجهة المحلات التجارية لتمنع الهواء، وقد منع غيرها النور. في مخيم شاتيلا المأساة والتغريبة الفلسطينية مكثفة، فالكيلومتر المربع الوحيد مساحة المخيم يخضع لتقسيم صارم للسيادة الأمنية بين مختلف الفصائل الفلسطينية وما أكثرها، في محاكاة لصراع أكبر وهمي على سلطة وهمية. في مكتبه الذي وصلنا إليه بعد إجراءات معقدة وبعد الاستعانة بدليل، جلس ممثل الجبهة الشعبية بلباسه العسكري يشرح لنا المسؤوليات الأمنية بالمخيم والمجال الخاضع لعناصره. في مفتاح الخريطة ألوان تحدد مناطق سيطرة مختلف الفصائل، من حجمها كان واضحا أن بعضها لم يكن نفوذه يتجاوز بضعة أزقة أو صفوفا من بيوت. دقائق بعد مغادرتنا المكتب في زقاق مكتظ، كدنا نفقد صحافية ألمانية أصيبت بهلع شديد وهي تعاين فلسطينيا يطلق مشط رصاص من رشاش كلاشينكوف في الهواء. لم يسكن روعها إلا بعدما أخبرت سريعا بأن إطلاق الرصاص في هذا المكان طقس احتفال. في سواد نهار مخيم شاتيلا القاتم زاوية واحدة ينبعث منها الضوء، أطفال معجزة، أطفال وهبوا من كفايات التواصل والتعبير بلغات أجنبية ما يدهش، أطفال ولدوا كما ولد آباء أغلبهم بالمخيم، لهم قدرة رهيبة على الفصل بين تاريخ مأساتهم وواقعهم وآمالهم. أطفال أعينهم وأعينهم لوحدها هي ما يمكن أن يرى فيه ومن خلاله في مخيم شاتيلا ما هو أبعد من حدود المخيم وبكثير. والسلام.
1: ميدي أن كازابلانكا 99.6 رابات 97.5
2: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score.
3: La petite finale,
2: les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
4: Oui, au vu du résultat,
5: que l'Argentine est submergée un peu par ça.
3: La deuxième.
2: Moncef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu.
3: Évidemment, c'est celui qui sort avec
2: le 11 de nuit. Le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Média 1.

0: 12h30, 13h30, le grand journal Alicia Miami.
1: Il est 13h sur Médian, c'est donc l'heure de refaire un point sur l'actualité avec une nouvelle synthèse, synthèse qui vous est présentée ce dimanche par Abdelali Ezahar. Bonjour Abdelali.
2: Marhaban Alicia. نستهل الموجز من الضفة الغربية حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم اعتقال المشتبه بتنفيذه هجوما في الضفة الغربية المحتلة، أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي مشيرا إلى أنه أصيب برصاص أحد الجنود. في غضون ذلك قالت مصادر إعلامية إن منفذ العملية أطلق النار من داخل سيارة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية باتجاه مستوطنين إسرائيليين. في سياق متصل دائما في الضفة الغربية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين قرب حاجز غنيم شرقي جنين شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل أحدهما واعتقال الآخر بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس ضد جنود إسرائيليين. في الملف الإيراني، نقلت وسائل الإعلام الإيرانية تحذير القوات الإيرانية من أن أي هجوم أمريكي ستتبعه شن ضربات متواصلة على القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، مؤكدة أن طهران تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف العمليات القتالية. في سياق ذاتها، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم أن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز. في غضون ذلك، يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى نيويورك خلال الأيام المقبلة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد لقاءات مع قادة عدة دول. في اليمن، تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا ميدانيا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين، حيث أفادت مصادر ميدانية بسيطرة القوات الحكومية على جبل النعمان بمنطقة جبل الحبشي في الجبهة الغربية لمحافظة تعز، ما أدى لتأمين طرق حيوية لتوفير ممر لإمداد عسكري وقطع محاولات الاختراق التي تنفذها جماعة الحوثي. وعلى الصعيد الإنساني، أجبر التصعيد الميداني 160

0: semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
1: ميدي ان من العاصمة عادل الزبيري.
2: مرحبا بكل مستمعي إذاعة ميدي ان ومتابعي ميدي ان على منصات التواصل الاجتماعي من العاصمة. في هذه الحلقة نفتح النقاش حول ملف حركة احتجاجية شبابية ظهرت في المغرب في شتنبر 2025 وحملت اسم جيل زد، ونحن الآن في خضم حملة انتخابية لتشريعيات شتنبر 2026. ما الذي تغير في هذه السنة؟ وأين تتواجد الآن حركة جيل زد؟ وكيف تنظر بعض الأحزاب السياسية المغربية التي نجحت في استقطاب أسماء من جيل زد من أجل الترشح في الانتخابات التشريعية المغربية؟ يشرفني أن أستضيف كلا من الأستاذ حمزة الفضيل، صانع محتوى وأحد الوجوه التي ارتبطت إعلاميا بحركة جيل زد، كما يشرفني استضافة الأستاذ والمحامي عمر بن جلون الكاتب الإقليمي لفيدرالية اليسار في العاصمة المغربية الرباط. ضيفي الكريمان، مرحبا بكما على أمواج إذاعة ميديا وعلى منصات ميديا على التواصل الاجتماعي. سي حمزة، بين شتنبر 2025 وشتنبر 2026 فين كاين دابا انت؟ واكيد انك كتتبع الحمله الانتخابيه والزخم الانتخابي وايضا تفاعلات الشباب لا في الواقع ولا في المنصات الاجتماعيه.
3: اولا شكرا على الاستضافه سي عادل واتاحه الفرصه للمساهمه في اثراء النقاش العمومي، خصوصا في هذه المرحله في الفتره اللي كتشهد حمله انتخابيه احيانا يمكن ان نصفها بانها ساخنه. اولا هي مناسبه للتذكير باننا يعني على مقربه من اكمال سنه كامله عن انطلاق احتجاجات جيل زد، وكذلك اريد ان اسجل موقف اساسي ضروري هو انه كل التضامن مع جميع المعتقلين ديال هذه الحركه اللي كنتمنوا انهم يشوفوا يعانقوا الحريه ديالهم في اقرب فرصه. بالنسبه لي يعني الانتخابات هي واحد المحطه سياسية مهمة تمر منها المغرب، مهمة أول لتسجيل المواقف، مهمة كذلك باش ندير واحد النقد ذاتي واحد المراجعة سياسية بالنسبة لمواقفنا السياسية، مهمة كذلك باش نعرفوا فين حنا وفين غادين. بالنسبة لكثير من الشباب وأقولها بصراحة وما غنكونش متشائم إلا قلت هذا الكلام، يعني يائسون بشدة من العملية، ما نقولش العملية السياسية ولكن العملية الحزبية في المغرب، خصوصا في الخمس سنوات الأخيرة، لأنهم شافوا بأنه نحن أمام حكومة ست سنوات ولا خمس سنوات من الافتراس، ست سنوات من تضخم الفساد، وهذا الشيء لاحظوه المغاربة كاملين ماشي فقط غير الشباب. وبالتالي هناك كنشوف بأنه الشباب اليوم تراجع أو ينوي التراجع أكثر في المشاركة في هذه العملية الانتخابية، ونقدروا نهضروا عليها بتفصيل في المحاور الجاية.
2: طيب نمشي عند السي عمر، كيف هي أجواء الحملة الانتخابية في العاصمة الرباط؟ وهنا أنوه إلى المستمعين الكرام ومتابعينا على منصة التواصل الاجتماعي أنك باسم تحالف اليسار تخوض حملة انتخابية ومرشح في أحد دوائر العاصمة، وهل من تفاعل مع كلام الأستاذ حمزة ضيفنا الكريم؟
4: من المؤكد على أن نخوض غمار الانتخابات كإجراء لبناء المؤسسات الدستورية والسياسية في المغرب، لأنها هي التي تقرر مصير أجيال المغربيات والمغاربة من حيث التوزيع العادل للثروة، بمعنى اختيارات سياسية الكبرى، هل تذهب إلى صناعة المرفق العمومي وإلى صناعة العيش الكريم للمغربيات والمغاربة أم تذهب إلى أشياء أخرى. لذلك المشروعية السياسية من خلال هذه المؤسسات وجب أن تكون قوية من أجل الترافع والدفاع على العيش الكريم المغربية والمغاربة. الحمد لله وعي الرباطيات والرباطيون لا زال بخير، ولكن الوعي يذهب اليوم إلى الاستياء من الإجراء الانتخابي ككل، لأن هناك عشرات السنين من تمييع الحياة السياسية، بمعنى بحال اللي تنقولوا بالدارجة المغربية تخلطات شي شوية، فكيولي يبان الوعي على أن كل شيء بحال وأن الأمور ملعوبة وأن الأمور محسومة، ولكن الأمل أو الفعل المواطن هو أننا ما نعزفوش ولكن

0: نصوتوا على من اللي غادي يرفع الراس ديال المغاربه داخل المؤسسه التشريعيه، وان شاء الله الرباطيات والرباطيون خاصه في دائره الرباط المحيط سيكونوا في الموعد يوم 23 شتنبر.
1: سي حمزه، فهمت من كلامك كانكم لن تشاركوا في عمليه التصويت، ولكن معروف في علم السياسه ان الصوت اذا كان داخل الصندوق ستكون له قيمه تعبيريه في عمليه هي المتعارف عليها دوليا.
2: لا، هذا بعد موقف شخصي، انا لا امثل اي احد، ولكن ممكن انني نقول يعني رغبه ديال الكثير من الشباب، لان يعني مع تواصل معهم الكثير من الشباب اليوم فعلا كيتملكهم واحد الياس ويطرحون السؤال ديال جدول الانتخابات. ما عرفتش واش نقدر نهضر بتفصيل في هذا الموضوع، لان جدول الانتخابات في العالم كامل دارت باش نتداولوا على السلطه وباش اننا ننتخبوا الشخص اللي غادي ينفذ البرنامج اللي وعد به المواطن والمواطنات. ما يحدث في المغرب هو انه الفاعل الحزبي ليست له الضمانات وليست له الصلاحيات الكافيه باش انه فعلا يمارس اختصاصاته كامله. وحنا كنشوفوا يعني السياسي كيوعد بشيء في النهايه كيضطر انه يدير واحد التحالف.
1: علاش سي حمزه ما جربتيش ولو مره انك تدخل الانتخابات ترشح تواصل مع المواطنين وتاخذ المسار كامل باش يكون على الاقل عندك حكم موضوعي انطلاقا من الممارسه؟ راه الانتخابات هي تنافس.
2: لا، انا شاركت في الانتخابات مرتين كمصوت، ما عنديش طموح سياسي او رهان سياسي او انتخابوي الى اخره، هذه رغبه شخصيه كانت قاسمه مع العديد. ما يمكنش يعني نسولوا الشخص علاش ما تدخلش الغمار الانتخابات، لانه في النهايه قناعات شخصيه. انا كنقول بانه الانتخابات في المغرب خاص نعيدوا فيها النظر بشكل جذري، خاص اصلاح دستوري، خاص الداخليه ترفع يدها الإشراف على الانتخابات، خاص واحد الانفراج يعني حقوقي وسياسي في المغرب باش تولي هذه الانتخابات عندها واحد المعنى حقيقي.
1: اسمح لي قبل ما نمشي عندك سي عمر، سي حمزة، كيفاش ممكن تنزل هذا البرنامج وانت لا منتمي حزبيا ولا تشارك في العملية الانتخابية كمرشح باش تقدر تقترح لباقي الشركاء لا في التحالف الحكومي ولا في المعارضة هذه الرؤية هذه؟ كيفاش غتعمل التنزيل ديالها؟
2: انا اؤمن بانه التغييرات الكبرى اللي عرفها العالم واللي عرفها حتى المغرب عمرها ما كانت من داخل الأحزاب السياسية. يقدر يكون الفاعل الحزبي مشارك في التغيير، نعم، ولكن ليس بالوسائل التقليدية والمؤسسات التقليدية. أنا هنا لا، ما كنبخش من دور الانتخابات، راه الأصل هو الانتخابات، الأصل هو التداول السلمي حول السلطة. نعم، هذه الديمقراطية أحد شروطها هو انتخابات حرة نزيهة، ولكن تنقول بأنه تغييرات راه اللي جاب لنا دستور جديد في المغرب في 2011 ماشي هي الاحزاب السياسيه، ماشي هو البرلمان، ماشي هو المؤسسه.
1: نرجعوا لهذه النقطه هذه السي حمزه بعد قليل. السي عمر، انتم على مستوى تحالف اليسار كيفاش نجحتوا في استقطاب بعض الاسماء من شباب جيل زد واللي نازلين في الحمله الانتخابيه؟ كاين اسم وازن في الحركه اليوم نازل في الدار البيضاء في وحده من الدوائر الانتخابيه الصعبه.
0: صحيح، لان نفس الاسباب التي تحث الحزب الاغلبي في المغرب اللي هو حزب المقاطعه او حزب العزوف، نفس الاسباب هي اللي كتخلينا احنا نترشحوا ترشحات نضاليه من اجل الالتصاق اولا بالجماهير المغربيه وكذلك اكتساح مساحات التداول. كما قال الشهيد شكري بلعيد رحمه الله، هو أن الطبيعة تكره الفراغ، فيجب أن نكون داخل هذه المؤسسات على الأقل من أجل الحد من الهجمات اللاشعبية لتلك السياسات العمومية التي تستجيب لتوجهات المنظومة المالية الدولية. فبحال الفرقة ديال الكرة، فيها الهجوم وفيها الدفاع، فإحنا كيسار نعتبر أنفسنا أننا هو ذلك الدرع الآمن والذي يدافع ويحصن المغاربة من الهجمات. ولعل خير تجربة هي تجربة الحكومية الأخيرة التي أبانت على أن كل بروباغاندا الرأسمالية والمالية في مواجهة الفكر الاشتراكي وأفكار أخرى بديلة عن الرأسمالية كانت فعلا مسيئة جدا للمغربية والمغاربة في عيشهم الكريم. لذلك مع الأسف أن الشباب، نعطي مثال بدائرة الرباط المحيط، على 148 ألف نسمة مسجلة في اللوائح الانتخابية، فقط 7100 وبعض العشرات هي اللي مسجلة اللي عندها أقل من 26 سنة. فهذا
1: نتفاعل معك ونذكر مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة ميديا، أننا في برنامج من العاصمة مع الأستاذ عمر بن جلون والأستاذ حمزة الفضيل نناقش ملف حركة جيل زد. سي عمر، شنو هي رسالتك للشباب خصوصا أنكم اليوم كحزب سياسي كما قلت تريدون معارضة تقف إلى جانب المغاربة في مواقفهم في حياتهم وفي مواجهة غلاء المعيشة.
0: من المؤكد أن دور المعارضة قد يكون في حالة المغرب وأهم من دور الحكومة، لأن دور المعارضة هو حماية المغاربة من السياسات العمومية التي قد تفرض من فوق، فدور الدفاع مثلا هو الدفاع المغاربة من بعد التوجهات السياسية، ولعل الملفات المتعلقة مثلا بالعدالة بالمحاكمة العادلة برسالة الدفاع في الخمس سنوات الأخيرة كانوا المحاميات والمحامين المغاربة في طليعة الدفاع على المكتسبات الحقوقية للمغاربة بالمنع عدم الإجهاز على مسألة سميتها الدفاع وعلى مسألة سميتها المحاكمة العادلة، ومن ثم استخلصنا واستنتجنا على أن دور المعارضة هو أهم من دور الحكومة. اللي يمكن لنا نقوله لهذا الشباب هو أنهم كان خصهم يمشيوا يتسجلوا، لأن من كنلقاو 4% الصعيد الوطني ديال الأقل من 25 سنة فقط هما اللي مسجلين، فبمعنى أن ليس هناك توازن مع الرداءة الانتخابوية اللي نازلين بها، لأن ما يميز اليسار في المغرب هو أنه استمرار الحركة الوطنية والاتحادية واليسارية الأصيلة، وأن ترشيحاته لا علاقة لها بالطموحات الشخصية وبإصلاح الحال المادي والشخصي، ولكن هي ترشيحات نضالية من أجل الدفاع عن المغربية والمغاربة. اللي غير يمكننا نقوله بكل أخوية هو أن هذا الشباب اللي ما تسجلش على الأقل يوعى بأن الحضور أديال الشرفاء داخل المؤسسات الدستورية والسياسية المغربية مهم جدا، ويعبأ وخا ما مسجلش يعبأ العائلة والأصدقاء باش هذاك الوعي ديالو اللي جعلو أنه يطالب بالمدرسة ويطالب بالمستشفى ويحمي المغربيات والمغاربة من كل هذه التوجهات المالية والنيوليبرالية، أن هذاك الصوت يكون داخل المؤسسة التشريعية، لأن إلا سمحتي لي هناك علاقة مباشرة وسببية مباشرة ما بين السياسات الحكومية والتشريعات والقوانين وجيب المغاربة وكرامتهم.
1: طيب سي حمزة، أنت كأحد الوجوه اللي ارتبطتي لا بصناعة المحتوى على المنصات الاجتماعية وحواراتك وأيضا بحركة جيل زاد، كيفاش ممكن تحويل هذا الزخم الشبابي ديالكم إلى فعل سياسي في المجتمع إذا بعدتوا من الانتخابات وإذا بعدتوا من التنظيم الحزبي السياسي؟
2: لا، هو أنا في رأيي بأن التنظيم هو واحد الحاجة أساسية. أنا بالعكس أنا أشجع الزملاء ديالي الأقارب الشباب اللي كنعرف أنهم يتنظموا. غير السؤال اللي مطروح ماشي هو في التنظيم، صحيح أن هناك أحزاب وتنظيمات فيها الحدود الدنيا ديال الشرف وديال النزاهة، إحنا ما كننفيوش هادشي. إحنا اللي بغينا نقوله وهو أنه المدخل ديال أن الشباب واللي وتيقوا في السياسة هو أن نصلحوا المنظومة الانتخابية بشكل جذري ومشي بشكل ترقيعي. الآن هاد الشرفاء الذين يترشحون هاد الأحزاب الشريفة والنزيهة اللي احنا عندنا كامل الثقة في حسن النية ديالها وكيترشحوا، واش اليوم غيقدروا يهزموا المال الانتخابي مثلا؟ واش اليوم قادرين يهزموا الأعيان؟ واش اليوم قادرين يهزموا يعني كاين واحد الاختلال. حنا كنهضروا قبيله في القهوه وتنهضروا على المرشحين وتنهضروا شحال صاحب المال يهزم صاحب المبدا في المغرب. علاش؟ لان كاين اعتلال في المنظومه الانتخابيه في المغرب.
1: اليس من الافضل ان يكون صوتك مسموعا تحت قبه البرلمان بهذا الزخم بهذا النقاش كما تفعل بعض الأصوات اليسارية في المؤسسة التشريعية المغربية والتي الآن بهذا الزخم نزلت لتتبارى من جديد في الانتخابات، ولا تفضل أنك تبقى دائما خارج البرلمان مثلا؟
2: بالنسبة لي ليس من الأفضل، وعندنا الآن نائبة برلمانية دوزت ولاية كاملة في البرلمان نبيلة منيب تتقول في برنامج في التلفزة العمومية بأنه البرلمان في المغرب هو مؤسسة صورية. الآن هذه مشي هضرتي أنا، هضره ديال نائبه برلمانيه امنت بالمشاركه من داخل المؤسسات تتقول لنا البرلمان مؤسسه صورية. اذا كيف يعقل انا كشاب سوف اثق في العمل البرلماني؟ راه داكشي اش نقول لك باللي راه شوف البرلمان اساس ديال الديمقراطيه، احنا ما كننفيوش هادشي، ولكن نريد برلمانا تنعكس فيه الاصوات الحقيقيه ديال المواطنين، ماشي برلمان مشري قرب العائليه.
1: حتى ان هذا برلمان مشري اتهام شويه خطير.
2: لا، وحنا شفنا في 2021 ماذا وقع، والآن الجميع الأحزاب بعضها يضرب بعضا بما وقع في انتخابات 2021. كل شيء الآن أي مغربي سولتيه غيقول لك 2021 تصرف فيها كم هائل من الأموال، وهذا الشيء اللي تنقوله خاصة نحاربه المال الانتخابي. ولكن المال الانتخابي ما يتحاربش بأصوات ديال الشرفاء والنزهاء، المال الانتخابي يتحارب بإصلاح حقيقي، القوانين الانتخابية إصلاح حقيقي دستوري حقيقي باش يولي البرلمان عنده معنى. ويعكس الصوت ديال المواطن واليوميه.
1: سي

0: عمر في يوميات الحملة كيعمل الأجواء كيعمل لقاءاتك مع المواطنين، وكيفاش كتقيس حرارة الناخبين المغاربة؟ واليوم أنت في تمرين يومي لإقناعهم بطرق مختلفة وبين أحياء مختلفة، بين الأحياء الشعبية والأحياء المتوسطة والأحياء الراقية، كيعمل المغاربة في تتبعهم للحملة الانتخابية؟
1: هو الحمد لله هناك حاضنة شعبية، بمعنى أن هناك سمعة طيبة للمناضلات والمناضلين ولليسار بصفة عامة. طبعا اليسار الذي لم يطبع مع الفساد، لا الفساد الانتخابي ولا الحكومي، لأن هناك عندنا في الرباط المحيط مرشحين وزراء سابقون تعاقبوا على الحكومات. نحن لا يعني لا نركز على جهة ليبرالية من جهة محافظة، فهما وجهين من عملة واحدة تعاقبوا على الحكومات في مواجهة الشعب المغربي بقرارات سياسية خطيرة لعيشهم الكريم. فالحمد لله هو أن المغربية والمغاربة لديهم خيارين، خاصة في الرباط المحيط اللي لاحظنا أن هناك خيار العزوف وهو الحزب الأغلبي. وهنا غادي نتفاعل مع الأخ حمزة على أن الفساد المالي صعب أننا ننتظروا أن الإصلاح يكون عاد نقدروا نحتلوا الفضاء المؤسساتي.
0: ولكن أنت سي عمر مع خيار أن نواجه الفساد المالي بالمشاركة.
1: بالمشاركة، لأن التدافع هو سليم، ما يمكنليش أنا نخلي الفضاء المؤسساتي خاوي، خصني نخلق ميزان القوى. ميزان القوى في مواجهة ماذا؟ مثلا في مواجهة الإرهاب المالي. رهاننا اليوم حنا في الرباط المحيط على أن الوعي ديال الشعب المغربي في الرباط المحيط أنه يهزم الإرهاب المالي، وستكون النتيجة إن شاء الله واقعية. الناس عزفات وفهمات على أن هذيك 200 درهم وهذيك 500 درهم كترهن أجيال ديال المغاربة، وفي الأخير أن هذيك الوالدة ولا هذاك الوالد ولا هذوك الوليدات مني كيمشيوا لباب السبيطار يطردون، مني كيمشيوا للمدرسة إلا ما كانتش واحد يعني واحد توصية ولا واحد على الأقل واحد القوة مالية ولا واحد المستوى مالي معين، يعني الابن يعني يهمل من المدرسة العمومية. وهذه المسألة وصلوهما لهذه النتيجة، وخاصة غلاء المعيشة اللي
0: كيفاش قنعتي على المغاربة؟ كيفاش اقتنعتي أو شنو اللي قنعك تخرج من مكتبك وأنت المحامي، مكتب مريح، وتدير الحملة الانتخابية وترشح؟
1: هو قناعتنا بالفعل السياسي. كتعرف أن يعني لما تكون تربيتي في واحد الجو سياسي في بداية الثمانينات في أسرة سياسية، واقتنعتي بأن الإصلاح ديال بلادك والانتماء لبلادك هو يعني السبيل للمساهمة المواطنة والسياسية للبناء ولحماية المغربية والمغاربة. احنا ناس كنبغيو بلادنا وعندنا رأي في كل ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي، ولا يمكننا إلا أن نساهم في هذا البناء من زاوية نظافة اليد ومن زاوية المشروعية السياسية والمشروعية النضالية والمهنية خليتها سيدي عادل والعلمية. بنينا ذواتنا اللهم لك الحمد، والآن ننخرط أولا وقبل كل شيء في بناء الوطن مع كل الشرفاء ديال هاد البلاد، لأن المغرب بسرعتين بغيناه يكون شيئا ما مغرب بسرعة واحدة.
0: أنتم معنا في الاستماع متابعي إذاعة ميديا ومتابعين أيضا على منصات التواصل الاجتماعي في حلقة أخرى من برنامج من العاصمة. ضيفاني كريماني هما الأستاذ حمزة الفضيل والأستاذ عمر بن جلون. الأستاذ حمزة، إذا كان عندك شي تفاعل مع السي عمر مرحبا، تفضل.
2: مع الطرح اللي قدمتوه مشكورين. هو المشاركة الكثيفة ما يمكنش تكون ضمانة إنتاج برلمان سليم وحكومة سليمة شعبية. احنا غير مقارنة ما بين 2011 و2016 و2021 المشاركة كانت في ارتفاع. المشاركة دي 2016 كانت أقل وأدنى من المشاركة دي 2021 بالأرقام، ومع ذلك ما أنتجته انتخابات 2021 أسوأ مما أنتجته انتخابات 2016. وبالتالي ما يمكنش نهضروا على أن المشاركة ضمانة وكابح للفساد دون ما نستحضروا المناخ العام التي تجري فيه انتخابات، دون ما نستحضروا هوية الأحزاب السياسية التي تتصارع الآن. الأحزاب السياسية كما يعرف المغاربة ويعرف الجميع إلا قلة طبيعة الحال التي ندعمها من الشرفاء والنزهاء، أغلبها تتنافس حول المقاعد بأي ثمن ودون معنى.
0: طيب شنو الوصفة ديالكم لإصلاح هذا الحال؟
2: شكون حنا بعدا؟
0: كشباب كقوة مجتمعية. ما ننسوش أن تاريخ المغرب الحديث عرف مجموعة من الحركات اللي غيرت وجه المغرب. نذكروا بحركة 20 فبراير، أنتم أيضا جيل زد بما قدمتموه سواء كمنخرطين أو متعاطفين، وكنعرفوا أن الحركات ما كتكونش بنيوية، يعني هذه الحركات لابد لها من أفق هو الانخراط في المؤسسات. وشفنا بعض الوجوه ذا 20 فبراير الآن أصبحت وزراء وأصبحوا قيادين في أحزاب. الجيل زاد هل لها من أفق مثلا؟
2: لا، أنا أولا غير باش نسجل واحد المسألة، أنا لست ناطقا باسم جيل زاد، أنا شاب من الشباب اللي خرجوا في هذا الحراك المبارك، لكن اللي كنقول بأنه شوف راه بزاف ديال الشباب اللي خرجوا ورافضين الأحزاب السياسية راه ضروري كتلقاهم متعاطفين، عندهم شوية التعاطف مع بعض الشرفاء والنزهاء داخل المؤسسات، هذا أكيد. وبغيت نقول بأنه العمل من خارج المؤسسات لا يناقض العمل من داخل المؤسسات، بالعكس أحيانا راه كيكون يعني المرشح ولا الحزبي ولا الفاعل السياسي اللي كيعمل داخل المؤسسة مسخن كتافه بالشارع، وهذا يعني خاصنا نهضروا على على على العمل من خارج المؤسسات والعمل من داخل المؤسسات كمشروع تكاملي. الشرفاء من هذا الجانب والشرفاء من هذا الجانب يتكاملون، لاننا في نهايه المطاف عندنا عدو واحد اللي هو الاستبداد والفساد والتخريب والافتراس، وحنا عشنا واحد الوضع اللي كارثي في هذه 5 سنوات اعيدها مره اخرى. يجب ان الجهود تتكاتف ما بين من يؤمن الإخوان والرفاق ديالنا مثلا في تحالف اليسار، نحن لا نعيب عليهم أنهم كيشاركوا في المؤسسات، احنا غير عندنا ملاحظات على المؤسسات وشكل المؤسسات وشكل المشاركة وشروط المشاركة، ولكن تنقول بأن اختيارهم للمشاركة عنده مبررات اللي تقدر تكون موضوعية واللي تقدر تكون معقولة، احنا لا ننفي هذا أبدا باش ما نكونوش سوداويين وحتى الناس ما يعتبروناش عدميين 100% وباللي راح نضل.
0: المواقف تبدل عندك السي حمزة مستقبلا؟
2: ممكن، كل شيء متغير.
0: ما تلقيتيش عروض من بعض الجهات الحزبية اللي بغات تستافد من الزخم ديالك على المنصات وحضورك الإعلامي الوازن وأنك تكون حاضر في الواجهة الحزبية؟
2: لا حقيقة لا، لأن هذا لا يتناسب مع طموحي الشخصي.
0: نرجع لك سي حمزة بعد قليل. سي عمر، سهل نقنعوا المغاربة في الحملة الانتخابية ولا صعيب وانت محامي تترافع أمام كبار القضاة؟ كاين فرق ما بين مهنة المحامي والتقاضي وترشح الانتخابات، ولا المغاربة خصك نواكبوهم كما تفعل
3: هو الترافع ويفعل؟ هو فلول الترافع والإقناع خاصة من كيكون الصدق، من تتكون القوة ديال الصدق وديال تبني المواقف والأطروحات للدفاع عن المغربيات والمغاربة كيكون واحد النوع من الإقناع. وانا غادي نتفاعل مع الأخ حمزة اللي طبعا كنفتخروا بالنجاح ديال المحتوى ديالو، وطبعا مرحبا به في احزاب تحالف اليسار يكون من بين الاطر، وان التعاطف ديالو يولي انخراط تنظيمي لبناء الحزب التقدمي والاشتراكي واليساري الكبير في المغرب. انا لست مؤتمرا، انا مناضل من مناضلي القاعديين لتحالف اليسار، فهذه دعوه من المؤكد اخويه كمناضل كفرض، ولكن لست بتنظيم حزبي بالرغم من أنني الكاتب الإقليمي، ولكن هناك أجهزة طبعا، والأخ حمزة هو يعني في الضل البيضاء، ومرحبا بك يعني في مكونات تحالف اليسار. وهناك اللمس أننا نقول نفس الشيء، أن هناك علاقة جدلية وعلاقة سببية ما بين النضال الجماهيري والنضال المؤسساتي. غير ندير واحد الملاحظة، هو أن يعني تميعت الحياة السياسية لدرجة أننا ولينا تقريبا كنشوفوا ولا كنقتنعوا ولا كنعتبروا على أن العمل السياسي قد يستغني عن العمل الجماهيري. علاش؟ لأن اكتساح المؤسسات السياسية مع الأسف منبني على الإرهاب المالي، في حين أن السياسة مبنية على 3 شروط: أولا النضال الجماهيري، ثانيا الفكرة والإيديولوجية، ثالثا مسألة نظافة اليد. هادو 3 شروط في العمل السياسي هي اللي كتبني المشروعية السياسية للحزب.
0: سي حمزة، هناك من يقول أن السياسة في المنطقة المتوسطة كلها كتموت. هاد النقاش اللي كيدار في المغرب، كاين في إسبانيا، كاين في اليونان، كاين في البرتغال، كاين في فرنسا. واش ما نقدروش نهضروا ان امام تصاعد منسوب اهميه التواصل الاجتماعي والمنصات وما ابدعه وابتكره شباب سيليكون فالي في امريكا اثر على قابليه وجاذبيه السياسه؟
2: لا هو هاد نظرية موت الأشياء، موت الفلسفة وموت كذا وموت كذا وموت السياسة، هذا توجه عالمي ولا هذه آفة عالمية في مقابل يعني تغول رأس المال، في مقابل تغول رجل المال. حتى في المغرب عانينا منها، شفنا بأن رجل المال يتغول على رجل السياسة في وقت ما كان رجل السياسة أخذ موقع رجل الثقافة ورجل الفكر. هذا شيء طبيعي ومسار طبيعي للأشياء. المطلوب منه هو مقاومة هذا المد هذا الجارف.
0: سي حمزة، آخر سؤال سمحتي لي، شنو وصفتك في النجاح في منصات التواصل الاجتماعي كوجه اشتهر بحوارات؟

0: الاختيارات، وقصدت كمجموعه من الاسماء الوازنه في التدبير الشان العام في ازمه جيل زد.
1: اولا كنشكرك انك التقييم ديالك كان هو انني كنصنع محتوى ناجح ومن صحفي مخضرم
0: لغه الارقام.
1: شكرا جزيلا انك اعطيتني هذا التقييم. فتنعتقد بانه المجال الرقمي هو مجال حديث في المغرب، وصناعه البودكاست كما تعلم ولا يخفى على الجميع انه شي حاجه جديده في المغرب، فكان واحد التعطش لدى المغاربه انهم يشوفوا شي حاجه جديده اعلاميا، لا سيما انهم يسمعوا الصوت الذي لم يعتادوا على سماعه في المؤسسات الاعلاميه التقليديه، وحتى على مستوى سقف النقاش ربما ما يتيحه الإعلام البديل أو الإعلام الرقمي أكبر وأعلى مما يتيحه الإعلام التقليدي.
0: مخرج البرنامج يشير إلى أن وقتنا انتهى، شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة ميديا ومتابعينا على منصات التواصل الاجتماعي، شكرا باسمكم جزيلا للأستاذان حمزة الفضيل صانع المحتوى وأيضا أحد الوجوه البارزة في شباب جيل زد، وشكر جزيل للأستاذ عمر بن جلون المحامي والكاتب الإقليمي لفيدرالية اليسار في الرباط ومن حي المحيط في العاصمة المغربية الرباط. شكرا لمنظمة بدائل الطفولة والشباب الذين صدفونا لتسجيل هذه الحلقة من برنامج من العاصمة على أمواج ميديا ومنصات ميديا على التواصل الاجتماعي، وشكر جزيل لكل فريق العمل توفيق صلاح يوسف ومراد. تفاعلوا، اشتركوا في حساباتنا، اتركوا ملاحظاتكم واقتراحاتكم، وإلى حلقة أخرى من برنامج من العاصمة.
2: ليس برنامج حواري، هو غرفة اعتراف للقرارات المصيرية، هو المساحة التي نطفئ فيها أضواء الشهرة ونشعل فيها ضوء الحقيقة على لحظة واحدة، نقطة تحول.
3: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل سبت وأحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
4: يدعوكم الاتحاد الأوروبي بالمغرب لحضور دورة 28 من مهرجان جاز الرباط من 24 إلى 26 شتنبر منتزه الحسن الثاني، ثلاث أمسيات من لقاءات فنية فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية بمشاركة نوستيم، عبير العابد، ثيرابي الكوبل، سارمو البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي بالمغرب، تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وبشراكة مع ميديان راديو.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز ثانية.
2: موجز الثانية معكم عبد العالي الزهار. نسهل الموجز من الضفة الغربية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم اعتقال المشتبه بتنفيذ هجوما في الضفة الغربية المحتلة، أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي مشيرا إلى أنه أصيب برصاص أحد الجنود. مصادر إعلامية قالت إن منفذ العملية أطلق النار من داخل سيارة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية باتجاه مستوطنين إسرائيليين. في السياق المتصل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين قرب حاجز غانيم شرقي جنين شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل أحدهما واعتقال الآخر بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس ضد جنوده. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم لقناة فوكس نيوز الأمريكية إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، مؤكد أن الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف. وأضاف ترامب أن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا جدا بشأن طهران. من جهة أخرى، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم أن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، موضحا أنه لا مجال للعودة إلى ظروف التفاوض السابقة. في اليمن، تشهد جبهات القتال في البلاد تصعيدا ميدانيا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين، حيث أفادت مصادر ميدانية بسيطرة القوات الحكومية

على جبل النعمان بمنطقة جبل حبش في الجبهة الغربية لمحافظة تعز، ما أدى إلى تأمين طرق حيوية لتوفير ممر إمداد عسكري وقطع محاولات الاختراق التي تنفذها جماعة الحوثي. وفي ردود الفعل، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استمرار الاعتداءات الحوثية التي تستهدف السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض إلى جانب محاولات استهداف مناطق أخرى في المملكة. في المنطقة المغاربية في ليبيا، طلب المجلس الرئاسي الليبي اليوم دعما من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هجمات بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت منشآت نفطية وكهربائية في طرابلس ومدينة الزاوية غرب البلاد في شهر غشت الماضي. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد اليوم في تنغير وسجورة وفيجيك ورشيدية وميدلت وورزازات. في غضون ذلك، تشهد مناطق القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسة طقسا حارا بدرجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة. في الرياضة، حسب المنتخب المغربي لرياضة التنس اليوم بالرباط تأهله إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيس المقرر خوضه في فبراير 2027 عقب تفوقه على نظيره النيجيري 3-0 في المواجهة الثلاث الأولى. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، لحظات تلتقون مع برنامج نقطة تحول مع خديجة الفحيصي، في أمان الله.

اخي هو الفورفي الجديد ديال انوي. استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعه ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب انليميتي فاش تقاد الصوت غير ب 69 درهم الشهر باش تعيش دخول دراسي سخي. موعدنا في اقرب وكاله انوي او انوي بلايما. انوي سير بعيد.

0: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
1: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
0: أهلا بكم معنا في نقطة تحول. ضيفتنا اليوم لم تختر الفن السهل، اختارت الفن الصعب، الفن العميق، الفن الذي يحمل تاريخ المغرب كله في قصيدة. هي إعلامية، منشطة ثقافية، لكن قلبها معلق بالتراث، لسانها ينطق بالملحون. في زمن يركض فيه الجميع وراء الترند السريع، قررت هي أن تحرس هذه الذاكرة الفنية. كيف دخلت عالم الملحون؟ متى تحول الشغف عندها إلى رسالة؟ كل ذلك سنكتشفه في نقطة التحول. معنا اليوم فنانة الملحون والإعلامية والمنشطة الثقافية الأستاذة ليلى المريني. مرحبا بك معنا.
2: مرحبا للا خديجة، مرحبا، سعيدة جدا بتواجدي معك.
0: مرحبا. طيب، نقطة التحول الأولى سيدة ليلى، كسر الجليد. عندما نقول الملحون الكثير يعتقد أنه فن قديم للكبار السن فقط. كيف تعرفين الملحون بكلماتك بإحساسك أنت؟
2: أولا الملحون هي الكلمة الموزونة والراقية، هي هي هي باختصار فن راقي، يعني فن جميل. قال أحد الشعراء الحاج سهوم، يقول هدف الملحون فن راقي ومواكب الجيال في سيل الزمان، فن رفيع كثير، تراث غني بالشعر والألحان. زيد وتسلى يرجع وتأمل في هذا الفن العجيب وفهم المعاني، تراث مغربي أصيل، فن ساطع في كل أوان. هذا الفن الملحون هو إنسان

0: صح التعبير، هي الذاكرة المغربية، هي الصورة الجمالية للذاكرة المغربية، هو فن راقي، فن يعني يستهوي كل من يسمعه وكل من يقرأه وكل يعني من يتخصص فيه أن يحبه بعمق وبشغف، لأنه يستهوي للدراسة وللبحث العلمي الأكاديمي بغض النظر على أنها قصيدة يعني تنشد أو تغنى. يعني هناك شق أدبي وشق علمي، لأنه الكثير ما كيغوصوش في هذا العالم ديال القصيدة وديال الكلمة الموزونة.
1: سيدة ليلى، رني
0: نعم
1: أول مرة وقفتي فيها على خشبة المسرح لتقديم سهرة تراثية أو غناء الملحون، يعني البدايات كانت غناء
0: نعم
1: الملحون.
0: نعم نعم تمام.
1: كيف كانت، أو ما هي نقطة التحول حينها؟ ماذا تتذكرين؟
0: يعني أول طلوعي أو صعودي على رمح المسرح، والمسرح عنده هبة خاصة سبحان الله وتعالى. أول طلوع عندي على خشبة المسرح كانت رجلي اليمنى لا تقف، يعني رجلي اليمنى كانت كترعد بزاف، ما كناخذ التوازن ديالي، حتى كدوز واحد الفترة يعني، وكنحس بانه انا على خشبه المسرح وكنشوف يعني الجمهور وكنتحاور مع الجمهور اللي كتحبس لي رجلي. يعني هذه في البدايات كانت وقت ما نطلع على خشبه المسرح الا والرجل اليمنى يعني كتبقى ترعد ترعد ترعد بزاف بزاف، الى حين يعني ان ادخل في ذاك الجو ديال لقائي بالجمهور او الغناء او التقديم او كذا. بعدها الحمد لله يعني اصبح المسرح بالنسبه لي رفيق ويعني سهل. يعني ما بقتش عندي ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك الرجل اللي كانت يعني كانت تتحرك كثيرا عندما اصعد على خشبه المسرح. نعم.
1: طيب، أنت في فترة من الفترات يعني شاهدناك إعلامية منشطة ثقافية، لماذا لم تتوجهي للمهرجانات العصرية السهلة؟ ربما هنا اخترت أصعب طريق هو التراث،
0: نعم.
1: لماذا؟
0: للا خديجة، أنا أعشق يعني كل الألوان الموسيقية، أعشق الفنون أينما هبت نسائمها، لكنني أجد نفسي في التراث في فن الملحون. أنا أقدم طبعا يعني كل أنواع المهرجانات والتظاهرات الثقافية يعني اللقاءات إلى غير ذلك، لكن ليلى تجد نفسها في الألوان التراثية. أنا أجد نفسي عندما أقدم مهرجان تراثي أو ندوة أو كذا، يعني كنلقى ذاتي أكثر في التراث، كنلقى ذاتي أكثر كما كنقولوا في تمغربية، لأنه ما أحوجنا أن نظل متمسكين بأهم ثوابت الهوية المغربية. الهوية المغربية هو التراث ديالنا بتنوعه بكل أطيافه بكل تجلياته وتشكيلاته. يعني يجب يعني احنا كفنانين كأساسدة كمهتمين كبزاف ديال الحوايج خصنا نحافظوا على هذا أهم الثوابت الهوية الثقافية اللي كتجلى في الموروث الثقافي كما قلت.
1: نقطة أخرى ربما
0: نعم
1: تعد من نقاط التحول لديك، يعني
0: نعم
1: كل ضيف يأتي لهذه الفقرة عنده نقطة تحول،
0: نعم
1: لحظة قال
0: نعم
1: فيها هنا سأغير المسار، متى كانت هذه
0: نعم
1: النقطة بالنسبة لديك؟
0: سأوفيك سرا خديجة، أنا كانت نقطة تغيير، ليس تغيير المسار، لكن هي الفرص التي كانت لدي، والحمد لله يعني لازالت الفرص أن أترك بلدي المغرب. يعني لو تركت المغرب كانت غتكون عندي نقطة تحول في مسار كبير جدا، خاصة في الدول العربية. أنا لما كنت ذهبت إلى قطر يعني كانوا عندي عروض لتنشيط برامج ثقافية و و و و بحكم يعني تمكني من اللغة المغربية، وبحكم تمكني كذلك يعني من دارجتنا المغربية المنمقة الجميلة اللي عندما أتحدث يعني بها خارج المملكة خاصة في الدول العربية يفهمون ماذا أقول، وأحرص على أن أتحدث باللهجة المغربية الراقية الجميلة اللي احنا كنعرفوها كاملين كمغاربة للخديجة. هذه النقطة كانت سوف تكون يعني نقطة تحول

0: كثيرة في حياتي أن أستقر في بلد آخر، وأن يعني أبدأ مسار وطريق أخرى خاصة في المجال الإعلامي. لكن تشبثي ببلدي وارتباطي ببلدي، سبحان الله، عندي واحد الغيرة يعني كباقي المغاربة. لكن أنا أعتقد أنه هذا التشبث بالبلد عندي بواحد الشكل كبير جدا. نقطة التحول اللي دابا كنعتبرها أنها نقطة تحول بالنسبة لي، هي أنني عدت إلى الدراسة الجامعية منذ 4 سنوات. هذه بالنسبة لي نقطة تحول.
1: ممتاز.
0: أنا كنت تخصص أدب فرنسي، ياك، من بعد بارتباطي بالتراث وأفكر، وشجعني أخي الله يحفظه ليا وينجيه خي محمد، قال لي ليلى مزيان الفن، مزيان كل شيء، مي التكوين الأكاديمي والعلمي يكون أفضل أو يضيف إضافة إيجابية للمسار ديالك. الحمد لله، رغم أن تكويني يعني تكوين جميل جدا، لذلك قررت أن ألجأ إلى الجامعة، أعود إلى الجامعة، وتخصصت في اللغة العربية، يعني في الأدب العربي. الأدب العربي ومساري في الإجازة هو مسار الثقافة المغربية والعالمية. الحمد لله، بالنسبة لي هذا مسار، يعني مسار تحول كبير في حياتي المهنية والعلمية والثقافية كذلك.
1: تمام. طيب، هل كانت هناك لحظة شك قلت فيها هل سيهتم أحد بالملحون اليوم؟ في ظل هذا الزخم الرقمي، في ظل هذه الأغاني ديال الذكاء الصناعي، راودتك لحظة شك؟
0: شوف، هو ليس شك وليس تخوف، لكن نقدروا نسميه يعني يجب أن نحتاط قليلا. هي حيطة وحذر. هذه الحيطة والحذر تتجلى أين؟ تتجلى في أن نشجع الجيل الرابع على هذا التراث، على التراث الملحون. لكن أنا بحكم أنني أستاذة وأدرس المادة، يعني تخصص أدب الملحون بالمعاهد الموسيقية، وفيك سرا خديجة أنه كان إقبال رائع جدا على أدب الملحون. أنا أدرس مختلف الأعمار. عندنا بالمعهد الموسيقي يعني أدرس مختلف، وكان إقبال. عندي بنيتة عندها 10 سنين، عندي تبارك الله دكاترة، أساتذة جامعيين، شباب، يعني كلهم يعني مرتبطين بهذا التراث. أقول الحمد لله، لأنه يعني جيل بعد جيل غادي ضروري ما نلقاو صيغة أن نحافظوا على هذا اللون الغنائي التراثي، لكي يحلنا إلى الذاكرة المغربية. هو ذاكرة مغربية، ما يمكنناش نطمسوا ذاكرة مغربية، ما يمكنناش نهملوا ذاكرة مغربية مع هذا الزخم من العولمة والذكاء الاصطناعي. هو الذكاء الاصطناعي له سلبياته وإيجابياته. إلا ما احتطيناش من استعمال الذكاء الاصطناعي، كوني أكيدة أننا سوف نفقد يعني أشياء كثيرة. الذكاء الاصطناعي يعني لن يعوض الإنسان، رغم أنه ما نراه على المواقع التواصل، واللي كيوصلنا أنه الذكاء الاصطناعي واللي كيدير كل شيء، يجب التعامل معه بحيطة وحذر، خاصة فيما يخص الهوية. يعني الهوية يجب أن نلتزم بالحفاظ عليها، وأن نشجعها يعني للجيل الرابع لكي يتمسك بكل ما هو هوية ثقافية مغربية.
1: طيب، جاهزة لأن ننتقل لنقطة تحول أخرى سيدة ليلى؟
0: تفضلي عزيزتي.
1: ما هو الموقف أو الشخص الذي شجعك وقال لك ذات يوم استمري، هذا هو طريقك؟
0: نعم، سؤال جميل ومؤثر في نفس الوقت. يعني هي أمي، هي السيدة الرائعة ألف رحمة ونور تنزل عليها، التي كانت أمين يا ربي فضلنا في الجمعة، التي كانت فعلا الداعم والسند ليلى. يعني كانت مؤمنة بقدراتي، كانت مؤمنة بما أقوم به، وكانت هي سندي وهي دعمي وهي يعني مرافقتي في كل أشياء، وبنصائحها يعني في كل شيء، حتى في لباسي التقليدي، حتى في يعني كانت مؤمنة بأنه ذات يوم ليلى سوف تحقق ذاتها، وسوف يعني يكون من شأنها شأن إن شاء الله تعالى. يعني والدتي الله يرحمها ونعم عليها في هذا النهار، كانت هي السند وهي الرفيق لي للخديجة.
1: ألف رحمة ونور عليها يا رب.
0: أمين.
1: ليلى، الملحون فن رجالي تاريخيا، هل واجهتي
0: نعم.
1: نظرة

0: ما يعني
1: نعم
0: معينة أو سؤال، ما
1: نعم
0: الذي تفعله هذه المرأة في هذا الميدان اللي هو حكرا على الرجل؟ وبالتالي
1: نعم
0: عند اقتحامك هذا المجال كانت نقطة تحول بالنسبة للفن عموما، يعني حتى بالنسبة للفن الملحون هناك
1: تماما
0: صوت أنثوي وسيدات يعني
1: نعم
0: أثبتن علو كعبهن في هذا المجال.
1: تماما تماما تماما فعلا. يعني هذا اللون الغنائي كان حكرا على الرجل، يعني كباقي إن صح التعبير، كباقي الأشكال الغنائية وكباقي يعني المسارات سواء علمية أو سياسية أو كذا، كان الرجل مسيطر بشكل كبير على المجال. عندما نتحدث على الملحون وعلى سيطرة الرجل في الملحون، وكان حكر على أنه هذا اللون الغنائي يجب أن يعني يغنى من طرف رجال. لكن ما نساوش أنه رغم هذا الاحتكار ديال الرجل، كانت هناك جلسات نسائية قديما، يعني كما كتسمى دارت، هذه الجلسات النسائية كانوا فيها أصوات رائعة تنشد الملحون، لكن يعني لا ينشدوه يعني في المسارح أو على العموم، يعني هي جلسات أو لمات تكون داخل البيوت. يعني المرأة كانت شغوفة بهذا اللون، وهي إن صح التعبير يعني مختبئة، ليس علنا، ليس أمام الناس
0: أو
1: وكذا.
0: جمهور.
1: لكن
0: نعم
1: الحمد لله تماما، لكن الحمد لله رب العالمين أن هناك يعني وجوه نسائية سبقتني وأصوات نسائية سبقتني، نقدر نقول أنها يعني بحال فتحت الباب أمام الأصوات النسائية لكي تأخذ غمار هذا التحدي، أنا أسميه تحدي.
0: نعم
1: يعني الأصوات النسائية، وأنا من هذا المنبر أشكر كل الأصوات النسائية على أنهم ولجوا لهذا اللون اللي كان حكر على الرجل، وبرزوا وبينوا على المهارة ديالهم سواء الإنشادية سواء حضورهم، هذا يضيف جمالية لهذا اللون. بالعكس الصوت النسوي أعطاه واحد الجمالية
0: تمام
1: أخرى، وأعطاه إشعاع آخر. يعني حتى والأصوات النسائية طورات من المهارة الإنشادية.
0: طيب ليلى، لو لم تكوني فنانة ملحون وإعلامية اخترتيها
1: نعم
0: يعني مؤخرا في السنوات الأخيرة،
1: نعم
0: ماذا كنت
1: نعم
0: تفضلين أن تكوني؟ ماذا كنت ستكونين؟
1: والله لو لم أكن يعني
0: لو
1: في
0: رجع بك
1: هذا
0: الزمن،
1: المجال
0: لو رجع بك الزمن كنت تختارين نفس المسار؟
1: شوف، أنا لو رجع بي الزمن، أنا كنت شغوفة خديجة بال بال بال بال بالمغامرة، يعني بكل ما يتعلق بالأمن، بالمخابرات. على فكرة أنا كنت دفعت للبوليس، أنا كنت كتبغي نولي في خاصة يعني المخابرات، يعني أنني نشتغل في واحد القطاع اللي هو أمني واللي هو كذا، يعني كان من الشغف ديالي، يعني كان من الشغف ديالي أني نكون في هذا المسار. لكن كان توجهي هذا التوجه الآخر.
0: طيب ما هي القصيدة يعني الملحونية التي
1: نعم
0: تبكيك كلما قرأتيها أو تغنيتي
1: نعم
0: بها؟
1: نعم هي فعلا هي قصيدة الأم. قصيدة الأم يعني كلما غنيتها أو قرأتها إلا وأسافر وأبحر، لأن قصيدة جميلة تقول لازمتها آية في القرآن: كاين في كتاب الرحمن بالوالدين حسان، فيها كم من معاني، فيها هدي الله دير بها وطريقه بينا، يا أمي يا روح راحتي، إلى آخره. يعني هذه من القصائد القريبة إلى قلبي والتي تبكيني إن صح التعبير. يعني هذه هي القصيدة اللي مع العلم أنه كاين قصائد رائعة جدا، لأنه الملحون خديجة فرجته في كلامه بغض النظر عن موسيقى، يعني الفرجة تكمن في القصيدة. يا ريت يعني حتى الممارسين يعني فاش كتشبعي بالقصيدة وتشبعي بالمعاني ديالها وتشبعي بالصور البلاغية، حتى لو قلتها يعني غدا دنا، تصل إلى
0: القلب
1: المستمع.
0: وإلى القلب.
1: هنا تماما تماما هنا قصيدة التوسل اللطفية، يلطف الله الخافي، يعني قصائد رائعة جدا وشعراء اللي بينوا على علو كعبهم في نظم الملحون، لأن نظم الملحون ماشي سهل، ماشي أي واحد يقدر يكتب قصيدة ملحونة.

0: بها بالقصيدة العربية في الفصالة ديالها إن صح التعبير، يعني وكتلقيها دارجة دارجة دارجة، يعني دارجة ديالنا المنمقة الجميلة واللي كتحافظ على أصول القصيدة بشكل كبير، والجمالية ديالها والأشياء اللي كتجرك أنك تسمعي القصيدة الملحون.
1: تمام. طيب ماذا تقولين لفتاة شابة تحب الملحون لكنها خائفة اليوم أن تدخل هذا الغمار، حتى لا يقال أنها اختارت واحد الفن اللي هو قديم مثلا تراثي؟
0: لا نعم، سوف أنا بطبعي أشجع، أنا سوف أقول له استمري استمري، لأنه مجال، والله العظيم لأنه مجال، بالعكس إذا استمرت هاد الشابة ولا هاد الشاب سوف يكون لديهم التميز، سوف يتميزون عن باقي الأصوات، حيت راه الملحون هو السهل الممتنع، ما نساوش راه ماشي سهل انك تغنيه، او حيت كنغني غادي يقولوا عليا وهذيك راه قديمه راه ما موكباش العصر، على اي شيء تبنون انه يعني هذا الشاب او الشابه
1: شنو
0: هي المعايير او المقاييس.
1: نعم.
0: يعني ما تحكموش، بالعكس انا غنقول لهم استمروا اجتهدوا واكبوا، لأنه لا يصح إلا الصحيح.
1: تمام.
0: وما يمكنش الخالدة تموت عمرها ولا تموت، شتي، ولو يجي هاد العولمة ولا تجي هاد الموسيقى الصاخبة ولا كذا، واحد الفترة ويمكن وقعتنا حنا في حياتنا، أنا شحال ما كنتش كنبغي أم كلثوم، ما كنتش كنفهم، ما كنتش كنقول لا ثقيلة، دابا أعشق القصائد اللي كتغني أم كلثوم. يعني كتكون نقدروا نرجعوا لنقطة التحول اللي كتكون في حياتنا.
1: تمام.
0: هذه النقطة ديال التحول. إذا هما الشباب عندهم مي كيعاودوا يرجعوا، أنا دائما كناخذ يعني المثال من الطلبة ديالي، باش يجي طالب ويواكب معاك، وأنا عندي طلبة وصلوا معايا السنة الثامنة في الملحون تبارك الله.
1: ما شاء الله.
0: يعني
1: شاء
0: ويجتهدون ويحبون هذا التراث، بالعكس أنا أشجعهم، لأنه قدما قرأوا القصيدة وقدما تشبعوا بها وقدما حيت فاش كنقراو أدب الملحون أو القصيدة رحنا درجتنا قريبة إلى اللغة العربية الفصحى. أولا يتمكنون من اللغة، يتمكنون من مخارج الحروف. أنا ما مكنني من اللغة العربية هي قصيدة الملحون.
1: صح.
0: ودائما أقولها، حيت الملحون جميل جدا جميل. أنا راه فاش كنبقى نهضر على هذا اللون يعني راه لن يكفي يعني هذا الوقت أو لكن أقول لهم أنا أشجعهم لأنه دائما أقول أن التميز كيجي بالتحدي.
1: صح صح.
0: تميز كيجي بالتحدي، ما كيجيش بالسهل. راه ممكن حتى نمشي ندير أغنية صاخبة وندير البوز وندير كذا، مي واش غتبقى ما غتبقاش؟ ودليل على الأشكال التي مرت يعني واللي سمعناها واش مازال كترجع ما كترجعش.
1: وهذا ليلى كيخليني أنني نطرح عليك السؤال الصعب اللي هو آخر محطة.
0: نعم.
1: في نقطة التحول.
0: نعم. عزيزتي،
1: اليوم نرى تراثا، ربما هو شوية سؤال صعب بعض الشيء، اليوم نرى تراثا يستهلك فقط في المهرجانات الرسمية، تراث الملحون مثلا.
0: نعم.
1: قصائد المغنات.
0: نعم.
1: هل
0: نعم.
1: ثم ينسى. هل نحن نحافظ بكل طاقتنا ومجهودتنا على هذا الملحون حقا، أم نحن فقط نحتفل في لحظات وربما يكون احتفال بفقدانه بشكل جميل كل سنة يعني في موسم معين؟ هل تشعرين أنك وزميلاتك وأيضا حتى اللي كيغيروا على هذا الفن هذا أنكم تحاربون وحدكم في معركة تقدر تكون خاسرة ضد التانت؟
0: سؤال جميل ووجيه جدا عزيزتي خديجة. أنا سوف أجيب يعني من من من من واحد الحدث اللي هو مهم واللي الحمد لله فرحنا وفرح المغاربة كاملين، على أنه أدب الملحون أدرج كتراث إنساني عالمي لدى منظمة اليونسكو. إذا هذا الإدراج ما جاش اعتباطي، ياك هذا الإدراج تغلو فيه مؤسسات، تشتغلوا فيه جمعيات، تشتغلوا فيه نساء ورجالات الملحون اللي كيبغيو هاد التراث واللي كيديروا يعني نحن إن صح التعبير نحارب، راه ماشي ما كنحاربوش، نحارب من أجل الاستمرارية ديال ديال ديال ديال هذا اللون الغنائي، ومن أجل أن يظل يعني يتداول كما قلت من جيل

0: غير عبور نفس العلامة التي تأسست وكبرت هنا في هذه الدار، لكن الآن بنفس جديد وفي نفس المكان وبنفس الأسلوب. الأسلوب كما قلت مرارا وكررت لسنوات، امرأة جميلة تختار من تحب. أحاول قدر المستطاع أن أغير وأتغير، لكني بصدق أجد بأني أشبه نفسي في كل مرة. لنعبر، كنت في الرياضة وتوقفت قليلا، مع ذلك وجدت نفسي بعد العودة في الرياضة في تخصصي، وطبعا سأبقى في الرياضة أول القسم في كل تخصص تعرفونه ويعرفه الجميع. لنعبر نحو أفق أرحب في السينما وفي المسرح وفي الموسيقى وفي الثقافة وفي الفن. ولو أن الحب الأول والأخير للسينما طبعا أتصل بعمر سهيلي ديزيدروس، أعثر عليه في بروكسل وأقترح عليه العبور الأول في هذا الموسم. هناك أسباب نزول كثيرة، ألبوم جديد يحمل عنوان أفلام، والرجل بدأ فعلا يقترب بخطى الواثق من الأفلام ومن السينما. جولة أوروبية مقبلة وحفلات في المغرب وخارج المغرب. هو فنان مفرد بصيغة الجمع، وهذا الموعد أستضيف فيه من يجتهد وله الجديد، هو يجتهد وله الجديد، بالتالي لنعبر. احنا بغينا غير عمر، وعمر هو كاين في العدد الاولي، سي عمر السهيلي ديزيدروس. ما عرفتش واش نقول لك، انت فنان عزيز حيت راك عارفه، وما نعرفش واش نقول لك بانه شكرا حيت حضرتي، لانه ماشي اول مره انه كنتلاقاو، والناس اللي متبعين عارفين بانه كنتعرفو مزيان. بالتالي كنتي حضرتي سنوات هذه من ديك الفتره، الان جرت مياه كثيره تحت جسر الميدان الفني والثقافي عندنا. مرحبا بك في العدد الاول، وكنتمنى تخرج راضي من العبور ديالك معايا، ونخرجوا كاملين راضيين من هذا العبور هذا. وبقى توقفني لان راه كنتكلم بزاف. تفضل السي عمر.
1: الله يحفظك. اول حاجه شكرا جزيلا على الاستضافه استاذ بلال، غني عن تعريفك. نشكرك على المقدمه، بعدا اسهبت في الاطراء، اعطيتيني باقه ديال الورود.
0: صح
1: ما عرفتش فين غنحطها. ما عجبتني الكلمه ديال مجتهد، لان كنظن هي اللي كدير الفرق اليوم في الميدان الفني. كنظن ان الاجتهاد هو العامل الوحيد اللي كيفرق ما بين فنان وفنان، لان كل شيء ولا كيعرف يدير كل شيء، وكل شيء ولا عنده جمهور، والجمهور ولا عنده يعني ما لا نهايه من الاذواق المختلفه اللي يقدر يلبيها ليه اي واحد. فكنظن ان الاجتهاد في انك كما تنقولوا حنا في المجال ديالنا، انك تدفع البارة في اي حاجه درتيها كيبقى هو اللي كيدير الاختلاف.
0: واخا سي عمر، البوم افلام وجوله في المغرب، او لا حفلات في المغرب واخرى مقبله خارج المغرب تحديدا في اوروبا، ودخلتي رسميا ميدان ديال التمثيل. ولكن قبل هادشي كامل نبغي نفتح معك واحد القوس الا سمحتي لي. طبعا ممكن حيت الفنان الحق كما انت كتعرف، والذي لا يعيش بمعزل عن جماعته، ديما على ارتباط بالاهل ديالو، وحنا على ابواب واحد الاستحقاق انتخابي نهار 23 شو تنبير. كاين فنانين شفت البعض منهم كيتعاملوا بذكاء وبحس وطني وبفطنه مع المرحله، وشفت صنف ثاني كيتعاملوا بحال نعامه، كيدفنوا راسهم في الرمل وكيقول لك انا غير معني. وكاين صنف ثالث اللي شفته انا، البعض منهم كيشاركوا في وصالات بطريقه للاسف فيها ما تيسر من تهريج وحضور الكثير من التفاصيل الفولكلوريه، يفترض ان الفنان هو اللي خصو يكون في غنى عنها. كتشوف انت نفسك سي عمر في وحده من هذه التصنيفات، ام انك تصنف نفسك في خانه اخرى؟
1: وكنظن ان في اخر المطاف الفنان الاعمال ديالو كتعكس نسبه الوعي ديالو. الفن هو

0: وفي اخر المطاف ماشي ما كيخوش لك انك تكون كتتكلم في مسائل اللي ما كتفهمش فيهم. فانا مثلا الا شفت شي فنان اللي كي من الصنف اللي قلتي ديال كيخبي راسه بحال النعامه في الارض زعما ما غنلوموش، يمكن هذاك هو النيفو ديال الوعي ديالو، ما باغيش يدخل راسه في شي مسائل اللي يقدر
1: الارتيست كيدير
0: ات هو شوف كيف
1: شارات زعما
0: هاد القضيه ديال الانتخابات دزت من المراحل. كنظن يعني لو فات انني كبرت في واحد الوسط ديال الحي الشعبي، فكبروا عندي افكار في الاول ديال ان راه هاد العمليه السياسيه كامله في المغرب هي واحد المسرحيه اللي حنا حنا ماشي جزء منها ما تنغيروا فيها والو. ابري دزت المرحله الثانيه ديال بدا كيجيني واحد البسيط ديال الامل، وليت كنقول لا راه يمكن ان الديفو فينا حنا لان حنا ما تنشاركوش، فهذا كيعني ان هاد الناس كيجيو في كل استحقاق انتخابي وكيديروا ما بغاو. دونك اقتنعت بهذه الفكره. حاليا كنظن ان كاين واحد النوع من الواقعيه في التعامل، لانني انا عندي واحد ديسيبسيون، عندي واحد خيبه الامل في الحياه السياسيه في المغرب بشكل عام. وكنظن ان المظاهر اللي كنشوفوا دابا في فيسبوك ديال كيفاش العمليه السياسيه غادا والتصرفات الصبيانيه وهادشي كامل اللي كنشوفوا، هاد الفيديوهات اللي صراحه الفراجه زعما باش نكونوا واضحين، كاين واحد النوع ديال خيبه الامل، ولكن او ميم طون كاين واحد النوع ديال المسؤوليه اللي كتقول وما نكونش انا مشارك في هذيك خيبه الامل بانني نخرج راسي ونبقى على عزله.
1: وكاين طبعا استثناءات قليله اللي هي خصها تسرع، هي اللي خصها تشكل القاعده مستقبلا. الفنان انا في نظري خصو يكون عنده واحد
0: خصوش يعزل راسه، ما خصوش يكون
1: الحس ديال المشاركه اللي هو
0: معلوم، ما خصوش يشارك لان الا خليتيها انت وخلاها الاخر وخلاها الاخر وفي اخر المطاف ما يمكنش حنا نبقاو غير متفرجين وكننتقدوا.
1: الكلام ديالك واضح، واخا نعبروا الان نحو الحرفه. وجهت لك الدعوه لان الالبوم ديالك افلام الذي طال انتظاره، خرج هذه مده
0: طال غيابك
1: وصورتي كليب اول والكليب الثاني في الطريق. انت الكفاءه ديالك لا يناقشها احد سي عمر، غير هو 13 سنه عاد وصل الالبوم الثاني ديالك. الا بقينا ماشيين بهذا الايقاع سي عمر، الالبوم الثالث ما يوصلش حتى تدخل لعقدك الخامس، بزاف شويه لا؟
0: واو شوف صراحه هذه المساله ديال 13 عام نقدر نناقشها في بلاصه اخرى، لان خصني نشرح علاش 13 عام كل عام شنو طرا فيه. ما كنظنش انها مساله ديال 13 عام وانا خدام في الالبوم. الالبوم يقدر في المجمل ديالو خدا لي واحد العامين ديال الخدمه بحكم السفر، بحكم اننا كنخدموا مثلا 10 ايام في استوديو وما كنتلاقاوش عاوتاني شهرين. يعني هادشي ما كيفسرش الغياب ديال 13 عام، ولكن صراحه واحد المده ليست بالهينه، وليت كنتعامل بالموسيقى بواحد المنطق تايمليس ديال لا يحده الزمن. الموسيقى اللي كنخدم على اساس انها غنسمع عليها اليوم ولا غنسمع عليها في 2050 وغادي تعطيني نفس الاحساس بحال الاحساس اللي كنسمعه فاش كنسمع البوم مايكل جاكسون خرجوه في 86 قبل ما نتزاد وكنستمتع به. كنظن ان كل فنان وكيختار الطريق ديالو. كاين بزاف الفنانين اللي يمكن كيكونوا معنيين بالترند وخصو يشد الحاجه اللي باقي كيهضر عليها المجتمع ولا الناس مهتمين بها هذا الشهر، خصو يحاول يدير شي حاجه باش يتسمى راه معاها. انا دزت من هذا باش ما ننزلش راسي على هاد الممارسات اللي غنقولوا في الفن. انا دزت من هاد ليبوك وشبعت منها، دونك حاليا كنتكونسونطرا اكثر على موسيقى اللي كتعيش لي اطول مده ممكن.
1: والالبوم ديال افلام تابعت الاشتغال ديالك عليه، الشيء اللي احفزني هو ان هذا الالبوم من الفه الى يائها سي عمر يمكن ان يصور، بمعنى انك وكانك ملي كنتي كتكتب راك داير حتى واخد بعين الاعتبار الكتابه بالصوره. من 21 مقطع كامله ممكن انها تصور. نبغي نهنئك بدايه على كليب هرس اللي شارك فيها سي امين ناجي، نتبعوا واحد النفس صغير من البدايه ديالو او احرى من التيزر ديالو. واخا
0: مرحبا
2: شي انت اللي
1: لا انت واختاريت عن قصد ناخذ هذا المقطع هذا بلا ما تكون الهضره بلا ما تكون الموسيقى باش نهضر لك على هذه المساله هذه اللي بغيت اللي سبق لي مررتها في وحده من الاركان في الكرونيك دروس دي زيدروس، وقيل لي لماذا زعما هذا الاطراء هذا في حين انه ما كاينش اطراء. هنا ملي عطينا هذا المقطع هذا كي راه فيه واحد 40 ثانيه كليب فيه من السينما ما لم اعثر عليه.

0: في كثير من افلامي المغربيه، والله يعلم بانني راه كنفهمش شويه زعما في الحال ديال السينما ديالي.
1: كتحطني في هذا المستوى دابا غتخلق لي مشاكل.
0: درس بصري فيه اجتهاد كبير، السياسه لعب لي غريماس، السخريه لذيعه، وفي الخلفيه نفس فكاهي مع حضور خلفيات بصريه من اعمال سينمائيه كبيره ورسوم متحركه في الكليب كامل. غير السؤال ديال ياسر عمر، راه ماشي الجميع يقدر يفهمك شنو بغيتي تقول مثلا في الكليب بشكل عام. واهب هذه المساله ياك؟
1: واهب الاغلبيه، ماشي كلشي، الاغلبيه ما مازال كاين واحد النوع ديال التحدي، خصك تتحدى الافكار اللي عندهم والطريقه كيفاش كيتفرجوا في الحاجه. وهذا الشيء راه كنطبقوه حتى في الموسيقى، راه ماشي غير النقطه اللي قلتي قبيله ديال ان بزاف الاغاني ولا معظم الاغاني وليت كنكتبهم بطريقه بصريه اكثر منها غير سمع. وهادو اختيارات اللي كتواجههم كل نهار كفنان، واش تذعن الذوق العام واخا يكون ماشي في لي ستوندار اللي انت كتبغي تخدم بهم، ولا تبغي تطلع النيفو، لان كتلقى راسك في واحد السيركل ديال شكون اللي سبق واش البيضه ولا الدجاجه. واش الذوق العام كيطلع لان الانتاج كيرقى، ولا خاص نتسناو حتى الذوق العام يطلع باش حنا نديرو انتاجات زوينه؟ كتبقى ديما في التحدي هذا، غتخرج حاجه اللي تيفهمها كلشي، هي اللي غتمشى، هي اللي غتباع في السوق، ساهله في الكونسوماسيون.
0: ولا الكليب فيهم بزاف ديال الالوان الصفوريه والحموريه وكيتمشاو
1: خالي من المعاني الثانويه وداكشي لي ميساجات اللي مخبيين وداكشي ما فيهش رساله عميقه ما كيخليش الانسان يفكر. اوكي، ولا غادي تخدم خدمه اللي باغي تشي بها واحد بحال باغي تشي واحد الالكترونات في الدماغ الداخل اللي ماشي بالضروره كلشي غادي يفهم، ولكن كيبقى عمل اللي كيهضر على راسو كما قلت لك، واخا تفرج فيه وقت ما تفرجش فيه، ولا واخا كاع ما تكونش فاهم اللغه ديالو باش كيهضر. الحاجه اللي هضرتي عليها قبيله وكنقدر انك جبتيها هي انه الدعوه ماشي في كثره الكلام، الدعوه ماشي في الديالوج يكون عامر ومشارجي وفيه بزاف الكلمات. حنا العمود الفقري ديالي انا كرابر فاش كنجلس في الاستوديو هو كيفاش نقدر نعبر على اكبر عدد من الافكار في اقل عدد الوقت. كل سطر عندي فيه خمسه سته الكلمات خصني نقول بهم فكره، يعني كنحاول نضغط ما امكن الكلمات ونحيد داكشي اللي زايد. ماشي هادشي راه كينعكس حتى على التصوير، لان بغيتي تشوف هاد الكاس غادي من الصالون للكوزينه ما غاتش الكاميرا وتبقى تهابو حتى توصلو للكوزينه وتحطو، غاتقدر تصورو غير كان هنايا في الصالون وتصورو في الكوزينه وداز عرفتي انه ديبلاس. دونك هادو سي دي تكنيك اللي حنا مازال بعادين عليهم كنظن في نظري في السينما المغربيه، مازال كنكثروا في الهضره ومازال خصنا نقولوا كل شيء باش الناس يفهموا.
0: ولكن كاين استثناءات في المغرب عندنا، كاين شي حاجه بعدا كاين في السينما ولا غير كان ولا كل شيء كتشوف
1: سوداوي؟ دابا حيت انا عارف راسي علاش قاد
0: إيه؟
1: فاش كنتفرج كنتفرج بواحد المنطق كريتيكي، واحد المنطق اللي كان كيبانوا لي فيه العيوب اكثر ما كيبانوا لي فيه إيه؟ وكيقدر الراي ديالي ما يكونش عادي.
0: واخا صافي، اذن نعفيوك من هادشي. بلدان اخرى انا على علم بالمداخل اللي كيحقوها فنانين من كليبات كتشاف بالملايين، والكليب ديالك مع العشرين اللي سبق ليك وصادفتك وتكلمنا عليه وصل للحاجز 100 مليون مشاهده. مبروك يا سيدي.
1: الله يبارك فيك. الله يحفظك.
0: كنت في الخير بعد ذلك الوقت في ذلك الزمن، بمعنى 100 مليون بمعنى الاموال تترعرع، الاموال الطائره راه غادي راه كتدخل لكم دابا، وبالتالي بالامكان حتى ديك ال 50 مليون سنتيم اللي نتجتوا بها الكليب تكونوا رديتيوها وتكونوا وبقى الخير.
1: هذا الشيء كيطرى نورمالمون في المدينه الفاضله لافلاطون.
0: لا كاين غير في دول اخرين.
1: راه هذيك المدينه الفاضله هذوك الدول الاخرين. اشوف باش نهضروا، شوف يمكن هادو مسائل اللي حنا كنختاروا ما نتكلموش فيهم، لان ما كتبغيش تهضر في الفلوس بزاف، ما كتبانش زوين فاش كتهضر في الفلوس، ولكن غير باش الناس تكون عندهم فكره واضحه. جبتي مع العشرين 100 مليون ديال لي فيو، اي واحد يقدر ببحث سريع في انترنت يعرف سي بي ام اللي هو كنظن كاونت بير مليون ولا شي حاجه بحال هكا، اللي هو المعدل ديال شحال كيخلص يوتيوب في المغرب، لان يوتيوب كيخلص كل دوله
0: شحال دخلت لهم. الا كان
1: عمليه حسابيه صغيره الا درنا كل مليون كيدخل 2500 درهم غنلقاو راسنا في 25 مليون.
0: اذا ما تقوليش بانه مازال ما رديتيش فلوس
1: باش تجيسي النص ديال داكشي اللي تخسر عليه يلاه دخل بهذا ال 100 مليون
0: وي اذا كان الانسان كيدير بحال هادشي علاش

0: دير انا كليب ويكون مكلف.
1: احنا حماق اخويا اش غدير، حنا مسطحين كيعجبنا هادشي كنخسروا فيه فلوسنا، كنبغيو نديروا شي حاجه اللي تبقى ريفيرونس وحاجه اللي كتمثل بها البلاد، لان الكليب دابا الا تفرج فيه شي واحد من اي بلاصه غادي يقول ان الثقافه المغربيه، الموسيقى المغربيه، التصوير في المغرب، لان هذا الشيء يمكن يفتح ابواب اللي الناس كاع ما عارفينهم. يمكن مخرج من شي بلاد اخر يشوف هذا الكليب يعرف ان هذا الشيء تصور في المغرب، يعني ناس عندهم تقنيات تصوير، فريق عمل مغربي، يعني نقدر نمشي نخدم معاه، يقدر يجيب فيلم ديالو هو من ليتوانيا يجي يصوره في المغرب لانه شاف الخدمه. الخدمه كتهضر على راسها. بالنسبه لي انا
2: استثمار في الصوره،
1: استثمار في الصوره واستثمار في البراند، في السميه ديالي كارتيست، باش ملي يجي شي واحد يبغي يتعامل معايا كيعرف لي ستوندار ديالي. يمكن كتنقص عليا واحد الشروحات كثار اللي غادي نقول البنادم اللي بغي يخدم معايا راه انا كنخدم بهذا لي ستوندار.
0: بعد دقائق كتنهي النقاش،
1: بطاقه تعريفيه.
0: بطاقه تعريفيه مكلفه جدا،
1: مكلفه بصراحه،
0: سي يكون كتكون بطاقه تعريفيه بثمن. ولكن الاستثمار في الصوره ما عنده ثمن بصدق، لان محتاجين انه ما يبانش، ما تبانش ديك الميزيرابيليزم، ديك ما يبانوا عندنا فنانين اللي سور سان كي مازال نوصلوا نتكلموا على الجانب هذا، لا سور سان لا في لي كليب نحسوا شويه بانه راه
1: بالغلا، ماشي الغلا المادي ولكن الغلا المعنوي،
0: ما نكونوش رخاص من ناحيه سورتو ملي نكونوا كنقيموا بنادم في الصوره. واخا في المغرب موازين العرايش البولفار وغيرها، وخارج المغرب عندك جوله في شهر نوفمبر فيها تواريخ مختلفه، برلين، باريس، زوريخ، امستردام وغيرها. بعد الغياب ديالي ودي والعوده للميادين السي عمر، كنكتشف باننا ولله الحمد وصلنا لهذا المستوى اللي الفنان المغربي كيدير جوله اوروبيه. الامور سهله لهذا الحد هذا السي عمر؟
1: لا ما سهلاش، لا الامور ما سهلاش
0: سورتو قول لي راه
1: لا امور بعيده كل البعد على انها تكون سهله. الحياة ماشي وردية، ولكن كنظن أن شوف هذا الشيء، كنظن خلاصة ديال هذا الشيء كامل الدافع، كنظن أن الدافع الأول والأخير خصو يبقى ديما هو حب المهنة والشغف. كاين واحد الشرارة اللي لداخل اللي خصها تبقى شاعلة، ديال أنك كتبغي المهنة ديالك ومستعد تعطي فيها تضحيات. ماشي كل شيء خصو يترجم الأمور المادية، ماشي كل شيء كيكون مربح ماديا وبشكل مباشر. كاين شي حوايج اللي كديرهم باش تلاقى مع الجمهور، باش تأبريسي داك الفن اللي كدير، باش تطلع النيفو، باش تدفع لبرا، باش تعطي مثال للناس اخرين جينيراسيون اللي صغار اللي يمكن يلاه باغيين يبداو في هذا الشيء يعرفوا انه ممكن الوصول لهذا الشيء. ماشي حنا نبقاو نتفرجوا في الافلام غير في نتفليكس ونقولوا واو هاد الناس واعرين، هذا الشيء راه نقدروا نوصلوا ليه، خص غير شويه العزيمه وحريق الراس والابداع ولا مويا بيان سور. الا تجمعوا هادو كاملين كنظن انك تقدر دير اي حاجه بغيتي.
0: واخا وبين الشغل في الاستوديو وفي الحفلات كاين مسافه حياه، لا ديستونس دون في. في الحفلات انت اختاريتي تكون معك فرقه موسيقيه والشغل يكون في ظروف احترافيه، واش كاين شي نموذج اقتصادي اللي يخلي فنان مغربي بصدق يغطي النفقات ويضمن اجور ديال الفريق كامل ويكون عنده في الاخير واحد الهامش ديال الربح؟ كاينه موديل ايكونوميك
1: في المغرب؟ مازال ما كاينش، لان المغرب ديجا حنا مازال ما عندناش جولات فنيه اللي تقدر تبوكي راسك مثلا من هنا العام الجاي تكون عارف انك غادي دير واحد 30 40 ولا 50 حفل في العام. هذا الشيء حنا مازال كنديروه بطريقه فرديه متفرده، لان كل فيستيفال كيعيط لك بوحده. إلا تجمع عندك واحد الخمسة ولا ستة مثلا في ظرف ديال شهر ولا شهرين تقدر تزعم على هاد المسألة ديال الموسيقى الحية مع الموسيقيين. مي إلا كنتي غادي دير مثلا فيستيفال واحد ولا جوج وغادي تجلس عاوتاني واحد المدة وتعاود دير فيستيفال ولا جوج، كتولي القضية غير مربحة، لأن هادوك لي ميوزيسيان خصك البلاصة فين تريبيتي معاهم، خصك واحد الأسبوع ديال كتجلسوا باش توجدوا، خصك
0: سبونسورينغ غايب
1: بقوامها وبكل شيء اللي عندها سبونسورينغ. هادشي راه كل شيء سي لوطو برود.
0: حنا غير باش ملي نكونوا كنهضروا على الصناعه الثقافيه خصنا نعرفوا بانه راه
1: مكلفه. ديك المسؤوليه اللي كتكون عندك وانت يلاه بادي ماشي هي اللي كتكون عندك وانت مثلا درتي واحد الجمهور كيتصنت لك وكينتظر منك وعنده واحد التطلعات ديال انك تبان مزيان وتبان انت كتحمر ليه وجهه وتبان ارتيست كبير.
0: واخا الكليب 100 مليون ما فيهاش
1: ربح، بدا تحسب لي هذا.
0: انا دابا شوف انا شد دابا نعبروا هذه اللي نعبر هي.
1: شوف حنا بعدا ما كنديو فلوس انتخابات، ما كنديو فلوس دعم، ما كنديو كان فينونس.

0: اللي جبنا
1: لا هو صراحه
0: اللي جات كنقسموها
1: بيه صراحه كنعرف انا دي رابور اللي كيطلعوا سور سين واخا كيدخلوا فلوس ما يفكرش في فرقه موسيقيه حيت انا من ايه من جيل واحد اخر سابقك ولكن راه عندنا واحد الحس شويه ديال الشوفه راه
0: كيبقى حب بالمهنه هو الاساس هو الدافع هو المولد ديال هادشي
1: وخصو يبقى واخا ديزي شفتك كتمثل وتفاجات والله
0: راه كنمثل في كليبات ديالي
1: وراه هادشي اللي بغيت انت كتجرني حيث يجب انك تمشي
0: انا كنشوف انا كنتريري في
1: الكليبات ديالك بينتي بما لا يدع مجال للارتياب مره اخرى بانك فنان كيعشق السينما بعينك شايفه سينما وصراحه لعبتي في هرس دور مركب لعبتي بالصمت لعبتي بالملامح ديالك لعبتي بالكلام لعبتي دور مركب اللي بزاف ما يقدروش يتقنوه مع العشران لعبتي في الكليب ديالك وكنظن بانه الفيدباك رجع الصدى راه كان الحمد لله ايجابي لا من عند بلال لا من عند غير بلال حيت العين لا تكذب شي ولكن واش انت من بعد ما شتي راسك مثلا في مسلسل كوان في, في, في, في القناه الثانيه واش كنتي راضي راسك على راضي على راسك وعلى العمل بصدق يعني ماشي الهدف انت
0: لا لا لا الا بغيتيني نهضر معك بصدق ما صراحه ما تفرجتش بالعين اللي مولف كنتفرج فيها باش ما نكونش قاسي لان إيه؟ في الكليب اللي كيكون زعما في الحاله العاديه كليب اللي كنكون كاتبه انا وكنكون جالس مع المخرج وكنتفاهموا على اشنو بغيت بالضبط من هذا الفيلم هذا الفيلم اللي هو الكليب يعني كيكون عندي واحد التحكم واحد الكونترول على الجنبات ديال هذاك البروجي كامل يعني في الاخر ملي كنشوف النتيجه كنحاسب غير راسي.
1: سي عمر في كل عبور كاينش الكاريكاتور ديال سي خالد الشرادي ولكن في كل عبور الضيف غتكون في كل مره عنده فرصه يعلق على صوره نشوفوا الصوره ونخليك تعليق واخا
0: مرحبا
1: تفضل.
0: هذه
1: صوره جميله جدا
0: صوره جميله ومازال كيجيب لي بحال مازال ما استوعبتهاش مازال كنشوف فيها وما كنفهمهاش بزاف كنقول حيت كتفكرني دابا تفكرني في مسار طويل ديال تفكرني في راسي وانا تنقرا في مدرسه يعقوب المنصور في بن لمدون ولا نقرا الكوليج في الغزالي في در الفقراء ولا الليسي في الثانويه البقلانيه يعني واحد المسار اللي غير مميز فهمتيني يعني الباسي ديالي ما كانش مليء بالنقط المضيئه من الاول زعما انني كنت سبيسيال من صغري انا كنت وسط من الجماعه انسان عادي وسط من مجموعه مخبيته انا بحال
1: اذا واحد النهار كيجي واحد النهار مع ولي العهد الامير مولاي الحسن
0: اللي هو لقاء كما قلت لك ما استوعبتوش لانه تيلمون كان خفيف
1: بالنسبه للمعلومه كان في افتتاح الدوره الثالثه من معرض المغرب لصناعه الالعاب الالكترونيه في ماي الماضي
0: وبحكم اننا حنايا افتتحنا شركه ديال صناعه الالعاب غير باش نعطيو السياق ديال هذا الشيء فتم طلب مني اتصلوا بيا الناس الوزاره والمنظمين قالوا لي ما كرهناكش تقدم المشروع ديالك للمولي الولي العهد مولاي الحسن وكما قلت لك ما عرفتش كيفاش نعبر عليها لان تقدر تبدا بوالو وتقدر توصل لشي بلاصه زعما ماشي ديما القصه كتكون عندها نهايه مأساويه ولا نهايه سوداء بعض المرات كيطراو شي حوايج زوينين في الحياه خصك غير تكون متقن ومجتهد وعندك القلب لداك الشيء اللي كدير وكديرو بلا ما تنتظر يعني المحرك الاول والاخير هو الحب ديال المهنه وهذا الشيء زعما ما يمكن الا يخليني نكون ممتن للموسيقى الراب لان هي اللي وصلتني لهذا الشيء
1: وصوره مليئه بتمغربيه سي عمر
0: بزاف
1: العبور الاول كان معاك خارج راضي من عبوره ولا
0: راضي تماما رضا وصراحه كنحييك لان انا لمده طويله دابا حبست على لي زانترفيو لان وليت كنحس براسي مهتم اكثر بالنقاش اكثر منه الحصول على اجوبه لان لي زانترفيو كتجلس فيهم اكثر منه استنطاق كاستجواب سؤال جواب سؤال جواب انا ما عنديش كاع الاجوبه انا براسي مازال كنقلب على الاجوبه دونك النقاش هو الذي كيوصلك كيعبر بك لبلاصه اخرى
1: سيدي كنتمنوك عبور سلس وسليم في المواعيد المقبله ديالك في الجوله الاوروبيه اللي تكون في شهر 11
0: نوفمبر
1: بواحد العشرة ديال لي دات في
0: تلاقاو مع مغاربه العالم
1: مع مغاربه العالم و نختموا غير بواحد.

0: الموسيقى ديال الموسيقى ما فيها بس. شكرا سي عمر السهيلي وفي قريب لقاء في دور كبير في السينما علاش لا
1: ان شاء الله
0: وفي ألبوم اخر اللي ما نتمناوش ياخذ 13 عام
1: لا سيو ما ياخذ 13
0: شكرا عمر السهيلي.

سبوتلايت، كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثرا. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.

0: حصري على كل شراك فلافي بخ إنوي 5 جي إي بوكس أو إدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصة الفوز بقزيمة شراء بقيمة 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. إنوي سير بعيد.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجة الثالثة.
2: موجز الثالثة معكم عبد العلي صار. نسهل الموجز بالملف الإيراني الأمريكي. حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم لقناة فوكس نيوز إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، مؤكدا أن الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف. وأضاف ترامب أن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا جدا بشأن طهران. وفي علاقة بتطورات الوضع في اليمن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين في اليمن وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة رغم تصاعد المواجهات بحسب ما أفاد لشبكة فوكس نيوز الأمريكية. ميدانيا في اليمن، تشهد جبهات القتال تصعيدا ميدانيا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين، حيث أفادت مصادر ميدانية بسيطرة القوات الحكومية على جبل النعمان بمنطقة جبل الحبشي في الجبهة الغربية لمحافظة تعز، مما أدى إلى تأمين طرق حيوية لتوفير ممر إمداد عسكري وقطع محاولات الاختراق التي تنفذها جماعة الحوثي. وفي ردود الفعل، أدنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عربية استمرار الاعتداءات الحوثية التي تستهدف السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض إلى جانب محاولات استهداف مناطق أخرى في المملكة. في الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم اعتقال المشتبه بتنفيذ هجوما في الضفة الغربية المحتلة أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي. مصادر إعلامية قالت إن منفذ العملية أطلق النار من داخل سيارة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية باتجاه مستوطنين إسرائيليين. في سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين قرب حاجز غنيم شرقية جنين شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل أحدهما واعتقال الآخر بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس ضد جنود إسرائيليين. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال في هجوم جوي استهدف منطقة كييف وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم. واستهدفت الضربات سككا حديدية وسط البلاد. في المقابل، أعلنت روسيا تعرض أراضيها لهجوم ضخم بطائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية. في المنطقة المغاربية في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد اليوم في تنغير وزاكورة وفيجيج والراشدية وبدلت وورزازات تتراوح بين 20 و30 ملمترا. في غضون ذلك، تشهد مناطق القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخبيسات طقسا حارا بدرجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة، على أن تمتد موجة الحر بين 38 و42 درجة غدا وبعد غد في أوسرد ووادي الدهب وبوشتور والعيون والسمارة. في الرياضة، تتواصل اليوم منافسات الجولة 7 من الدوري الإسباني.

0: لكرة القدم، حيث انتهت مواجهة خطف وملاقا بفوز خطف بهدف لصفر. في المقابل يخيم التعادل في هذه الأثناء بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في درب العاصمة، بينما ينتظر أن يلتقي فياريال مع ليفانتي وتجمع المواجهة الأخرى ديبورتيفو وبيتيس. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، لحظات لتقول مع برنامج سبوتلايت مع منتصر في أمان الله.
1: ميدي أن ليون 101 دخلة 96.4.
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم سبوتلايت.
3: ميديا سبوتلايت منتصر.
2: إذن على بركة الله نبدأ مستمعينا الكرام سبوتلايت بأول أغنية مع عبد العالي أنوار، يغني مقطع من قطعة اسمعوني.

كان هذا عبد العالي أنوار بقطعة اسمعوني، ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت. سبوتلايت غيتواصل أكيد في الجزء الثاني، وغنتكلموا على مهرجان البولفار اللي غادي يختتم أيامه الفنية هذه الليلة. قبل ما نتعرفوا على الضيوف اللي غادي يكونوا معنا، غنديروا وقفة موسيقية زينة مع مجموعة بابلون.

بابلون على ميدي ان. وقبل ما نستمعوا لحاتم عمور مستمعينا الكرام غنرجعوا لمدينة الدار البيضاء لتتواجدوا فيها لأنها تتستقبل الدورة 24 من مهرجانها مهرجان البولفار بمشاركة أكثر من 33 مجموعة وفرقة موسيقية مغربية ودولية. واحتفظ المهرجان بتقليده القائم على فتح أبوابه مجانا أمام الجمهور خصوصا فئة الشباب، حيث تحتضن فضاءات بملعب الراسينج الجامعي عروض متنوعة تجمع ما بين الراب الهيب هوب الفيوجن الروك الميتال والموسيقى الإلكترونية. وتعرف هذه الدورة مشاركة فنانين وفرق من المغرب فرنسا البرازيل كونغو الديمقراطية سوريا بلجيكا وكذلك إلى عدة تجارب فنية موسيقية من خلال مهرجان البولفار. غنواصلوا المنوعة الغنائية وبعد نقول لكم شكون هما الضيوف اللي غيكونوا معايا في الجزء الثاني من سبوتلايت. حاتم عمور مشيتي فيها.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم على ميديا ضيوفي اليوم. غادي نتكلموا على واحد تجربة فريدة من نوعها هنا بمدينة الدار البيضاء، اللي هو سوق البولفار، اللي هو ملتقى الأفكار، اللي من خلاله دي نستقبل أحد أعضاء المجموعة كولو كولو، اللي هو محمد عمار. هيتكلم لنا على الهدف من هذه المجموعة اللي تأسست في 2013. هذه المجموعة التي تجدد المشاركة ديالها منذ بداية مشوارها وتشارك بدورها بطاقة الجماعية والجرأة ديالها والشغفها بتحدي الجاذبيه من خلال مجموعه من الشباب. كونوا معنا. وكذلك غادي نتكلموا على مجموعه بابلوز اللي قدموا حفل فريد من نوعه اللي تيمجوا فيه الموسيقى المغربيه بالوان موسيقى عالميه. غيكون معنا عصام كمال الذي يعود مع مجموعه مازاغون بعد اكثر من 10 سنوات الى الدار البيضاء في مهرجان البولفار. والبدايه ديال مازاغون كانت من خلال تخومبلان. غيتكلم لنا على التجربة ديالو وذكرياته والحفل ديالو كيفاش داز هنا في الدار البيضاء. بقوا معي، غنتلقى معكم بعد قليل في الجزء الثاني مباشرة من الدار البيضاء، وغنتكلموا على مهرجان البولفار.

0: والتسلق والألعاب الفيديو. احنا تنتكلموا على السيرك معي عضو فرقة كولو كولو محمد عمار.
1: ميديا سبوتلايت منتصر.
0: وتعود فرقة كولو كولو بطاقة جماعية وجرأة وشغف بتحدي الجاذبية. ومعي محمد عمار اللي هو عضو فرقة السيرك. محمد، شنو اللي دفعك أنك تختار السيرك كوسيلة باش تعبر على الفن ديالك وداكشي اللي داخل ديالك؟
2: السلام. دونك انا كيفاش بديت هاد السيرك؟ في الاول كنت ندير السورف، وحتى انا تنسكن حدا ليكول دو سيرك شمسي اللي في سلا. دونك في البدايه كنت نشوف بزاف ديال صحابي تيديروا لي زاكروباسي في لا بلاج، و تمام شفت الدراري تيتحركوا بزاف، ودونك تما قلت نقدر ندير هاد الشيء. دونك 2009 تحلت ليكول ديال السيرك، دونك تما مشيت باش ندير ان فورماسيون.
0: اذا 2009 بدات الشمسي، والمجموعه تاسست في 2013.
2: دونك حنا باش تخرجنا دابا هاد كولو كولو، حتى هاد الجروب كامل تلاقينا كاملين في ليكول. دونك باش قربنا نساليو ليكول، كان عندنا لو غيف هو نبقاو في المغرب ونديروا كومباني ديالنا وندوفلوبي السيرك بشويه بشويه، حيت في الاول ما كانش عندنا واحد لا كولتور ديال السيرك. كان سيرك دي زانيمو، حنا قلنا نخلطوا بين لا دونس معاصر وارتستيك والسيرك والسيرتو، ونبقاو في المغرب. دونك بدينا في واحد الوقيته في لي زاباتوار، باش كان البولفار تيديروا في ترومبلا باش كان تيديروا في لي زاباتوار. دونك هنا بدات واحد غولاسيون مع البولفار بان تنجيو نبقاو نديروا واحد اتولي ديالنا. دونك هذيك الاتولي تنديروها بان راه ماشي هو جاي يتعلم في هذيك الساعه اللي عنده، هو بان واحد اللعيب تيجي يقدر يقص جونغلاشي ولا يعرف سميت هذه لي بالي ولا يعرف لوفي ولا يعرف ترابيز، اي ولا ياخذ واحد الفكره ويقدر يبارطاجي مع هذوك الناس اللي يكونوا حداه. دونك ها هو واحد غولاسيون، حتى شي نهار من بعد لا هضر مع شي واحد سيريك وما يكون عارف بان تيعرف واحد شويه سميات. وشحال من واحد كان جا عندنا دوز معنا اتولي وعجبه وجا لغدين وولا تيقدر تيسول فين تعلم هذا الشيء فين تعلم هذه. دونك واحد الوقيته حنا كنا فتحنا واحد اليو باش نقدروا نبارطاجيو معها، حيت كاينين بزاف الناس يبغيو يتعلموا، ولكن تيقول لك فين ولا يقدر بحال دابا ما يمكنش كل شي واحد في كازا يمشي تال سلا وتنخصو يرجع. دونك كان مشاكل في هذا الشيء، ودابا الحمد لله مع البولفار غادي حتى هو داك الشيء زوين وغادي.
0: نعم. كولو كولو اصبحت واحد الاسم معروف في السيرك المعاصر المغربي، كيفاش تطورتوا انتم؟ كيفاش تطورت هذه الفرقه منذ التاسيس ديالها وحنا في 2026؟
2: بصراحه هو تنشكر زعما الفريق كامل كل المجهود ديالو، حيت كل واحد ضحى من واحد الحاجه. حيت باش بدينا في الاول بدينا فوالا تان ديبلوم ديال السيرك، ولكن وي جو بارتيغ او، حيت كان هذا لو مومون ما كانش بزاف السيرك في المغرب لا تمشي دي كومباني. دونك كلشي ضحى فواحد الوقيته قال لك بنادم مامن واحد الفكره بان هذيك الكومباني تقدر توصل. دونك تجمعنا بيناتنا تعاوننا بيناتنا، انا باقي عاقل صايبنا واحد الدوسي ديال البروميير سبيكتاكل مصايبينه غير بالكارتون، و سيتي سابل القهوه نص نص، كنا هذاك هو لا كارت فيزيت ديال الكولو كولو. وبدينا لعبنا من بعد في مراكش، ومن مراكش صدقات واحد لادات في مارساي، ومن مارساي صدق عن تورني. دابا حنا تنخليو ديك لا تشوش ماروكان، تخلي ديك البراد مثلا، تخلي ديك اتشي موسيقى. دابا هنا تتمشي ان فيستيفال انترونجي تسمع موسيقى مغربيه، تشوف واحد بيرسوناج مغربي. دابا هذا لا شارم ديال كولو كولو، هادشي اللي مي لو تكنيك تتبقى نفس التكنيك. دونك او دابا حاليا راه عندنا لو ثروازيام سبيكتاكل، شوف لو سيال
0: وعام الشباب المغاربه الحمد لله الان تخدموا عبر العالم في العالم
2: في العالم كامل. علاش؟ وحنايا ان شاء الله السير كي واحد الوقيته جاي كما قالوا جاي الوقيته ديالو. هير كما قلت لك دابا حنايا باش لعبت انا اوترونجي ولعبت مدن اخرى، اكتشفت بان حنايا واخا عندنا واحد لا توش حسن من موما.
0: فين كاين هاد
2: هو هذاك الشيء ديالنا؟ حيت فاش تفيق في الصباح تلقى كاردين قدام القهوه جيني، تلقى مود ديطاي جاي يمكن لك تشري فهمتيني، تقدر تحط كاس تمشي ما عرفتش شنو تجي تقول مول القهوه سخنوا ليا، تقدر غادي في الزنقه تقول له خويا فينا هو هذا كذا. كاين واحد تحس واحد الفايب وواحد الحياه تتعيشها اصلا في الشارع، هذه ما عندهمش. هذيك هو اللي تنخليو هذاك البيرسونج هو ما تنزيدو كذا. دونك هذيك الروح وعندنا حنا واحد الابل تخصصوا فيها بحال

0: با لي بيراميد وحمادة موس كما تيقولوا هذيك عندنا واحد الحركات اكروبات سميتها تنزبك المكان هادو ما تعرفش يديرهم تيديرهم هنا المغاربه دونك عندنا واحد القوه ديالنا معنا عندنا
1: نعم. النساء في السيرك كاينين بنات يجيو ولا قلال؟
0: هما في الصراحه كاينين كاينين ولكن سي دوماج كاينين شي وحدين كملوا وشي وحدين ما يقدرش يكملوا حيت ما عرفتش حتى واحد الوقيته تيخافوا على دارهم تيقول لك راه خص تتزوج السيرك شنو ديري في السيرك كيفاش تخدمي في السيرك تيبقاو دارهم مخلوعين هنا كاين اللي حتى ضربات تقريبا قرات عام ولا عامين دونك واحد الظروف الحبسات ما يمكنش لها تكمل حتى ما اش ديري في السيرك دابا هذا هو السؤال وكاين اللي تيبقى اللي والدي اللي تيامنوا بهذا شنو مامن بنته راه تيخليها تكمل تكمل وراه مشاو بعيد كاينين كما قلنا راه بنادم راه خدام في فرنسا خدام هنا خدام في المغرب وكاين حتى في ما تيبقاوش اكثر البنات ما تيبقاوش ما كثر الاخر
1: بعد هاد كل سنوات شنو هو الحلم اللي مازال كولو كولو باغيين يحققوه باقي ما تحقق بالنسبه لك انت كعضو هذه الفرقه على فرقه السيرك؟
0: احنا الحلم ديالنا هو كما قلت لك هو ان شاء الله واحد ان ليو ici هنا في المغرب ويكون عندنا بلوس توت لي ماتيريال لي ديال السيرك اللي نقدروا نديروا يكون عند واحد اسباس اللي نقدروا نرحبوا بهذوك فهمتيني هذوك الناس اللي يجيو يديروا عندنا دي زاتولي ولا وركشوب ولا لا ونفس الوقت يكون عندنا ان فيستيفال ديالنا ونفس الوقت عندنا فين واحد اسباس اللي يبقى كل مثلا كل 3 شهور نعرضوا نديروا شي حاجه شي سبيكتاكل ديالنا سولو كوليكتيف دونك هذا هو لو غيف
1: ونتمنى ان هذا لو غيف يتحقق. شكرا لك محمد عمار انت عضو فرقه السيرك كولو كولو اللي تتشاركوا انتم يا في البولفار من خلال ورشات وعروض حيه والناس اللي بغاو يجيو يجيو يشوفوا يجيبوا وليداتهم لعندكم ويوريوهم وتوريوهم انتم يا وتحاولوا تحبوهم وتقربوهم من هذه الحرفه ديالكم انتم يا. شكرا لك.
0: شكرا وتنقولوا اجيو اجيو ودوزوا معنا هذه الوقيته هذه عيشوا معنا واكتشفوا هذا الشيء جديد وشكرا.
1: شكرا لك محمد عمار وغنمشيو الان مستمعينا الكرام الى مجموعه موسيقيه اللي جات من فرنسا اللي غيتكلموا لنا على المشاركه ديالهم كيفاش دازت في هذه الدوره 24 وكذلك ستيل ديالهم. هذه المجموعه اللي بدات من مدينه مراكش في 2018 اللي من خلالها كان لقاء بين يسرى منصور وبغيس بوتين باش يقدموا لنا واحد المشروع على واحد المساحه موسيقية مغربية فرنسية فريدة من نوعها. معي الآن يسرى منصور. يسرى لاباس عليك السلامة ديالك.
2: الله يسلمك والحمد لله كل شيء بخير وعلى خير.
1: الشعور ديالكم انتم كمجموعة أنكم تغنيوا في مهرجان لتحتفل بالثقافة المغربية وبكل أشكالها؟
2: بدأ المهرجان من المهرجانات اللي من احسن المهرجانات اللي كاينين في المغرب ومن شحال هادي يعني انا كنت بوبليك لهذا المهرجان قبل من كون سور سين وديما ان بليزير غادي نمشي اول مره وديما ان بليزير كاين ان بوبليك زوين وكاين كاين واحد الاحتفال بالثقافه كيف ما قلتي مغربيه والعالميه وكاين الناس اللي عندهم واحد الذوق موسيقي اللي ماشي كلشي كيفهموا واش غنقول لك كاينين الناس اللي كيفهموا مزيان في الموسيقى كتلقاهم في هذا الفيستيفال. نعم. داكشي علاش حنا فرحانين.
1: نعم. قلتي ملي كنتي صغيره وانت تتشوفي وتتحضري لان المهرجان عنده الان 24 سنه قلتي ما كنتيش تنتظري شي نهار حتى انت غادي تطلعي في لاسين يعني شنو تقولي لهاد الشباب اللي مروا انت من هاد الطريق اللي مريتي منها انت لان الحلم والواحد دائما خاصو يثق في الحلم ويخلي حتى شي واحد يهرس له داك الحلم ديالو.
2: وشنو عندنا يعني من غير الاحلام اول حاجه كنبداو بها هي اننا نحلموا ثاني حاجه كنثقوا في الحلم ديالنا وثالث حاجه هي كنديروا جميع الوسائل باش كنحققوا الحلم ديالنا وشنو اللي كيخلي داك الحلم اصلا يتزرع فينا هو ملي كنشوفوا دي زيدول كنشوفوا دي زيكزامبل كنشوفوا ناس يعني كنشوفوا دي سين هذه لا سين وراتنا واحد الحريه فاش كنا صغار وراتنا شي حوايج اللي كانوا جداد في جداد علينا وجداد في المغرب وعطاتنا هذيك لونفي

0: اننا نمشيو حتى حنا نتقاتلوا على ديك الحريه ونتقاتلوا على دوك دوك المبادئ اللي زوينين، وفي نفس الوقت نتعرفوا على ناس اخرين، نتعرفوا على ثقافات اخرين، ونحلموا بعيد. يعني حتى شي حاجه ما بعيده الا الا تقنا فيها. وبحال هاد المهرجانات كيعطيو للشباب تيبينوا لهم ان راه ممكن، راه ماشي غير هذاك اللي كيجي من برا هو اللي ممكن يطلع على لاسين، راه كاينين حتى من هنا يقدروا يخرجوا ناس موسيقيين رائعين.
1: الموسيقى ديالكم كتجمع ما بين قناوة البلوز الروك الموسيقى المغربيه، كيفاش تخلقوا انتم هذا الخليط كمجموعه اللي فيها بزاف ديال الاجناس؟
0: حنا سمعنا بزاف ديال الموسيقى، عندنا كنا محظوظين اننا سمعنا الروك ديال جيمي هندريكس، سمعنا جانيس جوبلين، سمعنا ليد زيبلين، سمعنا البينك فلويد، وبزاف المغاربه سمعوا محبين الموسيقى الروك. وفي نفس الوقت سمعنا الشعبي، سمعنا العيطه، سمعنا التقناويت، سمعنا الحساني، سمعنا هادشي اللي كيعطي ملي كتكون كتكومبوزي الموسيقى ولا اللحن ولا الغناء. الا ما قمعتيش راسك وعطيتي لراسك الحريه في تمشي فيما بغيتي، كتلقى براسك بعد مرات تدخل شويه من هادي كتخلط، كيكون داكشي جاي من داكشي اللي سمعتي قبل.
1: نعم. علاقتك بالقنبري، انت دكاليه؟
0: انا دكاليه.
1: يعني وتقناويت كيفاش تجات؟
0: تقناويت صويره صراحه، زعما باش نكونوا صريحين، صويره كنت كنمشي للمهرجان كل عام. الوديده الله يخليها لي، يعني كانت كتقاتل معنا باش دينا نشوفوا المهرجان. وتكات هذيك البرام ما كنتش كنحاول نتعلم القمري مني تاع من بعد جات هذيك لونفي ديال نتعلم واحد الحاجه، يعني نتكونيكتا عاوتاني نتغوكونيكتا مع الثقافه المغربيه. وقلت راه ممكن انا الجيتار تقدر تلعب بالقمري بطريقه ديال اون غيتار ديال، يعني اللي كنعرفوها كغيتار، ماشي تقدر، ما كاينش حدود، ماشي الا تعلمتي القمري خاصك تبقى في تراديسيونيل، تقدر دير داكشي اللي قال لك راسك.
1: الباب البلوز كيفاش جات الفكره ديال هذا الاسم ديال هذه المجموعه؟
0: تلاقيت انا وبغيس اللي هو الكوفونداتور ديال هذه المجموعه وهو الزوج ديالي، تلاقينا في واحد البروجي في مراكش، انا كنت نغني وهو كان جيتاريست، وهذا البروجي كان كيجمع ما بين تقناويت وما بين موسيقى الجاز. ما كناش كنعرفوا لي انسترومون، قلنا عرفتي شنو غادي نتعلموا علاش لا، بدينا كنتعلموا، شفنا وكنا احنا انتريسي بزاف بجميع انواع الموسيقى. بانوا لنا البيبان في مراكش، مدينه قديمه، باب السبع، باب الدباغ، باب كل باب دكاله، ومراكش كنقولوا ليها بوابه ديال الصحراء. وبما اننا تانسكنا انسبيري بزاف من تيناغيوين ومن بلوز ديال افريقيا، قلنا واجي ها البيبان بزاف، ها مراكش بوابه ديال الصحراء، واجي علاش ما نسميوش باب ديال البلوز، ما البلوز بزاد ماشي يعني بلوز الافريقي.
1: نعم. اخر سؤال، كي تشوفي انت تطور الموسيقى البديله والمستقله في المغرب؟
0: انا صراحه تيبانوا لي بزاف ديال الموسيقيين والموسيقيات دابا اللي بداو كيجيو بافكار جديده، قبل ما كانوش يعني بهاد الكثره. انا كنفرح مني كنشوف جيل طالع سخون وبيان سور ملي تيكون يعني كيكون واحد شويه كيكونوا بزاف الناس، كيخلق واحد جوده التنافس، وكيخلق عاوتاني يعني اصوات لي سون لي بلوز انتريسون، كتلقى الجديد لا كرياتيفيتي حتى هي كتدفع، حيت كلشي باغي كريي، كلشي باغي يتعلم، وهادشي اللي كيزيد بلاصين وبهاد الموسيقى القدام.
1: بعد البولفار شنو هما المشاريع المقبله ديالكم؟
0: ان شاء الله غادي لا هونغري والاوتريش، وعندنا دي كونسير عاوتاني في فرنسا، وكاينين شي مشاريع ان شاء الله غادي نهضروا عليها من اون فوا تبدا قريبا، ديك الساعه نبارطاجيها معكم افيك بليزير.
1: يسرى منصور، تنشكرك، انت احد اعضاء مجموعه باب البلوز اللي قدموا واحد الحفل ناجح هنا بمهرجان البولفار، شكرا لك.
0: الله يحفظك منتصر.
1: شكرا لك يسرى منصور، وحنا معكم مدينة الدار البيضاء. وتعد مجموعة مازاغون أيقونة المشهد الغنائي المغاربي المعاصر، حيث نجحت في تجديد الشعبي المغربي عبر صياغة أسلوب شعبي جروف الذي يزاوج بين الأهاجيز الأصيلة والبندير من جهة، ولمسات الروك والفانك والنغمات الإلكترونية من جهة أخرى، وهاد

0: الفرقة هي مجموعة مازاغون برئاسة الفنان عصام كمال. غيتكلم لنا في هذا اللقاء على ذكرياته مع المهرجان وكذلك مشاريعه المقبلة، خصوصا آخر أغنية اللي نزل للا غيتا. عصام مرحبا بك. المشاركة ديال عصام كمال ومازاغون في مهرجان البولفار محطة هي مهمة، شنو اللي تمثل لكم هذه المشاركة بالضبط في هذا المهرجان اللي تحتفل بالهوية والموسيقى المغربية وكذلك العالمية؟ مرحبا بك.
1: شكرا سيدي منتصر، تحياتي لمستمعي راديو ميدي. كيف ما قلتي هي محطة مهمة مهرجان البولفار. علاش؟ لأن كل شيء انطلق من هذا المهرجان. لا كارير ديال مازاغون هنا فين بدات، كنا شاركنا في لو ترومبلان ديال 2004، واخا ما ربحنا حتى شي بخي، يعني كان لقينا تشجيعات، لقينا ناس اللي عاونونا من بعد، لقينا دي سبونسور اللي خلصوا لنا لو بروميير البوم، يعني كل شيء انطلق من مهرجان البولفار. عدنا رجعنا عاوتاني سنين من بعد في 2008، ودابا حنا عاوتاني رجعنا عاوتاني في 2026. هي بحال واحد الوقفه كنوقفوا كنشوفوا راسنا فين واصلين، بحال سي ان تيرمومتر بوغ نو لو بولفار، باش كنشوفوا راسنا واش مازال غاديين في لا بون ديريكسيون. سورتو كنحنا كنخدموا على التراث الشعبي بطريقه جديده، شعبي غروف، فيه شويه ديال الروك، فيه شويه ديال لا فيوجن. اي ما غنلقاوش مهرجان احسن من البولفار باش يمثل هذا لو كورون ميوزيكال اللي حنايا يعني كنتعطاو ليه. و سا نو في فريمون بليزير اننا نعاودو نديرو صله الرحم مع الجمهور. كانت اجواء زوينه صراحه.
0: اخترتوا تقدموا الغناء الشعبي داخل مهرجان اللي معروف انه تحتضن الوان موسيقيه وشبابيه، يعني كيفاش خدمتوا على هذه القضيه؟ حنا عارفين الشعبي المغربي ديالنا واخا يكون اللي كان لا شدك الحال صافي، ولكن نتوما انكم تغنيو في مهرجان يعني وبستيل ديالكم، واش كان ان تشالنج؟ كان شنو؟
1: كان في البدايه
0: تنعرفوا الجمهور ديال البولفار كي داير.
1: الجمهور ديال البولفار اصلا عنده واحد انفتاح كبير، يعني لي اوفير ديسبري، فاش كتجيب له شي فكره جديده تيتقبلها وتيمشي معك في الفيلم كيف ما تنقولوا بالدارجه. وهذا الشيء اللي وقع مع مجموعه ديال مازاغون، يعني ملي جبنا الشعبي بالروك بالجروف لقينا تجاوب كبير، وكانت هذاك هو التشجيع الكبير اللي خلانا زدنا نحاولوا نطوروا شويه الاغنيه الشعبيه في هذا الاتجاه هذا، خصوصا ان الاغنيه الشعبيه هي ما محتاجاش زعما الفنان واحد ولا مجموعه باش الفن الشعبي راه شعبي، يعني الشعب كله تيبغي. ولكن الاضافه ديال البولفار اللي استفدنا من هذا المهرجان شحال هذه، هو انه الانسان خاص يكون دائما عنده ديك لوفيرتور ديسبري اون طون كارتيست، باش دائما يجيب افكار جديده ودائما يحاول يكتشف عوالم اخرى. وحتى الفن ديالنا المغربي نقدموه لثقافات اخرين بطريقه جديده.
0: نعم، وحنا تنعرفوا ان المشاركه ديالكم مهمه في هاد التظاهرات. انت قلتي البدايه كانت من هنا. بغيت نعرف بالنسبه لك انت كعصام كمال، ملي تلقيتوا الدعوه انكم تجيو، واش قلتي غادي تكون فرصه

0: باش نتلقى مع جمهور جديد ولا نعرف اكثر بالموسيقى الشعبيه ولا نخلق جسر او من جسور ماشي جسر جسور من الوان الموسيقى اخرى.
1: هذا الشيء كله في نفس الوقت لان فعلا الجمهور كيتجدد يعني كاينه جينيراسيون جديده دابا لا جينيراسيون زد كتجي كتحضر بقوه راه كيف ما شفتوا في لي جورني ديال الهيب هوب والروك هذا كاين لا جينيراسيون زد حتى الفيوجن كانت لا جينيراسيون زد حاضره بقوه دونك كنجددوا الجمهور كنعاولوا نقدموا هذا الستيل هذا لان كاين بزاف ديال الناس فهاد الجينيراسيون الجديده اللي ما كيعرفوش هذا الستيل اللي كيسمعوا غير الشعبي كيف ما هو اولا غير الهيب هوب كيف ما هو اولا غير الروك كيف ما هو حنا كنمزجوا ما بين هادشي كامل والحمد لله كان تجاوب زوين و يعني صافي بليزير ان المهرجان ديال البولفار يبقى ديما عنده هاد الجمهور متجدد وكيعطينا حتى حنا فرصه اننا نتواصلوا مع هاد الجمهور.
0: نعم الان حنا تنشوفوا شنو جاري الان في الساحه الفنيه في المغرب مثلا المغرب شنو التقييم ديالك انت يا بحكم انت يا تتخدم تتمشي لفرنسا وتعاود ترجع يعني واش متبع عارف شنو جاري واش انت متبع الموجة ولا انت ما تعومش في الموجة؟
1: صراحة ما متبعش مزيان شنو واقع ولكن كنشوف لي غروند لين. المغرب الحمد لله يعني من نهار جا سيدنا سيدي محمد السادس الله ينصرو يعني عطى واحد انفتاح كبير سمعي بصري اولا عطى واحد منصه كبيره سمعيه بصريه يعني الاوديو فيزيوال الماروكان ولا مفتوح قدام الفنانين المغاربه وهذا هو اللي عطى انفجار كبير للفن المغربي خصوصا الاغنيه كنهضر على الاغنيه فنانين كثار حاليا هذا كاينه ان كونتينيتي يعني مازال تنشوفوا فنانين المغاربه كيتواصلوا مع الجمهور المغربي دي زيفينمون دي تورني دون لي سال لي فيستيفال يعني لي سورتي لي راديو ولا فيهم كيدوزوا الانتاج المغربي اكثر يعني انت راك ادرى مني ولكن كنظن اننا وصلنا لواحد واحد لا كريز اون كريز دو كرياتيفيتي وصلنا لها لان درنا بزاف ديال الافكار في هاد 20 عام الاخرى وصلنا دابا لواحد الفتره اللي فيها اون ستاغناسيون في لا كرياتيفيتي دونك
0: رجع لها للسوشيال ميديا اي اي ولا شنو في نظرك؟
1: والاي اي زاد تعقدات الامور لان سهلت بزاف الماموريه على الناس اللي ما دخلاء على الميدان انهم يدخلوا للميدان الموسيقي والاي اي حنا عارفين كيفاش كتنتج حنا حرفتنا كنعرفوا الموسيقى مزيان هي كتنتج بواحد الطريقه اوتوماتيكيه كتخرج لك الكاباري ديال واحد لو تيوب راديوفونيك ولكن لا كرياتيفيتي ما كتجيش من هذا لو غاباري ديال لوتوب راديوفونيك كتجي من لو فيت انك خاصك تاوزي تجرأ على عوالم اخرى وتمشي دير حوايج اخرى هادشي الاي اي ما عمره غديرو ما تقدرش ديرو.
0: الجديد ديالك هي اغنيه لاغيتا تكلم لينا عليها وشنو المشاريع من بعد مازاغون واش ما غتخدموا ديروا شي تورني ولا غتكمل لا كارير سولو ديالك كما عودتينا عليها من خلال الاصدارات مجموعه كل مره ديال اغاني؟
1: بالنسبه للاصدارات نبدا من الاخر بالنسبه للاصدارات دائما كاين اصدارات الحمد لله كننتجنا بزاف ديال الاغاني لا مع مازاغون ولا اون سولو. بالنسبه لمازاغون وي بيان سور حنا دائما مجموعين اون تورني سالينا دابا لا تورني ديال الفيستيفال كاين شي جوج مهرجانات اللي باقين ولكن غادي نبداو ان شاء الله لا تورني ديال لي سال قريبا غنبداو في نوفمبر لو 13 نوفمبر في لو ستوديو دي زار فيفون وغادي نديرو مدن كثيره ان شاء الله باش نمشيو نتلاقاو بالجمهور ديالنا ان شاء الله.
0: عصام كمال سي توجور ان بليزير نتلاقى معك.
1: الله يحفظك سيدي منتصر و سي ان بليزير نتلاقاك ونتلاقاو بالمستمعين ديال راديو ميدي ان شكرا بزاف.
0: شكرا لك عصام كمال وصلنا لنهاية حلقة اليوم برنامجكم سبوتلايت على أمل لقاء بكم الويكند جاي على من يعلكم تحية منتصر وعبد الرحيم بقلي الذي رافقني بإخراج هذه التغطية.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
2: بغيت نعرف كيفاش كدوز عملية تصويت نهار ديال الانتخاب.
1: الأمر بسيط، نهار الانتخاب كتمشي لمكتب التصويت اللي انت تابع ليه ومعك البطاقة الوطنية اللي كتسلمها عند الدخول ديالك الكاتب مكتب التصويت اللي كيعلن على الاسم والرقم الترتيبي ديالك. رئيس المكتب كيتأكد من وجود الاسم ديالك في لائحة الناخبين ومن الهوية ديالك، ومن بعد كتاخذ الورقة ديال التصويت وكتدخل للمعزل باش تختار بكل حرية وسرية.
3: وكيفاش غنستعمل ورقة الانتخاب؟
1: في هاد الانتخابات التصويت كيكون باللائحة. في ورقة التصويت غادي تلقى جوج خانات، خانة خاصة باللائحة المحلية وخانة خاصة باللائحة الجهوية. كتختار لائحة محلية وكدير علامة في المربع الخاص بها، وكتختار لائحة جهوية وكدير علامة في المربع الخاص بها. باش يكون التصويت ديالك صحيح خاص العلامة اللي كدير تكون واضحة وداخل المربع المخصص لها، ما خاصهاش تخرج على حدود المربع أو تمتد لمربع آخر. ومن بعد كطوي الورقة وكتحطها في صندوق الاقتراع. رئيس المكتب كيوضع على يديك علامة بالمداد ما كيتمسحش بسرعة، وكيتم وضع علامة أمام الاسم ديالك في لائحة الناخبين من طرف عضوي مكتب التصويت، وكتاخذ البطاقة الوطنية ديالك وكتغادر المكتب. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
1: موجز الرابعة معكم عبد العالي صهر. نسأل الموجز بالملف الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم لقناة فوكس نيوز إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، مؤكدا أن الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف. وأضاف ترامب أن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا جدا بشأن طهران. وفي علاقات بتطورات الوضع في اليمن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين في اليمن وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة رغم تصاعد المواجهات في المنطقة. ميدانيا في اليمن، أعلن الجيش اليمني استهداف مواقع تابعة لجماعة الحوثي في محافظتي مأرب والبيضاء. من جهة ثانية، أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة التابعة لقوات الحكومة اليمنية استمرار المعركة ضد الحوثيين حتى استعادة كافة المناطق الخاضعة لسيطرتهم ومؤسسات الدولة. وفي ردود الفعل، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استمرار الاعتداءات الحوثية التي تستهدف السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض إلى جانب محاولات استهداف مناطق أخرى في المملكة. في الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم اعتقال المشتبه بتنفيذه هجوما في الضفة الغربية المحتلة، أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي. مصادر إعلامية قالت إن منفذ العملية أطلق النار من داخل سيارة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية باتجاه مستوطنين إسرائيليين. في سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين قرب حاجز غنيم شرقي جنين شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل أحدهما واعتقال الآخر بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس ضد جنوده. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم 3 أطفال في هجوم جوي استهدفت منطقة كييف. في المقابل، أعلنت روسيا تعرض أراضيها لهجوم ضخم بطائرات مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية. يقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ محادثات في نيويورك اليوم تسبق بأيام زيارة الدولة التي سيجريها الرئيس الصيني شي جين بينغ. في المنطقة المغاربية، في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل جخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد اليوم في تنغير وزجورة وفييغ والرشيدية وميدلت وورزتات. في غضون ذلك، تشهد مناطق القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات طقسا حارا بدرجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة، على أن تمتد موجة الحر بين 38 و42 درجة غدا وبعد غد في أوسرد ووادي الدهب وبجدور والعيون والسمارة. في الرياضة، تتواصل اليوم منافسات الجولة 7 من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يتقدم في هذا الأثناء فريق أتلتيكو مدريد على ريال مدريد 2-0. وفي السياق ذاته، كانت مواجهة خطفي وملقا قد انتهت بفوز خطفي 2-0، بينما يرتقب أن يلتقي فياريال مع ليفانتي، وتجمع المواجهة الأخرى ديبورتيفو لاكورونيا وبيتيس. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تقون مع برنامج أونتراكت مع جواد في أمان الله.

0: معنا دايزا لونتري كلاس.
1: سخي هو الفورفي الجديد ديال انوي، استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعة ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب الليميتي فاش يتقاضى الصوت، غير ب 69 درهم للشهر باش تعيش دخول مدرسي سخي. موعدنا في اقرب وكالة انوي او انوي بلايما. انوي سير بعيد.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: حصري على كل اشتراك فلافي بغ انوي 5 جي اي بوكس او ادار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقسيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: انتم في الاستماع لميديا موجز الخامسه.
2: موجز الخامسة معكم عبد العالي صار. نسهل الموجز بالملف الإيراني الأمريكي، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم لقناة فوكس نيوز الأمريكية إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، مؤكدا أن الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف. وأضاف ترامب أن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا جدا بشأن طهران. وفي علاقة بتطورات الوضع في اليمن، قال الرئيس الأمريكي إن الحوثيين في اليمن وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة رغم تصاعد المواجهات في اليمن. وميدانيا في اليمن، دائما أعلن الجيش اليمني استهداف مواقع تابعة لجماعة الحوثي في محافظتي مأرب والبيضاء. من جهة ثانية، أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة التابعة لقوات الحكومة اليمنية استمرار المعركة ضد الحوثيين حتى استعادة كافة المناطق. في الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم اعتقال المشبه بتنفيذ هجوما في الضفة الغربية المحتلة أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي. في سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار على فلسطينيين قرب حاجز غنيم شرق جنين شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل أحدهما واعتقال الآخر بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس ضد جنود إسرائيليين. إلى أوروبا، ألمانيا تحديدا، حيث أقر المستشار الألماني فريدريك ميرتس اليوم تعرض حزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي لكارثة إثر خسارة كبيرة أمام اليمين المتطرف في انتخابات محلية بولاية ميكلنبورغ فور بومرن. وأكد ميرتس تحمله المسؤولية الكاملة مع تعهد بمواصلة إصلاحات المعلنة. وفي سياق ذاتها، أظهرت الاستطلاعات الأولى فشل حزب ميرتس الذي بالكاد بلغ عتبة 5% اللازمة لدخول البرلمان المحلي. في الولايات المتحدة الأمريكية، يعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسند ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ محادثات في نيويورك اليوم تسبق بأيام زيارة الدولة سيجريها الرئيس الصيني شي جين بينغ. في المنطقة المغاربية، في المغرب، تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة البرتقالي تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد اليوم في تنغير وزاجورة وفيجيك والرشيدية وميدلت وورزازا تتراوح بين 20 و30 ملمترا. في غضون ذلك، تشهد مناطق القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات طقسا حارا بدرجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة، على أن تمتد موجة الحر بين 38 و42 درجة غدا وبعد غد في أوسرد ووادي الدهب وبجدر والعيون والسمارة. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تتقون مع برنامج سودو الرياضة في أمان الله.
3: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيثيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة، قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
4: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: الخامسة والدقيقة الخامسة على أمواج ميديا. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج استوديو الرياضة، الموعد القاري يومي السبت والأحد للحديث عن أهم ما يميز الساحة الرياضية المغربية والعالمية. وفي هذا العدد الكثير من الملفات التي سنفتحها تباعا، انطلاقا بمشاركة المنتخب المغربي للكرة الطائرة في بطولة أمم إفريقيا المتواصلة في تونس. مباشرة من تونس سيكون معنا عبد الكريم الرفاعي رئيس البعثة المغربية للحديث عن تفاصيل رحلة المنتخب المغربي والنتائج المسجلة في هذه البطولة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى رفقة منصف. سمرات منصف، مساء الخير.
1: Eh bien, bonsoir Youssef, bonsoir à toutes et tous. Quel plaisir de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour un peu moins d'une heure pour votre rendez-vous hebdomadaire Studio Sport avec toujours la même question que vous commencez à connaître. Que s'est-il passé cette semaine dans l'actualité sportive? On parlera bien entendu de la liste de Mohamed Wahbi. Le sélectionneur a dévoilé une large liste pour les prochains matchs de la sélection marocaine, les qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et puis on parlera bien entendu de la Fédération marocaine des Jeux électroniques. Il sera avec nous en direct le président Hicham El Khlefi, avec lequel nous allons revenir bien entendu sur les dernières semaines des Jeux électroniques, notamment du côté de Casablanca.
0: كما سنتوقف مع كرة القدم الأوروبية وقمة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا. يغيب أشرف حكيمي بسبب الإصابة بقرار من لويس إنريكي. وفي إسبانيا ريال مدريد يخسر رهان الديربي أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لواحد. خبر سار بالنسبة لبرشلونة الذي سجل فوزا شديدا على إشبيليا ورفع رصيده من النقاط إلى 21 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديها الآن أتلتيكو مدريد و6 نقاط عن ريال مدريد. كما سنتوقف مع ملف التحكيم واستعداد الحكام المغاربة للموسم الجديد من خلال حوار مطول مع خبير التحكيم محمد موجه، كان ضيفا على الزميل وديع أحتي. من دون إغفال طبعا بعض الأخبار منصف المتعلقة بكرة القدم الأوروبية وما يحدث في هذه اللحظات من نتائج مسجلة. إذن طبعا كما قلت النتائج المسجلة في هذه الأثناء، من ضمنها ريال مدريد أتلتيكو مدريد، المباراة التي انتهت قبل لحظات، بالإضافة إلى مجموعة من المباريات الأخرى في إنجلترا، فولام أمام مانشستر يونايتد في هذه الأثناء، التقدم لصالح الفريق اللندني بهدف، وهذه نتيجة مفاجئة للغاية. مانشستر سيتي كان فاز على ساندرلاند 5-3. وسنعود لسرد جميع النتائج المسجلة في هذه الأثناء خلال هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة.

0: إذن مستمعينا الكرام نستهل هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة طبعا بمشاركة المنتخب المغربي للكرة الطائرة في بطولة أمم إفريقيا المقامة في تونس والتي تتواصل من خلال إجراء الأدوار النهائية الآن أدوار خروج المغلوب. وللحديث عن هذه المشاركة يسعدنا كثيرا أن نستقبل رئيس الوفد المغربي سي عبد الكريم الرفاعي مباشرة من تونس. سي عبد الكريم مساء الخير.
1: مساء النور سي يوسف، وشكرا على الاستضافة أخي يوسف.
0: طبعا في البداية سي عبد الكريم هنيئا لكم كجامعة ملكية مغربية لكرة الطائرة للمنتخب المغربي للاعبين بعد طبعا النتائج الجيدة التي يحققها المنتخب المغربي في هذه البطولة وتجاوز طبعا منتخب الكونغو وبلوغ الدور ربع النهائي من المسابقة الإفريقية الأهم. حدثنا في البداية ربما سي عبد الكريم على الأجواء العامة التي دارت فيها رحلة المنتخب المغربي إلى تونس قبل أن نتحدث عن الأمور التي تتعلق أكثر بأرضية الملعب أو بالصالة أو بما يحدث على الصعيد التقني.
1: أولا تنشكرك سي يوسف. في الأجواء هنا في تونس أجواء جيدة، التنظيم جيد، مشكورين الإخوان في الاتحاد التونسي على حسن الاستقبال والضيافة. فيما يخص في البداية لازم نهنئ اللاعبين والطاقم التقني والجميع على النتائج التي حقق المنتخب المغربي. كما تعرف الجميع السنة سنة استثنائية، لأننا المنتخب المغربي منتخب يتكون من تقريبا 60% ديال الشبان. كانت استعدادات مستمرة طول السنة، لأن كانت تربصات في مدينة مكناس تقريبا من

0: لبداية سنة كانت مشاركة ديال اللي كانت انضمات مدينة مكناس البطولة ديال المنطقة الأولى اللي كانت المشاركة ديال المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري اللي كانت بالمناسبة نيت فرصة باش يستعد المنتخب المغربي لهذه البطولة. في نفس السياق كان المشاركة ديال المنتخب المغربي في تونس في واحد الدوري اللي عاوتاني كان استعدادا لهذه البطولة هذه، وفي الأخير قبل أسبوع من انتقلوا للمشاركة في البطولة الإفريقية في تونس كان عندنا استعدادات في تركيا في إزمير اللي كانت تقام مقابلات ثلاثة مقابلات مع المنتخب الكاميروني اللي بينوا العناصر ديالنا بأنهم عندهم طموح باش يقولوا الكلمة ديالهم في هذه البطولة هذه. اللي ثلاثة المقابلات خرجوا ثلاثة جولات لاثنين للمنتخب الكاميروني اللي يعتبر من المنتخبات القوية في هذه الدورة. ولهذا كما قلت في البداية احنا نجد مسرورين بهذه النتائج هذه، وتنتمنى وعندنا طموح اللي نوصلوا لأقوى نقطة في هذه البطولة إن شاء الله. تنتمنى أن نكونوا من الأربعة الأوائل، نتمنى واحد موفق للمنتخب ديالنا في المقابلة ديال اليوم غد إن شاء الله مع تسعة ليلا ضد فريق نيجيري. وكما قلت لك مرة أخرى نزيد نوجه واحد الشكر لجميع اللاعبين والأطر التقنية والجامعة الملكية المغربية وعلى رأسهم السيدة بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الإفريقي والجامعة الملكية المغربية على التضحية ديالها وعلى لأنها وفرت جميع الإمكانيات اللي باش يستعد المنتخب المغربي وتدوز هذه البطولة في ظروف جيدة.
1: طبعا بالنسبة للجانب ربما التقني سي عبد الكريم، الرفاعي المنتخب المغربي بدأ البطولة بالفوز على غامبيا ثم خسر من مصر وفاز على الكونغو في مباراة الدور الثاني والآن مباراة أمام نيجيريا في الدور الربع النهائي. بالنسبة لك على صعيد ربما ما تابعته في بداية البطولة، وأيضا أكيد أنك تابعت المنتخب النيجيري الذي يقدم بدوره بطولة جيدة بعد الفوز على الجزائر وتشاد، هل ترى في المنتخب المغربي ربما القدرة من أجل تجاوز عقبة نيجيريا الذي يعتبر من المنتخبات التي أثارت الانتباه في هذه النسخة؟
0: بالنسبة للمنتخب المغربي كما قلت لك منتخب تيتكون من شبان من أول خطرة المنتخب المغربي اللي فيه كما قلت في البداية 71% من الشبان من اللاعبين اللي تيمارسوا في البطولة الوطنية. والله الحمد لله كاين مقابلة بعد مقابلة تحسنوا اللاعبين. وبالنسبة للمقابلة ديال المنتخب النيجيري اللاعبين واعيين بالمسؤولية اللي عليهم، الطاقم التقني نفس هذا اللي كاين حتى هما واعيين بهذه الصعوبة ديال المقابلة. حنا كمسؤولين المنتخب هنا كرئيس الوفد تنحفزوا اللاعبين، غادي نديروا كل ما في جهنا باش ان شاء الله يكون انتصار مغربي وندوزوا لنصف النهائي اللي غادي منتظر غادي نقابلوا المنتخب الكاميروني.
1: سي عبد الكريم، بالنسبة للمستوى العام للبطولة بصفة عامة، يعني نعرف أن القوى التقليدية هي تونس ومصر المنتخبات الأكثر تتويجا في البطولة، عادة يتناوبان على حصد الألقاب، ربما كان مهتم بكرة الطائرة، وأكيد أنك تملك الكثير من المعرفة بهذه الرياضة. من ترى الخصم الأقوى في هذه النسخة حسب رأيك؟ هل تونس أو مصر، أو ربما قد نشاهد مفاجأة من أحد المنتخبات الأخرى المتبقية، أم الأمر صعب؟
0: كما تبع الجمهور محب الكرة الطائرة، المقابلة ديال المنتخب المغربي ضد المنتخب المصري، المنتخب المصري ماشي في ديك القوة اللي كان فيها السنين اللي قبل. راه الجميع شاف المقابلة، احنا خسرنا

0: 48h45 heure marocaine. Ah, puis il y a évidemment tous les autres résultats qu'on a évoqués il y a quelques instants. Youssef, avec vous, on parle de l'arbitrage marocain.
1: طبعا الكل طبعا يهتم بالتحكيم ولأهميته خلال الموسم الكروي الجديد من أجل منح كرة القدم المغربية تنافسية أكبر على صعيد أرضية الملاعب. في هذا الحوار مع الخبير التحكيمي محمد الموجه نعود لتحضيرات الحكام المغاربة قبل انطلاق البطولة المغربية الاحترافية إنوي الأسبوع المقبل وآخر المستجدات. رفقة الزميل وديع وحتي.
2: طبيعة الحال هو أنه التحضير كان مسبق هذه السنة، كان تقريبا في منتصف شهر يوليوز كان هو التربص السنوي ديال الحكام هاد الجمع ديالهم كاملين من خلال 5 أيام لدراسة المستجدات ديال التحكيم وكذلك الاطلاع على الهفوات ديال السنة الماضية. كان هذه السنة سبقا بالنسبة لنا منذ سنوات اعتدنا أنه التدريب الخاص بالحكام كيكون شهر غشت، إلا أن هذه السنة كان ما عرفتش هي الأسباب والمسببات اللي خلى الجهاز أنه يستبق الأمور أنه يدخل في منتصف يوليوز من خلال مجموعة ديال الأفواج الخاصة بالحكام. أفواج أنه قسمت على الفوج الأول المغلى بالنخبة الأولى، الفوج الخاص بالنخبة الثانية، الفوج الخاص بالقسم الثاني هوات، القسم الأول هوات، والقسم الثاني هوات بالإضافة إلى العنصر النسوي. من بعد التربوس اللي كان ديال الحكام أنه تم التسريح ديال الحكام وأنه تم المتابعة ديالهم خلال أداري الفردية أو الإشراف ديال المعدين البدنيين المتواجدين في العصب الجهوية جنهم يشرفوا، لكن ما كانش اكتداري متكتفة لأنه ما كان الوقت ما كيسمحش أنه باش غادي يكون باش يكونوا مجتمعين إلا في حالات بعض العصاب اللي كيحاولوا ما يمكن يكونوا مجموعين الحكام ويديروا تدارب مجتمعة باش يحاولوا يستافدوا من بعض بعضهم البعض. المدة كانت طويلة لأن البطولة تأخرت، شيء اللي دار واحد الضغط على الحكام كثير من أجل الإعداد البدني بأنهم إن الناس اللي ما استافدوش من العطلة الثانوية ديالهم ضلوا تحت الضغط ديال البداية ديال البطولة واش غتبدا في النهاية ديال غوش واش غتبدا في البداية ديال سبتمبر حتى أنه تم الإقرار ديالها في 24 سبتمبر. المستجد بالنسبة لي هذه السنة أنها كانوا جوج الأسبوع اللي مضى أنها كانت واحد القنبلة أنه من خلال المراسلة ديال المديريات الجهوية الخاصة الحكام من خلال التدريب من خلال استعداد الاختبار البدني تم تصنيف الحكام وتم تطبيق السلم ديال القهقرة، أي أنه الإنزال ديال الحكام من قسم إلى قسم، وهذه العادة أنها لم تطبق منذ سنوات تقريبا منذ أن طبقت على يوسف الهراوي وقيل في 2014-2015 عندما كان حكما دوليا وانتزعت منه شارة دولية وتم الإنزال دياله إلى الأقسام الدنيا.
1: نعم.
2: هذه السنة أنه الحكام فوجئوا السنة الأسبوع اللي مضى أنه من خلال التصنيف ديالهم تالي أنه كان 28 حكام بتفاجئوا جوج ديال الحكام ساحة اللي طبق عليهم هذا القرار اللي هو عبد الرحيم الرخيز من العصبة ديال الرباط سارة القنيطرة وكذلك عبد المنعم باسلام من العصبة ديال مراكش آسفي اللي تم الإنزال ديالهم للقسم الوطني الثاني. كانوا 5 ديال الحكام مساعدين كذلك تم الإنزال ديالهم 3 من العصبة ديال مراكش آسفي اللي هما خالد أيت سديد يونس صغير وكذلك حسن الناصري، كان دريس قصري من العصبة الشاوية دكالة وكان ميموني من العصبة ديال الشرق اللي تم الإنزال ديالهم بالإضافة إلى محمد بيضاوي جمال مزاجولي هو ستانه من العصبة ديال باسم كناس. هاد الحكام انهم ما قادوش إلا جوج أو ثلاثة ديال المقابلات، ما عرفش شنو هو المعيار
1: نعم.
2: يطبق على هؤلاء باش يتم الإنزال ديالهم الأقسام السفلى مع العلم أنه
1: نعم.
2: التقارير ديالهم الخاصة بالقسم الأول تقارير ممتازة جدا وعندهم نقاط اللي هي متفوقة جدا
1: نعم. طيب
2: فاجئوا اليوم
1: طيب إذا سمحت لي سي محمد فقط لأنه لابد أن نتفاعل مع ما عشناه الموسم المنصرم، لأن الموسم المنصرم مع كل الحالات المثيرة للجدل يبدأ النقاش حول التحكيم من جديد، لكن اليوم قررنا أن نبدأ النقاش عن التحكيم حتى قبل انطلاق الموسم لأن لابد أن نقوم بتوطئة للموسم الجديد عبر جهاز التحكيم. الآن تصريحات المديرية التحكيم أو اللجنة المركزية كانت تصب دائما في التشبيه وإيجاد جيل جديد من الحكام إلى غير ذلك. بالنسبة لك هل يجب منذ الآن التفكير في التحضير الذهني والبدني إلى غير ذلك من أجل أن لا نسقط مع انطلاق الموسم في الحالات المثيرة للجدل؟ على الأقل قد تكون حالة حالتين، ولكن أن لا نسقط في كل أسبوع وكل نادي، وأنت تعرف البلاغات الأندية ورد الجهاز التحكيمي، كيف يجب أن نستبق ذلك قبل انطلاق الموسم؟
2: هو سوادي عندنا بالنسبة للسؤال اللي هو مهم جدا.

0: تتحدث عن الاستعداد الذهني، وأنت كمديرية ديال التحكيم أنك تنتظر الأسبوع الماضي اللي هو الأسبوع قبل بداية البطولة من خلال الاختبار البدني وتصدر الترتيب ديال الحكام. هنا غنجيك واحد النقطة مهمة، أن بالنسبة لي هذه المسائل أنها كتطبق نهاية الموسم وخلال التدريب الوطني، وكيمكن له أنه في الصيف يمكن له يستوعب الوضعية اللي هو في دابا أنت في بداية الموسم وأنت تصدم الحكام الأسبوع اللي مضى، الإنزال ديال المجموعة ديال الحكام الأقسام السفلى ومنهم جوج ديال الحكام اللي غيتجردوا من الشارة الدولية اللي هما أشرف برادة وكذلك نوفل ناشيط غيتجردوا من الشارة الدولية هذه سنة، بالإضافة إلى بالترتيب ديال الحكام سي وديع والترتيب ديال الحكام الذي حدث واحد الصدمة كبيرة عندما تجد جلال جيد الذي شارك في المونديال يحتل الصف السادس بين الحكام ديال البطولة ديالنا، والحكام المساعدين اللي شاركوا في المونديال منهم واحد كيحتل الصف 41.
1: دابا محمد سي محمد باش نفهم هذا الترتيب بناء على اش؟ بناء على التحضير ديال هذا الموسم، بناء على الاداء ديال المواسم السابقه، بناء شنو المعايير باش نديروا هذا الترتيب باش نفهموا المستمعين؟
0: هذا هو اللي كنتحدثوا على المعايير. هاد الحكام السي وديع اللي هما جلال جيد طفاء كركاد وكذلك زكريا برينسي وحمزه الفارق بخصوص الثلاثي الاول شارك السنه اللي مضات في الشيلي، كان في الايفا شهر اكتوبر انه شارك في الشيلي شارك في لكوب دافريك وشارك في النهائي ديال كاس العالم 50 يوم، بمعنى ما كانش عنده فرصه باش يشارك في البطوله، ما خداش مقابلات كثيره. كيفاش غتدخلوا انت في التصنيف وغادي دير له ترتيب ديال السي جلال جيد انه يحتل المرتبه السادسه؟ هاد الناس انا بالنسبه لي الا كنت كتحافظ على الاعداد الذهني وتحافظ على المكتسبات ديال الحكام ديالك، ان الحكام اللي كيشاركوا في المونديال كيكونوا خارج التصنيف، انا ما كنصنفهمش مع الحكام ديال البطوله، لان ما لعبوش اول العدد ديال المقابلات اللي ممكن يلعبوا في البطوله ديالنا، ما لعبوش العدد ديال ديال ديال التنقيط باش ياخذوا تنقيط ديالهم في البطوله، وبالتالي انت جيتي وصنفتيه في المرتبه السادسه. هنا انك كتقلل من القيمه ديالو، اولا كتقول له واخا انت شاركتي في المونديال راك هنا في البطوله ديالنا يلا تحطوا تالينا. بالنسبه ليا هنا باش كنجيو للجهاز كيف يدبر الامور، كيف يتعامل مع الرموز، كيف يتعامل مع المكتسبات، لان ما يمكنش انا بالنسبه ليا ناس اللي مصنفاهم لا كاف مصنفاهم لا فيفا وكنجي انا وكنصنفهم في مراتب اللي هي دنيا دون ان احدد المعايير اللي تكون منطقيه ومقبوله باش يمكن لي نحكم على هذا الحكم. بالتالي انا بالنسبه ليا ارى ان بدايه فيها نوع من التشنج، فيها نوع من تقليل من الحكام المتواجدين، بالإضافة إلى كنت كعدت وادي على التشبيه أنه هذه السنة تم الترقية جوج ديال الحكام اللي سبق الإنزال ديالهم السنة الماضية للرتبة الدرجة الثانية اللي هما أشرف رازين وكذلك سالم العرج، تم الإرجاع ديالهم للنخبة الأولى هذه السنة، وبالتالي بالنسبة لي أرى لا جديد فينا هما الخلاف اللي ممكننا بالنسبة لي أبحث عنه في العصب الجهوية باش يمكن لي نقلب على الخلاف ويمكن لي نبدا البطوله ديالي بشكل مريح، وبالتالي انني نضمن النزاهه ونضمن حتى الاداء في الارضيه ديال الملعب وانني ننقص من الاحتجاجات اللي ممكن تصاحب اللقاءات ديال البطوله. بالاضافه الى واحد الملاحظه مهمه وهي انه من خلال تربص ديال الحكام لم تناقش الحالات التحكيميه التي اثارت الجدل في البطوله الوطنيه واللي ضيعت على فرق نقاط، لم تناقش المقابله ديال الرجاء مع الجيش الملكي، المقابلة ديال يعقوب منصور مع الجيش الملكي ما وقع فيها، المقابلة ديال اتحاد توارقة ونهضة الزمامرة وما وقع فيها، الاتحاد المغربي الفاسي واتحاد توارقة، المقابلات اللي كانت عندها ردود أفعال وكانت عندها تداعيات في البطولة لم تناقش هذه اللقطات، وإنما سعنا بلقطات من البطولة الخارجية ومن كأس العالم، وبالتالي لم نستثمر حتى اللقطات ديال البطولة الوطنية ديالنا باش يمكن لنا نحسمو فيها وباش يمكن لنا نوحدوا القرارات وإننا نبداو الموسم ديالنا بشكل إيجابي.
2: Après Mohamed Mouja au micro de Wadia Ouahati, parlons bien d'une légende avec toujours votre rendez-vous incontournable avec Hakim Tamim. L'histoire d'une légende cette semaine. Mais Hakim Tamim s'est intéressé à la légende Rosa Mota, qui est une athlète combattante qui n'a jamais renoncé malgré la maladie et les nombreuses blessures. Elle est née en 1958 à Porto. La championne du monde et olympique du marathon restera comme une figure incontestable du sport portugais et mondial. C'est l'histoire d'une légende signée, on l'a dit, Hakim Tamim.
3: Hello, My name is José Mota. I'm from Portugal, from Oporto. I was a marathon runner.
4: José Mota a failli ne jamais être l'immense championne que le monde connaît. Durant son enfance, elle souffre d'asthme, cette maladie respiratoire chronique.

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حصاد ميديا لنهار اليوم 20 شتنبر 2026. حصاد ميديا يمتد إلى حدود الساعة 8 وخلاله نتوقف عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. ضمن أبرز عناوين حصاد اليوم: الانتخابات التشريعية في المغرب، في دقيقة الانتخابات نرصد أبرز تعهدات الأحزاب لتعزيز القدرة الشرائية وتطوير الخدمات، متسائلين عن مدى واقعية هذه الوعود في مواجهة تطلعات المواطنين. في ليبيا، العشرات من العاملين في قطاع الصحة والطواقم الطبية يتظاهرون أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس مطالبين بتحسين أوضاعهم المادية وزيادة أجورهم. قصة القهوة ورحلتها من حبة صغيرة إلى مشروب عالمي نتعرف عليها رفقة الزميل سفيان أمنحوت. لنا وقفة إخبارية وثقافية وبيئية فضلا عن مختارات موسيقية، لكن قبل أولى مواعيدنا في الحصاد مع النشرة المغاربية نتوقف مع مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا
3: في الريف والمنطقة الشرقية وفي غرب الخط
2: الرباط عارف والترفايا، أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش وغادي يزيد شي نشاد الشتاء في ناحية الضرعة والأطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي وشمالي في نواحي تادلا الأطلس المتوسط في الحوز وناحية الضرعة، وغادي يصوت شرقي كل المناطق الأخرى، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 40% في عامة المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار بحال البارح ولا زايدة عليها بشي درجة ولا جوج، 26-27 درجة في ناحية الريف، ما بين 26-33 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 27-30 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 27-38 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28-41 درجة في واد الذهب، ما بين 30-33 درجة في تافيلات، ما بين 31-37 درجة في دكالة، ما بين 31-40 درجة في ناحية السوس، ما بين 32-38 درجة في اللوكوس، ما بين 32-39 درجة في ناحية الحوز، ما بين 33-35 درجة في سايس وناحية الضرعة، ما بين 34-38 درجة في ناحية تادلة، 36-37 درجة في الشاوية، 37-38 درجة في ناحية الغرب، وما بين 37-42 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس يمكن لي نزيد نتكلم لكم أخواتي إخواني الفلاحة على تكاثر عدة أنواع ديال الحشرات والدود والبخوش في الزراعات والشجر باش تاخذوا منهم الاحتياط، لكن هذا النهار بغيت ندوي بالخصوص مع الإخوان الفلاحة اللي كانوا دايرين البحيرة بلاح ولا بطيخ بالخصوص، وجناو الكثير منها لكن خلاو منها كل الحبات الخامجين ولا اللي بجودة ماشي حتى لها، خلاوهم فوق من الأرض مليوحين، راه منهم تجي المصائب كلها للزراعات الأخرى اللي غادي يجيو في نفس البقعة، وهذا علاش خاصهم يتجمعوا ويتردموا في شي حفرة بعيدة عن البلاد اللي غادي تتفلح من بعد، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة باستوديوهاتنا بميديا أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي. النشرة المغاربية أعدها ويقدمها الزميل أمين عزيماني. أمين مساء الخير.
4: مساء الخير أيمن، مساء الخير لكل مستمعينا.
1: مستهل النشرة المغاربية أمين بأجواء الانتخابات التشريعية في المغرب.
4: 3 أيام فقط تفصلنا أيمن عن تشريعيات 23 من شتنبر، أيام تشتد فيها المنافسة

0: بين مختلف الأحزاب السياسية لكسب ثقة الناخبين. أسبوع مر من زمن الحملة الانتخابية، حاولت خلاله الأحزاب عرض برامجها وتصوراتها لمغرب الغد في ظل تحولات داخلية وخارجية. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع معنا مباشرة مراسلنا في الرباط عادل الزبيري. عادل، مساء الخير.
1: مساء النور أمين، ومرحبا بكل المستمعين الكرام في كل مكان.
0: مرحبا بك عادل. إذن كيف مر هذا الأسبوع من الحملة الانتخابية طبعا التي ما تزال متواصلة إلى غاية منتصف ليلة الثلاثاء؟
1: نعم، هو أسبوع يمكن القول أنه بدأ فاترا إلى بارد، واشتغلت الأحزاب بمنطق التصارع، واشتغل بدال السرعة إلى أن وصل الآن عمليا إلى ما يمكن تسميتها بالسرعة القصوى النهائية في محاولة الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع في المغرب للخروج في مسيرات وفي تجمعات انتخابية وطرق الأبواب والدخول إلى الأسواق. المغاربة يعيدون اكتشاف وجوه وزراء وبرلمانيين ومسؤولين افتقدوهم طيلة 5 سنوات. الكل يحاول بكل السبل أن يوثق هذه اللحظات وأن يبثها بالسرعة القصوى في حملة موازية ممتدة في الزمن على منصات التواصل الاجتماعي. الأحزاب السياسية المغربية الكبرى سواء الممثلة للحكومة المنتهية ولاياتها أو للمعارضة تحاول إقناع الناخبين المغاربة بالتوجه إلى صناديق الاقتراع. الرهان كان في هذه الحملة رهانان: رهان المشاركة ودفع المغاربة للاقتناع بالتصويت، ورهان اللون الحزبي السياسي. كل السبل من الموسيقى الشعبية إلى الشاحنات إلى السيارات إلى السيارات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الحجم، كل وسائل النقل جرى استخدامها من أجل إقناع الناخبين المغاربة باللون الحزبي بالمرشح. كل السبل القانونية جرى الاستفادة منها. بالتأكيد أيضا المنشورات الورقية هيمنت كأسلوب دعاية مباشر جماعي وفردي. كان أسبوعا طويلا من المتابعة بين العاصمة الرباط ومدينة سلا بين مختلف الأحزاب، أغلبية حكومية منتهية الولاية ومعارضة. هناك تقارب تشابه في الأشكال في الشعارات، الكل يعتقد من الأحزاب الكبرى أنه سوف يفوز، لكن كما نعلم الكلمة الأخيرة سوف تكون يوم الأربعاء للصندوق وللتصويت. نعم.
0: عادل الزبيري مراسلنا في الرباط، كنت معنا مباشرة للحديث حول 10 أسبوع من الحملة الانتخابية، شكرا جزيلا لك. طبعا سنعود لمتابعة الموضوع معك في باقي نشراتنا الإخبارية. في المغرب دائما مستمعينا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية اليوم تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد في تنغير وزاقورة وفي جيج والرشيدية وميدلت وورشيدية زلزات تتراوح بين 20 و30 ملم اليوم. كما تشهد مناطق القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات طقسا حارا بدرجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة، على أن تمتد موجة الحر بين 38 و42 درجة غدا وبعد غد في أوسرد ووادي الدهب بوجدور العيون وسمارة.
2: إلى ليبيا الآن أمين، والتوتر الذي يشهده قطاع الصحة.
0: العاصمة الليبية طرابلس شهدت اليوم أيمن تظاهر العشرات من العاملين في قطاع الصحة والطواقم الطبية أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية، مطالبين بتحسين أوضاعهم المادية وزيادة أجورهم. إلى ورفع المشاركون في تظاهرة شعارات تطالب المسؤولين والحكومة بالتدخل العاجل والسريع للتعاطي مع مطالبهم المشروعة ووضع حد للأزمة المعيشية والمالية التي يعاني منها القطاع الطبي في البلاد. المزيد من التفاصيل في مراسلة رأفت بالخير من طرابلس.
3: مئات الأطباء والأطباء المساعدين والعاملين في القطاع الصحي يطالبون بتحسين أوضاعهم المالية والمهنية وتوفير مستلزمات العمل الطبي في مظاهرة أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة الليبية.
4: مشاكل القطاع الصحي مشاكل كبيرة ليس وليدة اللحظة، احنا عندنا مشاكل كبيرة. أول حاجة ضعف المرتبات للكوادر الطبية، طبية مساعدة، عدم وجود تأمين صحي، عدم وجود علاوة خطر.
5: يعني صعب، في أكثر من حاجات مش أنت مكش موفر لي لتأمين صحي، بينما ندفع في التأمين الطبي. يعني تدفع في تأمين طبي تخلص في الدولة في التأمين الطبي، لما تدير خطأ تخلص أنت عليه، ولكن أنت في نفس الوقت ما تأخذش في تأمينك الصحي.
3: الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع المالية والمهنية لم تقتصر فقط على القطاع الصحي، ولكنها ممتدة إلى قطاع التعليم الذي ينفذ موظفوه اعتصاما في كامل البلاد.

0: وسط غياب استجابة فاعلة من السلطات الرسمية. عبد العزيز محمد خبير اقتصادي.
1: في تناقض كبير في عملية المرتبات، لأن ما فيش منظور واحد أو منظور منظم يعتمد على لماذا نرفع المرتبات ولماذا نخفض المرتبات وكم يجب أن تكون المرتبات.
0: وما زاد من احتقان الموظفين قيام الحكومة بالموافقة على زيادة كبيرة في مرتبات العاملين في بعض القطاعات العامة مثل الجيش والأجهزة الرقابية. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
2: نواصل نشرتنا مستمعينا بشأن الجزائري، حيث فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسوما تعويضية على واردات قضبان وسبائك الصلب الكربوني من الجزائر، بعدما خلصت إلى أن المنتجين والمصدرين الجزائريين يحصلون على دعم يستوجب فرض هذه الرسوم. وحددت وزارة التجارة الأمريكية معدل الدعم القابل للتعويض عند 73% بالنسبة لمعظم الشركات الجزائرية المشتغلة في المجال، في وقت لم تتمكن فيه السلطات الجزائرية من حماية أحد أهم صادراتها، والسياسة التي تنهجها السلطات الجزائرية تطرح أكثر من سؤال، كما يشرح عمر التجاني الكاتب الصحفي الجزائري متحدثا من جنيف لنور الدين إيجاجان.
3: القرار الأمريكي الجديد بفرض رسوم على أسلاك الصلب الجزائرية في الحقيقة الأمر يطرح أسئلة جدية حول السياسة الاقتصادية التي تتبعها السلطات الجزائرية. أولا، المشكل ليست فقط في الرسوم الأمريكية، وإنما في تكرار هذه الإجراءات ضد منتجات جزائرية مختلفة، وهو ما يضر بقدرة الشركات الجزائرية على المنافسة وخاصة في الأسواق الأمريكية. المطلوب من السلطات الجزائرية ليس فقط الرد على القرار، وإنما تقديم توضيحات حقيقية حول طبيعة الدعم الحكومي المقدم لهذه الشركات ومدى توافقه مع قواعد التجارة الدولية، وهذا غائب تماما. هذه الإجراءات تعني أن الشركات الجزائرية أصبحت تواجه تدقيقا أكبر وعوائق أكبر لدخول السوق الأمريكية. وهنا يجب يكون السؤال واضحا، هل المشكل في السوق الأمريكية فقط، أم أن هناك خللا في طريقة وإدارة ودعم الصناعة الجزائرية؟ في الحقيقة إذا كانت الجزائر تريد زيادة صادراتها وتنويع اقتصادها، فلا يكفي الحديث عن الأرقام والمشاريع. المطلوب هو الشفافية، وهذا غائب، والمنافسة الحقيقية، وهذا غائب، وسياسة صناعية قادرة على حماية المنتج الجزائري، وهذا غائب، من دون أن تجعله عرضة لعقوبات تجارية في الأسواق الخارجية.
2: في صفحة الرياضة المغاربية، كأس ديفيس لكرة المضرب. المنتخب المغربي تأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى بعد تجاوز نيجيريا بسهولة بعد 3 مواجهات فقط. وتفاصيل معك يوسف شاطر.
4: المنتخب المغربي حسم الأحد تأهله إلى الملحق المجموعة العالمية الأولى المقررة في فبراير 2027 عقب تفوقه على نظيره النيجيري ب3 انتصارات دون مقابل في المواجهة التي احتضنتها ملاعب نادي السككيين في الرباط. إنجاز يعكس حضورا قويا للعناصر المغربية خلال هذه المنافسات الثنائية. المغربي يونس العالمي العروسي ووليد أهودة حقق فوزا مستحقا في مباراتها الزوجي بعدما تجاوز الثنائي النيجيري مايكل إيمانويل ويوسف أبو بكر بمجموعتين نظيفتين بنتيجة 6-3 و6-2. وأسهم هذا الانتصار في تأكيد التفوق المغربي وضمان بطاقة التأهل مبكرا قبل إجراء المباراتين المتبقيتين. المنتخب المغربي كان قد أنهى المنافسات اليوم الأول متقدما بانتصارين دون مقابل بعدما نجح ياسين الدليمي في الفوز على يوسف أبو بكر بمجموعتين نظيفتين، كما تغلب كريم بناني على كانيس أبوا بنفس النتيجة. بداية قوية كانت منحت لاعبي المنتخب المغربي الكثير من الراحة من أجل مناقشة اليوم الثاني من المنافسات. هذا التأهل يمنح التنس المغربي فرصة مواصلة المنافسة على المستوى الدولي خلال المرحلة المقبلة من خلال خوض الملحق المقرر في فبراير 2027 بطموح مواصلة النتائج الجيدة التي يحصدها التنس المغربي خلال الفترة الأخيرة، سواء على الصعيد الفردي أو على صعيد المنتخبات المغربية بمختلف فئاتها.
2: شكرا لك يوسف. إلى هنا مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغربية، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. فصل قصير ولكم عودة من جديد مع أيمن الأحمد لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.

0: حصري على كل اشتراك فلافي بغ انوي 5 جي اي بوكس او ادار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقزيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: ميديا حصاد اليوم، ايمن الاحمد.
2: نرحب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميدي آ وساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 6:11 موعدنا مع نقاش الحصاد. الصناعة لا تعني فقط المصانع والإنتاج والتصدير، بل تشمل أيضا أحد الرهانات الأساسية على مستوى خلق فرص الشغل، خصوصا أمام تحدي إدماج الشباب ورفع جودة الوظائف. وفي المغرب أحدث القطاع الصناعي 46 ألف منصب شغل خلال سنة 2025، فيما بلغ عدد المشتغلين في الصناعة بأجر نحو 1,400,000 شخص في الفصل الأول من العام 2026. ومع اقتراب الاستحقاق التشريعي، تطرح البرامج الحزبية تصورات مختلفة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتوسيع القاعدة الإنتاجية وربط الصناعة بالتكوين وسلاسل القيمة الوطنية. فإلى أي حد تستطيع هذه التصورات تحويل الصناعة إلى رافعة أكبر للتشغيل؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالدكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. مرحبا بكم دكتور رضوان.
3: مرحبا، شكرا على الدعوة.
2: دكتور رضوان، بداية، إذا كانت الصناعة قد ساهمت ب 46 ألف منصب شغل في 2025، فهل يعكس ذلك دينامية صناعية قادرة فعلا على استيعاب أعداد أكبر من طالبي الشغل، أم أن حجم القطاع مازال دون الإمكانات المتاحة؟
3: نعم، القطاع الصناعي في بلادنا وفي تطور طبعا، وليس أي صناعات استراتيجية ذات الأولوية، تخلق القيمة المضافة، تخلق فرص الشغل في بعض القطاعات ديال المستقبل، قطاع السيارات، قطاع الطائرات، الطاقات المتجددة. وطبعا هذا ساهم إلى حد كبير في خلق فرص الشغل وتقليص النسبة، رغم أن النسبة لا زالت مرتفعة، لكن هذا يجب لا يغفلنا على أن الصناعة في بلادنا برؤية ملكية استشرافية حكيمة اليوم تساهم بشكل كبير، أولا في خلق فرص الشغل، ثم أيضا في الرفع من نسبة الإدماج المحلي، وأيضا نقل التكنولوجيا وجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. أعتقد على أن اليوم راه المغرب يتصدر القارة الإفريقية في المؤشر التصنيع، تجاوز كل من مصر وجنوب إفريقيا، وهو اليوم الأول خاصة فيما يتعلق بالصادرات للسيارات. أعتقد على أن المجال الصناعي اليوم هو بخير، اليوم نصل إلى واحد النسبة ديال 14% من الناتج الإجمالي المحلي، وهذه النسبة مؤهلة للرفع في طبعا السنوات القادمة.
2: طيب، المغرب دكتور رضوان راكم خلال السنوات الماضية كما تفضلت صناعات مرتبطة بقطاع السيارات والطيران والإلكترونيات وغيرها، كيف يمكن الانتقال الآن من جذب الاستثمارات الصناعية إلى بناء منظومة تمكن المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة من الاندماج أكثر في سلاسل الإنتاج؟
3: نعم، اليوم عندنا واحد الميثاق ديال الاستثمار يراد له أن يكون ميثاقا تحفيزيا تنافسيا. طبعا عندنا مجهود كبير يبذل من طرف الدولة من أجل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة النشطة والمبتكرة، ناهيك عن عدد من المزايا التنافسية والنسبية الكبيرة. أعتقد على أن الإطار القانوني والإطار المؤسساتي، مناخ الأعمال، الدعم الذي تقدمه الدولة، الرؤية الملكية، وطبعا التي تريد أن تجعل من القطاع الصناعي واحد رافعة أساسية بالنسبة للاقتصاد، يريد أن يكون اقتصادا صاعدا في المرحلة القادمة. والخطاب الملكي ديال العرش الأخير طبعا حسم في هذه المسألة بأن الأولويات الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية هي محسومة كما أشار جلالة الملك، ويجب تحصين المكتسبات في المرحلة القادمة مهما يكون شكل الحكومة القادمة التي ستفرزها الانتخابات التوعية القادمة.
2: طيب في هذا الباب، يعني كثير من البرامج الانتخابية تتحدث عن دعم الاستثمار الصناعي، يعني كيف تابعتم التطرق دكتور رضوان، تطرق الأحزاب إلى هذا الموضوع؟
3: أولا هناك تفاوت بين الأحزاب، لأن الأحزاب ليست وحدة واحدة موحدة منسجمة، هي هناك أحزاب طبعا كبرى منظمة فاعلة خلال كل استحقاق، وأخرى متوسطة طبعا تكتفي بتشخيص الوضع من دون تقديم أي برامج وأي حتى ما كاينش أرقام، ما كاينش إحصائيات، ما كاينش كلفة مالية محددة. وكاين أحزاب أخرى من دون أي برامج ومن دون أي أرقام، و طبعا اذا عندنا ثلاثه ديال الاحزاب، لا يجب ان لا نضع كل الاحزاب في سله واحده، لكن واحد اطلاله سريعه على بعض البرامج التي تمكنت من الاطلاع عليها اجد على ان هناك ضعف واضح طبعا في القيمه ديال بعض البرامج وبعض الاقتراحات وبعض الحلول المطروحه وبعض الاستراتيجيات الممكنة. أنا لا أتصور لأنه في 2026 هناك بعض أحزاب تدخل هذه الانتخابات من دون أي تصور لعدد من القضايا. وتقول أنا سمعت أحد أمناء العامين ديال الحزب معين، طبعا هو من الحزب الصغيرة، يقول على أنه ليس المهم برامج وإنما المهم هو الفضيلة والنزاهة وحسن التدبير، حتى أنه قال بالحرف ليس المهم كما
2: طيب طبعا بدون ذكر أسماء
3: القانون وإنما فضيلة القاضي. ولكن أعتقد على أن هناك أيضا تفاوت فيما يتعلق مثلا بالقطاع الصناعي. هناك أحزاب أشارت بشكل واضح إلى الصناعة وتعزيز
2: طيب
3: الصناعة في بلادنا.
2: طيب هل يعني أمام ارتفاع نسب البطالة خصوصا في صفوف الشباب، هل تحتاج السياسة الصناعية المقبلة إلى إعطاء الأولوية لقطاعات صناعية كثيفة التشغيل أم إلى القطاعات الأكثر تقدما تكنولوجيا؟
3: وهذا مرتبط بذلك طبعا، القطاع الصناعي وخلق القيمة المضافة وتحقيق معدلات نمو كبيرة، وهذا يحتاج إلى استثمار، والاستثمار يحتاج إلى ادخار. وطبعا لا، ليس هناك الصناعة هي تحقيق النمو، والنمو بالضرورة هو يحقق التشغيل، لكن هذه المعادلة للأسف لا تتحقق دائما في بلادنا. الحالة المغربية هي واحد حالة استثنائية، ولذلك على الأحزاب السياسية أن تأتينا بجواب عن الكيف، كيف نجد جواب لهذا السؤال، كيف على الصناعة أن تحقق النمو وكيف للنمو أن يخلق فرص الشغل. في النموذج طبعا الحالة المغربية هناك واحد الحلقة ضائعة ما بين المزيد من الصناعة ومزيد من النمو وطبعا تقليص معدل البطالة. طبعا جل الأحزاب خاصة الأحزاب الكبرى هي تجعل اليوم في برامجها قضية تشغيل واحد قضية واحد أولوية، خاصة بالنظر أولا لنسبة البطالة المسجلة اليوم في بلادنا، أيضا بالنظر إلى النسبة ديال الشباب اللي تمثل اليوم في بلادنا أكثر من ثلث ديال المجتمع. الفئة العمرية طبعا مثلا ما بين 25 و 35 سنة هي تسجل واحد النسبة لأزيد أو واحد العدد يزيد من 4 ديال الملايين. إذا الأرقام هي تعكيس حجم الانتظارات وحجم التحديات. طبعاً
2: أحد التحديات كما ذكر الدكتور رضوان هو التوفيق بين حاجات المصانع إلى مهارات محددة وبين مخرجات منظومة التكوين. ما الذي يمكن أو كيف

0: فترى ما تقدمه الأحزاب إلى الآن من خلال السياسات المقترحة لتقليص فجوة المهارات؟
1: طبعا أعتقد على أنه في هذا الباب ما كاينش هناك دفع بأرقام خام. هناك من تذهب مثلا في قطاع التشغيل من 250 ألف إلى مليون منصب شغل من دون الحديث أو عن كيف سنحقق هذا الرقم. طبعا جل الأحزاب أو الأحزاب على الأقل الأحزاب الكبرى هي لتحقيق هذا الرقم مثلا ولتقليص البطالة، وهي تحدث جلها خاصة الكبرى تحدث عن الدور اللي ممكن تقوم به القطاع الصناعي. طبعا العناوين هي مختلفة والتسميات مختلفة. هناك من تحدث عن تقليص التبعية وتعزيز السيادة الصناعية، هناك من تحدث عن الرفع من القيمة المضافة الصناعية، هناك من تحدث عن تطوير سلاسل الإنتاج، هناك من تحدث عن تقليص الواردات وتعويضها بمنتجات محلية، هناك من تحدث عن إنعاش الصادرات، هناك من تحدث عن تطوير المنتج المحلي مثلا وخاصة الإشعاع ديال الوسم أو العلامة ديال الصناعة في المغرب. هناك أحزاب تحدثت في برامجها عن الرفع من نسبة الإدماج المحلي في الصناعات الاستراتيجية كالسيارات والطائرات والطاقات المتجددة. هناك من تحدث عن تعزيز أفضلية الوطنية في الصفقات العمومية. هناك من تحدث عن دعم المقاولات الوطنية خاصة الصغرى والمتوسطة وخاصة المقاولات التصديرية. هناك من تحدث في برنامجه عن تطوير النسيج الإنتاجي الوطني بشكل عام من دون أن يدخل في التفاصيل. هناك من تحدث عن تشجيع المقاولاتية والمبادرة الخاصة، الرفع أيضا من الدعم الذي يقدم إلى المقاولة. بمعنى على أنه تسميات متعددة، لكن في النهاية هذه الأحزاب خاصة منها المنظمة المؤطرة المهيكلة تحدثت عن الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الصناعي من أجل طبعا خلق القيمة المضافة ومعها طيب خلق معدل النمو ومعها توفير فرص الشغل الكافية للشباب.
0: طيب أحد النقاط المهمة كذلك في هذا الموضوع هي الفوارق المجالية في التشغيل. هل يمكن للصناعة أن تكون رافعة لتقليص هذه الفوارق، أم أن تركز الوحدات الصناعية في بعض الجهات والمناطق الاقتصادية يجعل هذا الهدف أكثر تعقيدا من وجهة نظرك دكتور رضوان؟
1: طبعا وهذا ما تحدث عنه لجنة الملك مرارا. دابا الجميع أصبح يعلم على أنه هناك تفاوتات وفوارق مجالية والاجتماعية. الاستثمار بطبيعته يبحث عن المزايا التنافسية، ولذلك فهو يذهب حيث توجد هذه المزايا وحيث توجد السوق وحيث توجد القدرة الشرائية الكافية لتسويق منتوجه. ولذلك أعتقد على أنه الميثاق الجديد للاستثمار هو جاء من أجل طبعا الحد من هذا. ولذلك تحدث عن الدعم طبعا ديال المجالي والدعم ديال المقاولات. وأعتقد على أنه رغم تنزيل هذا الميثاق ديال الاستثمار لا زال هذا التمركز طبعا ديال الاستثمار في جهات ثلاث جهات او اربع محدده. وحينما نقول تمركز الاستثمار في جهات بعينها فهذا يعني ان خلق فرص الشغل ايضا حسب التقرير ديال المندوبيه الساميه للتخطيط الاخير، ايضا تحدث عن واحد الجهويه واحد ديال او التمركز الجهوي ايضا ديال خلق فرص الشغل. وهذا من بين المشاكل التي كان على الاحزاب السياسيه طبعا في برامجها ان تبحث عن حلول من اجل الحد هذه كما دعا جلالة الملك. طبعا اليوم هناك برامج جديد من البرامج ديال التنميه الترابيه خصصت له ميزانيه مهمه جدا. اعتقد على انه المرحله القادمه ستشهد طبعا.
0: طيب هنا سؤالي على عن المرحلة القادمة دكتور، وأريد الإجابة مقتضبة لأنه الوقت يدركنا دكتور رضوان. إذا أردنا قياس جدية

0: الوعود الانتخابية في المجال الصناعي، ما هي المؤشرات التي ينبغي أن نراقبها خلال الولاية المقبلة؟ يعني عدد مناصب الشغل، حجم الاستثمار، نسبة الاندماج المحلي، صادرات الصناعة، أم قدرة المقاولات المغربية على النمو؟
1: كل هذا طبعا، كل هذا الأشياء التي ذكرت الأخ أيمن، لكن يجب الاهتمام ليس فقط دائما بالصناعة الاستراتيجية. هناك صناعات اليوم ثقافية، هناك صناعة تقليدية، صناعة سينمائية، هناك تأطير ديال الاستثمار الأجنبي المباشر، هناك اقتصاد الأزرق، اقتصاد الأخضر، هناك صناعة السلاح، هناك الرقمنة والذكاء الصناعي، هناك الطاقة النووية. فهذا لم أجد مثل هذه العناوين في أي برنامج من البرامج. طبعا التوجه يجب أن يبقى حاضرا نحو القطاعات الواعدة، لأنها هي التي تخلق القيمة بشكل أساسي وتخلق فرص الشغل الحقيقية والدائمة. لكن هذا لا يمنع على أنه أي برنامج للتشغيل يجب طبعا أن يعتمد أولا على الآليات للعمل تكون محددة فاعلة ملزمة للجميع، للحكومة والمقاولة، القطاع المالي، القطاع البنكي. جلالة الملك في آخر خطاب تحدث عن دور الذي يمكن أن يقدمه القطاع المالي البنكي طبعا وغير البنكي في من أجل المزيد من الاستثمار ومزيد من خلق فرص الشغل. طبعا كما قلت بداية، الأولويات ديالنا محسومة، خارطة الطريق واضحة، توجيهات الملكية محددة، عندنا نموذج تنموي. أي برنامج حكومي قادم يجب أن يحسن تنزيل هذه الأولويات طبعا، وبناء على البرنامج الحكومي الذي لا شك سيكون ائتلافي متوافق عليه من طرف الأحزاب التي ستشكل الحكومة.
0: شكرا. لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريم الدكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. شكرا جزيلا لك دكتور، وأعتذر عن المقاطعة نظرا لضيق الوقت.
1: مرحبا، شكرا للدعوة.
0: وشكر موصول لكم مستمعين على طيب المتابعة. لحظات ونستأنف باقي برامجنا عبر الحصاد.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: طوال فترة الحملة الانتخابية في المغرب تواكبكم هيئة تحرير ميديا.

0: لفهم تفاصيل هذا الاستحقاق بشكل أفضل. كل يوم نجيب كل يوم عن أبرز الأسئلة التي تطرحونها حول الانتخابات التشريعية، وسؤال اليوم: كيف تبدو وعود الأحزاب السياسية للطبقة المتوسطة؟ الجواب في فقرة دقيقة الانتخابات، توقعها اليوم أسماء بشري.
1: دقيقة الانتخابات.
2: ملف الضرائب احتل حيزا مهما في البرامج الانتخابية للأحزاب على اعتبارها إحدى الآليات المقترحة لتحسين القدرة الشرائية ودعم الأسر وتشجيع المقاولات. في مقدمة هذه المقترحات تأتي الضريبة على الدخل، وتطرح بعض البرامج رفع سقف الإعفاء وإعادة النظر في الشرائح والمعدلات الضريبية، بما من شأنه تخفيف العبء عن ذوي الدخل المحدود والمتوسط مقابل فرض معدلات أعلى على الدخول المرتفع. هذه المقترحات تمتد إلى اعتماد خصومات ضريبية مرتبطة ببعض النفقات، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتعليم، إلى جانب مقترحات تتيح للأسر خصم جزء من تكاليف تمدرس الأطفال. أما بالنسبة للمقاولات، فتتجه بعض البرامج نحو تخفيف العبء الضريبي عن المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة، وربط بعض الامتيازات الضريبية بالاستثمار وخلق فرص الشغل، في حين تطرح توجهات أخرى مراجعة الضرائب المفروضة على الشركات والقطاعات ذات الأرباح المرتفعة. وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، تبرز مقترحات تدعو إلى إعفاء أو تخفيض الضريبة على عدد من المواد الأساسية والأدوية مقابل إمكانية رفعها على بعض المنتجات المصنفة ضمن الكماليات. غير أن تخفيف الضرائب وتوسيع نطاق الإعفاءات والخصومات يطرح في المقابل سؤالاً أساسيا يتعلق بتمويل هذه الإجراءات وتعويض الموارد التي قد تفقدها خزينة الدولة. في هذا السياق، تتضمن البرامج الانتخابية مقترحات لتوسيع الوعاء الضريبي، محاربة التهرب والغش، وإدماج جزء أكبر من الاقتصاد غير المهيكل، فضلا عن تحسين آليات التحصيل. تصورات متعددة إذن لإصلاح المنظومة الضريبية تقدمها الأحزاب اليوم، ليتوسع النقاش من مسألة خفض الضرائب أو رفعها إلى كيفية توزيع العبء الضريبي بشكل مختلف، مع الحفاظ في الوقت نفسه على موارد كافية لتمويل الخدمات والسياسات العمومية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية واستثمار.
0: نرحب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا. قبل أن تصبح القهوة طقسا يوميا يبدأ به الملايين صباحهم، كانت مجرد حبات صغيرة تنمو على شجرة في مرتفعات إثيوبيا، وبين الأسطورة والتاريخ بدأت رحلة مشروب سيغير عادات البشر ويجمعهم حول طاولة واحدة منذ قرون. من مرتفعات إثيوبيا إلى مقاهي العالم، تحولت القهوة من مشروب بسيط إلى جزء من ثقافات وطقوس وذاكرة مجتمعات. قصة القهوة ورحلتها نتعرف عليها رفقة الزميل سفيان أمنحود.
3: في مرتفعات إثيوبيا، حيث تنمو أشجار البن وسط الطبيعة الخضراء، تبدأ واحدة من أشهر الحكايات المرتبطة بالقهوة. تقول الأسطورة إن راعي ماعز يدعى كالدي لاحظ شيئا غريبا في قطيعه، فبعد أن التهمت الماعز ثمارا حمراء من إحدى الأشجار أصبحت أكثر نشاطا وحيوية. بدافع الفضول جرب كالدي تلك الثمار، فاكتشف بنفسه تأثيرها المنبه. حملها إلى أحد الرهبان، لكن الأخير لم يرى فيها سوى شيء غريب ومريب، فألقاها في النار. وهنا أخذت الحكاية منعطفا آخر. انتشرت من الثمار المحترقة رائحة عطرة، فدفعت الرهبان إلى جمعها وسحقها ثم غمرها بالماء الساخن. وهكذا وفقا للأسطورة ظهر أول مشروب قهوة. قد تكون حكاية كالدي مجرد أسطورة جميلة، ولا توجد أدلة تاريخية تثبت وقوعها فعلا، لكن من المؤكد أن إثيوبيا تحتل مكانة أساسية في تاريخ القهوة، وأن شعوب المنطقة عرفت ثمار البن واستخداماتها قبل أن تبدأ رحلتها الطويلة خارج موطنها. ومن إثيوبيا ارتبطت القهوة باليمن، حيث بدأت زراعتها على نطاق واسع، وتحولت حبوبها

0: إلى مشروب معروف قبل أن تحملها طرق التجارة إلى مناطق أخرى. وفي اليمن ارتبطت القهوة أيضا بالمتصوفة الذين وجدوا فيها مشروبا يساعدهم على السهر والتركيز خلال ليالي العبادة. ثم غادرت القهوة حدود المنطقة لتصل إلى أوروبا في القرن 17. كانت إيطاليا من بواباتها الأولى، ومنها بدأت المقاهي تظهر خصوصا في المدن التجارية. وفي البندقية تحولت القهوة تدريجيا من مشروب غريب إلى جزء من الحياة الاجتماعية. ثم عبرت القهوة القارة ووصلت إلى إنجلترا، حيث افتتح أول مقهى في أوكسفورد عام 1651 قبل أن تنتشر المقاهي في لندن. كانت ملتقيات للأخبار والنقاشات والأعمال ومجالس يلتقي فيها التجار والمثقفون والسياسيون، حتى إن بعض الأفكار والشركات التجارية ارتبطت بهذه المقاهي التي أصبحت جزءا من الحياة العامة. وهكذا تحولت القهوة من ثمرة صغيرة في مرتفعات إثيوبيا إلى مشروب يعبر القارات، من حكاية راعي ماعز إلى أديرة اليمن ثم إلى مقاهي أوروبا. كانت رحلة القهوة أطول من أن تختصر في فنجان. واليوم حين تصعد رائحة القهوة من فنجان في صباح هادئ، فإنها تحمل معها حكاية تمتد لقرون، حكاية مشروب بدأ في مكان ما من شرق إفريقيا وانتهى إلى أن يصبح واحدا من أكثر المشروبات حضورا في العالم.
1: Le 23 septembre, le Maroc vote. Médian est au rendez-vous. Sur le terrain, dans les bureaux de vote, au fil des réactions, des chiffres et des résultats. On écoute, on informe, on décrypte. Les élections législatives du 23 septembre, en direct sur Médian et sur toutes nos plateformes digitales.
2: Médian, حصاد اليوم, Ayman Al-Ahmad.
3: قبل أن نشرت السابعة هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب يهيمن مرتفع جوي مشمس وحار على الداخل والجنوب، لتسجل السمارة 40 درجة ومراكش 38 درجة. في المقابل تضطرب الأجواء في مرتفعات الريف والأطلس والجنوب الشرقي بسحب رعدية وزخات مطرية، وتنزل الحرارة إلى 19 درجة في شفشاون، وتستقر الأجواء على السواحل مستفيدة من تيارات بحرية معتدلة تتراوح معها درجات حرارة بين 26 و32 درجة. تشهد القارة الإفريقية أنظمة جوية متباينة، حيث تسود أجواء مستقرة ومشمسة عموما في شمال القارة مع استثناء تونس والجزائر اللتين تشهدان سحبا رعدية. وفي غرب ووسط إفريقيا تنشط السحب الماطرة والعواصف الرعدية، ومما يحافظ على اعتدال درجات الحرارة بين 27 في أبيدجان و34 في نجامينا. تتوزع الأجواء العالمية بين الاستقرار والاضطرابات الجوية، حيث يسيطر طقس مشمس ومستقر على معظم مدن العالم العربي والشرق المتوسط، لتسجل دبي 41 درجة وبغداد ومكة المكرمة 40 درجة. وفي أوروبا تسود أجواء معتدلة ومشمسة في الغرب والجنوب مثل مدريد ب 32 درجة، باريس 24 درجة، بينما تتأثر برلين وموسكو بزخات مطرية وتنخفض الحرارة فيهما إلى 17 درجة. السابعة باستديوهاتنا بميديان، نشرة الأخبار المفصلة من إعداد وتقديم الزميل أمين عزيماني. أمين، مساء الخير.
4: مساء الخير لك أيمن، مساء الخير لكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. ثلاثة أيام فقط تفصل المغاربة عن موعد الانتخابات التشريعية، الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية في أنفاسها الأخيرة، ومشاركة الشباب تظل الرهان الأكبر في هذا الاستحقاق. وفي ظل الانتشار اللافت للمنشورات والأوراق الدعائية الخاصة بالأحزاب السياسية في الشوارع المغربية، فاعلون بيئيون ينتقدون تلويث الفضاء العام بما يزيد أعباء عمال النظافة. حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف يحقق خرقا انتخابيا جديدا في الانتخابات المحلية بولايتين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس يقر بما وصفها بكارثة انتخابية لحزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي. الضفة الغربية المحتلة تشتعل بسلسلة من الحوادث الأمنية اليوم مع إطلاق نار في مستوطنة شمال غربي رام الله، تلاه استنفار إسرائيلي واسع في محيط المدينة بالتزامن مع محاولتي دهس في منطقتين منفصلتين. الولايات المتحدة تحذر من احتمال حدوث تصعيد سريع في الشرق الأوسط في ظل هجمات الحوثيين اليمنيين على السعودية بعد استهدافهم للعاصمة الرياض للمرة الأولى منذ أشهر.
3: ونستهل نشرة أمين بأجواء الانتخابات التشريعية في المغرب.
4: 3 أيام فقط تفصلنا أيمن عن تشريعيات 23 من شتنبر، أيام تشتد فيها المنافسة بين مختلف الأحزاب السياسية لاستقطاب الناخبين، فيما يظل أحد أبرز رهانات هذه الانتخابات هو مشاركة الشباب. فهل الشباب مقتنع بالمشاركة والتغيير من داخل المؤسسات؟ عن ذلك نتابع هذا المقتطف من برنامج من العاصمة الذي يقدمه مراسلنا في الرباط عادل الزبيري، واستضاف في حلقته الثالثة هذا الأسبوع كلا من المحامي عمر بن جلونة، الكاتب الإقليمي لفيدرالية اليسار في الرباط، وحمزة الفضيلة صانع المحتوى وأحد الوجوه التي ارتبطت إعلاميا بحركة جيل زاد، وكان هذا جوابها.
5: الانتخابات هي واحد المحطة سياسية مهمة تمر منها المغرب، مهمة أول لتسجيل المواقف، مهمة كذلك باش ندير واحد النقد ذاتي واحد المراجعة سياسية بالنسبة لمواقفنا السياسية، مهمة كذلك باش نعرفوا فين حنا وفين غادين. بالنسبة لكثير من الشباب وأقولها بصراحة وما غنكونش متشائم لقلت هذا الكلام، يعني يائسون بشدة من العملية، ما نقولش العملية السياسية ولكن العملية الحزبية في المغرب خصوصا في الخمس سنوات الأخيرة. وبالتالي كنشوف بأنه الشباب اليوم تراجع أو ينوي التراجع أكثر.
6: سي حمزة، فهمت من كلامك كأنكم لن تشاركوا في عملية التصويت، ولكن معروف في علم السياسة أن الصوت إذا كان داخل الصندوق ستكون له قيمة تعبيرية في عملية هي المتعارف عليها دوليا.
5: لا، هذا بعد موقف شخصي، أنا لا أمثل أي أحد، ولكن ممكن أنني نقول يعني رغبة دي الكثير من الشباب، لأن يعني مع تواصل معهم الكثير من الشباب اليوم فعلا كيتملكهم واحد اليأس ويطرحون السؤال ديال جدول الانتخابات. وإحنا كنشوفوا يعني السياسي كيوعد بشيء في النهاية كيضطر أنه يدير واحد التحالف. أنا كنقول بأنه الانتخابات في المغرب خاص نعيدوا فيها النظر بشكل جذري.
3: ومخلفات الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر بالمغرب تثير أيضا بعض الانتقادات البيئية أمين.
4: الانتشار اللافت للمنشورات والأوراق الدعائية الخاصة بالأحزاب السياسية في الشوارع والأزقة والساحات أثار انتقادات مواطنين وفاعلين بيئيين بسبب تأثيرها على نظافة الفضاء العام وزيادة أعباء عمال النظافة. ناشطون بيئيون دعوا الأحزاب والمرشحين إلى جمع مخلفات حملاتهم واعتماد بدائل أكثر استدامة مثل الدعاية الرقمية للحفاظ على نظافة الأحياء والفضاءات العمومية. عن ذلك يتحدث محمد سحيمي رئيس جمعية زهور للبيئة والتنمية المستدامة بمدينة المحمدية، وحاورته الزميل اعتماد سلام.
7: كنا كنطمحوا كبيئيين اننا في هذه السنه التشريعيه ديال 2026 احزاب كامله ولا جلها تستغل هذا الفرص ديال وسائل التواصل. فاذا بينا كنتفاجئوا اليوم انه العوده ديال الاحزاب ولا اغلب الاحزاب للوسائل التقليديه الدعائيه، توزيع الاوراق، نشرها، يعني رميها في الشوارع. فاليوم شفنا الازقه والشوارع مليئه جدا بالاوراق الانتخابيه، وهذا كنعتبروه ضرر بيئي، ضرر الاحزاب يعني اللي كتستعمل هذه الوسائل وكذلك المرشحين، يعني عندها واحد ضرر اكثر من النفع ديالها. طبعا اليوم المواطنين في المدن سواء الصغرى والكبرى والقرى عن وعي يعني بالبيئه ديالهم، يعني كيطمحوا ببيئه باجواء بازقه يعني نقيه ونظيفه. فبمجرد يقوم الصباح ويشوف الشوارع والازقه والحي ديالو مليء بالاوراق الانتخابات وكيشوف انه يعني مسؤول الغد في القبه البرلمانيه كيمارس هذا السلوك، ربما التفكير ديالو كيتراجع في هذه المساله. الانتخابات التشريعيه اللي غادي تخرج لنا واحد البرلمانيين مستقبليين، كنطمحوا انهم تكون عندهم هذا التفكير.

0: يعني الإيجابي ديال البيئة ديالهم هم النظافة كيزيد الأعباء ديالهم طبعا، الميزانية كتزاد كذلك من خلال هذا التنظيف ديال هذه الشوارع. فاليوم كنا كنطمحوا شوفوا أن الأحزاب تشرح البرامج ديالها عن قرب مع المواطنين وكذلك بوسائل التواصل بدل رمي الأوراق اللي ما عندهاش منفعة.
1: أجواء الانتخابات تقودنا هذه المرة أمين نحو ألمانيا، والتقدم الكبير الذي يحرزه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في الانتخابات المحلية.
2: المستشار الألماني فريدريش ميرز أقر اليوم أيمن بما وصفه بكارثة لحزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي مني بخسارة كبيرة في الانتخابات المحلية بولاية ماكلينبورغ بوميراني في وجه اليمين المتطرف، لكنه تعهد بالمضي قدما بالإصلاحات المعلنة. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في برلين عبد الرحمن عمار.
3: صورتان مختلفتان أفرزتهما انتخابات اليوم في ألمانيا، لكنهما تحملان دلالات سياسية تتجاوز حدود الولايتين. ففي ميكلنبورغ فوربومان تسطر حزب البديل من أجل ألمانيا التوقعات الأولية متقدما بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي الديمقراطي. أما الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار فريدريش ميرتز فسجل تراجعا حادا ليبقى بالكاد فوق عتبة 5% اللازمة لدخول برلمان الولاية. وفي مؤتمر صحفي علق ميرتز على نتائج حزبه:
4: يجب أن تأتي الإصلاحات، أنا أتحمل هذه المسؤولية لأنني أريد أن أدفع بلدنا إلى الأمام. ما يتعين القيام به الآن يتطلب الشجاعة والثبات والصبر، وسأتحلى بذلك بصفة رئيسا لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، وقبل كل شيء بصفة المستشار الاتحادي لبلدي.
3: في العاصمة برلين صورة مختلفة، فقد تسطر حزب اليسار النتائج متقدما على الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي حل ثانيا. نتيجة قوبلت بفرحة كبيرة في مقر حزب اليسار، واحتفل أنصاره مع مرشحة الحزب إليف إيرالاب بتصدر الانتخابات.
5: برلين العزيزة، أيتها البرلينيات وأيها البرلينيون، اعتبارا من اليوم سنغير مدينتنا وسنجعل منها مكانا أفضل جميعا معا، شكرا لكم على ثقتكم.
3: وتأتي انتخابات اليوم بعد أسبوعين فقط من انتخابات ساكسوني أنهالت، في وقت يواجه فيه الاتحاد المسيحي الديمقراطي نقاشا سياسيا بشأن مساره السياسي. عبد الرحمن عمار، ميديا برلين.
2: في باقي أخبار القارة العجوز، توعدت روسيا اليوم بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجوم بأكثر من 1000 طائرة مسيرة أوكرانية، هدف إلى تعطيل اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية التي توقعت استطلاعات الرأي أن يفوز فيها من دون مفاجآت حزب الرئيس فلاديمير بوتين روسيا الموحدة. نشرتنا متواصلة من الشرق الأوسط، حيث اشتعلت الضفة الغربية المحتلة بسلسلة من الحوادث الأمنية صباح اليوم مع إطلاق نار في مستوطنة نيفيتسوف شمال غربي رام الله، تلاه استنفار إسرائيلي واسع وإغلاق طرق في محيط المدينة بالتزامن مع محاولتي دهس في منطقتين منفصلتين. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية، فيما قتل فلسطينيا آخر في مدينة جنين واحتجز جثمانها. مزيدا من التفاصيل مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
6: في الوقت الذي كان فيه الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مركبة ويقتل فلسطينيا فيها ويصيب آخر قرب جنين شمال الضفة الغربية، كان فلسطيني آخر يفتح النار على مستوطن إسرائيلي شمال رام الله ويقتله داخل مركبته. الجيش الإسرائيلي وبعد قتله الفلسطيني واحتجاز جثمانه زعم أن أفراده أطلقوا النار على مركبة بحجة محاولة تنفيذ من فيها عملية دهس ضد جنود كانوا يتواجدون قرب مستوطنة جنيم شرق مدينة جنين، قبل أن يغلق العديد من الحواجز ويعتقل عددا من الفلسطينيين بينهم والد وشقيق من استهدفه الجيش بالقتل، كما يوضح الصحفي من جنين عامر مناصرة.
7: إغلاق عدد من المداخل على امتداد الشارع الالتفافي حتى على مشارف مستوطنة جانيم وكديم تحديدا بالقرب من المعسكر الإسرائيلي الذي وقع من خلال الحدث.
6: في الجانب الآخر، داهم الجيش الإسرائيلي أحد المشافي في مدينة رام الله واعتقل فلسطينيا جريحا يقول إنه نفذ عملية إطلاق النار وقتل المستوطنة شمال غرب رام الله، عملية دفعت برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى توجيه تعليماته للجانب الجيش والشباك بتنفيذ

0: عمليات اعتقال وإجراءات أمنية إضافية، فيما طالب رئيس حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان بمحو قرية منفذ العملية. الباحث في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور.
1: تتقاطع الدعاية الانتخابية مع الأيديولوجيا المتطرفة مع المشروع الذي يحمله سموتريتش ونتنياهو واليمين، يعني تصبح المسألة واحدة، لا نستطيع أن يكون هذا فقط انتخابي ونعزل عن أبعاد أخرى وأهدافه بعيدة المدى تجاه الضفة.
0: الجيش الإسرائيلي الذي كان دفع ب26 كتيبة إلى الضفة الغربية يقول عقب العملية إنه يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة في الضفة الغربية. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
2: في تطورات التصعيد في اليمن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن المتمردين الحوثيين وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة رغم تصاعد المواجهة بين الحركة المتحالفة مع إيران والسعودية، بحسب ما أفادت به شبكة فوكس نيوز. واشنطن حذرت أمس أيضا من احتمال حدوث تصعيد سريع في الشرق الأوسط في ظل هجمات الحوثيين اليمنيين على السعودية بعد استهدافهم العاصمة الرياض للمرة الأولى منذ أشهر. عن هذه المخاوف الأمريكية نستمع لتوضيحات الدكتور مختار غباشي مدير مركز الفارابي للدراسات الاستراتيجية متحدثا من القاهرة لاعتماد سلام.
3: بالتأكيد هناك خشية كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه واضح بأنه صراع كبير. استهداف الحوثيين الرياض دي مسألة خطيرة، ما فيش شك في ذلك، وأنا متصور أن لها تداعياتها، لكن هناك أطراف إقليمية وأطراف دولية بتحاول أن تحتوي الموقف على رأسها. بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية خشيت التصعيد من تأثير ده على حركة الملاحة البحرية في باب المندب، لأن من الممكن إن تصاعدت التوترات أن يكون له تأثير على حركة الملاحة البحرية وباب المندب تحديدا، علاوة على أنه المنطقة كلها على صفيح ساخن، يعني بصرف النظر عن الحوثيين أو استهدافهم للمملكة، الصراع ما بين أمريكا وإيران إلى حد كبير جدا وصل إلى مدى من الممكن بسببه أن تنفجر أوضاع المنطقة كلها. ناهيك عن الأحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأحداث في جنوب لبنان، دي كلها أمور توحي بأنه ما لم يوجد ضابط ليها كاد تنفجر أوضاع المنطقة كلها ويكون لها تأثير بالغ الخطورة على المصالح الأمريكية والغربية والمصالح الدولية من وجهة نظر.
2: إلى هنا مستمعينا نستوفي مواد نشرة السابعة، ممتنون للطف وكرم المتابعة. أما اللحظة أترككم مباشرة من جديد، معك أيمن الأحمد.
4: شكرا لك أمين، ونواصل مستمعينا الكرام باقي محطاتنا عبر الحصاد. في 18 من شتنبر من كل سنة تحل الذكرى السنوية لمجزرة مخيمي صبرا وشتيلة، هي إحدى أكثر الصفحات دموية في الجرح الفلسطيني خلال القرن العشرين. اليوم باتت مجازر المخيمين ذكرى يحتفل العالم بإحصاء ما مر بعدها من أعوام، لا سيما وقد أعقبتهما فواجع أخرى لا تقل عنها وحشية. في مهمة صحافية زار نور الدين الحوتي مخيم شاتيلة، بعض من انطباعاته بعد الزيارة يحكيه في نسخة اليوم من رسالة الرباط.
5: تحية طيبة وبعد. لا يتطلب الأمر ممن يغادر قلب بيروت من شارع الحمراء متجها إلى هناك غير دقائق، دقائق تنقلك من بيروت باريز الشرق سيدة الساحل إلى بيروت صخب الشرق مظالمه ذاكرة أوجاعه ومآسيه ونزيفه، إلى الجنوب من بيروت بنحو 7 كيلومترات مخيم شاتيلة، واحد من 68 مخيمة رسمي وغير رسمي أحدثت لإيواء من اقتلعوا من الفلسطينيين من بلداتهم وترابهم من جانب أشجار زيتونهم بسبب نكسات ونكبات ووعود، وبعدها ألصق بهم اسم فلسطيني والشتات رعايا الأونروا. شاتيلة والاسم أكبر من المكان، المكان ليس أكثر من 1.1 كيلومتر مغلق على مربعات إسمنتية موحشة تسمى وكأن ذلك من باب مراعاة جمالية القبح مساكن. حتى وإن كنت لم تقرأ سطرا عن المأساة التي ولد المخيم من رحمها ولا ما كان مسرحا له من فواجع هي من أبشع ما وثق له من أحداث دامت لثلاثة أيام من شتنبر العام 1982 فورا تدرك بعد الولوج إليه أن المكان بشحنة خاصة، خاصة جدا. صرخات واستغاثات قدماء المكلومات والمكلومين تسكن الجدران هناك، يتردد صداها

0: في أذنك ترى مشاهدها رأي العين، تتأبى صفحاتها عن الطي، وإن كان قد مر عليها عقود لقد أصبحت من هوية المكان. رفقة وفد من الصحفيين كان دخولنا إلى شاتيلا قبيل منتصف يوم من أواخر ماي. الغريب هناك معروف، كان الجو خانقا، أزقة غاية في الضيق، تسكنها رطوبة مفرطة وتتخللها مجاري مياه صرف تقلل ما يمكن أن يكون موطئا صالحا للخطى، وتلزم على تلقائية المسارعة لسد فتحات الأنف. أزقة كثيرة من شاتيلا محرومة من السماء، لا لأنها غير مشمولة بنصيبها من القبة الزرقاء، وإنما لأن سماءها حجبت بشبكات من أسلاك مختلف الخدمات من كهرباء وهاتف ولواقط الإشارات ومواسير مياه عابرة للجو والأسطح وغيرها. وإلى هذا المشهد الذي يحار أمامه العنكبوت أضيفت ملصقات وإعلانات ولوحات واجهة المحلات التجارية لتمنع الهواء، وقد منع غيرها النور. في مخيم شاتيلا المأساة والتغريبة الفلسطينية مكثفة، فالكيلومتر المربع الوحيد مساحة المخيم يخضع لتقسيم صارم للسيادة الأمنية بين مختلف الفصائل الفلسطينية وما أكثرها، في محاكاة لصراع أكبر وهمي على سلطة وهمية. في مكتبه الذي وصلنا إليه بعد إجراءات معقدة وبعد الاستعانة بدليل، جلس ممثل الجبهة الشعبية بلباسه العسكري يشرح لنا المسؤوليات الأمنية بالمخيم والمجال الخاضع لعناصره. في مفتاح الخريطة ألوان تحدد مناطق سيطرة مختلف الفصائل، من حجمها كان واضحا أن بعضها لم يكن نفوذه يتجاوز بضعة أزقة أو صفوفا من بيوت. دقائق بعد مغادرتنا المكتب في زقاق مكتظ، كدنا نفقد صحافية ألمانية أصيبت بهلع شديد وهي تعاين فلسطينيا يطلق مشط رصاص من رشاش كلاشينكوف في الهواء. لم يسكن روعها إلا بعدما أخبرت سريعا بأن إطلاق الرصاص في هذا المكان طقس احتفال. في سواد نهار مخيم شاتيلا القاتم، زاوية واحدة ينبعث منها الضوء، أطفال معجزة، أطفال وهبوا من كفايات التواصل والتعبير بلغات أجنبية ما يدهش، أطفال ولدوا كما ولد آباء أغلبهم بالمخيم، لهم قدرة رهيبة على الفصل بين تاريخ مأساتهم وواقعهم وآمالهم. أطفال أعينهم وأعينهم لوحدها هي ما يمكن أن يرى فيه ومن خلاله في مخيم شاتيلا ما هو أبعد من حدود المخيم وبكثير. والسلام.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
2: وسعى باستوديواتنا تشير إلى 7:19 نفسح المجال للأخبار الرياضية ومساء الرياضة مع زميل يوسف الشاطر. بابتسامته الجميلة دائما يحضر معنا يوسف في الاستوديو. يوسف مساء الخير.
3: مساء النور أيمن، مساء الخير لكل المستمعين الكرام.
2: نتحدث بداية يوسف في مساء الرياضة عن النجم المغربي حكيم زياش الذي ظهر للمرة الأولى رفقة بوتافوغو في الدوري البرازيلي.
3: مساء أمس كانت المباراة بين بوتافوغو وميراسول في الدوري البرازيلي، كان الظهور الأول، ويجب الآن أيمن أن تسهر إذا أردت أن تتابع مباريات حكيم زياش في الدوري مع فارق التوقيت من أجل متابعة النجم المغربي الذي يعود ليظهر على أرضية الملاعب من جديد في تجربة فريدة من نوعها. لافت في هذه المباراة أن حكيم زياش كان من المرتقب أن لا يلعب عدد دقائق كثيرة، لكن المدرب البرازيلي تيتي منحه الثقة وأشركه في بداية الشوط الثاني في مباراة عرفت تأخر فريق بوتافوغو بهدفين خلال الشوط الأول. حكيم زياش وقع على عقد لمدة موسمين وحظي بإعجاب كبير من المدرب السابق للمنتخب البرازيلي. أدعوك أيمن لتستمع لما قاله تيتي يثني كثيرا على إمكانية حكيم زياش.
4: وزياش يريد تراس زياش يمنحك جودة فنية فردية متميزة، وبالمناسبة لقد أسرعت في إشراكه ومنحته وقتا أطول مما كان مقررا. كانت التعليمات تقضي بأن يلعب 30 دقيقة ثم 20 أو 15 دقيقة، لكنني

0: قلت لا، بالنظر إلى جودته وحاجة الفريق إليه، قررت منذ فترة الاستراحة الدفع به. إنه لاعب يتمتع بحرية إبداعية واضحة، ويمكنه اللعب كجناح أو كلاعب وسط هجومي أو في مركز الرقم 10، مع منحه حرية كبيرة في التحرك وصناعة اللعب.
1: كلام جميل في حق حكيم زياش، الذي أظهر الكثير من الجودة خلال الدقائق القليلة التي لعب في هذه المباراة، وأثار اهتمام أيضا الجماهير البرازيلية في مختلف منصات التواصل الاجتماعي. أيمن،
2: بعيدا عن الكرة البرازيلية يوسف، في إسبانيا خوسيه مورينيو خرج غاضبا إلى المؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد. هل في نظرك يوسف الأمر منطقي أم أنه بالغ في الموضوع؟
1: فيه نوع من العرض الإعلامي الذي يقدمه عادة جوزي مورينيو للجماهير وللصحفيين، لكن هناك جزء ربما يتعلق بقرارات تحكيمية فيها الكثير من اللغط وفيها الكثير من وجهات النظر بالنسبة للحكام. الحكم لم يكن صارما في التعامل مع لاعبي أتلتيكو مدريد، وجوزي مورينيو في المؤتمر الصحفي رد بهذه الطريقة.
3: يمكننا الاستغناء عن المؤتمر الصحفي لأن تفاصيل المباراة واضحة هنا، إنهما بطاقتان حمروان واضحتان.
1: كالعادة جوزي مورينيو صعب الميراث في التعامل مع هذه اللقطات المثيرة، وربما هي أيضا خطوة من أجل تغطية الأداء المتوسط الذي قدمه ريال مدريد في هذا النزال. ريال خسر أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لواحد، وتراجع إلى المركز الرابع بخمسة عشرة نقطة بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر والفائز أمس على إشبيلية. أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثاني ب16 نقطة. الإثارة في الملاعب الأوروبية تواصلت أيضا في إنجلترا بإجراء باقي مباريات الجولة الخامسة. مانشستر سيتي واصل عروضه المتميزة، فاز على ساندرلاند ب5-3 ورفع رصيده من النقاط إلى 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال، الذي تعثر للمرة الأولى بطريقة غريبة أمام برايتون ب3 أهداف نظيفة أمس. فولام تعادل اليوم أيضا مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله، وليفربول فاز خارج أرضه على بورنموث بهدف نظيف أما في الكالتشو الإيطالي، فيوفنتوس فاز على أتلانتا بهدفين نظيفين لحساب الجولة الخامسة، وميلان يتقدم في هذه الأثناء على ليتشي، بينما نابولي كان اكتفت بالتعادل أمام نادي فيرونتينا. وفي الليغا الفرنسية تتواصل في هذه الأثناء قمة مارسيليا وباريس سان جيرمان التعادل السلبي بعد 39 دقيقة من اللعب في ظل غياب النجم المغربي أشرف حكيمي، الذي فضل المدرب الإسباني لويس أنريكي عدم المخاطرة به في هذه المواجهة. على الجانب الآخر، نايف أجر يشارك أساسي في تشكيلة مارسيليا.
2: الحديث عن باقي الرياضات يوسف يقودنا إلى تألق التنس المغربي. المغرب فاز بسهولة على نيجيريا،
1: أداء رائع من نجوم التنس المغربي خلال هذه المواجهة أمام نيجيريا في مباراة كأس ديفيس الخاصة بالملحق العالمي المجموعة الأولى. طبعا المنتخب المغربي نجح في التأهل للمرحلة المقبلة التي ستقام في فبراير بعد الفوز على نيجيريا ب3 انتصارات دون مقابل في الرباط. الحسم جاء خلال مباراة الزوجي بين الثنائي يونس العالمي العروسي ووليد أهودا في مواجهة الثنائي النيجيري بمجموعتين نظيفتين. الأداء كان رائعا جدا خلال الدور الأول أيضا أو خلال اليوم الأول عبر الثنائي سند ليمي وكريم بني عني. وتألق الرياضات المغربية يتواصل أيضا في الكرة الطائرة، حيث يستعد المنتخب المغربي لخوض مباراة الدور ربع النهائي غدا أمام نيجيريا بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني خلف مصر، وتجاوز منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور ثمن النهائي من تونس. عبد الكريم الرفاعي رئيس الوفد المغربي كان تحدث لميديا عن مواجهة نيجيريا في ربع النهائي.
4: بالنسبة للمقابلة ديال المنتخب النيجيري، اللاعبين واعين بالمسؤولية اللي عليهم، طاقم تقني نفس اللي كاين تما واعين بهاد الصعوبة ديال المقابلة. هنا كمسؤولين المنتخب، هنا كرئيس الوفد، تنحفزوا اللاعبين، غادي نديروا كل ما في جهنا باش ان شاء الله يكون انتصار مغربي وندوزوا لنصف النهائي اللي غادي منتظر، غادي نقابلوا المنتخب الكاميروني.
1: بالتوفيق للمنتخب المغربي غدا أمام نيجيريا. بعد الأخبار المتعلقة بكرة القدم المغربية، يشارك منتخب أقل من 20 سنة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أفريقيا التي تحتضنها

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا، واللحظة نرحل إلى أديس أبابا في ميديا روبورتاج. بهدف توسيع مشاركة المرأة في جهود منع النزاعات والوساطة وبناء السلام وتعزيز إسهامها في ترسيخ الاستقرار بالقارة، أطلق الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الخطة الاستراتيجية لمكتب المبعوث الخاص للمرأة والسلام والأمن للفترة ما بين 2026 حتى 2028. الخطة تركز على دعم حضور المرأة وقيادتها في عمليات السلام وتوفير آليات عملية تدعم تنفيذ الأجندة وتعزز التنسيق بين المؤسسات المعنية. التفاصيل في ميديا روبورتاج، يوقعه مراسلنا في أديس أبابا أبو بكر السماني.
2: أطلق الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الخطة الاستراتيجية لمكتب المبعوثة الخاصة للمرأة والسلام والأمن للفترة من 2026 وحتى 2028.
3: إطلاق الاتحاد الإفريقي للخطة الاستراتيجية للمرأة والسلام والأمن يفتح مرحلة جديدة. الأهمية هنا لا تكمن فقط في وضع خطة جديدة، هنا تصبح مشاركة المرأة جزء أساسي من عمليات منع النزاعات والوساطة وبناء السلام.
2: الصحفية الأثيوبية إكرام أول:
3: نجاح هذه الخطة لن يعتمد على الاتحاد الأفريقي وحده، بل على مستوى التنسيق بين مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء والتجمعات الإقليمية، المجتمع المدني والشركاء أيضا. الاختبار الحقيقي سيكون في قدرتها على تحويل حضور المرأة من مشاركة محدودة في ملفات السلام والأمن إلى دور مؤثر في صناعة القرار.
2: الخطة ترتكز على تعزيز حضور المرأة وقيادتها في عمليات السلام ودعم جهود الحماية والوقاية من النزاعات، إلى جانب التعافي وإعادة الإدماج، مع العمل على توفير تمويل مستدام لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن من خلال برامج ملموسة تراعي التنسيق المؤسسي وتعزز المساءلة وتتيح قياس الأداء.
4: توجه الاتحاد الأفريقي للانتقال بأجندة المرأة والسلام والأمن من مرحلة الالتزامات والتعهدات للتنفيذ العملي،

0: ده توجه أنا بعتبره في غاية الأهمية، لأن التحدي الحقيقي اليوم ما في نقص المواثيق والسياسات، إنما نحن كيف نحولها إلى واقع ملموس.
1: الإعلامية وخبيرة المسؤولية المجتمعية لمياء متوكل:
0: المرأة أثبتت أنها قوية وصامدة وقادرة على القيام بأدوار كبيرة في حماية المجتمع وفي العمل الإنساني والمجتمعي، لذلك مهم جداً أنه يكون عندها حضور حقيقي. طبعاً التنفيذ بيحتاج لأكثر من مجرد مشاركة شكلية، يحتاج لموارد وتمويل وخطط واضحة وآليات للمتابعة والمساءلة حتى نستطيع نقيس ما تحقق فعلياً.
1: هذا التوجه بحسب الاتحاد الإفريقي يستهدف الانتقال بأجندة المرأة والسلام والأمن من مستوى الالتزامات والتعهدات إلى التنفيذ العملي من خلال معالجة التحديات التي تحد من مشاركتها في جهود منع النزاعات والوساطة وتعزيز إسهامها في هذه المسارات، كما يركز على ترسيخ دور مكتب المبعوثة الخاصة باعتباره منصة للتنسيق ودفع جهود العمل المشترك في هذا المجال.
2: ما يميز هذه الخطة أنها لا تتوقف عند حدود الشعارات، بل تنقلنا بثبات من دائرة النوايا إلى فضاء التنفيذ، لأنها تستهدف تعزيز حضور المرأة وقيادتها في عمليات السلام وتدعم الحماية والوقاية وترسي دعائم التعافي وإعادة الإدماج.
1: الكاتب والمحلل السياسي دكتور بشير بابكر البشير:
2: أفريقيا التي نريد هي التي تفتح للمرأة أبواب القيادة في كل مسار للسلام وتضمن لها مقعدا في كل طاولة للحوار وتمنحها الموارد للأمنيات.
1: المرأة شريك أصيل في دعم استقرار القارة الإفريقية وتعزيز حضورها وفاعليتها عبر مؤسسات الاتحاد الإفريقي، يمكن أن يصنع فارقا نوعيا ويسهم في الحد من النزاعات إلى جانب ترسيخ السلم والأمن في القارة. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: هل يمكن أن تساهم أجهزة التكييف التي نلجأ إليها لمواجهة الحر في زيادة حرارة المدن؟ فقرة إيكولوجيا تتوقف عند الأثر الحراري للمكيفات واستهلاكها المتزايد للطاقة، وكيف يمكن جعل التبريد أكثر كفاءة وأقل تأثيرا على البيئة؟ هل يمكن للمكيف أن يجعل الشارع أكثر حرارة؟ نعم، المكيف لا يصنع البرودة، بل ينقل الحرارة من داخل المبنى إلى خارجه، ولذلك فإن ملايين أجهزة التكييف التي تعمل في الوقت نفسه تضيف حرارة إلى البيئة الخارجية، إضافة إلى الكهرباء التي تستهلكها. دراسة علمية نشرت هذا العام في مجلة Scientific Reports حاكت تأثير أجهزة التكييف على حي سكني يضم 16 مبنى في مناخ حار شبه جاف بالهند، والنتيجة عندما وضعت وحدات التكييف الخارجية على الواجهات ارتفعت حرارة الهواء داخل بعض الشوارع بأكثر من درجة مئوية واحدة بسبب تراكم الحرارة وضعف حركة الهواء. لكن المفارقة لا تتوقف هنا، تراكم الحرارة في الخارج يعني أن أجهزة التكييف نفسها تحتاج إلى جهد أكبر للتبريد. ووجدت الدراسة أن بعض ترتيبات الوحدات الخارجية رفعت استهلاك التبريد السنوي للمبنى بما يصل إلى 2113 كيلو وات ساعة مقابل نحو 514 كيلو وات ساعة عندما وضعت الوحدات فوق الأسطح حيث تستطيع الحرارة التشتت بصورة أفضل. وعلى المستوى العالمي ارتفع استهلاك الكهرباء للتبريد بنسبة 50% منذ عام 2015 ليبلغ نحو 2900 تيراوات ساعة في 2025، وهو مقدار يفوق استهلاك الكهرباء السنوي للاتحاد الأوروبي بأكمله. واستنادا على هذه النتائج باتت المعادلة واضحة، فكلما ارتفعت الحرارة شغلنا مزيدا من المكيفات، وكلما شغلناها زاد الطلب على الكهرباء والحرارة المطرودة إلى المدن. والسؤال البيئي لم يعد كيف نبرد منازلنا فقط، بل كيف نبردها من دون أن نجعل المدينة أكثر سخونة.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز الثامنة، إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب يهيمن مرتفع جوي مشمس وحار على الداخل والجنوب، وفي المقابل تضطرب الأجواء في مرتفعات الريف والأطلس والجنوب الشرقي، وتستقر الأجواء على السواحل مستفيدة من تيارات بحرية معتدلة تتراوح مع الحرارة بين 26 و 32 درجة. تشهد القارة الإفريقية أجواء متباينة، حيث تسود أجواء مستقرة ومشمسة في شمال القارة مع استثناء تونس والجزائر حيث تتشكل سحب رعدية، وفي غرب ووسط إفريقيا ينشط حزام من السحب الماطرة والعواصف الرعدية مما يحافظ على اعتدال الحرارة بين 27 في أبيدجان و 34 في نجامينا. وتتوزع الأجواء العالمية بين الاستقرار والاضطرابات الجوية، حيث يسيطر طقس مشمس ومستقر على معظم مدن العالم العربي والشرق، لتسجل دبي 41 درجة، بغداد ومكة 40 درجة، وفي أوروبا تسود أجواء معتدلة ومشمسة في الغرب والجنوب مثل مدريد ب 32 درجة وباريس ب 24 درجة. تمام الثامنة بميديا، لكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. نستهل هذا الموعد الإخباري بتطورات التصعيد في اليمن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن المتمردين الحوثيين وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة رغم تصاعد المواجهة بين الحركة المتحالفة مع إيران والعربية السعودية، بحسب ما أفادت شبكة فوكس نيوز. واشنطن كانت حذرت أمس من احتمال حدوث تصعيد سريع في الشرق الأوسط في ظل هجمات الحوثيين اليمنيين على السعودية بعد استهدافهم العاصمة الرياض للمرة الأولى منذ أشهر.

0: الله تلاه استنفار إسرائيلي واسع وإغلاق للطرق في محيط المدينة بالتزامن مع محاولتي دهس في منطقتين منفصلتين. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية فيما قتل فلسطينيا آخرا في مدينة جنين واحتجز جثمانه. توعدت روسيا اليوم بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجوم بأكثر من 1000 طائرة مسيرة أوكرانية هدف إلى تعطيل اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية التي توقعت استطلاعات الرأي أن يفوز فيها من دون مفاجآت حزب الرئيس فلاديمير بوتين روسيا الموحدة. في منطقتنا المغاربية شهدت العاصمة الليبية طرابلس اليوم تظاهر العشرات من العاملين في قطاع الصحة والطواقم الطبية أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية مطالبين بتحسين أوضاعهم المادية وزيادة أجورهم. ورفع المشاركون في التظاهر شعارات تطالب المسؤولين والحكومة بالتدخل العاجل والسريع للتعاطي مع مطالبه المشروعة ووضع حد للأزمات المعيشية والمالية التي يعاني منها القطاع الطبي في البلاد. في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد اليوم في تنغير وزاغورة وفي جيج والرشيدية وميدلت وورزازات تتراوح بين 20 و 30 ملمترا، كما تشهد مناطق القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات طقسا حارا بدرجات حرارة تتراوح بين 38 و 40 درجة، على أن تمتد موجة الحر بين 38 و 42 درجة غدا وبعد غد في أسرد والدهب بوجدور العيون وأسمرة. تمام 8:03 بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية فقرة الحصاد، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل رضوان الجنداوي. دمتم سالمين وإلى حصاد الغد بحول الله.
2: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
3: ميديا من العاصمة عادل الزبيري.
4: مرحبا بكل مستمعي إذاعة ميديا ومتابعي ميديا على منصات التواصل الاجتماعي من العاصمة. في هذه الحلقة نفتح النقاش حول ملف حركة احتجاجية شبابية ظهرت في المغرب في شتنبر 2025 وحملت اسم جيل زد، ونحن الآن في خضم حملة انتخابية لتشريعيات شتنبر 2026. ما الذي تغير في هذه السنة؟ وأين تتواجد الآن حركة جيل زد؟ وكيف تنظر بعض الأحزاب السياسية المغربية التي نجحت في استقطاب أسماء من جيل زد من أجل الترشح في الانتخابات التشريعية المغربية؟ يشرفني أن أستضيف كلا من الأستاذ حمزة الفضيل صانع محتوى وأحد الوجوه التي ارتبطت إعلاميا بحركة جيل زد، كما يشرفني استضافة الأستاذ والمحامي عمر بن جلون الكاتب الإقليمي لفيدرالية اليسار في العاصمة المغربية الرباط. ضيفي الكريمان مرحبا بكما على أمواج إذاعة ميديا وعلى منصات ميديا على التواصل الاجتماعي. سي حمزة، بين شتنبر 2025 وشتنبر 2026 فين كاين دابا انت؟ واكيد انك كتتبع الحمله الانتخابيه والزخم الانتخابي وايضا تفاعلات الشباب لا في الواقع ولا في المنصات الاجتماعيه.
5: اولا شكرا على الاستضافه سي عادل واتاحه الفرصه للمساهمه في اثراء النقاش العمومي، خصوصا في هذه المرحله في الفتره اللي كتشهد حمله انتخابيه احيانا يمكن ان نصفها بانها ساخنه. اولا هي مناسبه للتذكير باننا يعني على مقربه من اكمال سنه كامله عن انطلاق احتجاجات جيل زد، وكذلك اريد ان اسجل موقف اساسي ضروري

0: هو انه كل التضامن مع جميع المعتقلين ديال هذه الحركه اللي كنتمناو انهم يشوفوا يعانقوا الحريه ديالهم في اقرب فرصه. بالنسبه لي يعني الانتخابات هي واحد المحطه سياسيه مهمه تمر منها المغرب، مهمه اولا لتسجيل المواقف، مهمه كذلك باش ندير واحد النقد ذاتي واحد المراجعه سياسيه بالنسبه لمواقفنا السياسيه، مهمه كذلك باش نعرفوا فين حنا وفين غاديين. بالنسبه لكثير من الشباب واقولها بصراحه وما غنكونش متشائم لقلت هذا الكلام، يعني يائسون بشده من العمليه، ما نقولش العمليه السياسيه ولكن العمليه الحزبيه في المغرب، خصوصا في الخمس سنوات الاخيره، لانهم شافوا بانه نحن امام حكومه ست سنوات ولا خمس سنوات من الافتراس، ست سنوات من تضخم الفساد، وهذا الشيء لاحظوه المغاربه كاملين ماشي فقط غير الشباب. وبالتالي هناك كنشوف بانه الشباب اليوم تراجع او ينوي التراجع اكثر في المشاركه في هذه العمليه الانتخابيه، ونقدروا نهضروا عليها بتفصيل في المحاور الجايه.
1: طيب نمشي عند السي عمر، كيف هي اجواء الحمله الانتخابيه في العاصمه الرباط؟ وهنا انوه الى المستمعين الكرام ومتابعينا على منصه التواصل الاجتماعي انك باسم تحالف اليسار تخوض حمله انتخابيه ومرشح في احد دوائر العاصمه، وهل من تفاعل مع كلام الاستاذ حمزه ضيفنا الكريم؟
2: من المؤكد على ان نخوض غمار الانتخابات كاجراء لبناء المؤسسات الدستوريه والسياسيه في المغرب، لان هي التي تقرر مصير اجيال المغربيات والمغاربه من حيث التوزيع العادل للثروه، بمعنى اختيارات سياسيه الكبرى، هل تذهب الى صناعه المرفق العمومي والى صناعه العيش الكريم للمغربيات والمغاربه، ام تذهب الى اشياء اخرى. لذلك المشروعيه السياسيه من خلال هذه المؤسسات وجب أن تكون قوية من أجل الترافع والدفاع على العيش الكريم المغربية والمغاربة. الحمد لله وعي الرباطيات والرباطيون لا زال بخير، ولكن الوعي يذهب اليوم إلى الاستياء من الإجراء الانتخابي ككل، إن هناك عشرات السنين من تمييع الحياة السياسية، بمعنى بحال اللي تنقولوا بالدارجة المغربية تخلطات شي شوية، فكيولي يبان الوعي على أن كل شيء بحال وأن الأمور ملعوبة وأن الأمور محسومة، ولكن الأمل أو الفعل المواطن هو أننا ما نعزفوش ولكن نصوت على من اللي غادي يرفع الراس ديال المغاربه داخل المؤسسه التشريعيه. وان شاء الله الرباطيات والرباطيون خاصه في دائره الرباط المحيط سيكونوا في الموعد يوم 23 شتنبر.
1: سي حمزه، فهمت من كلامك كانكم لن تشاركوا في عمليه التصويت، ولكن معروف في علم السياسه ان الصوت اذا كان داخل الصندوق ستكون له قيمه تعبيريه في عمليه هي المتعارف عليها دوليا.
0: لا، هذا بعد موقف شخصي، انا لا امثل اي احد، ولكن ممكن انني نقول يعني رغبه ديال الكثير من الشباب اللي انا يعني مع تواصل معهم، الكثير من الشباب اليوم فعلا كيتملكهم واحد الياس ويطرحون السؤال ديال جدول الانتخابات. ما عرفتش واش نقدر نهضر بتفصيل في هذا الموضوع، لان جدول الانتخابات في العالم كامل دارت باش نتداولوا على السلطه وباش اننا ننتخبوا الشخص اللي غادي ينفذ البرنامج اللي وعد به المواطن والمواطنات. ما يحدث في المغرب هو انه الفاعل الحزبي ليست له الضمانات وليست له الصلاحيات الكافيه باش انه فعلا يمارس اختصاصاته كامله. وحنا كنشوفوا يعني السياسي كيوعد بشيء في النهايه كيضطر انه يدير واحد التحالف.
1: علاش السي حمزه ما جربتيش ولو مره انك تدخل الانتخابات ترشح تواصل مع المواطنين وتاخذ المسار كامل باش يكون على الاقل عندك حكم موضوعي انطلاقا من الممارسه؟ راه الانتخابات هي تنافس.
0: لا، انا شاركت في الانتخابات مرتين كمصوت، ما عنديش طموح سياسي او رهان سياسي او انتخابوي الى اخره، هذه رغبه شخصيه كنت قاسمه مع العديد. ما يمكنش يعني نسولوا الشخص علاش ما تدخلش الغمار الانتخابات، لانه في النهايه قناعات شخصيه. انا كنقول بانه الانتخابات في المغرب خاص نعيدوا فيها النظر بشكل جذري، خاص اصلاح دستوري، خاص الداخليه ترفع يدها الإشراف على الانتخابات، خاص واحد الانفراج يعني حقوقي وسياسي في المغرب باش تولي هذه الانتخابات عندها واحد المعنى حقيقي.
1: اسمح لي قبل ما نمشي عندك السي عمر، السي حمزة، كيفاش ممكن تنزل هذا البرنامج وانت لا منتمي حزبيا ولا تشارك في العملية الانتخابية كمرشح باش تقدر تقترح لباقي الشركاء لا في التحالف الحكومي ولا في المعارضة هذه الرؤية هذه؟ كيفاش غتعمل التنزيل ديالها؟
0: انا اؤمن بانه التغييرات الكبرى اللي عرفها العالم واللي عرفها حتى

0: حتى المغرب عمرها ما كانت من داخل الأحزاب السياسية. يقدر يكون الفاعل الحزبي مشارك في التغيير نعم، ولكن ليس بالوسائل التقليدية والمؤسسات التقليدية. أنا هنا لا ما كنبخش من دور الانتخابات، راه الأصل هو الانتخابات، الأصل هو التداول السلمي حول السلطة. نعم هذه الديمقراطية أحد شروطها هو انتخابات حرة نزيهة، ولكن تنقول بأنه التغييرات في راه اللي جاب لنا دستور جديد في المغرب في 2011 ماشي هي الأحزاب السياسية، ماشي هو البرلمان، ماشي هو المؤسسة.
1: هذا رجعوا لهذه النقطة هذه السي حمزة بعد قليل. السي عمر، أنتم على مستوى تحالف اليسار كيفاش نجحتوا في استقطاب بعض الأسماء من شباب جيل زد واللي نازلين في الحملة الانتخابية؟ كاين اسم وازن في الحركة اليوم نازل في الدار البيضاء في وحدة من الدوائر الانتخابية الصعبة.
2: صحيح، لأن نفس الأسباب التي تحط الحزب الأغلبي في المغرب اللي هو حزب المقاطعة أو حزب العزوف، نفس الأسباب هي اللي كتخلينا احنا نترشحوا ترشحات نضالية من أجل الالتصاق أولا بالجماهير المغربية وكذلك اكتساح مساحات التداول. كما قال الشهيد شكري بلعيد رحمه الله، هو أن الطبيعة تكره الفراغ، فيجب أن نكون داخل هذه المؤسسات على الأقل من أجل الحد من الهجمات اللاشعبية لتلك السياسات العمومية التي تستجيب لتوجهات المنظومة المالية الدولية. فبحل الفرقة ديال الكرة، فيها الهجوم وفيها الدفاع، فإحنا كيسار نعتبر أنفسنا أننا هو ذلك الدرع الآمن والذي يدافع ويحصن المغاربة من الهجمات. ولعل خير تجربة هي تجربة الحكومية الأخيرة التي أبانت على أن كل بروباغاندا الرأسمالية والمالية في مواجهة الفكر الاشتراكي وأفكار أخرى بديلة عن الرأسمالية كانت فعلا مسيئة جدا للمغربية والمغاربة في عيشهم الكريم. لذلك مع الأسف أن الشباب، نعطي مثال بدائرة الرباط المحيط، على 148 ألف نسمة مسجلة في اللوائح الانتخابية، فقط 7100 وبعض العشرات هي اللي مسجلة اللي عندها أقل من 26 سنة. فهذا
1: نتفاعل يعني معك، نتفاعل معك ونذكر مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة ميديا أننا في برنامج من العاصمة مع الأستاذ عمر بن جلون والأستاذ حمزة الفضيل نناقش ملف حركة جيل زد. سي عمر، شنو هي رسالتك للشباب، خصوصا أنكم اليوم كحزب سياسي كما قلت تريدون معارضة تقف إلى جانب المغاربة في مواقفهم في حياتهم وفي مواجهة غلاء المعيشة؟
2: من المؤكد أن دور المعارضة قد يكون في حالة المغرب وأهم من دور الحكومة، لأن دور المعارضة هو حماية المغاربة من السياسات العمومية التي قد تفرض من فوق. فدور الدفاع مثلا هو الدفاع عن المغاربة من بعد التوجهات السياسية، ولعل الملفات المتعلقة مثلا بالعدالة بالمحاكمة العادلة برسالة الدفاع في الخمس سنوات الأخيرة كانوا المحاميات والمحامين المغاربة في طليعة الدفاع على المكتسبات الحقوقية للمغاربة بمنع عدم الإجهاز على مسألة سميتها الدفاع وعلى مسألة سميتها المحاكمة العادلة. ومن ثم استخلصنا واستنتجنا على أن دور المعارضة هو أهم من دور الحكومة. اللي يمكننا نقوله لهذا الشباب هو أنهم كان خصهم يمشيوا ويتسجلوا، لأن من كنلقاو 4% الصعيد الوطني ديال الأقل من 25 سنة فقط هما اللي مسجلين، فبمعنى أن ليس هناك توازن مع الرداءة الانتخابوية اللي نازلين بها. لأن ما يميز اليسار في المغرب هو أنه استمرار الحركة الوطنية والاتحادية واليسارية الأصيلة، وأن ترشيحاته لا علاقة لها بالطموحات الشخصية وبإصلاح الحال المادي والشخصي، ولكن هي ترشيحات نضالية من أجل الدفاع عن المغربية والمغاربة. اللي غيمكننا نقوله بكل أخوية هو أن هاد الشباب اللي ما تسجلش على الأقل يوعى بأن الحضور أديال الشرفاء داخل المؤسسات الدستورية والسياسية المغربية مهم جدا، ويعبأ وخا ما مسجلش يعبأ العائلة والأصدقاء باش هذاك الوعي ديالو اللي جعلو أنه يطالب بالمدرسة ويطالب بالمستشفى ويحمي المغربيات والمغاربة من كل هذه التوجهات المالية والنيوليبرالية، أن هذاك الصوت يكون داخل المؤسسة التشريعية. لأن إلا سمحتي لي هناك علاقة مباشرة وسببية مباشرة ما بين السياسات الحكومية والتشريعات والقوانين وجيب المغاربة وكرامتهم.
1: طيب سي حمزة، أنت كأحد الوجوه اللي ارتبطتي لا بصناعة المحتوى على المنصات الاجتماعية وحواراتك وأيضا بحركة جيل زد، كيفاش ممكن تحويل هذا الزخم الشبابي ديالكم إلى فعل سياسي في المجتمع إذا بعدتم من الانتخابات وإذا بعدتم من التنظيم الحزبي السياسي؟
0: لا، وأنا في رأيي بأن

0: التنظيم واحد الحاجه اساسيه. انا بالعكس انا اشجع زعما الزملاء ديالي الاقارب الشباب اللي كنعرف انهم يتنظموا. غير السؤال اللي مطروح ماشي هو في التنظيم. صحيح ان هناك احزاب وتنظيمات فيها الحدود الدنيا ديال الشرف وديال النزاهه، حنا ما كننفيوش هادشي. حنا اللي بغينا نقولوا وهو انه المدخل ديال ان الشباب يوليو يثيقوا في السياسه هو ان نصلحوا المنظومه الانتخابيه بشكل جذري وماشي بشكل ترقيعي. الان هاد الشرفاء الذين يترشحون هاد الاحزاب الشريفه والنزيهه اللي حنا عندنا كامل الثقه في حسن النيه ديالها وكيترشحوا، واش اليوم غيقدروا يهزموا المال الانتخابي مثلا؟ واش اليوم قادرين يهزموا الاعيان؟ واش اليوم قادرين يهزموا يعني كاين واحد الاختلال. حنا كنهضروا قبيله في القهوه وتنهضروا على المرشحين وتنهضروا شحال صاحب المال يهزم صاحب المبدا في المغرب. علاش؟ لان كاين اعتلال في المنظومه الانتخابيه في المغرب.
1: اليس من الافضل ان يكون صوتك مسموعا تحت قبه البرلمان بهذا الزخم بهذا النقاش كما تفعل بعض الأصوات اليسارية في المؤسسة التشريعية المغربية والتي الآن بهذا الزخم نزلت لتتبارى من جديد في الانتخابات، ولا تفضل أنك تبقى دائما خارج البرلمان مثلا؟
0: بالنسبة لي ليس من الأفضل. عندنا الآن نائبة برلمانية دوزات ولاية كاملة في البرلمان نبيلة منيب تتقول في برنامج في التلفزة العمومية بأنه البرلمان في المغرب هو مؤسسة صورية. الآن هذه مشي هضرتي أنا، هضره ديال نائبه برلمانيه امنت بالمشاركه من داخل المؤسسات تتقول لنا البرلمان مؤسسه صورية. اذا كيف يعقل انا كشاب سوف اثق في العمل البرلماني؟ راه داكشي اش نقول لك باللي راه شوف البرلمان اساس ديال الديمقراطيه، احنا ما كننفيوش هادشي، ولكن نريد برلمانا تنعكس فيه الاصوات الحقيقيه ديال المواطنين، ماشي برلمان مشري قرب العائليه.
1: حمزة ان هذا برلمان مشري اتهام شويه خطير.
0: ايوا احنا شفنا في 2021 ماذا وقع، والآن الجميع الأحزاب بعضها يضرب بعضا بما وقع في انتخابات 2021. كل شيء الآن أي مغربي سولتيه غيقول لك 2021 تصرف فيها كم هائل من الأموال، وهذا الشيء اللي تنقوله خاصة نحاربه المال الانتخابي. ولكن المال الانتخابي ما يتحاربش بأصوات ديال الشرفاء والنزهاء، المال الانتخابي يتحارب بإصلاح حقيقي، القوانين الانتخابية إصلاح حقيقي دستوري حقيقي باش يولي البرلمان عنده معنى ويعكس الصوت ديال المواطن والمواطن اليومية.
1: سي عمر في يوميات الحملة كيعمل الأجواء كيعمل لقاءاتك مع المواطنين، وكيفاش كتقيس حرارة الناخبين المغاربة؟ واليوم أنت في تمرين يومي لإقناعهم بطرق مختلفة وبين أحياء مختلفة، بين الأحياء الشعبية والأحياء المتوسطة والأحياء الراقية، كيعمل المغاربة في تتبعهم للحملة الانتخابية؟
2: هو الحمد لله هناك حاضنة شعبية، بمعنى أن هناك سمعة طيبة للمناضلات والمناضلين ولليسار بصفة عامة. طبعا اليسار الذي لم يطبع مع الفساد، لا الفساد الانتخابي ولا الحكومي، لأن هناك عندنا في الرباط المحيط مرشحين وزراء سابقون تعاقبوا على الحكومات. نحن لا يعني لا نركز على جهة ليبرالية من جهة محافظة، فهما وجهين من عملة واحدة تعاقبوا على الحكومات في مواجهة الشعب المغربي بقرارات سياسية خطيرة لعيشهم الكريم. فالحمد لله هو أن المغربية والمغاربة لديهم خيارين، خاصة في الرباط المحيط اللي لاحظنا أن هناك خيار العزوف وهو الحزب الأغلبي. وهنا غادي نتفاعل مع الأخ حمزة على أن الفساد المالي صعب أننا ننتظروا أن الإصلاح يكون عاد نقدروا نحتلوا الفضاء المؤسساتي.
1: ولكن أنت سي عمر مع خيار أن نواجه الفساد المالي بالمشاركة.
2: بالمشاركة، لأن التدافع هو سليم، ما يمكنليش أنا نخلي الفضاء المؤسساتي خاوي، خصني نخلق ميزان القوى. ميزان القوى في مواجهة ماذا؟ مثلا في مواجهة الإرهاب المالي. رهاننا اليوم حنا في الرباط المحيط على أن الوعي ديال الشعب المغربي في الرباط المحيط أنه يهزم الإرهاب المالي، وستكون النتيجة إن شاء الله واقعية. الناس عزفات وفهمات على أن هذيك 200 درهم وهذيك 500 درهم كترهن أجيال ديال المغاربة، وفي الأخير أن هذيك الوالدة ولا هذاك الوالد ولا هذوك الوليدات مني كيمشيوا لباب السبيطار يطردون، مني كيمشيوا للمدرسة إلا ما كانتش واحد يعني واحد توصية ولا واحد على الأقل واحد القوة مالية ولا واحد المستوى مالي معين، يعني الابن يعني يهمل من المدرسة العمومية. وهذه المسألة وصلوهما لهذه النتيجة، وخاصة غلاء المعيشة اللي
1: كيفاش قنعتي على المغاربة؟ كيفاش اقتنعتي أو شنو اللي قنعك تخرج من مكتبك وأنت المحامي مكتب مريح ودير الحملة الانتخابية وترشح؟
2: هو قناعتنا بالفعل.

0: السياسي، كتعرف ان يعني لما تكون تربيتي في واحد الجو سياسي في بداية الثمانينات في أسرة سياسية، واقتنعتي بأن الإصلاح ديال بلادك والانتماء لبلادك هو يعني السبيل للمساهمة المواطنة والسياسية للبناء ولحماية المغربيات والمغاربة. احنا ناس كنبغيو بلادنا وعندنا رأي في كل ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي، ولا يمكننا إلا أن نساهم في هذا البناء من زاوية نظافة اليد ومن زاوية المشروعية السياسية والمشروعية النضالية والمهنية خليتها سيدي عادل والعلمية. بني ندواتنا اللهم لك الحمد، والآن ننخرط أولا وقبل كل شيء في بناء الوطن مع كل الشرفاء ديال هاد البلاد، لأن المغرب بسرعة بغيناه يكون شيئا ما مغرب بسرعة واحدة.
1: أنتم معنا في الاستماع متابعي إذاعة ميديا ومتابعين أيضا على منصات التواصل الاجتماعي في حلقة أخرى من برنامج من العاصمة. ضيفاني كريماني هما الأستاذ حمزة الفضيل والأستاذ عمر بن جلون. الأستاذ حمزة، إذا كان عندك شي تفاعل مع السي عمر مرحبا، تفضل.
2: مع الطرح اللي قدمتوه مشكورين، هو المشاركة الكثيفة ما يمكنش تكون ضمانة لإنتاج برلمان سليم وحكومة سليمة شعبية. احنا غير مقارنة ما بين 2011 و2016 و2021 المشاركة كانت في ارتفاع. المشاركة دي 2016 كانت أقل وأدنى من المشاركة دي 2021 بالأرقام، ومع ذلك ما أنتجته انتخابات 2021 أسوأ مما أنتجته انتخابات 2016. وبالتالي ما يمكنش نهضروا على أن المشاركة ضمانة وكابح للفساد دون ما نستحضروا المناخ العام التي تجري فيه انتخابات، دون ما نستحضروا هوية الأحزاب السياسية التي تتصارع الآن. راه الأحزاب السياسية كما يعرف المغاربة ويعرف الجميع إلا قلة طبيعة الحال التي ندعمها من الشرفاء والنزهاء، أغلبها تتنافس حول المقاعد بأي ثمن بأي ثمن ودون معنى.
1: طيب شنو هي الوصفة ديالكم لإصلاح هذا الحال؟
2: شكون حنا بعدا؟
1: كشباب، كقوة مجتمعية، ما نسوش أن تاريخ المغرب الحديث عرف مجموعة من الحركات اللي غيرت وجه المغرب. نذكروا بحركة 20 فبراير، أنتم أيضا جيل زد بما قدمتموه سواء كمنخرطين أو متعاطفين، وكنعرفوا أن الحركات ما كتكونش بنيوية، يعني هذه الحركات لابد لها من أفق هو الانخراط في المؤسسات. وشفنا بعد الوجوه ذا 20 فبراير الآن أصبحت وزراء وأصبحوا قيادين في أحزاب. الجيل زاد هل لها من أفق مثلا؟
2: لا، أنا أولا غير باش نسجل واحد المسألة مهمة، أنا لست ناطقا باسم جيل زاد، أنا شاب من الشباب اللي خرجوا في هذا الحراك المبارك. لكن اللي كنقول بأنه شوف، راه بزاف ديال الشباب اللي خرجوا ورافضين الأحزاب السياسية راه ضروري كتلقاهم متعاطفين، عندهم واحد شوية التعاطف مع بعض الشرفاء والنزهاء داخل المؤسسات، هذا أكيد. وبغيت نقول بأنه العمل من خارج المؤسسات لا يناقض العمل من داخل المؤسسات، بالعكس أحيانا راه كيكون يعني المرشح ولا الحزبي ولا الفاعل السياسي اللي كيعمل داخل المؤسسة مسخن كتافه بالشارع، وهذا يعني خاصنا نهضروا على على على العمل من خارج المؤسسات والعمل من داخل المؤسسات كمشروع تكاملي. الشرفاء من هذا الجانب والشرفاء من هذا الجانب يتكاملون، لاننا في نهايه المطاف عندنا عدو واحد اللي هو الاستبداد والفساد والتخريب والافتراس، وحنا عشنا واحد الوضع اللي كارثي في هذه 5 سنوات اعيدها مره اخرى. يجب ان الجهود تتكاتف ما بين من يؤمن الإخوان والرفاق ديالنا مثلا في تحالف اليسار، نحن لا نعيب عليهم أنهم كيشاركوا في المؤسسات، احنا غير عندنا ملاحظات على المؤسسات وشكل المؤسسات وشكل المشاركة وشروط المشاركة، ولكن تنقول بأن اختيارهم للمشاركة عنده مبررات اللي تقدر تكون موضوعية واللي تقدر تكون معقولة. احنا لا ننفي هذا أبدا باش ما نكونوش سوداويين وحتى الناس ما يعتبروناش عدميين 100% وباللي راه حنا ضد
1: المواقف. تبدل عندك السي حمزة مستقبلا؟
2: ممكن، كل شيء متغير.
1: ما تلقيتيش شي عروض من بعض الجهات الحزبية اللي بغات تستافد من الزخم ديالك على المنصات وحضورك الإعلامي الوازن وأنك تكون حاضر في الواجهة الحزبية؟
2: لا حقيقة لا، لأن هذا لا يتناسب مع طموحي الشخصي.
1: نرجع لك سي حمزة بعد قليل. سي عمر، سهل نقنعوا المغاربة في الحملة الانتخابية ولا صعيب؟ وانت محامي تترافع أمام كبار القضاة، كاين فرق ما بين مهنة المحامي والتقاضي والترشح الانتخابات، ولا المغاربة خصك نواكبوهم كما تفعل؟
0: هو فلول الترافع والإقناع خاصة من كيكون الصدق ملي تتكون القوه ديال الصدق وديال تبني المواقف والاطروحات للدفاع على المغربيات والمغاربه كيكون واحد النوع من الاقناع. وانا غادي نتفاعل مع الاخ حمزه اللي طبعا كنفتخروا بالنجاح ديال المحتوى ديالو، وطبعا مرحبا به في احزاب تحالف اليسار يكون من بين الاطر، وان التعاطف ديالو يولي انخراط تنظيمي لبناء الحزب التقدمي والاشتراكي واليساري الكبير في المغرب. انا لست مؤتمرا، انا مناضل من مناضلي القاعديين لتحالف اليسار، فهذه دعوه من المؤكد اخويه كمناضل كفرد، ولكن لست بتنظيم حزبي بالرغم من انني الكاتب الاقليمي، ولكن هناك اجهزه طبعا، والاخ حمزه هو يعني في الضل البيضاء، ومرحبا بك يعني في مكونات تحالف اليسار. وهناك اللمس اننا نقول نفس الشيء، ان هناك علاقة جدلية وعلاقة سببية ما بين النضال الجماهيري والنضال المؤسساتي. غير ندير واحد الملاحظة، هو ان يعني تميعت الحياة السياسية لدرجة اننا ولينا تقريبا كنشوفوا ولا كنقتنعوا ولا كنعتبروا على ان العمل السياسي قد يستغني عن العمل الجماهيري. علاش؟ لأن اكتساح المؤسسات السياسية مع الأسف منبني على الإرهاب المالي، في حين أن السياسة مبنية على ثلاث شروط: أولا النضال الجماهيري، ثانيا الفكرة والإيديولوجية، ثالثا مسألة نظافة اليد. هذه ثلاث شروط في العمل السياسي هي اللي كتبني المشروعية السياسية للحزب.
1: سي حمزة، هناك من يقول أن السياسة في المنطقة المتوسطة كلها كتموت. هذا النقاش اللي كيدار في المغرب، كاين في إسبانيا، كاين في اليونان، كاين في البرتغال، كاين في فرنسا. واش ما نقدروش نهضروا ان امام تصاعد منسوب اهميه التواصل الاجتماعي والمنصات وما ابدعه وابتكره شباب سيليكون فالي في امريكا اثر على قابليه وجاذبيه السياسه؟
2: لا، هو هاد نظريه موت الاشياء، موت الفلسفه وموت كذا وموت كذا وموت السياسه، هذا توجه عالمي، ولا هذه آفة عالمية في مقابل يعني تغول رأس المال، في مقابل تغول رجل المال. حتى في المغرب عانينا منها، شفنا بأن رجل المال يتغول على رجل السياسة. في وقت ما كان رجل السياسة أخذ موقع رجل الثقافة ورجل الفكر، هذا شيء طبيعي ومسار طبيعي للأشياء. المطلوب منه هو مقاومة هذا المد، هذا الجارف.
1: سي حمزة، آخر سؤال سمحتي لي، شنو وصفتك في النجاح في منصات التواصل الاجتماعي كوجه اشتهر بحوارات وقصدتك مجموعة من الأسماء الوازنة في التدبير الشأن العام في أزمة جيل زد؟
2: أولا كنشكرك أنك التقييم ديالك كان هو أنني كنصنع محتوى ناجح ومن صحفي مخضرم
1: لغة الأرقام.
2: شكرا جزيلا أنك أعطيتني هذا التقييم. فتنعتقد بأنه المجال الرقمي هو مجال حديث في المغرب، صناعة البودكاست كما تعلم ولا يخفى على الجميع بأنه حاجة جديدة في المغرب، فكان واحد تعطش لدى المغاربة أنهم يشوفوا حاجة جديدة إعلاميا، لا سيما أنهم يسمعوا الصوت الذي لم يعتادوا على سماعه في المؤسسات الإعلامية التقليدية. وحتى على مستوى سقف النقاش ربما ما يتيحه الإعلام البديل أو الإعلام الرقمي أكبر وأعلى مما يتيحه الإعلام التقليدي.
1: مخرج البرنامج يشير إلى أن وقتنا انتهى. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة ميديا ومتابعينا على منصات التواصل الاجتماعي. شكرا باسمكم جزيلا للأستاذان حمزة الفضيل صانع المحتوى وأيضا أحد الوجوه البارزة في شباب جيل زد، وشكر جزيل للأستاذ عمر بن جلون المحامي والكاتب الإقليمي لفيدرالية اليسار في الرباط ومن حي المحيط في العاصمة المغربية الرباط. شكرا لمنظمة بدائل الطفولة والشباب الذين صدفونا لتسجيل هذه الحلقة من برنامج من العاصمة على أمواج ميديا ومنصات ميديا على التواصل الاجتماعي. وشكر جزيل لكل فريق العمل، توفيق، صلاح، يوسف ومراد. تفاعلوا، اشتركوا في حساباتنا، اتركوا ملاحظاتكم واقتراحاتكم، وإلى حلقة أخرى من برنامج من العاصمة.
3: Vous êtes sur Média, la synthèse de 20h30.
4: Bonsoir à toutes et à tous, Cassandre Thomas avec vous. À la une de l'actualité ce soir, l'armée israélienne poursuit ses attaques dans la bande de Gaza. Une femme palestinienne et deux enfants ont été blessés au cours d'offensives dans deux zones de l'enclave, selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Des attaques qui interviennent alors que les forces israéliennes ont fermé tous les accès à Gaza à l'occasion de la fête juive de Yom Kippour qui commence ce

الحب تعلق خاص من تعلقات الإرادة، فلا تتعلق المحبة إلا بمعدوم غير موجود في حين التعلق. يريد المحبوب وجود ذلك المحبوب أو وقوعه، وإنما قلت أو وقوعه لأنها قد تتعلق بإعدام الموجود، وإعدام الموجود في حال كون الموجود موجودا ليس بواقع. فإذا عدم الموجود الذي تعلقت به المحبة فقد وقع، ولا يقال وجد الإعدام، فإنه جهل من قائله. مولانا محي الدين ابن العربي رضي الله عنه.

الحب لا يقبل الاشتراك، فلا يصح أن يحب المحب اثنين أصلا، لأن القلب لا يسعهما. فإن قلت هذا يمكن أن يصح في حب المخلوق وأما في حب الخالق فلا، فإنه قال يحبهم فأحب كثيرين، قلنا الحب مجهول النسبة إلى الله تعالى، فإن الله ليس كمثله شيء، فلا يعرف نسبة الحب إلى الحق إلا من يعرف ذات الحق وهي لا تعرف، فلا تعرف النسبة وتعرف المحبة، فإنه ما خاطب عباده إلا بلسانهم وبما يعرفونه من لحنهم في كل ما ينسبه إلى نفسه ووصف أنه عليه، ولكن كيفية ذلك مجهولة.

ما قولنا إن الحب لا يقبل الاشتراك، ولكن إذا كانت ذات المحب واحدة لا تنقسم، فإن كانت مركبة جاز أن يتعلق حبها بوجوه مختلفة ولكن لأمور مختلفة، وإن كانت العين المنسوب إليها تلك الأمور المختلفة واحدة، أو تكون تلك الأمور في كثيرين فيه، فتتعلق المحبة بكثيرين، فيحب الإنسان محبوبين كثيرين. وإذا صح أن يحب المحب أكثر من واحد، جاز أن يحب الكثير الواحد. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، موجز التاسعة مساء.
1: معكم تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهل شرق أوسطيا، حيث اتهم الحوثيون العربية السعودية الأحد بشن 28 غارة جديدة على مناطق عدة في اليمن غدا، استهداف المتمردين المدعومين من طرف إيران العاصمة الرياض المرة الأولى منذ أشهر. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع وفي بيان قال: شن الطيران الحربي السعودي خلال 24 ساعة الماضية 28 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وطيفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الأحد أن الحوثيين في اليمن وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة رغم تصاعد المواجهة بين الحركة المتحالفة مع إيران والعربية السعودية حليفة واشنطن، بحسب ما أفادت شبكة فوكس نيوز. نبقى في المنطقة، حيث شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف الأحد أن بلاده نقلت إلى واشنطن شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال في مقابلة صحفية أن شروط طهران تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري، وأحذر من أن الولايات المتحدة ستواجه إيران أكثر استعدادا مما كانت عليه عند بداية الحرب. ويزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قطر التي تؤدي دورا رئيسيا في الوساطة لإجراء محادثات قبل أن يتوجه لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما فدت به وسائل إعلام إيرانية رسمية الأحد. وبالتوازي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة تفوق 10% على أساس سنوي خلال الربع الأول من التقويم الفارسي، وهي الفترة التي تعرضت فيها البلاد للقصف من طرف إسرائيل والولايات المتحدة وفق أرقام رسمية نشرت الأحد. نبقى في المنطقة، حيث قتل إسرائيليون الأحد بالرصاص في هجوم مسلح بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال المنفذ والقضاء على فلسطيني نفذ هجوما منفصلا حسب جيش الاحتلال الإسرائيلي. أقر المستشار الألماني فريدريش ميرس الأحد بما وصفه كارثة لحزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي مني بخسارة كبيرة في انتخابات محلية في وجه اليمين المتطرف، لكنه تعهد المضي قدما بالإصلاحات المعلنة. ميرس أكد مساء الأحد أن الإصلاحات متواصلة وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة لأنني أريد الدفع بالبلد قدما. وأظهرت الاستطلاعات الأولى أن نسبة الأصوات التي حصل عليها حزب ميرس اليميني الوسطي بالكاد بلغت عتبة 5% لازمة للدخول البرلمان في ولاية ماكلنون فورمبورن شمال شرق البلاد، في مقابل قرابة 38% لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. توعدت روسيا الأحد بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجوم بأكثر من 1000 طائرة مسيرة أوكرانية استهدف تعطيل اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية التي توقعت استطلاعات الرأي أن يفوز فيها من دون مفاجآت حزب الرئيس فلاديمير بوتين. وأظهر استطلاع لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع في روسيا نشر الأحد بعد انتهاء التصويت أن حزب روسيا الموحدة الحاكم يتجه للفوز بالانتخابات التشريعية التي أجرت في ظل رقابة مشددة. وبين الاستطلاع الذي أجراه المركز الروسي دراسة الرأي العام المملوك للدولة أن حزب روسيا الموحدة حصل على أزيد من 49% من الأصوات، وهي نسبة تقارب نتيجته في انتخابات العام 21 2000. وحصل الحزب الشيوعي على أزيد من 14%، فيما نال الحزب الليبرالي الديمقراطي القومي أزيد من 10% وفق الاستطلاع. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قال أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء في نيويورك في لسياق متصل. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي منت علي باقي برامج دعات ميدان، أتمنها لكم لحظات وتلتقون عددا جديد من عقول الجريمة. ليزم شكري البكري، إلى اللقاء.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جونات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

ملفنا اليوم ملف جنحي، والبداية كانت شكاية بارتكاب جنحة اختطاف طفلين قاصرين وعدم إرجاعهما لوالدتهما الحاضنة. المشتكية السيدة أمينة عمراني، متزوجة في 43 من العمر وأم لطفلين قاصرين، والمشتكى به السيد يونس عليل في 45، زوج المشتكية وأبو الطفلين القاصرين. وموضوع الشكاية إجراء بحث تمهيدي وتقديم المشتكى به في حالة اعتقال وإلزامه بإرجاع الحال إلى ما كان عليه في انتظار ما تسفر عنه مسطرة التطليق للشقاق المعروضة على أنظار قسم قضاء الأسرة. بعد أسبوع من تقديم الشكاية لقسم الشكايات بالمحكمة الابتدائية، تقدمت المشتكية أمام خلية التكفل بالنساء والأطفال بنفس المحكمة معززة شكايتها بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 18 يوما، وتتهم زوجها بتعنيفها بعدما علم بأمر الشكاية الأولى. وجهت النيابة العامة تعليماتها للمصالح الأمنية المختصة قصد تمكين المشتكية من ابنها والبحث بخصوص العنف، وفي حالة امتناع المشتكى به عن تسليم الطفلين القاصرين تقديمه أمام هذه النيابة العامة. استمع عميد الشرطة ممتاز رئيس الدائرة الأمنية للمشتكى به، الذي نفى نفيا قاطعا كل الادعاءات الشاكية بما فيها تعريضها للعنف، مؤكدا بأنها هي التي تقوم بسبه وشتمه ونعته بأقبح الأوصاف، كما أنها دائمة الاتصال بوالدته وتعرضها أيضا للسب والشتم والإهانة. أما فيما يتعلق بالطفلين القاصرين فهما اللذان يرغبان في البقاء بمنزله ويمتنعان عن العودة إلى أمهما لأنها تعرضهما للتعنيف، ولم يختطفهما بل فر من منزلها وتوجه إلى منزله بمحض إرادتهما. وفي محضر استماع المشتكية صرحت السيدة أمينة عمراني بأنها متزوجة من المشتكى به منذ 16 عاما، أنجبت خلالها طفليها سامي في 14 وأمين في 16، وأنه كان مستهترا بالحياة الزوجية وبدأ في الامتناع عن دفع مصاريف البيت وواجبات دراسة الطفلين، كما شرع منذ سنوات في تعنيفها والاعتداء عليها بسبب تناوله للمشروبات الروحية، وأحيانا يحدث ذلك أمام أنظار الطفلين. وعندما فاض بها الكيل طلبت الطلاق للشقاق وانتقلت للعيش رفقة ابنيها في منزل آخر. لم يرقه الأمر فاختطف الطفلين، وعندما أرادت الاطمئنان عليهما اعتدى عليها جسمانيا ما استدعى حصولها على شهادة طبية أولى تحدد مدة العجز في 14 يوما. في هذه الأثناء أصدر قسم قضاء الأسرة حكمه بالتطليق لفائدة السيد أمين عمراني، وتم تبليغ الحكم للسيد يونس عليل، الحكم القاضي بتمكين الأم من حضانة ابنها. لكن لم يتم تنفيذ ذلك، لا الحضانة ولا ما أمرت به المحكمة من نفقات. وبمقتضى تعليمات النيابة العامة استدعى عميد الشرطة ممتاز رئيس الدائرة مجددا السيد عليل، الذي أفاد بأنه تبلغ بالفعل بالحكم القضائي ومستعد لتطبيقه من الآن، لأنه لم يسبق له أن امتنع عن تمكين مطلقته من ابنيهما، بل
هما من يرفضان ذلك قطعيا. ظلت الأمور على حالها لنحو 11 شهرا من تقديم الشكاية الأولى، ولنحو 6 أشهر من الحكم بالتطليق للشقاق، إلى أن أصدر قضاء الأسرة حكمه الاستئنافي المؤيد لحكمه الابتدائي، القاضي بتمكين الأم من حضانة ابنيها القاصرين. لم يمتثل السيد يونس عليل وتماطل في أداء النفقة ومتأخرها، وأمام مشاكل التبليغ وعراقيل التنفيذ تقدمت المشتكية الحاضنة بشكاية جديدة بخصوص تحقير المقرر القضائي القاضي بتسليم المحضونين لحاضنتهما السيدة أمينة عمراني. فأصدرت النيابة العامة تعليماتها لمصالح الأمن بتحرير برقية بحث في حق المشتكى به مع الإفادة بالنتائج. فانتقلت فرقة أمنية من الشرطة القضائية إلى الثانوية التأهيلية التي يعمل بها المشتكى به، وأبلغته بقرار مثوله أمام السيد نائب وكيل الملك غدا صباحا رفقة ابنيه القاصرين. في صباح غد مثل الجميع أمام السيد نائب وكيل الملك، المشتكية ودفاعها، والمشتكى به ودفاعه والإبنان. استمع السيد نائب وكيل الملك لجميع الأطراف بمن فيهم الطفلان سامي وأمين. سأل سامي ذا 14 عاما لماذا لا يريد البقاء مع أمه، فأجاب الطفل بأنها تعنفه طوال الوقت وتحرمه من أبسط المتع، حتى إنها حرمته كليا من الهاتف والتلفاز والخروج مع أصحابه. نفس الأمر تقريبا ردده أمين ذو 6 سنوات. وفي ردها قالت الأم إن ادعاءات الطفلين مبالغ فيها، وإنما قد يبدو تضييقا عليهما إنما هو حرص على أن يقوم بواجباتهما المدرسية وأن يلتزم التربية الحسنة، خاصة وأنها تمتهن التعليم أيضا. وأكدت السيدة أمين علوي بأن مطلقها هو الذي يحرض الطفلين على اختلاق هذه المزاعم، وبأنها سمعته بأذنيها قبل الدخول إلى مكتب السيد نائب وكيل الملك، سمعته يحث الصغيرة على التبول في سرواله لكي يدعي بأنه فعل ذلك لا إراديا خوفا من أمه ورهبة من حضورها. ارتاب نائب وكيل الملك في ادعاءات الطفلين وسلوك المشتبه به، فأمر بتسليم الطفل أمين فورا لأمه، فيما رفض سامي مرافقتها. وأمام مبنى المحكمة وقفت فرقة دراجين على مشادات بين 3 أشخاص، فاقتادت الجميع إلى الدائرة الأمنية صاحبة الاختصاص. لدينا هنا 4 محاضر أنجزتها مصالح الشرطة القضائية في نفس اليوم في قضية العنف وتحقير حكم قضائي. المحضر الأول محضر الاستقبال والانتقال والوضع تحت تدابير الحراسة النظرية، وفي مضمونه أن فرقة الدراجين قدمت أمام هذه المصلحة 3 أشخاص، يونس عليل وأمين عمراني وسعيد عمراني. وأفادت الفرقة بشأنهم بأن لدى يونس وأمين دعوى جارية لدى المحكمة الابتدائية، وعلى إثرها تم تقديم الأول في الذكر في حالة سراح بقصد تسليم الطفلين المحضونين لوالدتهما، إلا أن الأول في الذكر يونس لم يتقبل الأمر، فحاول لدى مغادرة طليقته وأخيها باب المحكمة استرجاع ابنه الصغير بالقوة.
عاينت فرقة الدراجين جرحا خفيفا على مستوى إبهام اليد اليمنى للسيد يونس عليل، أفاد بشأنه بأنه ناتج عن مقاومة المسمى سعيد عمراني عند تعنيفه. كما عاينت نزيفا وكدمات في وجه هذا الأخير سعيد عمراني، أفاد بشأنها بأنها ناتجة عن مقاومة المسمى يونس عليل عند تعنيفه. في محضر تصريحات المشتكى به، صرح يونس عليل بأنه امتثل للنيابة العامة وأحضر

برفقته ابنيه سامي وأمين، وسلمهما للسيد نائب وكيل الملك الذي طلب منه الانتظار خارج المكتب، ثم أمر بتسليم أمين لوالدته، في حين رفض سامي ذلك وخرج برفقته. ولدى مغادرته باب المحكمة صادف أخا مطلقته الذي كان يمسك بالطفل أمين، فعرضه للتعنيف اللفظي بالسب والشتم، ما أثار هلع الصغير الذي شرع في الصراخ، فخرجه عن طوعه وتهجم عليه وعلى طليقته لاستخلاص الطفل الذي كان يناديه ويطالب بالعودة إلى حضنه. وأصيب أثناء هذا الاشتباك في إبهام يده اليمنى، لكنه لا يستطيع تحديد ملابسات الجرح لأنه كان في حالة انفعال شديد. على الفور تم الاتصال بنائب وكيل الملك الذي أمر بوضع السيد يونس عليل تحت تدابير الحراسة النظرية وعرضه في حالة اعتقال أمام النيابة العامة، فتم عرضه على الطبيب المداوم بمستعجلات المستشفى الإقليمي، وأشعر بأنه منذ اللحظة موقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، وأن من حقه التزام الصمت وانتداب محام لمؤازرته. أما المحضر الثالث فهو محضر تصريحات الشاكية السيدة أمين علوي، التي صرحت بأن محكمة الأسرة قضت سابقا بأحقيتها في حضانة الطفلين، وأنها عند خروجها من مكتب نائب وكيل الملك تسلمت طفلها الأصغر أمين، في حين لم يرغب سامي في مرافقتها. وعندما كانت تهم بركوب السيارة رفقة أخيها وابنها الصغير، فوجئت بتهجم المشتكى به الذي لكم أخاها على مستوى الأنف ودفعها بقوة مرارا عندما بادرت إلى فض الشباك. وعن سبب تهجمه قالت السيدة أمينة إنه كان يرغب في اختطاف الطفل أمين، ولولا تدخل رجال الأمن لآلت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. في المحضر الرابع يستمع ضابط الشرطة القضائية لشقيق الحاضنة الشاكية المسمى سعيد عمراني، الذي صرح بأن أخته تسلمت ابنها الأصغر أمين وغادروا في اتجاه سيارته المركونة قرب المحكمة، لكنه لم يكد يفتح باب السيارة حتى باغته المشتكى به بلكمة على مستوى الأنف، كما لكمه على مستوى الوجه بقبضة يده المضمومة على مجموعة من المفاتيح.

0: بعد أكثر من سنة ونصف من تقديم الشكاية الأولى الجنحية باختطاف طفلين قاصرين وعدم إرجاعهما لوالدتهما الحاضنة، عرض المشك به المسمى يونس عليل أمام النيابة العامة في حالة اعتقال من أجل تحقير مقرر قضائي، مع الحفظ فيما يخص الباقي لتنازل السيدة أمين عمراني وشقيقها سعيد عمراني عن شكايتيهما من أجل العنف. لدى بتها في القضايا الجنحية، قررت المحكمة الابتدائية بمؤاخذة السيد يونس عليل بما نسب إليه من تحقير لمقرر قضائي، وأخذا بعين الاعتبار لظروفه الاجتماعية وعدم سوابقه القضائية، متعته المحكمة بظروف التخفيف فحكمت عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى، ولم يستأنف أحد هذا الملف. ويبقى السؤال، أليس الطلاق حلا للمشاكل التي قد تعترض الحياة الزوجية؟ فلماذا يصبح الطلاق البداية الحقيقية للمشاكل؟ وكل تشابه في الأشخاص والحيثيات فهو ليس صدفة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: parité est déjà au plus bas. Les élections régionales se sont également tenues à Berlin ce dimanche. Et là, c'est la gauche qui est arrivée en tête avec 25% des voix, 5 points devant les conservateurs de la CDU. Des élections également du côté de la Russie qui se sont terminées ce soir après 3 jours de scrutin. Sans surprise, le parti au pouvoir Russie Unie de Vladimir Poutine est arrivé en tête. Le président français Emmanuel Macron s'est aujourd'hui rendu à Saint-Pierre-et-Miquelon, petit territoire de l'Atlantique Nord au large du Canada. L'occasion pour le chef de l'État de réaffirmer la souveraineté française sur l'île, tout comme le premier ministre canadien Mark Carney qui a également réaffirmé la souveraineté canadienne, alors que Donald Trump multiplie ces derniers mois les menaces d'annexion. Les deux dirigeants ont également plaidé pour un rapprochement bilatéral profond et à noter par ailleurs que le chef de l'exécutif canadien a appelé la France, le Canada, les États-Unis et la Chine à unir leurs forces pour rendre l'intelligence artificielle plus sûre et efficace. C'est la fin de cette synthèse. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle suite des programmes sur Média.
1: Midi 1, Nouakchott 102.4, Dakar 93.8.
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
3: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
2: أهلا بكم معنا في نقطة تحول. ضيفتنا اليوم لم تختر الفن السهل، اختارت الفن الصعب، الفن العميق، الفن الذي يحمل تاريخ المغرب كله في قصيدة. هي إعلامية، منشطة ثقافية، لكن قلبها معلق بالتراث، لسانها ينطق بالملحون. في زمن يركض فيه الجميع وراء الترند السريع، قررت هي أن تحرس هذه الذاكرة الفنية. كيف دخلت عالم الملحون؟ متى تحول الشغف عندها إلى رسالة؟ كل ذلك سنكتشفه في نقطة التحول. معنا اليوم فنانة الملحون والإعلامية والمنشطة الثقافية الأستاذة ليلى المريني. مرحبا بك معنا.
4: مرحبا للا خديجة، مرحبا، سعيدة جدا بتواجدي معك.
2: مرحبا. طيب، نقطة التحول الأولى سيدة ليلى، كسر الجليد. عندما نقول الملحون الكثير يعتقد أنه فن قديم للكبار السن فقط، كيف تعرفين الملحون بكلماتك بإحساسك أنت؟
4: أولا الملحون هي الكلمة الموزونة والراقية، هي باختصار فن راقي، يعني فن جميل. قال أحد الشعراء الحج سهوم يقول هدف الملحون فن راقي ومواكب الجيال في سيل الزمان، فن رفيع كثير، تراث غني بالشعر والألحان، زيد وتسلى يرجع وتأمل في هذا الفن العجيب وفهم المعاني، تراث مغربي أصيل، فن ساطع في كل أوان. هذا الفن الملحون هو إن صح التعبير هي الذاكرة المغربية، هي الصورة الجمالية للذاكرة المغربية. هو فن راقي، فن يعني يستهوي كل من يسمعه وكل من يقرأه وكل يعني من يتخصص فيه أن يحبه بعمق وبشغف، لأنه يستهوي للدراسة وللبحث العلمي الأكاديمي بغض النظر على أنها قصيدة يعني تنشد أو تغنى. يعني هناك شق أدبي وشق علمي، لأنه الكثير ما كي غصوش في هذا العالم ديال القصيدة وديال الكلمة الموزونة.
2: سيدة ليلى، رني أول مرة وقفت فيها على خشبة المسرح لتقديم سهرة تراثية أو غناء الملحون، يعني البدايات كانت غناء الملحون. كيف كانت أو ما هي نقطة التحول حينها؟ ماذا تتذكرين؟
4: يعني أول طلوعي أو صعودي على ركح المسرح، والمسرح عنده

موهبة خاصة سبحان الله وتعالى. أول طلوع عندي على خشبة المسرح كانت رجلي اليمنى لا تقف، يعني رجلي اليمنى كانت كترعد بزاف، ما كناخذ التوازن ديالي، حتى كدوز واحد الفترة يعني وكنحس بأنه أنا

0: مسرح بالنسبة لي رفيق ويعني سهل، يعني ما بقتش عندي ذاك الرجل اللي كانت يعني تتحرك كثيرا عندما أصعد على خشبة المسرح. نعم
1: طيب انت في فتره من الفترات يعني شاهدناك اعلاميه منشطه ثقافيه، لماذا لم تتوجهي للمهرجانات العصريه السهله؟ ربما هنا اخترت اصعب طريق هو التراث،
0: نعم
1: لماذا؟
0: للا خديجة، أنا أعشق يعني كل الألوان الموسيقية، أعشق الفنون أينما هبت نسائمها، لكنني أجد نفسي في التراث، في الفن الملحون. أنا أقدم طبعا يعني كل أنواع المهرجانات والتظاهرات الثقافية يعني اللقاءات إلى غير ذلك، لكن ليلى تجد نفسها في الألوان التراثية. أنا أجد نفسي عندما أقدم مهرجان تراثي أو ندوة أو كذا، يعني كنلقى ذاتي أكثر في التراث، كنلقى ذاتي أكثر كما كنقولوا في تمغربية، لأنه ما أحوجنا أن نظل متمسكين بأهم ثوابت الهوية المغربية. الهوية المغربية هو التراث ديالنا بتنوعه بكل أطيافه، بكل تجلياته وتشكيلاته. يعني يجب يعني احنا كفنانين، كأساتذة، كمهتمين كبزاف ديال الحوايج، خصنا نحافظوا على هذا أهم ثوابت الهوية الثقافية اللي كتجلى في الموروث الثقافي كما قلت.
1: نقطة أخرى ربما
0: نعم
1: تعد من نقاط التحول لديك، يعني
0: نعم
1: كل ضيف يأتي لهذه الفقرة عنده نقطة تحول،
0: نعم
1: لحظة قال
0: نعم
1: فيها هنا سأغير المسار، متى كانت هذه
0: نعم
1: النقطة بالنسبة لديك؟
0: سأوفيك سرا خديجة، أنا كانت نقطة تغيير، ليس تغيير المسار، لكن هي الفرص التي كانت لدي، والحمد لله يعني لازالت الفرص أنني أن أترك بلدي المغرب. يعني لو تركت المغرب كانت غتكون عندي نقطة تحول في مسار كبير جدا، خاصة في الدول العربية. أنا لما كنت ذهبت إلى قطر، يعني كانوا عندي عروض لتنشيط برامج ثقافية و و و و بحكم يعني تمكني من اللغة المغربية، وبحكم تمكني كذلك يعني من دارجتنا المغربية المنمقة الجميلة، اللي عندما أتحدث يعني بها خارج المملكة، خاصة في الدول العربية، يفهمون ماذا أقول، وأحرص على أن أتحدث باللهجة المغربية الراقية الجميلة اللي احنا كنعرفوها كاملين كمغاربة. للخديجة، هذه النقطة كانت سوف تكون يعني نقطة تحول كبيرة في حياتي، أن أستقر في بلد آخر، وأن يعني أبدأ مسار وطريق أخرى، خاصة في المجال الإعلامي. لكن تشبثي ببلدي وارتباطي ببلدي، سبحان الله، عندي واحد الغيرة يعني كباقي المغاربة، لكن أنا أعتقد أنه هذا التشبث بالبلد عندي بواحد الشكل كبير جدا. نقطة التحول اللي دابا كنعتبرها أنها نقطة تحول بالنسبة لي هي أنني عدت إلى الدراسة الجامعية منذ 4 سنوات. هذه بالنسبة لي نقطة تحول.
1: ممتاز.
0: أنا كنت تخصص أدب فرنسي، ياك، من بعد بارتباطي بالتراث وأفكر، وشجعني أخي الله يحفظه ليا وينجيه،
1: يا
0: خي
1: رب.
0: محمد، قال لي يا ليلى، مزيان الفن، مزيان كل شيء، مي التكوين الأكاديمي والعلمي يكون أفضل أو يضيف إضافة إيجابية للمسار ديالك. الحمد لله، رغم أن تكويني يعني تكوين جميل جدا، لذلك قررت أن ألجأ إلى الجامعة، أعود إلى الجامعة، وتخصصت في اللغة العربية، يعني في الأدب العربي،
1: عربي.
0: الأدب العربي، ومساري في الإجازة هو مسار الثقافة المغربية والعالمية. الحمد لله، بالنسبة لي هذا مسار، يعني مسار تحول كبير في حياتي المهنية والعلمية والثقافية كذلك.
1: تمام. طيب هل كانت هناك لحظة
0: نعم
1: شك قلت فيها هل سيهتم أحد بالملحون اليوم؟ في ظل هذا الزخم
0: نعم
1: الرقمي، في ظل هذه
0: تماما
1: الأغاني ديال الذكاء الصناعي،
0: تماما
1: هل
0: تماما تماما
1: راودتك لحظة شك؟
0: شوف، هو ليست شك وليس تخوف، لكن نقدروا نسميه يعني يجب أن نحتاط قليلا، هي حيطة وحب.

0: الحضر. هذه الحيطة والحضر تتجلى أين؟ تتجلى في أن نشجع الجيل الرابع على هذا التراث، على التراث الملحون. لكن أنا بحكم أنني أستاذة وأدرس المادة يعني تخصص أدب الملحون بالمعاهد الموسيقية، وفيك سرا خديجة أنه كان إقبال رائع جدا على أدب الملحون. أنا أدرس مختلف الأعمار عندنا بالمعهد الموسيقي، يعني أدرس مختلف، وكان إقبال. عندي بنيتة عندها 10 سنين، عندي تبارك الله دكاترة، أساتذة جامعيين، شباب، يعني كلهم يعني مرتبطين بهذا التراث. أقول الحمد لله، لأنه يعني جيل بعد جيل غادي ضروري ما نلقاو صيغة أن نحافظوا على هذا اللون الغنائي التراثي لكي يحلنا إلى الذاكرة المغربية. هو ذاكرة مغربية، ما يمكنناش نطمسوا ذاكرة مغربية، ما يمكنناش نهملوا ذاكرة مغربية مع هذا الزخم من العولمة والذكاء الاصطناعي. هو الذكاء الاصطناعي له سلبياته وإيجابياته، إلى ما احتطيناش من استعمال الذكاء الاصطناعي كوني أكيدة أننا سوف نفقد يعني أشياء كثيرة. الذكاء الاصطناعي يعني لن يعوض الإنسان، رغم أنه ما نراه على المواقع التواصل واللي كيوصلنا أنه الذكاء الاصطناعي واللي كيدير كل شيء، يجب التعامل معه بحيطة وحذر، خاصة فيما يخص الهوية. يعني الهوية يجب أن نلتزم بالحفاظ عليها وأن نشجعها يعني للجيل الرابع لكي يتمسك بكل ما هو هوية ثقافية مغربية.
1: طيب جاهزة لأن ننتقل لنقطة تحول أخرى سيدة ليلى؟
0: تفضلي عزيزتي.
1: ما هو الموقف أو الشخص الذي شجعك وقال لك ذات يوم استمري هذا هو طريقك؟
0: نعم، سؤال جميل ومؤثر في نفس الوقت. يعني هي أمي، هي السيدة الرائعة الفرح مونور تنزل عليها، التي كانت أمين يا ربي في نهار الجمعة، التي كانت فعلا الداعم والسند ليلى. يعني كانت مؤمنة بقدراتي، كانت مؤمنة بما أقوم به، وكانت هي سندي وهي دعمي وهي يعني مرافقتي في كل أشياء، وبنصائحها يعني في كل شيء، حتى في لباسي التقليدي، حتى في يعني كانت مؤمنة بأنه ذات يوم ليلى سوف تحقق ذاتها، وسوف يعني يكون من شأنها شأن إن شاء الله تعالى. يعني والدتي الله يرحمها ونعم عليها في هذا النهار كانت هي السند وهي الرفيق لي للخديجة.
1: ألف رحمة ونور عليها يا رب.
0: أمين.
1: ليلى، الملحون فن نعم. رجالي تاريخيا، هل واجهتي نعم. نظرة ما يعني نعم. معينة أو سؤال نعم. ما الذي تفعله هذه المرأة في هذا الميدان اللي هو حكرا على الرجل، وبالتالي نعم. عند اقتحامك هذا المجال كانت نقطة تحول بالنسبة للفن عموما يعني حتى بالنسبة للفن الملحون، هناك صوت أنثوي وسيدات يعني نعم. يعني أثبتن علو كعبهن في هذا المجال.
0: تماما فعلا، يعني هذا اللون الغنائي كان حكرا على الرجل، يعني كباقي إن صح التعبير كباقي الأشكال الغنائية وكباقي يعني المسارات سواء علمية أو سياسية أو كذا، كان الرجل مسيطر بشكل كبير على على على المجال. عندما نتحدث على الملحون وعلى سيطرة الرجل في الملحون، وكان حكر على أنه هذا اللون الغنائي يجب أن يعني يغنى من طرف رجال. لكن ما نساوش أنه رغم هذا الاحتكار ديال الرجل، كانت هناك جلسات نسائية قديما يعني كما كتسمى دارت، هذه جلسات نسائية كانوا فيها أصوات رائعة تنشد الملحون، لكن يعني لا ينشدوه يعني في المسارح أو على العموم، يعني هي جلسات أو لمات تكون داخل البيوت. يعني المرأة كانت شغوفة بهذا اللون، وهي إن صح التعبير يعني مختبئة، ليس علنا، ليس أمام الناس وكذا، لكن
1: نعم.
0: الحمد لله تماما، لكن الحمد لله رب العالمين أن هناك يعني وجوه نسائية سبقتني وأصوات نسائية سبقتني، نقدر نقول أنها يعني بحال فتحت الباب أمام الأصوات النسائية لكي تأخذ غمار هذا التحدي، أنا أسميه تحدي. يعني الأصوات النسائية، وأنا من هذا المنبر أشكر كل أصوات النسائية على أنهم ولجوا لهذا اللون اللي كان حكر على الرجل، وبرزوا وبينوا على المهارة ديالهم سواء الإنشادية سواء حضورهم، هذا يضيف جمالية لهذا اللون. بالعكس الصوت النسوي أعطاه واحد الجمالية تمام. أخرى، وأعطاه إشعاع آخر، يعني حتى والأصوات النسائية طورات من المهارة الإنشادية.
1: طيب ليلى، لو لم تكوني فنانة ملحون وإعلامية اخترتها نعم. يعني مؤخرا في السنوات الأخيرة، ماذا نعم. كنت نعم. تفضلين أن تكوني؟ ماذا كنت ستكونين؟
0: والله لو لم أكن يعني
1: لو رجع
0: في
1: بك
0: هذا
1: الزمن.
0: المجال
1: لو رجع بك الزمن كنت تختارين نفس المسار؟
0: شوف أنا لو رجع بي الزمن أنا كنت شغوفة خديجة بال بال بال بال بالمغامرة، يعني بكل ما يتعلق بالأمن بالمخابرات. على فكرة أنا كنت دفعت للبوليس، أنا كنت باغا نولي في خاصة يعني المخابرات، يعني أنني نشتغل في واحد القطاع اللي هو أمني واللي هو كذا، يعني كان من الشغف ديالي، يعني كان من الشغف ديالي أني نكون في هذا المسار، لكن كان توجهي هذا التوجه الآخر.
1: طيب ما هي القصيدة يعني ملحونية التي تبكيك كلما قرأتيها أو تغنيتي
0: نعم.
1: بها؟
0: نعم، هي فعلا هي قصيدة الأم. قصيدة الأم، يعني كلما غنيتها أو قرأتها إلا وأسافر وأبحر، لأن قصيدة جميلة تقول لازمتها آية في القرآن، كاين في كتاب الرحمن بالوالدين حسان، فيها كم من معاني، فيها هدي الله دير بها وطريقوا بينا، يا أمي يا روح راحتي إلى آخره. يعني هذه من القصائد القريبة إلى قلبي والتي تبكيني إن صح التعبير. يعني هذه هي القصيدة اللي مع العلم أنه كاين قصائد رائعة جدا، لأنه الملحون خديجة فرجته في كلامه بغض النظر عن موسيقى، يعني الفرجة تكمن في القصيدة. ياريت يعني حتى الممارسين يعني فاش كتشبعي بالقصيدة وتشبعي بالمعاني ديالها وتشبعي بالصور البلاغية، حتى لو قلتها يعني غدا دنا تصل إلى المستمع
1: وإلى القلب.
0: هنا تماما تماما هنا قصيدة التوسل اللطفية، يلطف الله الخافي، يعني قصائد رائعة جدا وشعراء اللي بينوا على علو كعبهم في نظم الملحون، لأنه نظم الملحون ماشي سهل، ماشي أي واحد يقدر يكتب قصيدة ملحونة شبيهة بالقصيدة العربية في الفصالة ديالها إن صح التعبير، يعني وكتلقيها دارجة دارجة دارجة، يعني دارجة ديالنا المنمقة الجميلة واللي كتحافظ على أصول القصيدة بشكل كبير، والجمالية ديالها والأشياء اللي كتجرك أنك تسمعي القصيدة الملحون.
1: تمام. طيب ماذا تقولين لفتاة شابة تحب الملحون لكنها خائفة اليوم أن تدخل هذا الغمار، حتى لا يقال أنها اختارت واحد الفن اللي هو قديم مثلا تراثي؟
0: نعم، سوف أنا بطبعي أشجع، أنا سوف أقول له استمري استمري، لأنه مجال، والله العظيم لأنه مجال، بالعكس إذا استمرت هاد الشابة ولا هاد الشاب سوف يكون لديهم تميز، سوف يتميزون عن باقي الأصوات، حيت راه الملحون هو السهل الممتنع، ما نساوش راه ماشي سهل انك تغنيه، او حيت كنغني غادي يقولوا عليا وهذيك راه قديمه راه ما مواكباش العصر. على اي شيء تبنون انه يعني هذا
1: المقاييس
0: او شوية المعايير او المقاييس،
1: نعم.
0: يعني ما تحكموش، بالعكس انا غنقول لهم استمروا اجتهدوا واكبوا، لأنه لا يصح إلا الصحيح.
1: تمام.
0: وما يمكنش الخالدات تموت، عمرها ولا تموت شي، ولو يجي هاد العولمة ولا تجي هاد الموسيقى الصاخبة ولا كذا، واحد الفترة ويمكن وقعتنا حتى حنا في حياتنا. أنا شحال ما كنتش كنبغي أم كلثوم، ما كنتش كنفهم، ما كنتش كنقول لا ثقيلة، دابا أعشق القصائد اللي كتغني أم كلثوم. يعني كتكون نقدروا نرجعوا لنقطة التحول اللي كتكون في حياتنا.
1: تمام.
0: هذه هي النقطة ديال التحول. إذا هما الشباب عندهم مي كيعاودوا يرجعوا. أنا دائما كناخذ يعني المثال من الطلبة ديالي، باش يجي طالب ويواكب معاك وأنا عندي طلبة وصلوا معايا السنة الثامنة في الملحون تبارك الله.
1: ما شاء الله.
0: يعني
1: ما شاء
0: ويجتهدون الله. ويحبون هذا التراث، بالعكس أنا أشجعهم، لأنه قدما قرأوا القصيدة وقدما تشبعوا بها وقدما حيت فاش كنقراو أدب الملحون أو القصيدة رحنا درجتنا قريبة إلى اللغة العربية الفصحى. أولا يتمكنون من اللغة، يتمكنون من مخارج الحروف. أنا ما مكنني من اللغة العربية هي قصيدة الملحون.
1: صح.
0: ودائما أقولها حيت الملحون جميل جدا جميل. أنا راه فاش كنبقى نهضر على هذا اللون يعني راه لن يكفي يعني هذا الوقت أو لكن أقول لهم أنا أشجعهم لأنه دائما أقول أن التميز كيجي بالتحدي.
1: صح.
0: التميز كيجي بالتحدي، ما كيجيش بالسهل. راه ممكن حتى نمشي ندير اغنيه صاخبه وندير البوز وندير كذا، مي واش غتبقى ما غتبقاش. ودليل على الاشكال التي مرت يعني واللي سمعناها واش مازال كترجع ما كترجعش.
1: وهذا ليلى كيخليني انني نطرح عليك السؤال الصعب اللي هو اخر محطه.
0: نعم.
1: في نقطه التحول.
0: نعم.
1: اليوم نرى تراثا، ربما هو شويه السؤال صعب بعض الشيء. اليوم نرى تراثا يستهلك فقط في المهرجانات الرسميه، تراث الملحون مثلا.
0: نعم.
1: قصائد المغنات.
0: نعم.
1: هل
0: نعم.
1: ثم ينسى. هل نحن نحافظ بكل طاقتنا ومجهودتنا على هذا الملحون حقا، أم نحن فقط نحتفل في لحظات وربما يكون احتفال بفقدانه بشكل جميل كل سنة يعني في موسم معين؟ هل تشعرين أنك وزميلاتك وأيضا حتى اللي كيغيروا على هذا الفن هذا أنكم تحاربون وحدكم في معركة تقدر تكون خاسرة ضد التاند؟
0: سؤال جميل ووجيه جدا عزيزتي خديجة. أنا سوف أجيب يعني من من من من واحد الحدث اللي هو مهم واللي الحمد لله فرحنا وفرح المغاربة كاملين، على أنه أدب الملحون أدرج كتراث إنساني عالمي لدى منظمة اليونسكو. إذا هذا الإدراج ما جاش اعتباطي، ياك هذا الإدراج تغلو فيه مؤسسات، تغلو فيه جمعيات، تغلو فيه نساء ورجالات الملحون اللي كيبغيو هذا التراث واللي كيديروا يعني نحن إن صح التعبير نحارب، راه ماشي ما كنحاربوش، نحارب من أجل الاستمرارية ديال ديال ديال ديال هذا اللون الغنائي، ومن أجل أن يظل يعني يعني يعني يعني يتداول كما قلت من جيل لجيل، رغم هذا التيارات ورغم هذا الصخب ورغم هذا الأشكال الغنائية. ما إن شاء الله تعالى يعني هذه المهرجانات هي تساعد في الحفاظ على على على على على الملحون، لكن بالإضافة إلى المهرجانات يعني خصنا نزيدو نكتفوا الجهود يعني باش يبقى هذا اللون الغنائي قائم بذاته. بالنسبه يعني علاش يعني الملحون ما كيديرش تراند او القصائد ديالو، نقدر نرجع يعني السبب الى تقصير من طرف القائمين بالشأن الثقافي.
1: تمام.
0: انا نقول لك علاش القائمين بالشأن الثقافي او كذلك حتى الاعلام يقصر نوعا ما، وأنت مشكورة على أنك يعني استضفتيني في هذه الصبحية الجميلة واللقاء لهذا، باش كنحاولوا أننا نوصلوا صوتنا للشباب ونوصلوا صوتنا اللي كيسمعنا بأنه لازم تضفر الجهود من أجل أنه هذا اللون يبقى يعني يظل مستمر. هي كانت تجارب.
1: نعم.
0: تجارب في التراث غنائية اللي فعلا دارت تراند يعني لقات واحد الإقبال جميل. يعني على هذه المسألة مهمة جدا، لأنه أنا كنت بديتها ودرت المزج بين موسيقى الجاز العالمية والملحون، لقى واحد الصدى رائع جدا، حافظت على القصيدة كما هي.
1: ممتاز.
0: لكن يعني دخلنا عليها آلات موسيقية حديثة، الجيتار، الأكورديون، لا فيولا رو، الساكس، لا باتري. وكانت واحد الجولة في أوروبا من الطراز العالي، وفرضت على الناس أنه ليس يعني أحبوا العمل اللي قمت به، وسمعوا القصيدة بآلات موسيقية غربية. جميل جدا. لكن يعني الناس اللي اجتهدوا مشكورين من المنبر ديالكم، أنهم يعني حاولوا يغني والتورات بواحد الطريقه جميله، وهذا تبارك الله داروا بهم ترانز يعني، وسمعوا الناس وعرفوا. نعم،
1: كنتمنى لكم التوفيق. وصلنا للختام، وكانت نقطة تحول، تعلمنا شيئا مهما معك سيدة ليلى. الجديد يلفت النظر، ولكن الأصيل يبقى دائما في القلب، وهذا ما حاولنا أن نثبته في نقطة تحول اليوم. شكرا جزيلا لك الفنانة والإعلامية والمنشطة الثقافية الأستاذة ليلى المريني، نورتيني. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك حبيبتي، ونور بوجودكم، وأنا كنت سعيدة جدا معك أنني نكون في هذه الصبحية الأكثر من رائعة. شكرا جزيلا.
1: إذن مستمعينا، شكرا جزيلا على كرم محبتكم. ألقاكم ونقطة تحول جديدة.
2: إوا كيجي تكبى، جمعت الورقات ديال الملف ديالي بوحدي، وتسجلت في الكلية بوحدي، وغادي نمشي
3: وغاتمشي تصوتي في الانتخابات بوحدك. ما عندي ما نسالك.
2: تصويت في الانتخابات أبا، راه مسؤوليتنا كاملين، وبالخصوص حنا الشباب.
3: نتوما الشباب بنتي هما الركيزة ديال بلادنا والمستقبل ديالها.
2: تماما، وهادشي علاش دارت إجراءات قانونية جديدة اللي كتشجع الشباب باش يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي، والدولة كتساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
3: ونزيدك حاجة أخرى، في القانون الجديد كيخص كل مرشح يكون الدوسي ديالو نقي، باش يبقاو غير الناس المعقول اللي قلبهم على البلاد. حنا المغاربة ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية، ونختاروا بكل مسؤولية.
4: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساء.
5: أهلا بكم إلى العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز عناوينها. ضربة انتخابية جديدة لحزب المستشار الألماني ميرتس الأخير، شدد على تحمله مسؤولية النتائج الكارثة، واليمين المتطرف لحزب البديل يؤكد قوته ويستمر في صعوده. في إطار متابعتنا للشان الانتخابي المغربي في العاشرة، نتطرق لحضور ملف سياسات الدعم العمومي في البرامج الانتخابية مع اقتراب الحملة الانتخابية من يومها الأخير. المعارك تحتد في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين المدعومين من طرف إيران، والطيران السعودي يكثف غاراته بعد هجمات حوثية استهدفت الأراضي السعودية. في رياضة العاشرة، كرة القدم الإسبانية، ديربي العاصمة مدريد بين القطبين الريال والأتلتيك ينتهي بهزيمة مؤلمة لزملاء مبابي على وقع احتجاجات على التحكيم. نستهل ملفات العاشرة بالانتخابات الألمانية التي سجلت هزيمة مدوية جديدة لحزب المستشار فريدريتش ميرتس. الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ظل انتكاسة كبيرة أتت من اليمين المتطرف كما من اليسار الراديكالي على السواء في الانتخابات المحلية في ألمانيا. المستشار الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى المستويات تعهد مع ذلك بالمضي قدما في الإصلاحات المعلنة، قاطعا الطريق أمام التكهنات بمغادرة منصبه قبل انتهاء ولايته التي أي هذه الانتخابات التي تجرى منذ أيام. في المتابعة مراسلنا من برلين عبد الرحمن عمار.
6: صورتان مختلفتان أفرزتهما انتخابات اليوم في ألمانيا، لكنهما تحملان دلالات سياسية تتجاوز حدود الولايتين. ففي ميكلنبورغ فوربومان تسطر حزب البديل من أجل ألمانيا التوقعات الأولية متقدما بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي الديمقراطي. أما الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار فريدريش ميرتس فسجل تراجعا حادا ليبقى بالكاد فوق عتبة 5% اللازمة لدخول برلمان الولاية. وفي مؤتمر صحفي علق ميرتس على نتائج حزبه،
7: يجب أن تأتي الإصلاحات. أنا أتحمل هذه المسؤولية لأنني أريد أن أدفع بلدنا إلى الأمام. ما يتعين القيام به الآن يتطلب الشجاعة والثبات والصبر، وسأتحلى بذلك بصفتي رئيسا لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، وقبل كل شيء بصفتي المستشار الاتحادي لبلدي.
6: في العاصمة برلين صورة مختلفة، فقد تصدر حزب اليسار النتائج متقدما على الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي حل ثانيا. نتيجة قوبلت بفرحة كبيرة في مقر حزب اليسار، واحتفل أنصاره مع مرشحات الحزب إليف إيرالاب بتصدر الانتخابات.
8: برلين العزيزة، أيتها البرلينيات وأيها البرلينيون، اعتبارا من اليوم سنغير مدينتنا وسنجعل منها مكانا أفضل جميعا معا. شكرا لكم على ثقتكم.
6: وتأتي انتخابات اليوم بعد أسبوعين فقط من انتخابات ساكسوني أنهالت، في وقت يواجه فيه الاتحاد المسيحي الديمقراطي نقاشا سياسيا بشأن مساره السياسي. عبد الرحمن عمار، ميديا برلين.
5: في الجوار الألماني في فرنسا، خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في مسيرات الأحد احتجاجا على مقترح قانون يتعلق بمبدأ افتراض استخدام المشروع للسلاح من جانب قوة الأمن، وهو ما اعتبروه بمثابة رخصة للقتل. مقترح القانون الذي أقره النواب الفرنسيون في 7 يوليو ينص على أنه عند استخدام أسلحتهم يفترض أن عناصر الشرطة والدرك قد تصرفوا في إطار القانون، مع إمكان دحض هذا الافتراض بأي دليل معاكس. ويسعى المتظاهرون إلى منع مناقشة هذا المقترح في مجلس الشيوخ. وجاءت هذه التحركات استجابة لدعوات أطلقتها منظمات عدة، منها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قوى يسارية ونقابة القضاة. نبقى في فرنسا. أزمة طاقة تطل برأسها مع الارتفاع القياسي لأسعار الوقود خاصة الديزل في محطات توزيع. الحكومة تستبعد أي تخفيض للأسعار الأخيرة، مرشحة لمزيد من الارتفاع في ضوء استمرار التصعيد في الشرق الأوسط. في المتابعة مراسلنا من باريس علي الشكوري.
9: في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الوقود، تستبعد الحكومة الفرنسية أي تخفيض شامل للأسعار في محطات الوقود. وزير الحسابات العامة دافيد أميال أعاد التأكيد بحزم على هذا الموقف في تصريحات لصحيفة لا تريبيون ديمونش. قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، ترفض السلطة التنفيذية بشكل قاطع تمويل مساعدات ضخمة جديدة لقطاع المحروقات. الوزير أميال برر الأمر بأن الخضوع لهذه الإجراءات في الميزانية سيؤدي حتما إلى تحميل دافع ضرائب الفرنسيين الفاتورة النهائية، لكن في أوساط المواطنين من سائق السيارات تحول ارتفاع الفاتورة وندرة الوقود إلى مبرر للقلق.
10: أصبح الأمر معقد للغاية. في السابق كنت أملأ خزان الوقود ب 75 أورو، أما الآن فأتجاوز 100 أورو.
11: نحن مضطرون لتعبئة الوقود بكميات قليلة، لأنه بخلاف ذلك لا يمكننا تحمل التكلفة ماديا. مقابل 20 يورو حصلت على 8 لترات ونصف.
12: أتنقل بين محطات الوقود في المنطقة، هنا باءت محاولتي بالفشل، وأعتقد أنني سأذهب للبحث في محطة أخرى.
9: منذ بداية النزاع الأمريكي الإيراني، تعطي الحكومة الفرنسية الأولوية لتدابير موجهة مثل إعانة قيمتها 100 يورو للسائقين الذين يقطعون مسافات طويلة. ونظراً لعدم كفاية هذا الإجراء، سيتم الإعلان قريباً عن آليات دعم خاصة جديدة لمساندة الأسر الفرنسية. علي شقوري من باريس لميديا.
5: حذرت الحكومة البرتغالية من أن خفض الضريبة على القيمة المضافة على الوقود وإقرار معدل صفري على سلة من المواد الغذائية الأساسية قد يدفع المالية العمومية إلى تسجيل عجز في العام المقبل 27 2000، مقدرة الكلفة السنوية للإجراءين بنحو 2 مليار يورو. وزير المالية خواكيم ميراندا سارمينتو شدد أن خفض الضريبة على الوقود، كما تطالب بذلك المعارضة ممثلة في الحزب الاشتراكي وحزب شيغا، سيكلف نحو 1.2 مليار يورو سنويا، فيما تقدر كلفة إلغاء الضريبة على سلة المواد الغذائية الأساسية بنحو 800 مليون يورو. بالمغرب تتواصل الحملة الانتخابية في أيامها الأخيرة استعدادا لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري، وفي إطار متابعة ميديا للنقاش العمومي المرافق لهذه الحملة الانتخابية وتقديم الأحزاب لبرامجها، نتعرف على موقع سياسات الدعم العمومي ضمن هذه البرامج. وفي هذا الإطار نستمع لتعليق الخبير في المالية العمومية إدير كويندي من الرباط متحدثا لنور الدين إيجاجان.
13: فيما يخص الدعم الاجتماعي المباشر، لننطلق من فرضيات. إذا افترضنا زيادة متوسطة بنسبة 20% فقط في المبالغ الممنوحة للأسر، فإن الكلفة الإضافية قد تتجاوز 500 مليار ديال الدرهم سنويا. أما إذا تم توسيع البرنامج بشكل كبير مع رفع قيمة التحويلات، فقد ترتفع التكلفة إلى 35 أو 40 مليار درهم سنويا. وهنا السؤال المطروح الأساسي، وهو هل سوف تذهب إلى زيادة الضرائب أو رفع المديونية أو تقليص نفقات أخرى؟ لأن في نظري كاقتصادي لا يوجد أي مصدر رابع سحري للتمويل. فيما يخص المقاصة، العودة إلى دعم شامل المواد الأساسية عبر المقاصة قد يطرح ثلاثة ديال الإشكاليات كبيرة: كلفة مالية مرتفعة، ضعف الاستهداف، والضغط على الميزانية، وخاصة ضعف الاستهداف لأنه كنعرف سواء في الغاز أو لا في السكر أو لا في المواد ديال المحروقات سابقا، فالمستفيد منها ليس هم الفقراء وليس هم الذين يستحقونها، بل من لديهم القدرة الشرائية مرتفعة، فبالتالي لا يستحقون هذا الدعم. هذا مسألة ثانية هي الضغط على الميزانية. ارتفاع النفقات ديال المقصة يؤدي إلى زيادة العجز، زيادة الاقتراض، وتقليص الاستثمار العمومي، وهذه مسألة ثلاثة ديال المسائل الأساسية سوف تكون عائقا اقتصاديا أمام تدخل الدولة.
5: شرق أوسطيا، اتهم الحوثيون العربية السعودية بتصعيد كبير في غاراتها الجوية غدا استهداف المتمردين المدعومين من طرف إيران العاصمة الرياض للمرة الأولى منذ أشهر. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع وفي بيان قال: شن الطيران الحربي السعودي خلال 24 ساعة الماضية 28 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم أن الحوثيين في اليمن وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة رغم تصاعد المواجهة بين الحركة المتحالفة مع إيران والعربية السعودية حليفة واشنطن، بحسب ما أفادت شبكة فوكس نيوز. وبالرغم من ذلك تخوف الولايات المتحدة من تصعيد سريع، وفي هذا الإطار أعلنت واشنطن الأحد قيودا على تنقلات الموظفين الأمريكيين في العربية السعودية إلى مدينتي الطائف وينبع. وحول هذه التوقعات الأمريكية يقول مختار غباشي مدير مركز الفارابي للدراسات الاستراتيجية، وتحدث من القاهرة لنور الدين إيجاجان.
14: بالتأكيد هناك خشية كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه واضح بأنه صراع كبير. استهداف الحوثيين الرياض دي مسألة خطيرة، ما فيش شك في ذلك، وأنا متصور أن لها تداعياتها، لكن هناك أطراف إقليمية وأطراف دولية بتحاول أن تحتوي الموقف على رأسها. بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية خشيت التصعيد من تأثير ده على حركة الملاحة البحرية في باب المندب، لأن من الممكن إن تصاعدت التوترات أن يكون له تأثير على حركة الملاحة البحرية وباب المندب تحديدا، علاوة على أنه المنطقة كلها على صفيح ساخن. يعني بصرف النظر عن الحوثيين أو استهدافهم للمملكة، الصراع ما بين أمريكا وإيران إلى حد كبير جدا وصل إلى مدى من الممكن بسببه أن تنفجر أوضاع المنطقة كلها. ناهيك عن الأحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأحداث في جنوب لبنان، دي كلها أمور توحي بأنه ما لم يوجد ضابط ليها كانت تنفجر أوضاع المنطقة كلها، ويكون لها تأثير بالغ الخطورة على المصالح الأمريكية والغربية والمصالح الدولية من وجهة نظر.
5: في المنطقة دائما، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف الأحد أن بلاده نقلت إلى واشنطن شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي وفي مقابلة صحفية قال أن شروط طهران تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري، وحذر من أن الولايات المتحدة ستواجه إيران أكثر استعدادا مما كانت عليه عند بداية الحرب. وفي سياق متصل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة أزيد من 10% على أساس سنوي خلال الربع الأول من التقويم الفارسي، وهي الفترة التي تعرضت فيها البلاد للقصف من طرف إسرائيل والولايات المتحدة وفق أرقام رسمية نشرت الأحد في المنطقة. دائما كذلك قتل إسرائيليون الأحد بالرصاص في هجوم مسلح بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال المنفذ والقضاء على فلسطيني نفذ هجوما منفصلا حسب ادعاءات جيش الاحتلال. في كواليس الأمم المتحدة، دخل سباق خلافة الأمين العام للمؤسسة الأممية أنطونيو غوتيريش مرحلة جديدة مع إجراء مجلس الأمن جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لتقييم فرص 8 مرشحين، 3 رجال و5 نساء، وسط تباينات دولية قد تبقي المنافسة مفتوحة لعدة أشهر. وتبقى

0: ريبيكا غرينسبان نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والرئيس السابق لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأكثر حضوضا. المزيد من التفاصيل في تقرير زميل اعتماد السلام.
1: لم يسبق لأي امرأة أن ترأست الأمم المتحدة منذ تأسيسها قبل 8 عقود، وفي حال حدث ذلك هذه المرة فلن تكون ميشيل باشلي رئيسة تشيلي السابقة التي سحبت ترشحها لمنصب الأمين العام الأممي مقرة بفرصها الضئيلة بعدما سحب رئيس تشيلي الجديد خوسي أنطونيو كاستا اليميني المتطرف دعمه لها. ترشح باشلي أثار النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية التي من المفترض أن ينحدر منها هذه المرة الأمين العام الأممي وفقا لعرف غير مكتوب لا يتم الالتزام به دائما، ويقضي التناوب على هذا المنصب الرفيع بين المناطق الجغرافية. مجلس الأمن المكون من 15 عضوا وضع حتى الآن نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان في الصدارة خلال جولتين من عملية التصويت غير الرسمية لاختيار أمين عام جديد. أما في الجولة الثالثة فتصدرت قائمة المرشحين وزيرة خارجية غويانا السابقة كارولين رودريغيز بيركت، وإلى جانبهما تبرز أسماء أخرى تنافس على خلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي يختتم ولايته الثانية موفى دجنبر المقبل، أبرزها الرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا من الإكوادور، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من الأرجنتين، إضافة إلى الرئيس السنغالي السابق ماكي سال.
0: نصل معكم مستمعين اللحظة إلى الصفحة الرياضية للعاشرة، ونخصصها لكرة القدم الإسبانية ومقابلة ديربي العاصمة مدريد. الملكي يخسر ومدربه جوزي مورينيو يلوم تحكيم. التفاصيل معك زميل يوسف الشاطر.
2: يمكننا الاستغناء عن المؤتمر الصحفي لأن تفاصيل المباراة واضحة هنا، إنهما بطاقتان حمروان واضحتان.
3: هكذا علق جوزي مورينيو على أحداث ديربي مدريد قبل أن يعرض أمام الصحفيين صورا لعدد من التدخلات التي تعرض لها لاعبوه خلال المباراة، في إشارة إلى عدم رضاه على بعض القرارات التحكيمية. المباراة انتهت بفوز أتلتيكو على الريال بهدفين لواحد بعدما لعب الفريق الملكي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52. جاء الطرد بعد مراجعة تقنية الفيديو إثر تدخل دين هاوسن على جوليانو سيميوني داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها أليخاندرو غريمالدو إلى هدف في الدقيقة 53. أتلتيكو مدريد استغل تفوقه العددي وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 59 عندما استغل جوناثان ديفيد تمريرة ساحرة من جوليانو سيميوني وسدد الكرة في مرمى ثيبو كورتوا. قبل ذلك شهد الشوط الأول احتكاكات قوية أبرزها بين جود بيلينغهام وكريستيان روميرو إلى جانب تدخل لي كانغ إين على فيدريكو فالفيردي، وهي لقطات آثرت اعتراض لاعبي الريال. الفريق الملكي قلص الفارق في الدقيقة 59 عن طريق أنطونيو روديغر بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها برناردو سيلفا، لكن الهدف لم يكن كافيا لتغيير النتيجة. بهذه الخسارة تراجع ريال مدريد في الترتيب وسار الفريق بينه وبين برشلونة 6 نقاط كاملة بعد 7 جولات من التباري.
0: شكرا لك زميل يوسف الشاطر. نبقى في عالم الرياضة، هذه المرة كرة المضرب. المنتخب المغربي لكرة المضرب حسم تأهله إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيس المقرر شهر فبراير 2027 بعد فوزه على نيجيريا 3 انتصارات دون مقابل في الرباط. وجاء الحسم عقب فوز ثنائي يونس العالمي العروسي ووليد هودا في مباراة الزوج على الثنائي النيجيري بمجموعتين دون رد، بعدما كان المغرب قد أنهى اليوم الأول متقدما بانتصارين بفضل ياسين الدليمي وكريم بناني. ويمنح هذا التأهل المنتخب المغربي فرصة مواصلة المنافسة على المستوى الدولي وتعزيز حضوره في كأس ديفيس خلال المرحلة المقبلة. بهذا الخبر أصل معكم مستمعينا إلى ختام كل ملفات العاشرة، شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. الشكر موصول لكم مستمعينا، تفضلوا بالبقاء معنا. برامج إذاعة سميداء متواصلة، إلى اللقاء.
4: في 23 من شتنبر المغرب ينتخب، وميدي آن في الموعد. من مكاتب التصويت إلى الميدان، ومن أصداء الناخبين إلى الأرقام والنتائج، نستمع، نخبر، نحلل. الانتخابات التشريعية في 23 من

0: ميديان العيون 101 الداخلة 96.4
1: See if you can spot this one.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. سمع دوي انفجار قوي قرب مدينة حلب في شمال سوريا عقبته انفجارات متتالية وفق ما أفاد الإعلام الرسمي فجر الاثنين، فيما توجهت فرق الإسعاف والإنقاذ إلى الموقع. وأفاد التلفزيون الرسمي بسماع دوي انفجار في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي يجري التحقق من طبيعته، فيما نقلت قناة الإخبارية الرسمية عن قائد عمليات الدفاع المدني في حلب فيصل محمد علي أن استمرار الانفجارات في منطقة العيس جنوب بحلب يعيق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ للمكان، محذرا المدنيين من الاقتراب من موقع الانفجارات التي لم تعرف أسبابها بعد. اتهم الحوثيون السعودي الأحد بتصعيد غارتها الجوية في اليمن غدا استهداف المتمردين المدعومين من طرف إيران العاصمة الرياض للمرة الأولى منذ أشهر. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان شن الطيران الحربي السعودي خلال 24 ساعة الماضية 28 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وطايفون أقلعت من قاعدة خميس مشيط والطائف. شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قلبة فلاحد أن بلاده نقلت إلى واشنطن شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي في مقابلة صحفية أن شروط طهران تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري. عرقجي زار قطر التي تؤدي دورا رئيسيا في الوساطة لإجراء محادثات قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية الأحد. الرئيس الأمريكي لم يستبعد العودة إلى شن الهجمات على إيران قائلا الأحد أن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 109 من السفن التجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وفي سياق متصل انكمش الاقتصاد المحلي الإجمالي لإيران بنسبة أزيد من 10% على أساس سنوي خلال الربع الأول من التقويم الفارسي، وهي الفترة التي تعرضت فيها البلاد للقصف من إسرائيل والولايات المتحدة وفق أرقام رسمية نشرت الأحد. أقر المستشار الألماني فريدريتش ميرس الأحد بكارثة لحزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي مني بخسارة كبيرة في انتخابات محلية في وجه اليمين المتطرف، لكنه تعهد المضي قدما بإصلاحات المعلنة. ميرس أكد مساء الأحد أن الإصلاحات متواصلة وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة لأنني أريد الدفع بالبلد قدما. وأظهرت استطلاعات أولية أن نسبة الأصوات التي حصل عليها حزب ميرس اليميني الوسطي بالكاد بلغت عتبة 5% اللازمة لدخول البرلمان في ولاية مكلنبورغ فرومارون شمال شرق البلاد في مقابل قرابة 38% لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. توعدت روسيا الأحد بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجوم بأكثر من 1000 طائرة مسيرة أوكرانية استهدف تعطيل اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية التي توقعت استطلاعات والرأي أن يفوز فيها من دون مفاجأة حزب الرئيس فلاديمير بوتين. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قال إن فرنسا وكندا أمتان عظيمتان ومستقلتان ترغبان في الحفاظ على هذا الوضع، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الأحد مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وسعى الزعيمان إلى إظهار سيادة بلدهما في مواجهة الضغوط الشديدة التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يهدد كندا باستمرار بضمها، كما نشر مؤخرا خريطة تغطي المنطقة بأكملها بالعالم الأمريكي بما فيه ذلك جزر سان بيير وميكرون الفرنسية. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعلي باقي برامج